0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان وقلب

أهلا بكم جميعا، ويعود إلينا الليل ليترك دائما تلك البذرة التي تسمى الأمل يانعة في الروح. الليل يزرع في كفك زهرة وفي قلبك وروحك كلمة يفوح عطرها كل

0: عصافيري.
1: جيكور جيكور يا حقلا من النور، يا جدولا من فراشات نطاردها في الليل في عالم الأحلام والقمر، ينشرن أجنحة أندى من المطر في أول الصيف. يا باب الأساطير، يا باب ميلادنا الموصول بالرحيم، من أين جئناك؟ من أي المقادير؟ من أي ما ظلم؟ وأي أزمنة في الليل سرناها حتى أتيناك؟ أقبلنا من العدم أم من حياة نسيناها؟ جيكور مسي جبيني فهو ملتهب، مسيه بالسعف والسنبل الترف، مدي علي الظلال السمرة تنسحب ليلا فتخفي هجيري في حناياها.

ظل من النخل أفياء من الشجر أندى من السحر من شاطئ نام فيه الماء والسحب ظل كأهداب طفل هده اللعب نافورة ماؤها ضوء من القمر أود لو كان في عيني ينسرب حتى أحس ارتعاش الحلم ينبع من روحي وينسكب نافورة من ظلال من أزاهيري ومن عصافيري جيكور ماذا أنمشي نحن في الزمن أم إنه الماشي ونحن فيه وقوف أين أوله وأين آخره هل مر أطوله أم مر أقصره الممتد في الشجن أم نحن سيان نمشي بين أحراشي كانت حياة سوانا في الدياجير هل أن جيكور كانت قبل جيكوري في خاطر الله في نبع من النور جيكور مدي غشاء الظل والزهر سدي به باب أفكاري لأنساها وأثقلي من غصون النوم بالثمر بالخوخ والتين والأعناب عارية من قشرها الخصر ردي إلي الذي ضيعت من عمري أيام لهوي وركضي خلف أفراسي تعدو من القصص الريفي والسمر ردي أبا زيد لم يصحب من الناس خلا على السفر إلا وما

جيكور لمي عظامي وانفضي كفاني من طينه واغسلي بالجدول الجاري قلبي الذي كان شباكا على النار. لولاك يا وطني لولاك يا جنتي الخضراء يا داري لم تلق أوتاري ريحا فتنقل آهاتي وأشعاري. لولاك ما كان وجه الله من قدري أفياء جيكور نبع سال في بالي أبل منها صدى روحي في ظلها أشتهي اللقيا وأحلم بالأسفار والريح والبحر تقدح أحداق الكواسج في صخابه العالي. كأنها كسر من أنجم سقطت كأنها سرج الموتى تقلبها أيدي العرائس من حال إلى حالي. أفياء جيكور أهواها كأنها انسرحت من قبرها البالي من قبر أم التي صارت أضالعها التعب وعيناها من أرض جيكور ترعاني وأرعاها.

طلقا، والأفق طلق، ومرأى الأرض قد راقا، وللنسيم اعتلال في أصائله، كأنه رق لي فاعتل إشفاقا. والروض عن مائه الفضي مبتسم، كما شققت عن اللبات أطواقا. يوم كأيام لذات لنا انصرمت، بتنا لها حين نام الدهر سراقا، نلهو

أعينه إذ عاينت أرقي بكت لما بي فجال الدمع رقراقا ورد تألق في ضاحي منابته ورد تألق بته ورد تألق في ضاحي منابته فازداد منه الضحى في العين إشراقا سرى ينافحه نيلوفر عبق واسنان نبه منه الصبح أحداقا كل يهيج لنا ذكرى تشوقنا إليك لم يعد عنها الصدر أن ضاقا لا سكن الله قلبا عق ذكركم فلم يطر بجناح الشوق خفاقا لو شاء حملي نسيم الصبح حين سرى

ألقي الأخطر الأسنى الحبيب إلى نفسي إذا ما اقتنى الأحباب أعلاقا. كانت تجاري بمحض الودِّ

بالأمس كنا آه من كنا ومن أمس يكون نعدو وراء ظلالنا كنا ومن أمس يكون لا نرهب الصمت الذي تضفيه أشباح الغروب فوق الحدائق والدروب لا نرهب السور الذي من خلفه يأتي الضياء ولربما مات الضياء ولم يعد ونقول جاء كنا نقول كما نشاء حتى النجوم كنا نقول بأنها كانت عيون للأرض تنظر في فتون حتى النجوم كانت عيون لا نعرف الشيء الصغير ولا نصدق ما يقال ولا نزال لا نعرف الشيء الصغير ولا نصدق ما يقال ولربما كنا نحدق في الفراغ ولا ننام وفي الظلام مأوى الأفاعي

مدائننا الجديدة في خواطرنا تقام. كانت مدائننا الجديدة في الظلام، بمنازل الأموات أشبه أو قرى النمل الجديدة في الظلام. كانت مدائننا تقام وفي الظلام كنا نحدق في الفراغ ولا ننام. كنا نحدق في الفراغ ولا ننام إلا على أصوات عالمنا المقوض والعبيد يتسكعون ومن جديد يستقبلون هناك طاغية جديد. وخيولنا الخشبية العرجاء كنا في الجدار بالفحم نرسمها ونرسم حولها حقلا ودار، حقلا ودار. ونطارد القطط الهزيلة في الأزقة بالحجار، وإلى الحبيبة كان يدفعنا ويدفعنا الحنين، في بيتها نقضي أماسين الطويلة حالمين. كنا لخفض نعالها الفضي نصغي ساهمين بعد المساء وبعد حين. وتثور أحقاد السنين فنعود نبحث في بقايا الذكريات عن الحياة. الأمس مات، الأمس مات، لم يبق حول مدينة الأطفال إلا ما نشاء، إلا السماء جوفاء فارغة تحجر في مآقيها الدخان. إلا بقايا السور والشحاذ يستجدي وأقدام الزمان. إلا العجائز في الدروب الموحشة يسألن عنا الغاديات الرائحات. ولربما مرت بهن هذه الذكريات، السور والشحاذ

تفعل الآن ليلى؟ أتنسى مواعيدها بين وقع الخلاخيل والنار؟ هذا دمي غائرا في الخطى شاحبا كارتحال اليمام. تغربت حتى بيستأنس الوحش

أخذتها ناقة من دمي وخوضت في القفر، أدلجت نحو الخيام التي رنق الليل جفنا لليلى بها. تراءت سماء على صدرها نجمة مثل حزني ووجه لليلى، وكانت تحوم الغزالات حولي فأبكي وآوي إلى نخلة وجه ليلى على جذعها في الشآم. أتاني من القاع ريم فقلت اقترب، فلما دنا كان وجها لليلى فعانقته وغمست بالدمع قرنيه ألوي على ساعدي جيده، وبتنا أليفين ثم افترقنا. أهذا هو العشق وحسرتا؟ وقلت ارتحل، ليس هذا لقاء المحبين. قلت ابتعد، تلك أعلامها في الخيام. فلما التقينا وآنست منها سلاما وظلا وقبلتها في الفم الرطب أنكرتها وأعلنت هذا جنوني، فهل أبصرت عينك الآن وجها لليلى؟ ومن أنت؟ من أنت؟ آه، وأقفلت وجهي بكفي حتى غدا مثل باب الرخام، وحملته نحو أهلي فقوموا اشهدوا ولا تسألوا، فقد آن أن تستريح العظام. علقت على باب الدنيا قلبا مطعون، وصلبت جناح الطير على جذع الزيتون، ونقشت على عنقي سيفا وعلى هدبي سيفا مسنون، وشنقت الشمس بأعتابي وصفعت قفا القمر المفتون. لا قيس أحب ولا ليلى،

الرمان. قلت أما لكل من مات على سلسلة الأوطان قام، لم تمت هذه العصافير على التل ولا مات الحمام. أنت أسلمت إلى التل يديك فانحنى حتى دنا من مقلتيك، ثم غطى وجهك المحروس بالرمل قليلا كي تنام. قم تأمل يرفع الله غطاء الليل عن وجه القرى كل صباح، كي ترى أن الأقاح موغل في الصخر، أن الصخر دمع وابتسام. كل عام يسقط الثلج على الأرض ويجري فيما يزيد القرى دمع الغمام. كل عام تنحني فوق الرخام وردة تحفر جرحا في الرقام. يا صديقي هكذا صلى وصام جدنا المحني في أضلاعنا حتى العظام. يا صديقي إنما الجرح انسجام ويد الآسي على الجرح انسجام. فتقدم مثلما أنت ومد الآن كفك، إن قلبي موجع حتى الجمال. أوجعته طفلة الرمان والرمان دار، ودم يبتل في أغصانه والأرض دار. كلما دارت على الرمان أوجاع القرى شط المزار. هكذا كان وماذا كان، وليبدأ من الصفر الكلام. كان يا مكان من 20 عام قرية أجمل من 1,000,000 عام. ينحني بين يديها النهر والريحان يهديها السلام، وهي أدنى من قطيع الغيم أمطارا وأعلى في المحر.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. إن تغضفي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. أثني علي بما علمت، فإنني سهل مخالقتي إذا لم أظلمي. فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر، مذاقته كطعم العلقم. ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم. فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي، مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي؟ إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلمي. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي. فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم. جادت يداي له بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. فتركته جزر السباع ينشنه، يقضمن حسن بنانه والمعصم. لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون، كررت غير مذمم. يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم. فازور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي. ولقد شفى نفسي

قلب مغان وصير دارسات قد علاهن الشجر ورياح الصيف قد أذرت بها تنسج الترب فنونا والمطر ظلت فيها ذات يوم واقفا أسأل المنزل هل فيه خبر للتي قالت لأتراب لها قطف فيهن أنس وخفر إذ تمشينا بجو مونق نير النبت تغشاه الزهر بدماث سهلة زينها يوم غيم لم يخالطه قطر قد خلونا فتمنينا بما إذ خلونا اليوم نبدي ما نسر وعرفنا الشوق في مقلتها وحباب الشوق يبديه النظر قلنا يسترضينها منيتنا لو أتانا اليوم في سر عمر بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بالأغر قالت الكبرى أتعرفنا الفتى قالت الوسطى نعم هذا عمر قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر ذا حبيب لم يعرج دوننا ساقه الحين إلينا والقدر فأتانا حين ألقى بركه جمل الليل عليه واسبطر ورضاب المسك في أثوابه مرمر الماء عليه فنظر

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي.

احضر لي شريط الذكريات المسجل في قلبك القاسي، لهو ماثل في خاطري تغريد الزمن الذي لا ينسى، وحفيف

أمنيتي الجديدة مع غيري. أعلم بيقيني أنني بالنسبة إليك كل شيء، وأنني في دفتر حساباتك نيسان الفصول الأربعة. لا أخشى أن أسقط من دفتر نيسان، وعندي مناعة لم تحترز منها أبداً.

حبك وقناعتي أنك فارس الجميل المنتطي صحوة الأشهب المزين ليوم عرسنا.

في الأخذ بي بشراييني ودمي، وقناعتي أنني أدركت سر وجودي فيك. صلي من أجلي، لأني صلاتك اليومية التي يجب ألا تكفر بها.

صلة وصلك بالندى المرخي على رؤوس الأعشاب في البراري الربيعية، ولأني صلة وصلك بالزهر المقطر النقي

لأجلي، لأني أرجوزة حبك الملائكي المجلي، ذاك الذي يسبح كالغيمات في منحنيات سماوية. انقش على بعض صخورها، انقش اسمينا دليل معرفة.

لأجلي مرتين عند أذان العشاء، وتترى تيل الكتب المقدسة عند كل صلاة.

سوف لن تجد عني بديلا، ولن يحلو لك الثمر إلا معي. فاهتف لقلبنا نشيد الفرح وتغريد السنون المقبلة من فوق غبار مياه البحر.

في الغيم استرح، واصلة إلى إنقاذك فوراً.

جفاف الحب الذي يقتص من بساتينك الكثيرة التي حنت إلى البحر الكبير القاطع عهدا على أن يكون لها العون الأخير.

أصيل لأنك لم تعد بعد إلى أصالتك. انحر خرافك على حفاف النهر ليتلون بشذا عودتك، واقبل مني نصيحة حب

ذلك جيدا، فإذا تملك بي الغضب لحظة منك انهارت السماء على بساتينك، فتتجرح بخدوش الفراق بيني وبينك. وإذا افترقنا يا حبيبي

ثانية فرحة تانية كل غنوه تبقى حلوة كل ثانية فرحة تانية.

0: إذاعة صفاقس تقدم الفواطم. الفواطم رحلة زمنية في تاريخ الدولة الفاطمية. الفواطم تأليف النور ذويب، إخراج عبد الله الوافي. الحلقة الثانية.
1: في الحلقة الماضية رأينا كيف وقعت فاطمة بنت زيري ابن مناد رئيس قبيلة صنهاجة في الأسر على يد جعفر ابن قائد جيش المنصور ووزيره المفضل، وبحنكة ودراية ورأي ثاقب رأى المنصور أمير المؤمنين أن يجعل من الأسيرة ضيفة عليه وعلى أسرته، وذلك لأمر في نفسه ولغاية يرمي إليها. فالعلاقة صارت وطيدة بين العبيديين والصنهاجيين بعد أن حلت العداوة مكان الأخوة بين القبائل البربرية المتنحرة. لكن كيف سيتدبر المنصور الأمر؟ وما هو المصير الذي ينتظر فاطمة الغادة الجميلة وقد باتت تحت خلف أسوار مدينة المهدية العامرة؟

0: أحب أن أراك منشرحة يا فاطمة، تستأنسين بنا ونأنس إليك. أنا بمثابة والدتك.
1: لقد غمرتني بعطفك وفضلك وكرمك يا سيدتي، وأنا عاجزة عن رد الجميل. إنما أحطتموني به فوق ما أستحق، ولم يخطر لي على بال.
0: إنك أهل لأكثر من ذلك يا فاطمة، ولا تعجبي إن أحببتك كل هذا الحب. إن كلما بالقصر أعجب بجمالك وأخلاقك العالية، وقد بلغ من إعجاب وزيرنا بك أنه أحب أن يزوجك من ابنه بعد أن يخطبك من أبيك. طبعا لا ينبغي أن تخجلي من كلامي، فأنا أرى خديك قد تورد خجلا. أنا في مقام أمك، أليس كذلك؟
1: أنا شاكرة لك إحسانك وجزيل عطائك يا سيدتي، ولعل كل بنات المهدية يتمنين أن يكن الآن في مقامي هذا. لقد غمرني لطفك وتملكني عطفك، ولا أرى أن والدتي ستفاتحني في نفس الموضوع إن وقفت أمامها. الحياء يغلبني يا سيدتي، وطبع الخجول يكبل لساني.
0: لا يمكنني أن أخفي إعجابي بك. أنا أسعى فعلا لتزويجك أحسن شاب من شباب المهدية، وأكثرهم شجاعة وأجلهم نسبا. إن الزواج سنة حميدة، فلا يجب أن تخجلي من ذلك.
1: أنا ممتنة لك بما تعرضينه علي، وأخاف أن أحول صفوك إلى كدر لو قلت لك بأنني شبه مخطوبة.
0: جوابك لم يفاجئني يا ابنتي، إنك آية في الجمال، لكن هل لي أن أعرف من هو صاحب الحظ السعيد الذي حظي بك وما اسمه؟ أكيد أنه أحد أبناء أصحاب النفوذ عندكم.
1: إنه ابن عمي حمادة، شاب في مقتبل العمر وذو وسامة.
0: كان عليه أن يكون أكثر حرصا عليك أثناء جولتك.
1: لم يكن معي يا سيدتي، وأنا لا أعلم أين هو الآن. لقد فرقت بيننا الأيام بعد أن دخل الآباء في صراع على المناصب السياسية. أخاف أن يفرق بيننا تكالب القبائل على الريادة والحكم.
0: أنا آسفة لإثارة المواجع يا ابنتي، لكن ما رأيك لو خرجت إلى حديقة القصر؟ فالهواء هناك عليل، والجو صاف، وشجيرات الياسمين تنثر عطرا شديا يصافح نسائم السماء، ريثما يعد الطهاة صنوف الطعام.
1: نعم ما ترين يا سيدتي، أنا فعلا أحس برغبة في التجوال والنزهة، في الرياض والحدائق. سأعود قبل ساعة من موعد الإفطار، فأنا بت أحس بنهم للأكل هذه الأيام.

0: مرحبا مرحبا بقائد جيوشنا وأقرب الناس إلى قلبي. أدنو مني حتى تكون قريبا من مجلسي. إنك نعم الصديق وخير رفيق يا أبا جعفر.
1: أنا سيف مولانا، أدود عن حماه وأفديه بروحي.
0: إنك فعلا سيفنا المسلول وناصر دولتنا. لقد أثبتت الأيام جدارتك بالقيادة والمشورة.
1: لا أراني جديرا بأكثر مما حبوتني به يا مولاي، وسأظل في خدمتك وخدمة الفاطميين ما حييت.
0: أتذكر أيام الشباب يا أبا شعفر؟ لما كنا نخرج إلى ضواحي القيروان ونجلس إلى برك الماء نتسامر. ما أجمل تلك الذكريات. ما كنت أحسب أننا سنغادر يوما القيروان.
1: خرجنا منها مكرهين، وسنعود إليها حاملين ألوية النصر مهللين. لن يطول المدى، سوف نقهر صاحب الحمار ومن يلتف حوله من البربر المرتزقة. إن ذلك اليوم آت لا ريب فيه.
0: إن جرحي ما زال ينزف دما. كيف تمكنت فئة ضالة من إزاحتنا عن عرشنا وقد هزمنا من قبلهم الأغالبة ودخلنا مدينة عقبة بن نافع؟ كيف ينهار كل ما بنينا؟ أنا لم أصدق بعد ما ألم بنا. أخذنا الغرور حتى نمنا ملء جفوننا، وكان ما كان.
1: ها أنتم اليوم تحكمون المهدية، فلا نأسى يا سيدي على ماض تولى، ولننظر إلى المستقبل بعين الأمل والتفاؤل. ولا أظنك دعوتني في هذه الأمسية الرمضانية لتذكرني بصداقتنا الدائمة المتينة. إن من عادتك أن تخلد إلى النوم في مثل هذا الوقت.
0: ما أخرجنا من القيروان إلا النوم. أني بدت أخاف الكثير من الأشياء. أحيانا يجتاحني الشك وتأخذني الغيبة، وأخاف أن تزول عنا النعمة. وما تركنا أم قرى بلاد المغرب إلا لأن بعضنا انزلق نحو الترف.
1: إنك لا تأكل إلا ما تأكل رعيتك، ولا تتقلب أم البنين في الحرير كما تفعل نساء الملوك. نحن لم نهتك سترا ولم نقتل نفسا بغير حق. أوصدنا باب الشر وفتحنا أبواب الخير. انظر إلى أبناء عمك العباسيين في بغداد وكيف عاثوا في الأرض فسادا، عباءات من حرير وليال حمراء وزندقة واستهتار. إنهم إلى زوال. سوف نعيد الكرة مرات ومرات حتى نهزمهم ونهزم الإخشيدي حاكم مصر. لقد بلغ به الاستهتار هو الآخر، حتى صارت ابنته تقتني الجواري لنفسها.
0: للظالمين يوم يا أبا جعفر، وما دعوتك اليوم إلا لأسر إليك أمرا شغلني كثيرا، لكن سأرجئه إلى وقت لاحق. فأنا أرى أم البنين تدنو منا، أكيد أنها بحاجة إلي، فليس من عادتها أن تقطع مجلسنا.

0: فاطمة فاطمة تعالي أيتها الأميرة، ما أسعد الصدفة التي قادتك إلى حديقة القصر. هيا تفضلي بالجلوس عند ظلال هذه الخميلة.
1: من أنت؟ من أنبأك باسمي؟ وما وراء هذا الترحاب؟ كدت تزيح اللثام عن وجهي عنوة منذ يومين، كم كنت فظا شديد الطباع.
0: لو كنت أعلم أن وراء اللثام جمالا يفوق الجمال لفرشت لك رمال الصحراء سجادا. أما عن اسمك فأنا سمعت والدي يردده مرارا، إنك شغلت كل من في القصر، إن لم أقل المادية قاطبة.
1: لابد أنك عرفت الآن من أنا ومن أكون، وشتانا ما بين الأمس واليوم.
0: كفي عن التجريح واغفر لي إساءتي، أنا أكتفي بطلب العفو لأنني مقصر في البيان، ولا أرى في عباراتي البسيطة ما يبرر صحتي. ورأيي أن نصبح أصدقاء أو
1: ماذا؟
0: أغلب ظني أنك فهمت ما أردت أن أقول.
1: أخشى أن تكون قد تسرعت في البوح عن مشاعرك، إنك لم تعرفني إلا منذ يومين، ولست من اللاتي تغريهن طلاوة اللسان. من هذا الرجل الذي يتقدم نحونا مسرعا؟
0: إنه العم سعيد، خادم أم البنين، أظنها استبطأتك فأرسلت به تستعجل قدومك. إنه سيأخذك مني، أو بالأحرى سيفصل بيننا.
2: أم الأمراء تدعوك إلى مساعدتها في أعداد سفرة رمضان يا سيدتي، فقريبا يحين موعد الإفطار.
1: أنا فعلا قد تأخرت، لقد أخذنا الحديث، يجب أن أسرع في العودة، فهيا بنا أيها الرجل الطيب قبل أن يداهمنا المساء. أما أنت أيها الفارس المغوار فإلى فرصة قادمة.

0: يا أبناء القيروان الأحرار.
1: نعم.
0: يا أحفاد عقبة بن نافع، كيف نرضى بالمذلة والهوان؟
2: لا لا لا لا،
0: أنرضى أن يحكم بيننا من أسرف في الظلم وأراق الدماء وجعل القيروان تحت إمرة رجل جاهل يدعي الحكمة والصلاح؟
3: إنها الثورة يا هذا.
0: ثورة؟ ثورة من؟ وعلى من؟ إنهم غرباء عنا، لا يمتون لنا بصلة، شيعة وخوارج، فسحنا لهم المجال وبقينا مكتوفي الأيدي نتفرج إلى أن وقعنا بين المطرقة والسندان. أيرضيكم أن نظل تحت رايتي أعرج مجنون وآخر أعمى يدعي الصلاح؟
1: نعم نعم.
4: لماذا لا نستجير بإسماعيل المنصور حاكم المهدية؟ نرسل إليه وفدا منا ونشرح له الأمر.
0: نكون عندها كما نستجار بالرمضاء من النار. أنسيتم ما فعله الشيعة بنا يوم دخلوا القيروان في أكثر من 100,000 مقاتل؟ لا أظنهم كانوا أرأف بنا من صاحب الحمار وجماعته.
3: فما الرأي يا كبيرنا يا صاحب المشورة؟
5: رأيي أن نأخذ الأمر بأيدينا، نحن أبناء القيروان، يجب أن نطهر المدينة من الخوارج والدخلاء. كيف نكون جديرين بالانتماء إلى عاصمة الإسلام في المغرب قاطبة إن بقينا مكتوفي الأيدي منتظرين معجزة من السماء؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
4: أتريد أن ندخل في حرب ضد صاحب الحمار ونفتح جبهة خاسرة ضد العبيديين أمراء المهدية؟ بئس الرأي هذا، لا فائدة ترجى من شجاعة تليها مذلة. ولو قبلتم برأيي لفتحنا قناة للحوار مع الفاطميين، ندفعهم للثأر من صاحب الحمار ونشعل نار الفتنة والحقد بينهما، فنكون قد أصبنا الاثنين بحجر واحد.
5: إنه فعلا
0: لرأي سديد، أضمن لنا السلامة ويجنبنا القتال. نعم نعم,
5: نعم, نعم.

0: أين هي أم البنين يا عمي سعيد؟ أريد أن أراها.
1: إنها هناك في انتظارك، هيا تلتفت نحونا.
2: أين كنت يا فاطمة؟ أرسلت هذا الشيخ الهرم في طلبك حتى تساعديني في إعداد موائد الإفطار. لا تقولي إنه أخر قدومك بحكاياته التي لا تنتهي.
0: إن العم سعيد رجل طيب للغاية، لكنني كنت في الحديقة بعد أن أذنت لي بذلك يا سيدتي، وصدفة لقيت هناك جعفر ابن قائد الجيش.
2: لقد رأيتكما من تلك الشرفة. أتظنين أنني غافلة عنك؟ إني أخاف عليك.
0: هل أستحق منك كل هذه العناية يا سيدتي؟ أنا سعيدة باهتمامك بي، لكن لما تعدين موائد الإفطار بمفردك؟ أليس في القصر خادم وجوار يقومون بمثل هذا العمل؟
2: لست وحيدة كما تظنين، ستساعدينني أنت في إعدادها. أنسيتي أنك بمثابة ابنتي؟ ثم إن أمير المؤمنين يكره أن يشاركني الخدم في إعداد مائدته الخاصة. هيا أسرعي حتى لا يفاجئنا موعد الإفطار. سيكون إلى جانب أمير المؤمنين قادة الجيش والمقربون من البلاط وأبناؤهم، ولك أن تتخيري أجملهم وأكثرهم وسامة. أنا متأكدة من أنك ستكونين محط أنظار الجميع.
0: أنت تخجلينني يا سيدتي. ألم أقل لك بأنني شبه مخطوبة؟ كيف لي أن أتنكر لأحاسيسي بين عشية وضحاها؟
2: آسفة يا فاطمة، أنا بت كثيرة النسيان هذه الأيام. إن خجلك يعجبني، ولتعلمي أن الحب ليس حراما. إني أرغب أن تكوني من نصيب واحد من أبناء العبيديين حتى تكوني دائما بالقرب مني. والآن لنترك المكان للمنصور وحاشيته.
3: الفواطم.
0: تأليف نور ذويب،
3: إخراج عبد الله الوافي.
0: الموسيقى والمؤثرات الصوتية لخالد المسلماني.
3: الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة. شارك في التمثيل صابر محمد، لزهر بوعزيزي، زهر النفاتي، مقداد المعزون، دلندا جراوة، منصف لوكيل، محمد بن فقيرة، علي بن حمدة، منير علوي، لخذر عبيد، وفي دور الراوي عبد الرحمن اللحياني.

بالعفاف تجملت، وفي خدها حب من المسك قد نبت. وقد ضاع رشدي وقد ضاع عقلي، فلما طلبت الوصل منها تمنعت وقالت: أما تخشى ذا وأنت إمام؟ مقامك يا هذا فوق كل مقام، وفي الدين والدنيا عليك معول. أتزعم أن الريق مني محلل؟ فريقي مدام والمدام حرام. يا إمام،

والدنيا عليك معول أتزعم أن الريق من محلل أتزعم أن الريق مني محلل.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب بكدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 74 بعد 200، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآيات الموالية. كان الكلام في الآيات السابقة عن الصدقة التي يعطيها المتصدق بغير عوض، تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته، ويكون الكلام في الآيات الموالية عن المرابين الذين يأخذون المال بلا عوض يقابله. والصدقة يبارك الله فيها، أما الربا فيمحقه الله ويبطل بركته ونماءه. فالمناسبة بين الآيات التضاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم. قبل أن نبدأ تفسير الآيتين الكريمتين، نشرح المقصود بكلمة الربا في الإسلام، ونذكر ما كان معروفا منه عصر التنزيل وفيما يكون، حتى نتفهمه حق الفهم. الربا في اللغة الزيادة، يقال ربا الشيء يربو إذا زاد، ويقال للمنطقة المرتفعة وغير المستوية مع الأرض الرابية والربوة. وفي الشرع الربا زيادة مال مخصوص بلا عوض. والربا نوعان، ربا النسيئة وربا الفضل. فالأول ربا النسيئة، وهو البيع إلى أجل مع طلب الزيادة عند حلول الأجل، ويكون أيضا بإقراض قدر معين من المال لزمن محدود كسنة أو شهر، مع اشتراط الزيادة مقابل التمديد في الأجل، وهو المستعمل الآن في المصارف المالية، وهو الذي نص القرآن الكريم على تحريمه، وكان متعارفا في الجاهلية وقت التنزيل. قال ابن جرير إن الرجل كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه، فيقول الذي عليه المال أخر عني دينك وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك، فذلك هو الربا، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه. والتعامل بهذا النوع من الكبائر. والثاني أي ربا الفضل يكون في بيع الشيء بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخر، كأن يبيعه صاعا من القمح من نوعية معينة بصاع ونصف من القمح من نوع آخر، أو صاعا من التمر من نوعية معينة بصاع ونصف من التمر من نوع آخر. فلا يجوز ذلك البيع إلا إذا كان كلا العوضين متماثلين، وأي زيادة تطرأ على أحدهما تجعل البيع محرما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. وتحريم ربا الفضل يتعلق بالنقدين الذهب والفضة، وأيضا بالطعام المقتات المدخر. ومعنى كون الطعام مقتاتا أن الإنسان يمكن أن يقتات منه، بمعنى أنه لو اقتصر عليه يعيش بدون شيء آخر. ومعنى كون الطعام مدخرا أن يكون صالحا للادخار، أي أنه لا يفسد بادخاره. فكل ما كان كذلك فإنه يحرم فيه ربا الفضل، كما يحرم فيه ربا النسيئة من باب أولى. يقول تعالى في الآية الأولى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا أي الذين يأخذون، عبر الله بالأكل عن الأخذ أو الانتفاع بالربا لأنه الغرض الأساسي منه، أي أن أغلب حالات الانتفاع هو الأكل، ويشمل ذلك الآخذ والمعطي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. الذين يأخذون الربا ويستحلونه ويأكلون أموال الناس بالباطل مثلهم كمثل المصابين بالصرع أو الجنون الذين تتخبطهم الشياطين وتمسهم الجن وتضربهم وتصرعهم. والخبط معناه التحرك بصورة عشوائية بلا ضابط، يقال ناقة خبوط إذا وطئت الناس وضربت الأرض بقوائمها. ويقال للرجل يتصرف في الأمور على غير هدى هو يخبط خبط عشواء، والعشواء هي الناقة الضعيفة البصر. هؤلاء الذين يأكلون الربا لما فتنوا بحب المال واستعبدتهم زينته ضربت نفوسهم بجمعه وجعلوه هدفهم وتركوا لأجله جميع موارد الكسب الأخرى، فخرجت نفوسهم عن حد الاعتدال الذي عليه أكثر الناس. وترى أكثر ذلك ظاهرا في حركاتهم وتقلبهم في أعمالهم، فالمولعون بأعمال البورصة والمغرمون بالقمار يزداد فيهم النشاط والانهماك في الأعمال، وترى فيهم خفة تعقبها حركات غير منتظمة. والعرب تقول لمن يسرع ويأتي بحركات مختلفة على غير نظام قد جن، والمس الجنون، يقال مس الرجل فهو ممسوس إذا جن. وفي الآخرة يقومون من قبورهم حيارى مضطربين متوقعين لعظيم النكال وعسر الوبال، يكونون من وقت قيامهم من قبورهم حين البعث أشد تخبطا واضطرابا وتثاقلا في حركاتهم بسبب ثقل المال الحرام الذي أكلوه من الربا، مما جعلهم متميزين عن بقية الناس في تعثرهم وسقوطهم كلما هموا بالنهوض والقيام. وهذه صورة في غاية القبح والبشاعة، ودليل على ما يحدثه النظام الرأسمالي الربوي في العالم المعاصر من هزات وقلق واضطراب وخوف وأمراض عصبية ونفسية. إذن جعل الله من علامة المرابين يوم القيامة أنهم يبعثون كالمصروعين الذين يتخبطهم الشيطان. قال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. وتخبط الشيطان للإنسان مما يزعمه العرب، إذ هم يزعمون أنه يخبط الإنسان فيصرع، فورد القرآن على ما يعتقدون. وكذلك يعتقدون أن الجني يمس الإنسان فيختلط عقله، ويقولون رجل ممسوس أي مسه الجن، ورجل مجنون إذا ضربته الجن. ولهم في ذلك قصص وأخبار وعجائب. وإن كان الأمر غيبيا فهم يعتبرون إنكاره كإنكار المحسوسات. فجاءت الآية وفق ما يعتقدون، ولا تفيد صحة هذا ولا نفيه، كما جاء في قوله تعالى في وصف ثمر شجرة الزقوم التي تكون يوم القيامة في النار: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وما رأى أحد رؤوس الشياطين، لكن الآية جاءت بحسب ما يتخيلون ويزعمون.

ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي ذلك الأكل للربا، بسبب أنهم فهموا خطأ وتصوروا باطلا أن الربا مثل البيع. فكما يجوز أن يبيع الإنسان السلعة التي ثمنها 100 دينار نقدا مثلا ب120 دينارا بأجل، يجوز أن يعطي المحتاج 100 دينار على أن يرجعها إليه بعد مدة 120، والسبب في كل من الزيادتين واحد وهو الأجل. تلك حجتهم، وهم واهمون فيما قالوا. ومن ثم رد الله تعالى عليهم وبين قياسهم الفاسد بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، إذ في البيع ما يقتضي حله، وفي الربا من المفسدة ما يقتضي تحريمه. ذلك أن البيع يلاحظ فيه دائما انتفاع المشتري بالسلعة انتفاعا حقيقيا، فمن يشتري قمحا مثلا فإنما يشتريه ليأكله أو ليبذره في الأرض أو ليبيعه، والثمن مقابل للمبيع مقابلة مرضية للبائع والمشتري باختيارهما. أما الربا فهو إعطاء نقد أو بضاعة وأخذها مع زيادة في وقت آخر، فما يؤخذ من المدين زيادة لا مقابل لها من عين ولا عمل، ولا يؤخذ بالرضا والاختيار، بل بالكره والاضطرار. وقد تتجمع الفوائد وتتراكم، ويأخذ المرابي الفوائد مع مرور السنوات، فيأكل الربا أضعافا مضاعفة، وأخذ هذه الزيادة ظلم وإثم ومعصية كبيرة. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أي فمن بلغه تحريم الله للربا ونهيه عنه فتركه فورا بلا تراخ ولا تردد طاعة لله تعالى، فله ما كان أخذه سابقا من الربا في الجاهلية، ولا يطالب برده إلى من أخذه منهم، ويكفيه ألا يأخذ ربا بعد ذلك، وأمره إلى الله، أي وأمره إلى الله يحكم فيه بعدله. ومن العدل ألا يؤاخذ بما أكل من الربا قبل تحريمه، ولكن إذا رده فذلك أفضل. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ومن عاد إلى أخذ الربا بعد تحريمه مشبها له بالبيع فقد استوجب العقوبة واستحق الخلود في نار جهنم. والمراد بالخلود هنا المكث الطويل إذا كان الفاعل مؤمنا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي ينقص الله الربا ويذهب بركته ويهلك المال الذي يدخل فيه فلا ينتفع به أحد من بعده. وإن زاد المال في الظاهر فهو إلى ضياع وفناء. ويربي الصدقات، أي يضاعف ثوابها ويزيد المال الذي أخرجت منه ويبارك فيها. ففي الدنيا ما نقصت صدقة من مال قط، والله يعوض المتصدق خيرا في بيع أو شراء أو ارتفاع ثمن سلعة أو أرض أو متاع، وفي الآخرة يجد المتصدق ثواب عمله أضعافا مضاعفة. ومن مظاهر النماء المعنوية في الصدقة أن المتصدق محبوب عند الله وعند الناس، فلا حسد ولا بغض ولا سرقة ولا إيذاء. ومن مظاهر المحق الأدبية في الربا أن المرابي مبغوض مكروه عند الله وعند الناس، الكل حاسد له وشامت إن ألم به أمر مكروه، والكل ينتظر له المصير المشؤوم. وهذا أمر ملحوظ في واقع المرابين،
فسرعان ما يبددون المال، وعاقبتهم تكون في صحتهم وثروتهم سيئة للغاية. فهم إن بدا عليهم الغنى وقتا ما، فإن الفقر غالبا ما سيصيبهم في النهاية.

0: بجذب ما في أيدي الناس إلى يده، فيستغل إعسارهم ويأخذ أقواتهم ويمتص دماءهم. وفي هذا تغليظ أمر الربا وإيذان بأنه من فعل الكفار لا من فعل أهل الإسلام. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

لا إله إلا الله وحده لا شريك له

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

المستمع الحبيب، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها اللاهي، يا من كنت سادرا في غيك، ناسيا غافلا

فكرم الله أوسع، عد إليه فأبوابه مشرعة للتائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.

سبحان الله، سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء علماً.

ما في الأرض وما في السماء سبحان الأبد للأبد سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان من رفع السماء بلا عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم. أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

0: نور الورى نور الورى نور جميع سرايري
1: الله
0: طرا واطلق في المديح لساني
1: الله

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان، وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. غدا انطلاق السنة التكوينية الجديدة وستة اختصاصات جديدة من بينها مرافق حياة. اليوم انطلاق الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية. في اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون ندوة وطنية اليوم بعنوان العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة. وفي العالم 8 شهداء فلسطينيين وعشرات المفقودين في انهيار مبنى يؤوي نازحين بمنطقة الصناعة في مدينة غزة. وانفجارات في جزيرة قشم الإيرانية وأضرار واسعة في مواقع عسكرية أمريكية إثر ضربات إيرانية بالصواريخ والمسيرات. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الأخباري اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع مهدي قاسم وأمير الجنبوسي وبقية فريق يوم الأربعاء في البرمجة الجديدة. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

الفصلات والفسلام على خير الانام اللي يسمع فينا يصلي على النبي وليصلي على النبي. يربح هذا الصباح، اسعد الله صباحكم جميعا، يوم جديد يوم سعيد، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في اليوم الثاني بالنسبه للعوده المدرسيه للسنه الجديده 2026 2027، اليوم الاربعاء 6 سبتمبر 2026 ميلادي، الموافق للخامس من ربيع الثاني 1448 للهجره. اليوم يا سيدة يا نادى 18 يوم من فصل الخريف. فصل الخريف، ناس قبل يقول لك الخريف هو العام اشتا شدة وربيع منام، الصيف ضيف والخريف يتوج الكل باعتبار هو العام. ان شاء الله يكون العام للجميع بدون استثناء. تحية لكل مستمعي طرقات هذا الصباح، تحية خاصة جدا لكل أبائنا لكل أمهاتنا، يرضيت الله يرضيت الوالدين، رضيتكم الدنيا وما فيها. تحية لكل السواعد الكادحة الناشطة اللي توكلت على الله منذ ساعات مبكرة من فجر هذا اليوم. مستمعينا الكرام في مختلف أصقاع العالم، في مختلف قارات العالم، دول العالم، عواصم العالم، مرحبا بكم دائما في التواصل معنا. كل الملاحظات بطبيعة مفتوحة على صفحتنا الرسمية، عديد المحطات، عديد الفقرات سنكم اليوم باعتبارنا اليوم في ثوب جديد مع إطلالة الشبكة الخريفية لإذاعة فيقس. تعودت مهدي والفريق المصاحب لي كل نهار اثنين صباح، توا في الخريف وشتاء وربيع، ان شاء الله يكون نهار اربعة تكون الكلمة الطيبة والكلمة الحلوة وهذاك الدفع المعنوي الإيجابي للجميع. يلا نتوكلوا على الله، حاضرين الناس الكل، أمير الجاموس اليوم على مستوى الإخراج الفني، ومهدي قاسم يقول لكم أحلى أمتع الأوقات، واللي يربح معليه اللي يصلي على النبي.

0: صليت وسليم على خير الأنام اللي يسمع فينا يصلي على النبي. أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا هذا الصباح في إيقاع إن شاء الله يفرهدكم ويعطيكم الشحن المعنوية مع أسبوع العودة المدرسية. تحية كبيرة برشا لكل مستعمل الطرقات، برشا اللي يسمع فينا تاكسيستي الآن، برشا اللي يسمع فينا زيدا سيقي السيارات اللواج، الحفلات، مختلف وسائل النقل واحدة واحدة. في التهني سلامة طريق سلامة للناس الكل. سعيد جدا هذا الصباح باش ينضم لي بنشاط بحيوية كبيرة شيخنا شيخ الشباب، شيخ الشباب شيخنا محمد حيدانة. شيخ صباح النور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور خويا مهدي، تحية ليك والخويا أمير ولكافة السادة المستمعين قسم الأخبار، رب يحفظهم الكل ورب يجازيهم خير، ورب إن شاء الله في هذا الصباح الطيب المبارك يجعل لنا فيه القسم والبركة ورضاية الوالدين.
0: أمين.
1: وإن شاء الله رب ينورنا وينجحنا ويفتح لنا من أبوابه التي لا توصد، وإن شاء الله يجعل لنا ربنا في هذا الصباح الخير والرضا والرضوان وطاعة الله سبحانه عز وجل.
0: أمين يا رب العالمين. رب يعطينا الخير ورب يعطينا إن شاء الله الوقت الطيب. اليوم الثاني العودة المدرسية شيخ.
1: نعم الحمد لله، إن شاء الله عودة مباركة وميمونة، إن شاء الله تكون سنة.
0: عجبتني ميمونة.
1: أي إن شاء الله ما زيدا كي يقصد ربي نقولهم إن شاء الله مبارك زيارتكم وإن شاء الله عودة مباركة وميمونة. ميمونة
0: أما ميمونة لو جاليها منك العام ما غديش.
1: ميمونة جاية من اليمن والأمان والراحة إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: ربي ينجحنا وينجحهم، وإن شاء الله تكون العلاقة المربي بالتلميذ إن شاء الله علاقة أبوية، علاقة أخوية، علاقة معناها متينة، علاقة مبنية على العلم، مبنية على التضامن، مبنية على الصدق والوفاء بين المدرس والمتقبل كالتلميذ والطالب والأبرياء الأطفال الصغار ككتاتيب وكرياض أطفال وكروضات، وإن شاء الله يكون مشروع الدراسي مشروع ناجح وحافل إن شاء الله بالنجاحات والأفراح
0: إن شاء الله.
1: وفي الصيف تعلوه الزغاريد، تعلوه البهجة
0: وذلك ثمرة النجاح. الإسلام كرم العلماء، كرم العلم، وأولى الآيات اللي نزلت على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم اقرأ
1: باسم ربك الذي خلق. والحمد لله رب العالمين، القرآن لم يضع شاردة ولا واردة إلا وأتى عليها. سبحان الله، القرآن الكريم شامل، شمولي، كامل، معناها ما شاء الله لم يضع لنا صغيرة ولا كبيرة إلا وتحدث عليها القرآن بإطناب كبير وافر، لم يضع لنا حد التأويل أو حد معناها الشك ولا حد الريب. لذلك قال سبحانه عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. سبحان الله، لا ريب فيه، يعني لا ثم شك ولا ثم اختلاف ولا ثم زعمة وبلكشي وكذا مدن. فالقرآن واضح صريح، واضح الدلالة، قطع الثبوت، يعني تحب حاجة تلقاها في القرآن ميسرة. وزد على ذلك معناها لما كانت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربي سبحانه عز وجل بعد القرآن يجي سيدنا محمد الثاني التشريع اللي هي السنة الشريفة والسنة النبوية المباركة. فالحمد لله رب العالمين، الرسول صلى الله عليه وسلم شرح لنا وبين لنا يعني وذيل لنا كل يعني المسائل حتى نكون على بينة من أمرنا. والحمد لله رب العالمين، جاء القرآن واضحا وصريحا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، إنما الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم. والعلم خويا مهدي هو اللي يحب يستثمر في العلم، اللي يحب ينجح بالعلم، واللي يحب يفوز بالعلم، واللي يحب يتقلد مناصب عليا ومناصب كبرى عليه بالعلم. فالعلم تاج، والعلم نور، والعلم معناها يدحر الظلمة ويدحر الجهلة ويدحر الأمية. وبالعلم تصان وتستحكم الصلات، وبالعلم تزدهر الأمم، وبالعلم ينهض اقتصاد الأمم، وبالعلم تنجح الأمم، وبالعلم تفرح. فالإنسان كيكون عالم ويكون متعلم بإذن الله يفرح، وإن شاء الله
0: إن شاء الله
1: ننسج على منوال ساداتنا العلماء كأمثال مثلا في المجال الديني كأمثال الشيخ طاهر بن عاشور ومحمد فاضل بن عاشور ما شاء الله في المدرسة الزيتونية والتعليم الزيتوني ما شاء الله، كذلك ما شاء الله في الأشعار أبو قاسم الشابي، كذلك ما شاء الله في الاقتصاد والتصرف ما شاء الله عندنا خيرة العلماء. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ننجح ونفوز
0: إن شاء الله،
1: إن شاء الله نكون من مصاف الدول المتقدمة في العلم
0: إن شاء الله. 16 دقيقة بعد الستة متاع الصباح، أنت عندك الشيخ الإجازة
1: في الاقتصاد والتصرف.
0: معناها المواد اللي طاير فيهم يا شيخ.
1: الحمد لله كنت في الاقتصاد وفي التصرف في ايكونومي جيستيان
0: في المات.
1: في المات كيما العادة ماك تعرف عادة.
0: مش معناها ما تعرف ما نعرف شيء نعرف كلمة كليدي
1: شوية شوية
0: شوية شوية
1: عشرة الحاكم الحمد لله.
0: لا بس
1: ركزوا لا بس
0: تركز عليش
1: ركزوا على الاقتصاد والتصرف في ايكونومي جيستيان شو اسمه
0: الكيفالانس تحسبه يا شيخ
1: معناها يكون ميك شو اسمه هو
0: راكم مازلتوا تسمعوا فينا في الاذاعه مش شيء الدوره هي
1: يعني جيستيون دو ستوك
0: تبارك الله
1: في فول يفو كل شيء الحمد لله خذينا نصيب كبير والحمد لله تحية لأساتذتي الأجلال اللي يسمعوا فيه
0: والمعلمين اللي قررنا والمعلمين
1: نعم تحية ليهم برشا برشا وقولوا لي احنا فخورين بكم وقت نسمعوا تلامذتنا ونسمعوا يعني معناها اللي جلسوا أمامنا طيلة ستة أو سبعة سنوات من الثانوي إلى التعليم العالي وهذا فخر الحمد لله وجلسنا على طاولة العلم بكل أداب وبكل احترام.
0: احنا نقولوا من علمني حرفا صرت له عبدا والاعتراف بالجميل راهو من قيم المسلم والإنسان راهو يعترف دائما بالجميل لهيك المعلمين.
1: والله وقت نتلاقى أنا وأستاذي خاصة أستاذي تحية ليها الأستاذ بديس مساعد ويقري في المعهد معهد الحي وقت نتلاقاه هو يراك علمين وراك علمين نحمله بالحملة ونبوسه ونسلم عليه وكانت علاقة طيبة طيبة ومع كافة الأساتذة زاد أساتذة الفلسفة عندي معهم برشا قصص وكنت إمام في جامع الحي الزيتوني عاد منهم مرة تحية زاد السي فتحي الحضري أحيل على شرف المهنة ربي يبارك فيه عاد كنا نقعد ونكملوا الحصة متاعنا من 8 إلى 10 وبعد هيك العشرة متاع الركري عندنا 10 وربع نرجعوا العشرة وربع الساعة الثانية هيك ربع ساعة نقعد نتجاذب أطراف الحديث ونتحدث في العقيدة ونتحدث في معناها برشا مسائل دقيقة جدا وما شاء الله هو متكون تكوين شامل استاذ فتحي الحضري وربي يبارك فيه وكنا هكا يصل الحوار معناها ايش تعرف الفلسة يعني دي بعده تعرف
0: شفت محلاها محلاها الحياة بالتفاهم ومحلاها الحياة بالحوار. احنا اليوم حبينا بطبيعة الحال مع انطلاق السنة التربوية نبدأ بإفشاء السلام ونبدأ بالكلمة الطيبة والكلمة الحلوة والابتسامة وسيدنا عليه الصلاة والسلام ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. احنا ولينا نكشف يا شيخ.
1: الله يهدي الله يهدي ان شاء الله وربي يصلح الحال. هو عنوان الكلام وعنوان معناها الالتقاء وقت الإنسان يضحك في وجهك وتضحك أنت في وجهه من هنا بدأ الحوار من هنا بدأ يعني يا أيها الناس ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. محلاها كلمة التعارف في القرآن الكريم باش مش نتعرف على بعض وقت نقول السلام عليكم وعليكم السلام أيش نحوال أنا محمد وأنت مهدي منين من طريق العين أنا من طريق كذاش ربي عينك رب وفقك وخدمت غادي مثلا في هيك الفترة والحمد لله وهذا هو مطلوب لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعني يجلس بجانب الفقير وبجانب اليتيم وبجانب الأرملة ويسمع كلامهم ويسمع نصائحهم ويسمع مشاكلهم ويصغي إليهم يعني. واليوم هذا المطلوب منا أنه نحن لو كان نجلس مع بعضنا ونتحدث مع بعضنا ونبا نبلوروا الافكار ونسمعوا نسمعوا مشاكل بعضنا باذن الله تعالى. يا اخويا مهدي تو يتنحى هكا الدخان
0: احنا نحكي تو على السلام وشيء السلام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احنا ساعات ما نتمعنوش في الكلمات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احنا ساليت شاو وينك سافا ساعات في فميش
1: المهم سلم. اليوم ما شاء الله ثقافات متعدده ومتنوعه. اي اما شنو راهو حتى كتب دي السلام السلام عليكم ورحمه الله عندها اجر كبير.
0: صحيح.
1: سبحان الله. السلام عليكم ورحمه الله عندك 30 حسنه ما نستهينوش به. ماك 30 حسنه راهو يوم القيامه يقول الانسان لو كان عندي مثلا لو كانت جديده لو كانت بعيده لو كانت كثيره. هذه فيها قصه جميله جدا ان شاء الله تجي في حصص اخرى تبع نحكيه على مفهوم الصدقه ومفهوم الكلمه الطيبه ومفهوم معناها اثرها في يوم القيامه. راهو لا نستهين بالعمل الصالح، لا نستهين بالكلمه الطيبه، لا نستهين بافشاء السلام. وافشوا السلام بينكم كما قال صلى الله عليه وسلم، افشوا السلام بينكم تحابوا، يعني خيركم من بدأ صاحبه بالسلام. الإنسان يسلم والراكب يسلم على الماشي والماشي يسلم على القاعد. ومعناها
0: احنا ساعات يقول لك ليه ما سلمش عليه انا اكبر منه.
1: ساعات في الاسانسور يحل الاسانسور معناها المصعد
0: والله حتى كلمه صباح الخير ما تخش في الاسانسور.
1: والله غريبه معناها قول السلام عليكم صباح الخير عسلام اخويا، معناها راهي هذه ماهيش مش تنقص منك من قيمتك ولا مش تنقص من روحك ولا مش بالعكس هي تضيف لك انك انسان متخلق، انسان متربي، انسان ما شاء الله عندك زاد. معناها يخليك ما شاء الله انه تسلم. علاش انسان خاطر ما نعرفوش؟ لا، قول السلام عليكم، ابدا السلام عسلامه، شنو احوالك؟ لاباس؟ محلى هالوليد الصغير كي يبدا معك ولدك محلى هالتحفون
0: ما تمشيش التاني
1: يا اخوي شد لي على الفراي يا سي امير والله لا فهمنا معاه يا سي مهدي
0: لا خطر لا
1: حتى التانيث باهيه وما شاء الله ما يسالش عاد شبيه ليتس فيرست نسلموا عليهم.
0: عاود لي عاود لي
1: ليتس فيرست يعني
0: يا ولدي محلى الفرابول كي بدا يبدل
1: فهمت ما هوش مشكل.
0: احنا احنا الاخلاق نتاعنا يزم نحافظ عليها. راهو فما حاجات سمحه برشا في اخلاقنا كمسلمين، في افشاء السلام، في بشاشه الوجه. هذاك الانسان العبوس قام طريره
1: وفما الرسول صلى الله عليه وسلم دعم كلامك خويا مهدي كان يضحك صلى الله عليه وسلم حتى معناها تظهر نواذجه، يعني ضروس سيدنا محمد تظهر بالضحك وبالابتسامه وبالضحكه وهي الفرحه. واحنا كم كبير في حاجة أنه اليوم نضحك ونبتسم من قلوبنا وهو صحيح. الأساس هذا هو الأساس. احنا نحكو على السلام ونحكو على كنسلم راني منحبش نسلم كان سنينات تظهر، لا نسلم وقلبي مبتسم وقلبي فرحان وقلبي ما يهزش الغيظ وما يهزش الهم وما يهزش المشاكل.
0: قلبي سمح،
1: قلبي سمح وقلبي أبيض ناصع وذلك بالبياض وبالجمال. بإذن الله تعيش

0: البشاشة
1: بشاشة وعلى سلام القلبية وعلى يعني التناصح وقت اللي نار أخوي المؤمن في الشارع ولا في الطريق العام نسلم عليه وخيركم خيركم. يعني قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم
0: صاحبه
1: بالسلام. يزيد على ذلك أنه أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال، أحب الأعمال سرور تدخله على أخيك المؤمن ولا أخوك المسلم،
0: فرش كربة ليه تقديله قضية
1: وقت اللي معناها يراك مرتاح وتراه مرتاح وتسلم عليه ويسلم عليك وتوقف معاه بجنبك إلى جانبه. هذا ديننا، وإحنا وكل ما نقرب إلى قيمنا وكل ما نقرب لهال معناها القيم المثلى والعظيمة كلما بإذن الله تبارك وتعالى. والله يا أخويا مهدي نقصوا على رواحنا المشاكل ونقصوا على رواحنا الستريس ونقصوا على رواحنا الضغط، وكل ما الإنسان يبعد ويعمل يعني جدار منيع ليه هو يقول لا نحب نعيش وحدي ونحب نعيش إيزولي على الناس وما نكونتاكتهمش وما كذا، تكثر عليك الحيرة وتكثر عليك المشاكل وتكثر عليك.
0: يقولون ساعات ما تكلموش بالفرنسية والشي
1: خلاله نقولوا هكا كلمة باش نمس بها القلب، لأنه راهو اليوم في حاجة الماسة باش نوصلوا رباط المحبة والعراء الوثقة بين المسلمين والمسلمات والأخوة والأخوات والجيرة والجيران مع بعضهم والعم وعمتك وخالك وخوك وجيرانك وأهلك وأقاربك والقرية متاعك والحومة. هذا باش يكون بالتصافي ويكون بالمحبة. ويقول الشاعر الكبير عليه رحمة الله تعالى: أهل المحبة بالمحبوب قد شغلوا. ما لا سيدي إنسان يحب ربي ويحب سيد النبي ويحب أهل الله ويحب وخيان المؤمنين والمؤمنات، راه بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله تنجلي وتزول كل المشاكل، والرحمة والتسامح والمحبة هذا عنوان المسلم.
0: وإحنا إن شاء الله عنوان الحصة القادمة مش حكيه على نعمة كبيرة ينعم عليها ربي سبحانه وتعالى على بنادم، هي نعمة الستر.
1: ستر الستير يا ستير استرنا
0: يفتح الستار ولينا توعى
1: وستر ربي سبحانه عز وجل كبير. إن شاء الله الجمعة الجاية إن شاء الله نتحدث على ستر ربي علينا، كيفاش ربي يسترنا، كيفاش ربي إحنا نغلط وربي يغطي علينا، كيفاش ربي يدافع علينا، كيفاش ربي يحفظنا.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله ولله الشكر.
0: وأنا مش خلكم كلمتي اليوم أصبح توكلوا على الله بالابتسامة بالضحكة، الدنيا ما يدوم فيها شيء وما هي دائما الحد. هذاك علاش أحمد ربي راه يوم جديد نعيشوه ما دام صحة البدن موجودة. دعواتك يا شيخ
1: إن شاء الله
0: للسادة المستمعين.
1: ربي إن شاء الله يفتح علينا وعليهم بالقسم والرزق والخير والبركة. اللهم أمين. يا حنان ويا منان
0: يا رب،
1: يا متفضلا بالإحسان
0: يا رب،
1: يا ذا الجلال والإكرام
0: يا رب،
1: ويا ذا العزة التي لا ترام. اللهم نسألك في هذا الصباح خيره وبركته ونصره ونوره وفتحه.
0: أمين.
1: اللهم ربنا إن نعوذ بك من جهد البلاء.
0: أمين.
1: ومن سوء القضاء.
0: أمين.
1: ومن درك الشقاء.
0: أمين.
1: ومن شماتة الأعداء.
0: أمين.
1: اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
0: أمين.
1: اللهم ارحم والدينا.
0: أمين.
1: اللهم ارحمهم أحياء وأمواتا.
0: أمين.
1: اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم أمين. ربنا نسألك الرضا والرضوان.
0: أمين.
1: اللهم ربنا ارزقنا زيارة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا الطواف بالكعبة البهية بجاه خير البرية.
0: أمين.
1: اللهم ربنا نسألك نجاح لأبنائنا في دراستهم.
0: أمين.
1: اللهم اجعله عاما مكللا بالنجاح وبالفتح وبالنصر وبالقبول.
0: أمين.
1: افتح علينا وعليهم فتوح العارفين بالله، وصل اللهم وزد وبارك على سيدنا وملاذنا محمد، ومن صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن
0: الحمد لله رب العالمين. شكرا لك شيخ محمد حيتانا، كانت هذه اليوم كلمة طيبة كلمة حلوة احكينا فيها على قيمة كبيرة برشا هي افشاء السلام، احكينا على الكلمة الطيبة وحكينا على الابتسامة. تحية لكل المستمعين الكرام اللي تواصلوا معنا. تبارك الله من العراق من بغداد محمد علي لمين ما شاء الله عليه، يقول لك محليك شيخ محمد حيتانا يضيفك في العراق، تمشي ولا تمشي
1: بغداد؟ صحبة مهدي قاسم.
0: نشوف مع بعضنا ملا نحطوا الأخبار 6 ونص بعد نرجعوا بالجديد والمفيد.

0: التكوين المهني رياض شود أنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين، بينها نحو 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. كما أطلقت الوكالة التونسية للتكوين المهني 6 اختصاصات جديدة ولأول مرة، من بينها مرافق حياة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات اليوم ويوم 30 سبتمبر الجاري بمختلف ولاية الجمهورية، بهدف التعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية في مرحلته الثانية وآليات الانتفاع به، ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماعه أمس مع رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل. في العالم، أعلن الدفاع المدني بغزة عن استشهاد 9 فلسطينيين وفقدان العشرات في انهيار مبنى يؤوي نازحين بمنطقة الصناعة غرب مدينة غزة، كما استشهد نائل أبو عبيد قائد لواء رفح في كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غارة صهيونية جنوب القطاع. انطلقت في واشنطن جولة محادثات بين السفيرة اللبنانية ونظيرها الصهيوني بهدف تحريك جمود المفاوضات بين تل أبيب وبيروت، فيما زار السفير الأمريكي لدى بيروت جنوب لبنان للاطلاع على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية. دوت عدة انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية الليلة الماضية في وقت لم تصدر فيه السلطات أي توضيحات بشأن طبيعة الانفجارات أو أسبابها. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط 3 مسيرات أمريكية في أجواء مضيق هرمز منذ فجر أمس. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة أمس بشأن التطورات في باب المندب والبحر الأحمر وسط دعوات إلى حماية الملاحة الدولية وخفض التصعيد ودعم المسار السياسي في اليمن. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة دايمة،
3: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: ثلاثة وأربعين دقيقة بعد الستة متاع الصباح، زاد الله صباحكم جميعا في اليوم الثاني بالنسبة للعودة المدرسية. سنة دراسية إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح بالعطاء للجميع. نذكركم دائما أنه أجواء متميزة والحمد لله كانت أمس على مستوى التغطية الخاصة بالعودة المدرسية على أمواج إذاعة صفيق. سعيد جدا الآن باش ينضم لينا كالعادة محللنا الاقتصادي المتألق على دوام أحمد فهمي بوجلبان. زحمة صباح النور.
2: صباح الخير مهدي، تحية صباحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
1: صح ولا صح؟ الأمور لاباس؟
2: الحمد لله الحمد لله.
1: فما شوية تعب على الوجه متاع كل مواطن تونسي، فما شوية تعب لأنه مع العودة المدرسية أنه يفيق بكري، لما حالة الوالدين ديما يفيقوا بكري، لكن فما حاجة أخرى في الدار.
2: النسق يتبدل بطبيعة، النسق يتبدل باش تظهر كما نقولوها التعب، معناتها حاجة عادية ويرجع تعب. احنا نقولوا بالغدنة ديجا يرجع تعب على أي إنسان، خاصة بعد ما صيفة استثنائية تقريبا الحبيب أغلبيتها نقصة نوم نقصة بحكم اللي تعدى في جويليا وأود، دونك باش يكون عنده إثار في شهر سبتمبر حاجة عادية جدا، وخاصة شهر سبتمبر باش يكون فيها أكثر جهد، أكثر استعدادات العودة المدرسية، أكثر تحديات، أكثر ستريس متاع الصغار متاع ليزومبلوا متاع الجداول متاع المنظومة الجديدة متاع الترسيب، معناتها كل شيء جديد وكل شيء يجي جديد يجي بعد معناتها تعب متاع
1: بعد عناء كبير
2: بعد صيفة استثنائية وزيد معناتها وميمطوم بخلاف العودة المدرسية فما مع تخريف وفما ممكن أمطار تجي والعبد كله يهزوا في مخه المواطن التونسي لو
1: المخ نتاعو ما بي
2: هذاك هو معناتها استرسنا من قبل هكاك معناتها لأنه هو التنظيم والتنسيق هو أهم حاجة في الحياة نتاعنا، وإحنا هنا خاصة في تونس بصفة عامة وخاصة في صفاقس هذيك اللي من إحنا صغار استرسنا مثلا هذه وقت اللي تعمل فيه العولة نتاعك، هذه وقت باش تجي فيه المطار لازم تكون تتحسب حتى كي تدخل الدار لازم تدخل بكي تصب شي مطار تعوضك شي حاجة، خاطر الناس في كان يعيش هكا ما تعيش بكل وقت ووقته كل وقت ووقته وكل مناسبه ومناسبه وقتها مع عوده مدرسيه فما استعدادات معينه وقت قبل يجي في الخريف فما عوده لازم تحضرها باش انت تسقط منها في الخريف وفي الشتاء كي باش يجي الصيف فما استعدادات، وحتى اللي يسكن في البلاد يطلع للغابه اذا عنده مسكن في السونتر فيل يطلع للغابه باش يتبرد وباش يبعد فما قبل الماجه لازم ينظف في وقت معين، دونك هذه الكل معناتها هذه اللي تابعين عليه وهذا الموروث الشعب نتاعنا لازمنا ديما ناخذ منه على خاطر معناتها التاريخ يعيد نفسه، والتاريخ مثلا يقولوا مثلا كل 30 سنه باش تصير ظاهره طبيعيه من النوع هذه، التاريخ يعيد نفسه لازمك تاخذ زاده حتى في اذا نحكوا بطريقه علميه طريقة اقتصادية علمية بحتة كي انت تجي باش تقول الشهر الجاي والعام الجاي مش نعمل، شوف انت يحك العام اللي قبله شو عمل شنو اللي بزوام داك وباش تعمل انت البلانيفيكاسيون داك ولي بريفيزيون داك توقعاتك الفترة شي ما جمش تخدم على الحاضر وعلى المستقبل مش بمعطيات قديمة باش انت تجم
1: يلزم ديما تحيين للمعطيات
2: ولازمك تبني على المعطيات القديمة وتحيين وتشوف انت شنو اللي زاد جديد في المحيط داك، شنو المتغيرات الجديدة، المتغيرات المناخية، متغيرات اقتصادية، متغيرات اجتماعية وحتى تكنولوجية، معناتها هذوما لعبة حوايج كنت نحكي عليهم، هذوما المؤثرات على باش ترسم انت المستقبل نتاعك سواء كدولة كمؤسسة، خاطر حتى في الاخر العائلة هي مؤسسة، هي نموذج صغير جدا من المؤسسات نتاعنا، مؤسسة صغير من الدولة اللي انت يبنى عندك البو والام وزوز وثلاثة صغار، هذيك عندك تنظيم معين وعندك بيجي وعندك ميزانية وعندك مصاريف، هذيك كلها لازم يكون ما انت يتخدم على اسس الصحه باش تنجح، وبعد كذاك هو مؤسسه نجحت ومؤسسه اخرى فشلت فما عائله نجحت وعائله اخرى ففشلت، معناتها هذاك هو.
1: هيا سيدي نبداو بالعوده المدرسيه، اكيد العوده المدرسيه عندها تاثيرها على المشهد الاقتصادي، برشا كلام يتقال على دوله المدرسيه، على ارتفاع الاسعار، على المنظومه ربما الحصه واحده اللي موجوده في بعض المدارس الاعداديه،
2: هذه كل مهم جدا. نبداو اهم حاجه مهدي بالادوات المدرسيه اللي هو كل عام تقريبا هذيك هي بدا السنة اللي حضناه واللي تبعناه وحتى حسب الأرقام مثلا الكتب المدرسية والكتب الكراس المدرسية هذو ما صارش فيهم تغيير، فقط فما ارتفاع تقريبا بين 5-6% في الأدوات المدرسية، عرفت هذيك السلوات هذيك الكوس هذيك الكومبا هذيك الكراس اللي بروسا إلى آخره، هي كما تقريبا فما الارتفاع متاع أزوان بين 5-6% تقريبا، بقية الأسعار في الأدوات اللي هي قالت هي بدا، دونك الإشكال الوحيد هنا ديما في الكراس المدعم واحنا ديجا العام ما دي قاعد نعود فيها في نفس الحكاية. إذا أنت الوزارة تهبط مثلا سنة سابعة قديش عندك كراس، سنة تاسعة قديش لازم مطلب الكراس، يعني دونك أنت كنت لميث تعرف شنية الكتام دياو شنية الاحتياجات دياو، ما فهمش علاش أنت ما توفرش ما تكل مواطن مغي ليش تصف ليمشي يمشي يخذهم ديك، مش لازم تعدى حتى بالمكتبة
1: بالكود
2: أنت عندك سنتين مد معرف الهوية الرقمية مدعي ولا بطاقة طائف مدعي يدخلوا على السيستيم، أنت كل شيء عندك مسجل الولي بنمو بطاقة طائف مدعي ويعرفوش عنده صغيرات خويا وعندك صغيرات مستوى ثانية ابتدائي وسابع أساسي وباك ثلاثة صغيرات وعندك الحق في عدد مثلا عندك حق في 20 كراسة بو 24 12 بو 48 10 بو 72 أو مكراساتك وبا يمشي خوذهم وفات ويدخل على السيستم تمشي لأي بلاصة أخرى باش تعود تقريبنا يقول لك سيبون
1: خذيت قضيتك
2: هذا هو أفضل لأنك أنت في الأخر العدد الكراسة اللي أنت برمجته هو بيدو باش تطبعه معناتها متوفر، لكن مش نقعد نعملوا التوزيع، راهم مكياس ماهوميش سكالوب وماهوميش موز وماهوميش تفاح باش نبداو نتبعوا في المسالك التوزيع نتاعهم، حاجة بسيطة جدا، أنت عملت سنة صرفت فلوس وزارة التربية باش عملوا بلاتفورم جديدة، البلاتفورم جديدة امبوسيبل تكون محينة، تكون المعطيات الكل موجودة عندك، عندك زوز ملايين و300 ألف تقريبا تلميذ، كل تلميذ تعرف شنو محتاج نتاعو وتحضر لك الرسم نتاعو.
1: والبلاتفورم راهو مازالت الأمور، مازالت الإشكاليات فيها ومازالت
2: وتعمل بلاتفورم جديدة وهنا أنت تو ما تزيد مش نحكي عليها البلاتفورم، يعني انت تعمل بلاتفورم جديده وتحضرها وتلغي كما نقولوا خلاص بالهاتف الجوال وتعمل بطاقات الكترونيه وكذا، العباد اغلبيتهم مش يعملوا يمشوا للبيبلينات ويمشوا للمكتبه، يعني انسان عنده تلميذ في الابتدائي باش يدفع ب 4000 يمشي للمكتبه يجي ولا البيبلينات باش يرسم يزيد يدفع بين 3 و 5000
1: معناها تزيد
2: يعني
1: كمل عليه
2: يعني تزيد انت مع الترسيم 4000 فما شكون ترسيم ب 4000 يمشي للدوله التونسيه وزيد يدفع 5000 للبيبلينات باش يخرج الورقه اللي احنا امبوسيبل الورقه هذيك ما تخرجش معناتها وكل شيء عندك على البلاتفورم تعرفوا السيد ترسم ولا ما ترسمش وتعرفوا خلص ولا ما خلص، علاش احنا نزيدوا شوف هذيك الاثار وهذيك الجسبياج وهذيك الخساره نعاودوا نطبعوا زوز ورق ونهزوهم احنا للمعهد باش يشوف هيك زوز ورق اللي هو عنده على السيستم كونه السيد خلص وترسم عملها من زوز، يعني هل معقول معناتها بلاتفورم تقريبا متكلفه تقريبا مع تحسب الارقام وتسبيت تقريبا في زوز مليارات معناتها مخدومه ومن بعد احنا نمشوا للبيبلينات وما تعملش عمليه تحسيسيه من اول الصيف يا اوليه رسموها حد كما هو سهل برشا لو كان عندك كارت بوستال ولا كارت بونكيت خلص بيه كان ما عندكش
1: هذه لو التوينس الكل عندهم
2: امشي خذ ولات معناتها بلاش مجانيه نهز بطاقه الطائف نتاعك وخذها، علاش نمشي انا ناخذ ولات ونصب فيها 4000 ولا نمشي انا ناخذ الولات ونصب فيها فلوس وبعد نمشي للبيبلينات نقول له بالله خلص لي انت وخرج لي انت، هذا لازم مجهود وهذا انت علاش تمشي كل 5000 وكل 7000 تمشي في حوايج لا يعني وتزيد تطبع عليها اوراق، هذا هو خساره، هذا خساره او كيخسر الولي اي مواطن تونسي يخسر، اي خساره الاقتصاد الوطني، اي مواطن تونسي تعطل في النقل نتاعو راه خسر الاقتصاد الوطني، هذا هو حوايج محوايج ومن بعد تجي انت نهار 15 سبتمبر ويمشيو التلامذة يتجراو ويشدوا الصف باش يشوفوا لومبلو نتاعهم وشوف في اما قاعه يقراو، معناتها فما تو معاهد هبطت على الباج نتاعها وفما معاهد ما هبطتش، ومن المفروض ما علاش نقعد واحنا على الباج ومدا وفيسبوك وشركه اجنبيه وندخلوا ونبداو نتبعوا بالباجات بالباجات، ساعات تبدا عندك ثلاثه صغار كل واحد في معهد ولا في ليسي دي ما عندي الاسباس اللي حطيته لي انت البلاتفورم في سكولير يا خويا ندخل وانت صب لي لومبلوا نتاع صغير، يعني اذا انت عملت بلاتفورم بالطريقه هذه وبدلتها وعملت مجهود ودفعت فلوس ومعت في الاخر لقينا مديرين عندهم لاكسي سهل بالبلاتفورم، لا فما مدير مدارس ومعهد عملت لهم فورماسيون فهمتهم كيفاش يدخلوا لي دوني ولا الولي يشد التليفون نتاعو ويستنى باش يشوف جدول الاوقات نتاع صغير
1: ما لا واحد فيهم
2: بعد تقول له بعد تقول له اجي العشاء نتاع الصباح وجد لا شوف علاش انا شنو اللوم هنا اللوم اذا انت الفلوس موجوده تو ساعات انا كي نحكي نقول هيك الحاجه نقول ما عندناش فلوس تو الفلوس موجوده والمنصة موجودة معناتها فما هذاك التنسيق هو اللي هو اللي مفقود هذاك اللي تايم انت النقاط
1: هذه ديما مفقود التنسيق
2: معناتها انه احنا في تونس معناتها هكا معناتها محكوم علينا ولا القضايا مدانا احنا ديما نقعدوا في الفوضى هذه او حاجة غير عادية، انا بالنسبة لي انا حاجة غير عادية حاجة غير عادية كنت العشاء متاع الصباح تقول يجيو تلامذة يدخلوا وتحل لهم الباب وجماعة كل تدخل تقعد تغزف في التابلو باش تعرف فيها مقسم كذا وبعد تمشي تقرا والاستاذ اللي هو ان باسيف عنده امبلوا ولازم يشد العشاء ولا ال11 تلقاه ما يجيش كيما اليوم لو 15 حتى يجي وحتى كذا يعني مش معقول. وزيد تجي تسأل الصغير معناته والله بريمو غير خليني نحكي مثال شنو ما نبعد حتى ولو نبعد شوية على الجانب الاقتصادي لكن هذا حاجة مهمة جدا. إذا أنت تجي في وسط قسم وما زلت تسأل شو اسم البو واسم الأم وشنية المهنة متاع الأب وشنية المهنة الأم وأنت عندك على البلاتفورم أنت كوزارة عندك وكالمعلمين عندهم لكسي راك تعرف شكون هو بو وش يخدم بو وش يخدم أمه وهل أنه المعلومة هذه بو وش يخدم
1: وإسكو المعلومات هذه عندها إضافة معناها حتى إضافة مهمة.
2: ولا تجي في وسط القسم بابي جماعة يتعود في العام تهز صباحها شنو هذا يعني صغير عمره 8 سنين 9 سنين 10 سنين يخرج صاحبه أزمة أنا ما نقعدش في القسم هذا في باش جماعة يعودوا يعاش بيعود العام بتاعه ما عندوش حق يفشل تعرف عليه انت شنو
1: فما
2: السبب
1: معطيات خاصه ذاتيه
2: وشنو المشكله يا ودي اللي تو شادين المناصب معودين
1: بالكذا
2: واحد وعاش وشنو اللي وعاش بيكن عود معناتها تعرف عليه انت شنو الضيف الصحي اللي خليه يعود
1: صحيح.
2: ولا ولي دوني زاده خلينا نحكيوا على المعطيات الشخصيه انت صحيح على البلاتفورم فلان الفلاني بن فلان الفلاني وتاريخ ولاد مداو تجي انت تعلقها على التابلو وتكتب اسم الاب ومعناتها اسم الطفل الولي والولي نتاعو شو اسمه والصغير تحط له دو نيسونس وفما الصغار يبداو يثبتوا يا مصغر يقول هذا شبي اكبر مني بعام هو ما دوبلش هو ما دوبلش ما عودوش العام اما ممكن عنده ضيف صحي خليه ما يدخلش عمو 6 سنين دخل عمو 7 سنين كان عنده اشكال عائلي
1: اشكال
2: يعني
1: في اي حاجه
2: هكا انت شبيك من 2000 وكذا وانا من 2010 وانت من 2000
1: فما معطيات ذاتيه
2: فما معطيات نعاشها لانه منتبهت لهم الوزاره التابعه للحوايج هذه والصغار اهو شفت انا باش بديت قلت له فما تحولات اجتماعيه
1: صغيره نتاع تو مش صغيره نتاع البارح
2: تكنولوجيه واقتصاديه وبيئيه تبدلوا كي تبدلوا هذوما احنا نبدلوا احنا نتفاعلوا مع المعطيات الجديده يعني حوايج كيما هكايا ما لازمش تصير معناتها كي نحكيوا علاش انا ممكن نحكي بحده شويه خاطر كي نحكي مع إطارات عليا نحكي مع معلمين نحكي مع أساتذة نحكي مع مديرين مدارس إذا هيك مش يكونوا هما القدوة وإذا هما ما مش كيفون كيدير لو شونجمون باش يشدوا الشونجمون يقودوا التغيرات هما ونبنيو عليهم هما على شكون باش نبنيو باش نبنيو على على على عباد خير بالعكس أنتم النخبة أنتم القدوة
1: صفوة صفوة الناس
2: حتى في المناجع الموروث الشعبي هو المعلم ما هو سيدي
1: سيدي سيدي ونيستي وتاجر رازل
2: اي معناتها هيك هما القدوه نتاعنا هيك مسكين اللي يخدم في التعليم لو ما يزمش يكون كان مضبط في وسط القسم هيو. مضبط حتى في القهوه في اللي انا غالب هيك هي الخدمه نتاعو تخليه اللي هو ينضبط خاطر هيك القدوه انت قدوه باش عباد اذا انت تعرف روحك مش باش تكون قدوه معناتها خدم مهنه اخرى عادي فما باش مهن فما باش مهن راك مطالب بالانضباط كيف العمل نتاعك تخرج البايه ما يهمنيش فيك اش تعمل وما تعملش باي كونت المعلم والاستاذ وهذاك هو في تونس منعش هذاك هو القدوة مدعنا
1: وتحيتك كبار لكل معلمين
2: ضغط كبير باش يعيشوها كل كلمة في حسابها أو حتى كان قص علي شكون في الكهرباء مزموش يعيط ويصيح معناتها خدمة علاش نقولوا شاقة وعلاش ماذا بينا يرتاحوا بزايد وياخذوا راحات أكثر من الموظفين الخينا على خطر المهنة مدعهم شاقة جدا دونك هنا هذا هو التو ممكن نعيب عليه فما حوايج باهية فما باشا استثمارات فما باشا مدارس قاعدة إلى السقوط قاعدة تتعود فما مدارس
1: وفما مدارس في صفاقس البارح شفت مدارس تحرير شفت مدارس الباشا مدرس مركز كمون برشا مدارس
2: سيد
1: الجيلاني مدرسة نهج الجامع كلها مدارس ابتدائية عرفت نقلة نوعية حي البحري ثلاثة برشا مدارس وأكثر المدارس فما حيوية فما رؤية أخرى وهذا ما يثلج الصدر
2: هذه نحكي ولي معناتها فما قعدنا لسنوات عديده ما صارش فما استثمار في البنيه التحتيه معناتها مدارس وصلوا كنا وفيهم يهدوا فيهم معناتها عباد السقوفات ما زادك السقف اللي باللوح معناتها مدرسه تبنيت في الستينات وفي السبعينات ما فماش سقف لوح معناتها باللوح تو تبدلوا وكذا هنا نثمنوا الشيء هذا لكن ديما احنا نحبوا حوايج اما خير لانه نجيو تويكا كي نحكيو على الكلفه الاقتصاديه مش الولي معناتها جيست يدفع حق الادوات نتاعو والكتاب نتاع صغير والترسيم نتاعو هو عنده التنقل نتاع الصغير نتاعو هو تبدل
1: تقبل
2: هو قبل اي هو قبل الولي كان المراه ما تخدمش معناتها تقريبا نسبه العمل نتاع المراه ما كانش كيما تويكا تو تقريبا اغلب النساء تخرج تخدم قبل هو الولي يخدم يخلي المراه في الدار المدارس تلقى بروكسيميتي قريب للمنزل نتاعو ولا ما ما تخدمش تدي هي للرياضة، تدي هي للمدرسة، تدي هي للكوليج، ما عارف صغير يشد اثنية مدعو طويه وتبدلت، ولا رجل مرة زوز يخدموه هنا، فما نقل فما ترونسبور. يعني إذا أنت جي في أخر لحظة معناتها قبل العودة المدرسية بنهارين، وباش عديد من المعاه تقول والله يسنا مش نخدم حصة واحدة من 8 للساعتين ولا من 8 للثلاثة، وانت الولي مش محظى يروحه في الترونسبور مدعو، مش محظى يروحه في أونيفو اللوجستيك مدعو، وعنده صغير في معهد آخر يقرأ صباح وعشية، واحد يكمل الخمسة واحد يكمل الساعتين، صغير هذاك من الساعتين الخمسة وين باش يقعد، شنو الاكتيفيتي اللي باش يعملها، شكون باش يروح بيه للدار، اسكو باش يقعد. يعني انت باش تعمل تغيرات، يعني بس بتبدل في التوقيت، نبداو نحكيو عليه على الاقل في شهر جويليه، في 1 اوت نبداو نحضروا باش تعرفوا في اما قاعد باش تحط الصغيره نتاعك.
1: احنا الغالب ديما اللحظات الاخيره، قرارات اللحظات الاخيره،
2: عنده كلفه هو الترونسبور، عنده كلفه هو باش تستعمل انت هذاك الليسونس المحروقات هذاك، وشوفوا تو برميل نفط 100 دولار، معناتها ممكن بتات يصيف ما ارتفاع في الاسعار في تونس، قاعده الدوله هي قاعده تمتص زعما فما نهابش تزيد ترفع في الاسعار،
1: سيبونا هكاك
2: في الاسعار
1: يعني بحال المواطن
2: ده. يعني هذه كلها كلفه، هذه لازم تتحسب. وزيد انت معناتها صغيره ولمجه، تخلي انت حصه واحده اللي قالش المنجمه اللمجه تحب له، هل انك انت هيك اللي بيفات علاش ما بدلتهمش، اللي انت الوليد تقول له ادفع انت 10000 والدوله تتكلف ب 10000 وهذيك البيفات، وخليهم الخواص وما يخدموا تولي بدعم من الدوله، علاش ما توليش فلوس المدارس هذيك الكونتينه كنا قبل نحكيوا عليها، صغير ما يحبش يشرب معاك كاس لحليب مدعك تشربوا تشربوا، علاش ما نوليوش نحكيوا على العوده المدرسيه نهار 15 اوكي، منها من جمعتين قبل العوده الرسميه يمشوا تلامذتكم جدد القدم، يتعرفوا على المعلمين نتاعهم، يعلموا مش معناتها تحيه علم، يعملوا عمل جماعي مع بعضهم، ينظفوا المدرسه، يعني حوايج. شوف ما لازمش نتبعوا حتى دوله في تونس في العالم،
1: صحيح.
2: احنا عندنا الخاصيات نتاعنا،
1: عندنا خصوصيتنا،
2: نخدموا على الخصوصيات نتاعنا ونخرجوهم للعلن، وتكون حاجه موديل تونسي، ما تجيب لنا حتى موديل أجنبي. فما نموذج تونسي ينجم يكون ناجح، ولازم يكون فما حوار كبير باش باش نربحوا اقتصادنا. وكتربحني في النقل، كتربحني في الليسونس، كتربحني في اللمجه نتاع صغيري، كي هذه كله افضل من هيك 7000 تعطيها المواد نتاع الصغار اللي من عام 60 من 60
1: تقريبا
2: التو متبدد، يا 7000 اجحها 70 دينار خليها بتتفاد، يا خليها 7000 ونزيدوك 10000 وخلي كما نقولوها الصغار تتمتع كما نقولوها باللمجه نتاعها وتتمتع بحقوقها. في الاخير في الختام هذه ان شاء الله عوده مدرسيه للجميع، وان شاء الله حد هيك حد الباس ان شاء الله في الكلفه الاقتصاديه للاولياء
1: ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه ما تفهم بوجه البين، قراءه وطبيعه الحال الملاحظات ان شاء الله تكون نافذه، خاصه بدرجه اولى لوزاره التربيه وكل هيك وزاره التربيه في مختلف الولايات. بعد شويه عناوين نشط بقى صباح، ابقوا معنا لانه فما برشا جديد في انتظاركم.
0: صباحا
3: إذاعة صفاقس.

0: صباحكم سعيد. رئيس الجمهورية يشدد على توفير فرص الشغل ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تعزز أسطولها لتأمين تنقل التلاميذ والطلبة في أفضل الظروف. اليوم انطلاق الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية. في العالم 11 شهيدا فلسطينيا وعشرات المفقودين في انهيار مبنى يؤوي نازحين متصدع جراء العدوان الصهيوني في مدينة غزة. ومجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح قانون صلاحية الحرب على إيران. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام السابعة والنصف ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: أشرة ديمة.
3: إشهار.
4: مريقل عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزينو مرقة، ملبس وبجوية، طبيل قرقنة والشرفية، الصخيرة وجبنينة، بالزلوز والزيتون عامرة مليينة، المحرس والشفار، أرى صفاقس في المنار.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 5 دقائق بعد 7 متاع الصباح، حركية غير عادية تو في الديار متاعنا، في العائلة متاعنا، على وقع الإعداد لليوم الثاني للعودة المدرسية. ربي نجح صغارنا، تحية رياض الأطفال، تحية المحاضن الطفولة، تحية لكل الفضاءات اللي قاردورية زادة اللي مشيوا لهم الصغار متاعنا، المدارس الابتدائية، المدارس الإعدادية، المعاهد الثانوية، الكليات، كل الفضاءات. تحية للمربين هذا الصباح، حب أقول لكم راكم تيج على الراس، وإن شاء الله مع 7:15 مش يكون تكريم لمربي، وكل نهار 4 يكون عنا تكريم لمربي وحيل على شرف المهنة. حبيت ربما إرسالية وميساج نوجهها للسيد وزير التربية من خلاله لمديري والمندوبين الجهويين للتربية في كل ولايات، كما نحكي على صفاقس 1 وصفاقس 2، بالحق يلزم قوانين تكون رادعة وقوانين صارمة في المؤسسة التربوية. يا خويا نحيولنا التصوير بالبورتابل، حطوا انه يمنع منعا باتا التصوير بالهاتف الجوال في المدارس الاعداديه. يا خويا احنا مش عندنا المدارس الاعداديه معناها محل احترام وتقدير، الفوتوات وهذوما الفيديوهات ما يلعبوش، خاصة أستاذي قري ولا أستاذة قري، وإحنا هز بورتابل وابدأ صور، هذا الكل عبارة إجرام في حق المؤسسة التربوية منا ولا منا، حتى المعلمين بمحبة وبمعزة أنه تصوير الفيديوهات ما يكونوا إلا على الصفحات الرسمية للمؤسسات التربوية، باش هكاكا يكون كل الحب وتقدير. مشين باش نقرا، مش باش نصوروا، مشين باش نقرا، مش باش نعملوا فيديوهات ونهبطوهم على تيك توك وغيره، نعطيو القيمة التربوية والقيمة الأخلاقية لمؤسستنا التربوية. 6 دقائق بعد 7 متاع الصباح، تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا. محمد علي تبع فيها من ألمانيا، قال لي وينك الغناية لو لعبت يا زهرة، ونترجمها له بالألمو، وخايش باش نقول لك فرايبورغ حويجة هكا سايبيس، هات بيسيش ناخذوا آراء وناخذوا بطبيعة الحال اقتراحات مستمعين. مش هكا أمير جاموسي ومتذكر على مستوى الإخراج الفني، ومنعم جمل على مستوى غرفة الإخراج المرأة. وين لو لعبت يا زهر به ان شاء الله الزهر يتحلينا الناس الكل ولا بيس. راهو ساعات الانسان يحس روحه غريق ومش ماشي الامور معاه، والله لبيس بيتها في شين وصباحها في شين، في لحظه تتحل الامور هكا ولا

0: لو لعبت يا زهر ان شاء الله ديما زهر موجود ان شاء الله فما الخير القديم. وانا ديما نقول نتفائلوا بالخير لانه غدوه خير باذن الله. مش طول عليكم برشا لانه اكيد سنه في حاله طقس هذا اليوم. طب المعهد الوطني للرصد الجوي
1: ميتيو.
0: الميتيو هذا الصباح وصبحي بن احمد. صبحي صباح الورد يا صبحي.
2: صباح الخير خويا مهدي، تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الصفق.
0: اي يا سيدي عدنا والعوده احمد مع العوده المدرسيه سي صبحي.
2: نعم صحيح ان شاء الله معناتها سنه دراسيه موفقه للجميع ان شاء الله.
0: ان شاء الله تذكر ايمت الاولى اما مدرسه قريت ابتدائيه.
2: ابتدائي قريت في ولايه بنزرت جهه منزل جميل.
0: اي
2: مدرسه ابتدائيه حبيب الغربي.
0: يا عين ويمت ما تنساش قول يا صبحي.
2: صحيح بطبيعه الحال هذيك تبقى في الذاكره ديما.
0: قراي قراي كنت
2: اي قراي
0: الحمد لله. اي سيدي طقسنا اليوم الصباح شنو حويلو؟
2: نعم بالنسبه لهذا اليوم هو يتواصل طقس احيانا كثيف السحب خاصه بالجهه الشرقيه. يوم الامس شفنا في العشيه وتقريبا في بدايه الليل تكثفت السحب، ما كانتش رعديه لكن كانت فيها امطار غزيره خاصه بجهه الساحل. سجلنا 11 ملم بجهه بمبلا، 18 بقصيبه المديوني، قصر هلال 16 ملم، وكانت في حدود 21 ملم بجهه المكنين. بالنسبه للفتره الصباحيه مازال امكانيه نزول بعض الامطار بقايا الامطار بجهه الساحل. ننتظر معناتها تكون خلايا رعديه كالعاده بعد ضرب المناطق الغربيه للوسط مصحوبه بامطار وتساقط البرد باماكن محدوده. بالنسبه للريح اليوم تتواصل مقطع شرقي قويه نسبيا قرب الساحل وضعيفه فيما تطل داخل البلاد، والبحر عامة قليل اضطراب، حرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم الأمس تتراوح القصوى ما بين 30 إلى 35 درجة، ما عدا بالمرتفعات الغربية تكون في حدود 27 درجة. هذا اليوم ننتظره كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة صفاقس تقريبا 32 درجة. يوم الغد نحن على موعد مع تقلبات جوية هامة تتمثل في تدفق كتل هوائية باردة في الطبقات العليا للغلاف الجوي مع رطوبة عالية تساهم في تشكل خلايا رعدية. بداية وصول تقلبات تقريبا ستكون معناتها في مرحلة بعد الظهر غدوة، تبدأ التساقطات خاصة بالمناطق الشمال شمال الغربي، ثم تتفرع لتشمل خاصة جهة الساحل والمناطق الشرقية بما في ذلك شمال خاصة جهة صفاقس. معني بهذه التقلبات تقريبا سيناريوهات تظهر مع احتمال تسجيل تساقطات غزيرة إلى غزيرة معناتها جدا من الأمطار في فترة زمنية وجيزة.
0: مرتفعش ذي غزيرة إلى غزيرة جدا
2: بالنسبة للغدوة خاصة بجهة الساحل غدوة العشية.
0: صفاقس فما ولا
2: يمكن شمال جهة صفاقس معني معناتها بالأمطار نجم تكون معناتها حتى غزيرة في بعض المناطق. نعرف طبيعة هذه السحب الرعدية اللي تجي توا معناتها في الفترة هذه خاصة في الخريف مع معناتها تسرب للهواء البارد في الطبقات العليا وتزامنا كذلك مع تيارات جنوبية صحراوية على مستوى 1500 متر، تيارات على مستوى سطح البحر بحرية، ومعناتها تنجم تكون معناتها ثلاثة عناصر موجودة تقريبا في اللي معناتها باش تكون الوضعية معناتها جوية رعدية ونشاط رعدي هام. بطبيعة الحال معناتها ردوا بالنا، توخي الحذر واجب في مثل هذه الوضعيات خاصة بداية من يوم الغد العشية، وتتواصل هذه التقلبات إلى غاية آخر الأسبوع. يوم الجمعة أقل بقليل لكن ما زالت في الويكاند معناتها أمطار حتى تشمل حتى مناطق الجنوب جنوب الغربي جنوب الشرقي كذلك حتى جهة صفاقس. إن شاء الله ربي يرحمنا يعطينا
0: معناتها ويعطينا الخير والبركة إن شاء الله.
2: نعم
0: يعطيك الصحة صبحي بن أحمد، تحية ليك تحية لكل الزملاء في المعهد الوطني للرصد الجوي. 14 دقيقة بعد 7 متاع الصباح كان أهلا بالمدارس جميل الشابي نشوفوها أمير. وفي الآن نفسه حبيت نوجه تحية كبيرة برشا للناس كل اللي يسمعوا فينا وبلاكي نسمعوا بأمطار غزيرة، ماذا بينا اللي جينا اليقظة والاجتماعات تكون من تو من تو جهر البلوعات وغيره وغيره وغيره وغيره. يا ولدي يلزمنا الخدمة وهو نورمال موم الصيف الاحتياط لأمطار قد تكون معناها بطبيعة بأرقام قياسية، خاصة أنه فما برشا كلام على انه خريف السنه مش يكون صعب. ربي يرحمنا ان شاء الله بالغيث النافع. حبيت ملاحظه وورقه في الحقيقه ورقه حمراء نرفعها للجامعه التونسيه للكره طايره. البارح في الليل قلبي وجعني كمواطن تونسي نتفرج على حفل الافتتاح متاع البطولة الافريقية للكرة طايرة منتخبات عربية افريقية ضيفة تونس. حفل الافتتاح الكل شطحني يا سويح، هل انه هك الموسيقى متاعنا ولا تشتيح ولا كذا؟ امس لاول مرة وعمري ما شفت الصورة هذية، ملعبية يسخن على ارضية الميدان والمعناها الدربوكة والبندير على ارضية الميدان والرقاصة تشتح بجنب الملاعب هو قاعد يعمل في شوفمو، وين مشي؟ شنو هي الثقافة اللي ولات عنا؟ مانيش فاهم والله العظيم. بحضور وزير الرياضة اسكو سيد الوزير معناها افرحت باللي قاعد صاير؟ هل انه سوقنا للثقافة التونسية للهوية التونسية؟ وين مشين بعقلية شطحني وياسر حاجات؟ اوكي اوكي ثقافتنا، اما وين ماشيين بالصور التعيسه اللي قدمناها البارح في الليل؟ حبيت نذكر الساده المستمعين انه ان شاء الله اليوم الوطنيه الاولى تامن البث المباشر للقاء سي اس اس ولا سي بي، لانه برشا تليفونات كانت اول اتحاد بن قردين اليوم مباشره من ملعب بن قردين، لقاء اتحاد بن قردين والسي اس اس مش يكون ان شاء الله منقول على الوطنيه الاولى. تحيه للناس الكل اللي يسمعوا فينا. جمال الشاب يفيق ولا مازال؟ تحيتي سي جمال.

0: محليك سي جميل بالكلمات هذيا. تحيه البشير الفقيه الحافظ الغريبي محمد الحاجي نور الحلواني، ان شاء الله بدايه سنه تكون مكلة بالنجاح. تحيه للناس الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، وكما قلت زاده شمس الوفاء تقول لي تحيه قبلتي لبناتي ايوتا مريومه رويده وسحر وسيمه، ربي يحفظهم جميعا. كل نهار اربع مش يكون تكين من المربي في خمس دقائق وحيل على شرف المهنه. سعيد جدا اليوم باش نكرم شخصين، هو معلمي قراني الفرنسية في مدرسة حي البحري، ثلاثة من الناس اللي بناء أجيال وراء أجيال وتخرجت أجيال وراء أجيال. سي عبد الله بيبي، سي عبد الله أستاذي ومعلمي وسيدي، صباح النور.
1: صباح النور، عيشك،
0: شحويلك؟
1: الحمد لله بالعلمي.
0: أنا من نجم أقول لك صباح الخير يا سيدي، خاطر احنا من الصغر نتاعنا صباح الخير.
1: نقول لك نهارك مبروك معبي بالأمل والعمل.
0: سي عبد الله وقتاش أحيل سي عبد الله على شرف المهنة؟
1: عندي 18 سنة توا لنهار 1 أكتوبر 2008.
0: 1 أكتوبر 2008، وقداش عديت من عام في صلب المؤسسة التربوية؟
1: 41 عام.
0: اللهم صل على النبي. كمعلم للغة الفرنسية؟
1: نعم.
0: سي عبد الله كان نرجع لك بالأرشيف، وين قريت المدارس اللي تعديت عليها؟
1: قريت في شمال الغربي ولاية كاف وقتها، تولت ولاية سلانة سيدي برويس.
0: ايه
1: بعد مشيت لسيدي مهذب.
0: ايه
1: بعد تعديت المؤسسات المحرس. بعد مشيت الحاج بلهنا نتاعنا نتاع ساقس.
0: ايه
1: وبعد حي البحر ثلاثة. وبعد حي النور 11-13 عام في حي النور، وكملت مدير مجلس محمد جمل.
0: والحمد لله خرجت من الباب الكبير، باب الوقار، باب التكريم وباب العزة، إن قدمت الكثير للمؤسسة التربوية التونسية وولادك وبناتك في كل مكان في تونس والبرة من تونس.
1: نعم، وأنا فخور ياسر خاطر كل ما وين نعرضهم يحملوني بالحملة ويهزوني من الأرض ويعترفوا بأني أنا كنت فاعل، في عنصر فاعل في نجاح.
0: والحمد لله.
1: معنا نحب نعطيك معلومة صغيرة، واللي 41 عام عمل عندي فيهم 9 أيام راحة.
0: قديش 41 سنة قديش خذيت راحة؟
1: 9
0: أيام.
1: نعم،
0: بسم الله وما شاء الله. هذه قبلة على جبينك يا بابا ويا أستاذ ويا معلمي ويا سيتي.
1: الله يفضلك يا ولدي ويا غالي، وانت تعرف راك انت ديما انت الوحيد اللي قلت فيه صورك
0: يا عيش. انا اما الحاجات اللي اعشقها هيك الكلمة متاعنا سيدي، واحنا شادين الصف والاحترام وهيبة المعلم اللي نتمنى انها تكون في كل المدارس الابتدائية. المعلم كي يغزر لك تفهم عينيه هو يفهم عينيك.
1: نعم، وهو كذلك معناه من غير ما ندخلوا في تفاصيل كبيرة ياسر، لأن كي تعرف كيفاش كان الانضباط مع القسم تاعي، وكيفاش معناها وقت اللي ندخلوا للقسم مش أنتم تقولوا لي بونجور مونسيو، أنا نبداكم بونجور ليزونفون، وأنتم تقولوا لي بونجور مونسيو هكذا.
0: صحيح. أنا صحيح يا سيدي.
1: القيم هذه لازم يدرسها المعلم في التلميذ. مع أبوه وأمه، مع أنا نحب نقول نعطي كلمة شكر كبيرة ياسر لوالديك اللي غباوك التربية هذيا.
0: يعيشك، الله يبارك لك. سيدي الغالي، سيدي الغالي، فما حنية ساعات تمشي المدرسة من المدارس اللي قريت فيها، تتعدى ساعات مثال قدم مدرسة ترجع لك هيك الذكريات الحلوة؟
1: أنا تو كنت عدى من قدام مدرسة محمد جمال اللي أنا شفتي.
0: إيه.
1: يعني مع أولادي نقول لهم بالله وقفوا لي الحرق نتفرج على وعناية تعبى بالزغلة المعنى
0: بالله. حاسس بعينك فيها دموع. إيه.
1: الإنسان اللي يعشق المهنة متاعه ما هوش تهل عليه باش يمشي فرقها.
0: صحيح.
1: والإنسان اللي بالحق يسمى قام بدور فعال، هو مش هيك اللي قرر في مدارس فاقية والأهالي متحمل بس عليهم، لا، هو المعلم اللي قرر في مدارس في حاجة باش تاخذ بيدهم وفي حاجة باش تشاركهم في المحنة بتاعهم وفي صعوبات اللي تلقاوها.
0: البارح وانا نكلم فيه قلت لي انا كي نسمع تحية العالم نولي عالم اخر.
1: نعم
0: صحيح.
1: ساعات نهرب من بحر المدرسة باش ما نسمعش
0: عليه،
1: لانه يعود لي الخنين هذاك 41 عام رحمه شوية.
0: صحيح.
1: وانت يمكن كنت تعرفني وانا من الناس منضبطين ياسر وما نجيش متأخر بكل المدرسة، تعرف هذايا. وأنا أحث زملائي على القيام بنفس الشيء، وإن كان معناها الظروف غير ظروف وفما شوية صعوبات في التنقل في إلى
0: احنا ان شاء الله انطلاقا من اليوم سيناريو جديد بدنا في تكريم المعلمين والمعلمات اللي احيلوا على شرف المهنه. حبينا اكيد جدا برشا اللي يسمعوا فينا الان ويسالوا على سي عبد الله بيبي وين، ومعلم فرنسي اللي قراهم في برشا مدارس اللي خرج برشا اجيال. كلمه تقولها لصغارك اليوم الصباح يا بابا الغالي.
1: والله كلمه نقولها اليوم الصباح نقول لهم الاجتهاد والمثابره والانتباه والطاعة والتحلي بالخلق الكريم، التحلي بالأخلاق الفاضلة، وحسن تعامل مع شريكك هما اللي ربما باش يخليوك ينظروا لك نظرة نتاع إنسان طيب وإنسان معناها يحسن التعامل معه ولا شو. أنا حبيت نصنف المعلمين والتلميذ والأهالي. المعلم صنفته بكونه نقاش باهر ماهر، إني أعرف كيف يشين حد العلم والفضل.

0: بتاع الصلصال هو خاصة الوقت اللي يبدو كبير، وقت اللي يولي يكبر هودو يولي هو بنفسه النحات اللي باش ينحت أجزاء أخرى.
1: محليك في محليك يا أستاذي، أنا مش نقبل لك جبينك ونقول لك ربي يخليك ربي يعطيك الصحة والعافية. احنا ممنونين لأنه الحم كتفنا من خيركم أنتوما، وإحنا ما وصلنا لبيكم أنتوما. ربي يبارك لك وربي يخليك.
0: احنا كده فما جيل وخدمة قبل مهمتنا هدايا.
1: الله يخليك ونستناك إن شاء الله في استوديو البث المباشر لإذاعة فاقس باش تكون حاضر معنا إن شاء الله في أسبوع قادم بإذن الله. شكرا لك سيدي سي عبد الله بيبي، محلاه الكلمة كي تخرج من جواجي قول سيدي قول أنستي. ميساجي للصغرونات اللي قاعدين تو مع بابا وماما في السيارة ولا في الدار قبل ما نمشيو، رد بالكم احترام المعلم هو احترام بابا، واحترام المعلمة هو احترام ماما. اللي يحترم المعلم راهو بابا يحبه على طول، ولا يحترم المعلمة ماما تحبه على طول. ورد بالكم المعلمين حطوهم في عينيكم، وهكوما هما الكل، هكوما تاج الراس، وهكوما اللي مش يكون عندهم فضل كبير باش يربيونا وباش يسقلوا مواهبنا. مش هكا يا صغار تفهمنا ما نغشوا سيدنا وانستنا. شكرا لك سي عبد الله بيبي، اتواصل هذا الصباح مع بقيه محطات اذاعه فاقس.
2: صدر اخيرا
3: مرحبا بكم. صدر أخيرا كتاب ابن عرفة والمذهب المالكي بإفريقية للباحث سعد غراب في إصدار جديد يسلط الضوء على أحد أعلام الفكر المالكي في المغرب العربي الإسلامي، ويعيد الاعتبار لدوره العلمي في ترسيخ المدرسة الفقهية بإفريقية. ويأتي هذا العمل ليجمع بين التوثيق والتحليل، وليقدم للقارئ قراءة معرفية في سيرة ابن عرفة ومكانته العلمية وأثره في التراث المالكي، كما يفتح الباب أمام فهم أعمق للسياق التاريخي الذي نشأ فيه هذا العالم وما مثله من إضافة فكرية في مسار الفقه الإسلامي. ويعد هذا الكتاب من الإصدارات المهمة التي تهتم بإحياء الذاكرة العلمية، لأنه لا يكتفي بالتعريف بالشخصية موضوع الدراسة، بل يربطها بمحيطها الفكري والحضري، ويكشف عن امتداد أثرها في الثقافة الإسلامية، كما يمنح القارئ فرصة لاكتشاف تفاصيل دقيقة حول المذهب المالكي في إفريقيا، وكيف أسهمت المؤلفات والدراسات في حفظ هذا الإرث العلمي ونقله إلى الأجيال اللاحقة. ومن خلال هذا الطرح يبرز الكتاب كإضافة نوعية للمكتبة العربية والمهتمين بالتراث الإسلامي. ويأتي هذا الإصدار أيضا ليؤكد أهمية العودة إلى المصادر الأصلية في قراءة تاريخ الفكر الفقهي، خاصة حين يتعلق الأمر بأعلام تركوا بصمة واضحة في مسار المعرفة. فابن عرفة ليس مجرد اسم في سجل العلماء، بل هو نموذج للعالم الذي ارتبط علمه بالاجتهاد والتأصيل والتأثير. ومن هنا يكتسب الكتاب قيمته من كونه يربط بين الشخص والنص والسياق، ويقدم مادة ثرية للباحثين والطلبة والمهتمين بتاريخ المذهب المالكي. وفي الختام فإن هذا الكتاب يشكل دعوة صريحة إلى التأمل في التراث بوصفه رصيدا حيا لا مجرد صفحات من الماضي، فهو يذكر بأن الذاكرة العلمية للأمة تقوم على جهود العلماء والمؤلفين الذين أسهموا في بناء المعنى وصون المعرفة. ومن خلال هذا العمل يتجدد حضور ابن عرفة في الوعي الثقافي، ويتأكد أن دراسة الأعلام الكبار تبقى طريقا لفهم أعمق للهوية الفكرية والحضارية. شكرا على المتابعة، مع تحيات فيصل الجاسمي وفاطمة خنفير.
2: صدر أخيراً

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية يشدد على توفير فرص الشغل ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تعزز أسطولها لتأمين تنقل التلاميذ والطلبة في أفضل الظروف. اليوم انطلاق الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية. وفي العالم 11 شهيدا فلسطينيا

0: وعشرات المفقودين في انهيار مبنى يؤوي نازحين متصدع جراء العدوان الصهيوني في مدينة غزة. ومجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح قانون صلاحية الحرب على إيران. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سونيا بالعمار،
1: صباح الخير،
0: ونزهة الويتي. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماعه أمس برئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليها، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي وتوفير فرص الشغل.
1: رئيس الجمهورية شدد على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعض المشاريع، واعتبر أن ما شهدته هذه الصائفة من انقطاعات في توزيع الماء والكهرباء في ظل درجات حرارة قياسية وتزامن الأعطاب وتهرؤ الشبكات مع انقطاع التيار الكهربائي واندلاع الحرائق رغم التدخلات المتواصلة على مدار الساعة أمر غير بريء، بل يرتقي إلى مرتبة الجريمة.
0: في ظل ما تشهده طرقات من اكتظاظ مروري تزامنا مع العودة المدرسية، أطلقت وزارة الداخلية حملة أمنية شاملة ستكون دورية على مدى سنة وتؤمنها مختلف الوحدات الأمنية لتطهير محيط المؤسسات التربوية من كافة المظاهر الإجرامية وآفة المخدرات.
1: هذه الحملة رحب بها الأولياء وأكدوا أنها خطوة هامة لضمان سير العملية التربوية في ظروف آمنة. روبورتاج زهر الحبيب.
2: حاجة بيه يا معناها ماذا بيا كولي أمن ديما موجود،
3: نفرح هكا كي نشوف الحضور بتاع الأمن قدام المؤسسات التربوية. حضور الأمني يوفر أكثر حماية لصغيراتنا والأولياء.
4: احنا معهد وبجملة أعدادية، وجود الوحدات الأمنية يعاوننا ويحمي صغيراتنا خاصة مع ارتفاع منسوب الجريمة، وخاصة مع ارتفاع زاد بعض المظاهر السلبية في صفوف برشة تلامذة من بينها خاصة المخدرات.
2: حفاظ على صغيراتنا خاطر في الحقيقة فما برشة فوضى.
4: والله ماذا بينا احنا وجودهم مهم، نفرح وقت نلقاو وخيانا في الأمن موجودين ومتمركزين أمام المؤسسة التربوية. المؤسسة متاعنا في حاجة لوجود أمني متواصل، خاصة مع وجود مدرسة إعدادية بجنبنا، ونفرح ونتمنى أن الوجود هذا ما يقتصرش على العودة المدرسية وإنما يتواصل طيلة السنة الدراسية، وإحنا نثمنوا المجهودات متاعهم. مرحبا بهم في كل وقت.
2: بين الأمن ديما يكون موجود إن شاء الله.
4: وجودهم هما يمنع ترويج المخدرات خاصة خارج المؤسسة التربوية، وزاد يخلي عناصر الإجرامية تبتعد على المؤسسات التربوية، ونحميوها كصغيراتنا من هالمظاهر السلبية هذه.
3: الأخوة في الأمنيين هما أدرى بالشيء هذا، الأمان لصغيراتنا والأولياء متاعهم والناس كل إن شاء الله.
0: وتأمينا لتنقل التلاميذ وطلبة في أفضل ظروف، عززت الشركة الجهوية للنقل بإصفاق سسطولها من حيث الصيانة والتجديد، وسجلت نسبة الجاهزية ب 65% من جملة الحافلات، معلنة عن توفير 254 حافلة لتأمين 1500 سفرة يوميا.
1: على مستوى النقل الحضري ستؤمن 117 حافلة 1100 سفرة يوميا، منها 230 سفرة خاصة بالتلاميذ والطلبة، فيما تم تخصيص 137 حافلة لتأمين 400 سفرة يومية، منها 280 سفرة خاصة بالتلاميذ بالنسبة للنقل الجهوي.
0: وبالتزامن مع العودة المدرسية، نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ما يتم تداوله من شائعات عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إعادة فتح روضة أطفال خاصة بحي النصر 2 من ولاية أريانا واستئناف نشاطها، رغم صدور قرار سابق بغلقها على إثر تتبع جزائي. وأكدت أن قرار الغلق لا يزال ساري المفعول، وأن نشاط الروضة ما يزال متوقفا.
1: الوزارة جددت دعوتها للأولياء لضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة.
0: وبعد انطلاق السنة الدراسية 2026-2027 بالمؤسسات التربوية، تفتح مراكز التكوين أبوابها غدا لاستقبال المتكونين بعد أن أنهت المؤسسات المعنية كافة الاستعدادات اللوجستية والبيداغوجية لتأمين انطلاقة سلسلة الدورات للمتكونين، فيما يلتحق الإطار التدريس اليوم بمراكز عملهم.
1: تتميز السنة التكوينية الجديدة بفتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية الجديدة، بينها نحو 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا، وبإطلاق الوكالة التونسية للتكوين المهني 6 اختصاصات جديدة لأول مرة، من بينها مرافق حياة، وذلك بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل.
0: في المجال الاقتصادي، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات اليوم ويوم 30 سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية، بهدف التعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية في مرحلته الثانية وآليات الانتفاع به، ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية.
1: الوزارة حددت يوم 5 أكتوبر القادم كآخر أجل لقبول ترشحات في إطار الدفعة الثانية لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريعهن في إطار برنامج رائدات.
0: خارج أرض الوطن، يتواجه اليوم وفد من رجال الأعمال ممثلين عن قطاعات الصناعة الصيدلانية والخدمات المرتبطة بها والطاقات المتجددة، تقوده كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت إلى ألمانيا لتعريف بالفرص الاستثمارية في تونس في هذين المجالين، حسب رئيس المنظمة أسلان برجب.
1: برجب أضاف أن هذه الزيارة ستليها زيارات مماثلة إلى النمسا والبرتغال ومدينة ليون الفرنسية، بحثا عن قطاعات تهم الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الشبان التونسيين لبعض مشاريع، والدفع نحو تعزيز موقع تونس كمنصة تصديرية نحو إفريقيا.
0: العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة، شعار ندوة وطنية تنتظم اليوم بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، في تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدولية والوطنية للحد من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون ودعم التحول نحو تقنية تبريد وتكييف أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
1: الندوة تنظمها الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وتشكل فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتبادل التجارب والخبرات، بما يدعم مواصلة تنفيذ البرامج الوطنية في هذا المجال، ويعزز مساهمة تونس في الجهود الدولية الرامية إلى حماية طبقة الأوزون والحد من تداعيات التغيرات المناخية.
0: في أخبار العالم، سقط 11 شهيدا فلسطينيا بينهم 5 أطفال فجر اليوم إثر انهيار مبنى سكني متكون من 9 طوابق يؤوي نازحين غرب مدينة غزة على ساكنيه والخيام المجاورة للنازحين، بسبب تصدعات بليغة في المبنى نتيجة قصف إسرائيلي سابق أثناء الحرب.
1: تواقم الإسعاف، انتشلت جثث الشهداء وعشرات الجرحى، فيما لا يزال نحو 100 شخص تحت الأنقاض، نصفهم أطفال، وسط صعوبات تواجهها طواقم الدفاع المدني وبلدية غزة بسبب النقص الحاد في المعدات الثقيلة والتي يرفض الاحتلال إدخالها إلى القطاع، فيما تم الاعتماد على أدوات بدائية بمساعدة المتساكنين.
0: وفي الشأن اللبناني، أجرى سفيران الإسرائيلي واللبناني أمس لقاء في واشنطن بهدف تحريك جمود المفاوضات بين البلدين، تزامنا مع زيارة السفير الأمريكي لدى بيروت إلى جنوب لبنان للاطلاع على التقدم المحرز والتحديات القائمة فيما يسمى المناطق التجريبية، تنفيذا لتفاهمات سابقة ضمن الاتفاق الإطاري الثلاثي الذي رعته واشنطن.
1: وللمرة الثالثة على التوالي، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح قانون صلاحية الحرب الذي يهدف إلى تعقيد الإجراءات العسكرية التي قد يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المواجهة مع إيران.
0: وفي علاقة بالحرب على إيران، أكد مسؤولون أمريكيون أن الهجمات الإيرانية ازدادت تعقيدا على مدار الحرب، وأن النظام الإيراني يستخدم أنواعا مختلفة من الصواريخ ورؤوسا حربية متنوعة في محاولة لإرباك الدفاعات الأمريكية.
1: عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس جلسة طارئة بشأن التطورات في باب المندب والبحر الأحمر، وسط دعوات إلى حماية الملاحة الدولية وخفض التصعيد ودعم المسار السياسي في اليمن.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يشدد على توفير فرص الشغل ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تعزز أسطولها لتأمين تنقل التلاميذ والطلبة في أفضل الظروف. اليوم انطلاق الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النساء الإنسائية، 11 شهيدا فلسطينيا بينهم 5 أطفال، وعشرات المفقودين في انهيار مبنى يؤوي نازحين متصدع جراء العدوان الصهيوني في مدينة غزة.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشرة أنباء الصباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحيات سونيا بن عمار ونزهة الواتية. الكلمة الآن لأنس ربيعي والأخبار الرياضية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
6: إذاعة صفاقس
7: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
6: عشرة ديمة.
8: سبور نيوز.

0: صباح النور للجميع، مرحبا بكم في هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز. اليوم الاربعاء وغدوه الخميس تتلعب المواجهات المتاخره لحساب الجوله الثالثه ذهاب لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. اليوم بدايه من الساعه الرابعه مساء اتحاد بنقردين يستضيف النادي الرياضي صفاقسي. حكم المباراه هو سيف الورتاني في غرفه الفار حمزه جعيد. في نفس التوقيت لقاء ترجي رياضي الجرجيسي مع الاتحاد المنستيري بدايه الحكم سيف الورتاني. حكم الفار هو فرج عبد اللاوي. غدوة الخميس في الأربعاء لقاء الملعب التونسي ضد النادي الإفريقي بإدارة الحكم هيثم الطرابلسي، وفي غرفة الفار دافيد سماتش من سلوفينيا. بالنسبة لمباراة النادي الرياضي الصفاقسي ضد الاتحاد الرياضي ببنقردين، بشتشهد من جانب النادي الرياضي الصفاقسي غياب حارس المرمى أيمن دحمان، وذلك بسبب الإصابة على أن يكون جاهز لمواجهة النادي الرياضي البنزرتي يوم الأحد المقبل. من جهة أخرى سيواصل متوسط الميدان محمد الطرابلسي الغياب اليوم للمباراة الثانية على التوالي، وذلك أيضا بسبب إصابة خفيفة في الفخذ على أن يكون جاهز أيضا لمباراة الأحد القادم ضد السيابية. النطق الرسمي باسم فريق النادي الرياضي الصفاقسي أحمد جبير أكد البارح في تصريحه للزميل فتحي الصامت وجود اتصالات من نادي ينشط في البطولة الليبية من أجل الظفر بخدمات قائد فريق النادي الصفاقسي علي معلول، لكن فريق النادي الصفاقسي لن يفرط في علي معلول واللاعب ليس للبيع حسب ما أكدوا أحمد جبير النطق الرسمي باسم فريق النادي الصفاقسي.
1: صحيح، فما اتصالات، الحقيقة فما اتصالات يعني من نادي في ليبيا، وبالنسبة لنا موقفنا واضح، موقف نادي الصفاقسي واضح في خصوص لاعب علي معلول وقائد الفريق، أنه لاعب هذايا ليس للبيع، وأنه سيتم عرض، سيتم يعني رفض كل العروض اللي ممكن أن تجي، خاطر يعني مش نقولها بكل وضوح، علي معلول لا يقدر بثمن بالنسبة لنادي الصفاقسي. هو عنده عقد حتى 2028 وبقدر تربي باش يكمل مسيرته في النادي الصفاقسي، وحتى بعد مسيرته الكروية نجم يكون في مسؤول ونجم يكون يعني في النادي الصفاقسي، باش يكمل في النادي الصفاقسي. دونك هذا موقفنا واضح، وكلفنا ذلك ما كلفنا علي معلول، سيبقى في النادي الصفاقسي.
0: جبير تحدث أيضا عن موقف النادي الرياضي الصفاقسي في صورة وصول عروض أخرى لبعض اللاعبين دون علي معلول، وهذا ما قالوا في هذا الإطار.
1: بالنسبة للاعبين الآخرين أكيد يعني كان فما عروض ندرسوها ونشوفها، ومصلحة النادي بيان سور تقتضي التفريط في أحد اللاعبين وقتا نشوفه، وبيان سور هذا مغير من نصه من تركيبة الفريق اللي هو باش ينافس على كل الألقاب الممكنة سواء على المستوى المحلي والمستوى الإفريقي. هون يعني يتم دراسة العروض هذه واتخاذ القرارات المناسبة.
0: من المنتظر الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي أوغندا وبوتسوانا والمقررتين يومي 24-28 سبتمبر الجاري في إطار الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم أفريقيا 2027. من المنتظر أن يكون يوم الجمعة القادم من طرف المدرب الوطني معين الشعباني، وسيتم نشرها على الصفحة الرسمية للجامعة على شبكة التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى ما زالت المفاوضات متواصلة مع المنتخب المالي لإجراء مباراة ودية يوم 3 أكتوبر القادم في ملعب حماد العقر ببيرادس، حيث تم توفير كل الظروف اللوجستية لإقامة هذه المباراة في الموعد المحدد. ولا تزال الجامعة في انتظار الإجابة النهائية من الجامعة المالية حول هذا العرض المقدم بعد ما أبدت هذه الأخيرة موافقتها المبدئية على إقامة المباراة. الاتصالات أيضا ما زالت مستمرة مع أحد المنتخبات الأفريقية لإجراء مباراة ودية يوم 6 أكتوبر القادم، ويوجد إصرار على مواجهة منتخب إفريقي رغم تلقي الجامعة بعض العروض من منتخبات أخرى من بينها منتخب الأردن، منتخب سوريا، كذلك لإقامة مباراة ودية في هذا التاريخ تاريخ 6 أكتوبر. خليني نذكر أن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يستهل مشوار التصفية الإفريقية بمواجهة أوغندا لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثامنة يوم 24 سبتمبر الجاري في ملعب حماد العقر بيرادس على الساعة 8 ليلا، بينما يستضيف المنتخب الليبي نظير البوتسواني لحساب نفس هذه الجولة ونفس المجموعة. رسميا تقرر تأجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. وأعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أن الجولة الافتتاحية ستدور في تاريخها الجديد يومي 26 و27 سبتمبر الجاري دون تقديم أسباب واضحة لهذا التأجيل. يذكر أن انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية كان محدد لنهاية هذا الأسبوع. نادي المحيط القرقني يعلم جميع منخرطي النادي للموسم الرياضي 2025-2026 انه تقرر عقد الجلسة العامة الانتخابية للفترة النيابية 2026-2028 يوم الاثنين 28 سبتمبر الجاري في المركب الشبابي طريق المطار صفاقس. وتبعا لذلك فقد تقرر تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات تتولى الاشراف على العمل الانتخابية وقبول الترشحات ومتابعة عملية الاقتراع. هذه اللجنة تتكون من محمد العويدي رئيس، أيمن بن مبروك عضو، رابح محفوظ عضو. وستتولى اللجنة إصدار بلاغ خاص يضمن شروط الترشح والوثائق المطلوبة وإجال وإجراءات تقديم الترشحات طبقا لأحكام القانون الأساسي للنادي. إلى رياضة القاعات، المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة استهل يوم أمس مشواره في بطولة إفريقيا المقامة حاليا بتونس بالفوز أمام منتخب غانا بنتيجة 3-0. تفاصيل 25-17 25-21 و25-22. والمنتخب التونسي يواجه اليوم منتخب كينيا بداية من الساعة 6 مساء. أبرز نتائج البارح في الليغا الإسبانية الجولة السادسة، رايو فاليكانو فاز على إسبانيول 2-1، فالنسيا فاز على ديبورتيفو ألافيس 1-0، وريال مدريد انتصر على إلتشي 3-2. وفي متفرقاتنا، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميا عن الملاعب التي ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في نسختي 2028 و2029. ملعب أليانز أرينا الخاص بنادي بايرن ميونخ تحصل على حق استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2028، أما نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2029 فسيقام على ملعب كامب نو في برشلونة. نهاية هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز. أجمل تحيات أمير الجموسي في الإخراج التقني، منعم جمل في الإخراج المرئي، أنصر باكت معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية يرجع لكم مهدي قاسم يكمل معكم. أحلى صباح حتى للتسعة، إن شاء الله نهاركم زينة. سبور نيوز.

صدقني لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني؟ كان فين؟

0: الأرض قاني وقاني.
1: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سميت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار. شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز، قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74-229-003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر.
2: ام جي كل يوم عنا ارخص سوم حتى 29 سبتمبر. اشي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسر باش 1490 في 18 دينار و 990.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: أي عدل الموجة
4: احنا ديما اقرب
1: والعشرة ديما
4: الشبكة البرمجية جديدة.
1: صباحكم يفوح بأحلى صباح،
4: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
4: في العشوية
1: متابعات
4: مواكبات،
1: ومعكم تحلى السهرية.
4: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
1: إذاعة العشرة ديما.

0: إشهار.
1: في إم جي كل يوم عنا أرخص زوم حتى 29 سبتمبر إشي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسر بعشالي 490 في 18 دينار و 990 إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي باغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
3: تذكرة للذاكرة.
4: عرف موقع منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم اليونسكو المتاحف بأنها مؤسسات دائمة غير ربحية تعمل لخدمة المجتمع وتطويره، كما أنها مفتوحة للجمهور. والمتاحف تستطيع امتلاك الإثباتات المادية للسكان وبيئتهم المحيطة، حيث تعمل على حفظها وإجراء بعض البحوث العلمية بشأنها. وتبرز أهمية المتاحف كونها تشتمل على معلومات تاريخية وحضارية تساعد المواطنين والباحثين على فهم تاريخهم، فهي نوافذ ثقافية تطل على الأمس ومفتاح لثقافة المجتمع. والمتاحف أنواع، منها متاحف التاريخ الطبيعي، المتاحف العلمية، متاحف الأثار، المتاحف الزراعية، متاحف الشمع، متاحف الأحياء المائية، متاحف الجيولوجيا، متاحف الطوابع، متاحف الأطفال وغيرها.
5: مع تحية رضا القلال.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: أربع دقائق بعد الثمانية متاع الصباح، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام. نعرف اكتظاظ على مستوى حركة المرور الآن، مع تحية كبار وتقدير لكل أعوان الأمن المتواجدين في كل المفترقات، تسهيل كبير لحركة المرور حتى أمام المعهد الثانوي، وتحية كبيرة برشا لسيد مدير إقليم أمن صفاقس، لكل الهيكل الأمنية الساهرة على راحة المواطن التونسي. ما طولش عليكم برشا، نبدأ في فقرات حصة اليوم، ملاحظات عبر سبيل.
0: ملاحظات عبر سبيل.

0: عبر عن وطنك بالعربي، والتعبير بالطبيعة يكون دائما باللغة الأم، لغة الضاد، لغة القرآن الكريم. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا. برشا ملاحظات في الحقيقة مش نحكيه فيها اليوم مع صديقنا كالعادة كرونيكر برنامج سي عمر الفتوي. سي عمر صباح النور.
1: صباح الفل، صباح الخيرات لكل مستعملي الطرقات اللي طرقاتنا تو تعج بالبرشا كراهب
0: المكتظة. ايه
1: مكتظة، مكتظة هذا هو اللي نستناو فيه ديجا من الصيف. ان شاء الله نقولوا عودة طيبة. انت صباح علقت على ميمونة صباح في
0: الليل. أيه. قلنا عودة ميمونة.
1: نعم عودة ميمونة.
0: لو وش عليها ميمونة من هيك العام.
1: ان شاء الله سنة دراسية ان شاء الله تكون طيبة لكل تلامذتنا، لكل صغيراتنا، لكل طلابتنا، لكل اساتذتنا، وان شاء الله ربي يوفقهم، وان شاء الله العام هذا نكون يكون خالي من حوادث الطرقات
0: ان شاء الله يا رب.
1: وان شاء الله الناس كل تطبق اشارات وعلامات الطريق، ان شاء الله ما نهزوش صغارنا، خصني ولدي كان ندخلوا للقسم.
0: صحيح.
1: ان شاء الله ما نسكروش، نمشيو في الاتجاهات المحجره، يشعل الضوء تسكر اللي صار وتعطل حركه المرور. بالله شويه وعي مروري للسواق الكل والناس كل تستعمل في الطريق، راهو ما فيها باس كنت نازل على الاولويه، ما فيها باس زادك نمشي بكري شويه للمعهد ولا المدرسه ولا الكوليج ولا نمشي بكري على الاقل نربح شويه وقت وما نعطلش حركه المرور. راهو يا مهدي عام كامل واحنا مش نقعدوا نحكيوا على الوضعيه هذه وعلى المشهد المروري في الجهه، وانت تعرف والناس كل تعرف كونها رئيس فاقس مكتظه كبيره، اكتظاظ كبير برشا
0: فاقس
1: تخنق، وما نحطوش الكرة كالأمنيين الكل.
0: هو تحية إكبار لكل أعوان الأمن البارح، الصور بجميع الأسلاك بالضبط. صور كانت رائعة جدا، والعمل الكبير برشا سيد مدير إقليم الأمن نصفاقس، الساهرين على الأمن العمومي، الفرق الكل اللي كانت البارح متفرعة، الأمنية التونسية اللي كانت البارح بهيك الشهامة والوقار وهي تسهل في حركة المرور، الأطراف الكل برافو عليهم، يعطيكم الصحة وباقة ورد من إذاعة تفقس ليكم اليوم الصباح.
1: إن شاء الله إن شاء الله نزيد ونعملوهم احنا والمواطن يزيد يعاون شوية في المشهد المروري في
0: سيرتو قدام المدارس التركية دوزيام تروزيام بوسيون تعودنا بها، وقد ما تقول ديما الصور تبقى موجودة
1: موجودة لغالب. إن شاء الله بشوية بشوية احنا شوف ما هو ديما الضربة الأولى نهار الأول راني نمتصوها
0: أي عادي جدا
1: عادي جدا، وبعد تبدا تسهل الحركة بشوية بشوية
0: إن شاء الله. أي سيدي نبدأ ملاحظاتنا اليوم الصباح، ملاحظة من مستمعة كريمة تقول لي مهدي طريق المطار كيلومتر 9 الحاج بحي جرايدة، الأنج المتفرعة في حالة كارثية وكي تصب المطر حدث ولا حرج. وديما نحكيو على البنية التحتية المتهرية، احنا في قلب مدينة صفاقس معناها تلقى في طرقات بين الحفرة والحفرة حفرة.
1: شوف يا مهدي انت تو كان تلاحظ والناس تلاحظ، انا حتى تو داخل المقر الإذاعة هو غياب، عملوا التصوير ممرات المترجلين، احنا عملوا طلبنا باكثر بال اسهم الانزواء واسهم الاختيار وشوية نزينوا البلاد، لكن للأسف تلقى قلة نادرة وقلة قليلة سطر ممرات المترجلين قدام المعهد. لكن شوف راهي في المحطات راهو اوبليغاتوار لازمك تسطر ممر المترجل باش تتعدى في المحطه، راهو في المفترقات راهو اجباري باش تسطر ممر المترجلين. يا سيدي عاودونا القدم، انا والله من الصباح نسركل والنهارات الكل وانا ندور كل نهار نقول تو نلقى مجموعه هم يخدموا في الليل تو نشوف تو نلقاهم، ما العملاول كان النشاط اكثر للامانه. معناتها يا مهدي راي
0: يعني النقطة هذه تراجعت سناء
1: تراجعت بالباهي
0: الإضاءة أمام المدارس الابتدائية والمعهد في الليل
1: كيف الإضاءة وإحنا تو قادمين على
0: وخافوا من البركاجات وما برشا حاجات
1: والليل والظلام وزيد الحفر وانتم تعرفوا الناس كل والكيسات اللي على غالب وضعيتها هيك هي إن شاء الله تتصلح. أما راهو الضوء راهو أمان، راهو الضوء عندنا مليات عندنا صغيرات وعندنا ناس تخرج وثم اللي يخرجوا من المعامل.
0: انت ثم كلمة سمحة قلتها الضوء أمان.
1: أمان
0: هو عنوان الراحة والاطمئنان.
1: حاجة أخرى يا مهدي إن شاء الله ديما مازال مشكل الإنارة اللي تشعل في النهار وتطفى في الليل، إن شاء الله ياخذوها بعين الاعتبار وإن شاء الله تتصلح. الله غالب قاعدين احنا كل مرة نشوفه سناية قاعدة تشعل وإحنا محتاجين الطاقة هذه حسنا بها في وقتها. حاجة أخرى أنت المرفات ذكرتها اللي هي تم فويت في طريق جابس
0: هي فما برشا فويتات في الطرقات
1: نتاعنا تو باش تكثر الفويتات تو الكونسوماسيون باش تنقص واللي كوندويت نتاعنا باش يصير لهم ضغط.
0: صحيح
1: الفويت هذا عنده عامل اللي قدام التوتا في جامعة الطريق جابس والله انا مره
0: بالله سامحني توا فهم اي انسان اش معناه فويت عنده عام معناه ما فما حتى مسؤول تاع عدم الطريق هيك ما فما حتى مسؤول قبل الملاحظه تاع المواطن وين ماشيين بالتراخي راهو ديما نقول للبعض معناه انا كيف فويت عنده عام كامل معناه قريب نهز له خبزه قطه باش نحتفل له بعيد ميلاده
1: هذا عنده
0: راه ماشي حشم راه
1: انا المره فاتت ذكرناها وجبناها الموضوع وزاد السيد اللي هو وصلنا المعلومه السي الهادي مشكور جدا قال لي راهو عنده تقريب العام وما وغديرة تمشي وما يمشي راهو مش معقول هو هدر للمياه عنده
0: مش
1: عام
0: مش نحكيه على رقم أخضر وين التجاوب متاعكم على الرقم الأخضر وين وين وين يا سيدي
1: ثم حاجة أخرى في إطار في إطار يا أخي مهدي عندنا أصحاب الاحتياجات الخصوصية اللي هم نعتبرهم جماعة السم والبكم جماعة السم والبكم هذوما عندهم لجنة مصادقة عليها مجموعة من الخبراء مترجمين مصادقة عليها الإدارة العامة للنقل البري هذوما الخبراء اللي ترجموا في القانون الطرقات للناس هذوما قعد فيهم واحد برك إن شاء الله الإدارة العامة للوكالة الفنية للنقل البري والسيد المدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري والساقس إن شاء الله يحددونا زاد مجموعة أخرى على خاطر علاش المجموعة الأولى قعد فيها شخص برك وانتي كتجي معناتها إنسان ما يسمعش لا يسمع ولا يتكلم باش تترجم له قانون الطرقات ما عندكش حق تخريه دي ترجم له توصل له المعلومة تقول له 10 حصص ب 1200 دينار راهو ماهوش معقول للأسف ما يلزمناش هذوما العباد هذوما
0: ذوي الحاجات الخصية
1: بالضبط
0: هذوما نربحوا دعوة خيرة معاهم
1: صحيت
0: شوف يلزم تسهيل ويلزم بارشا مرونة في التعامل مع هذا
1: بالضبط هذوما
0: الناس هذوما اللي هما تاج عرس
1: يا مهدي يتعاونوا مش تقعد انت وحدك في السوق حتى لين ان شاء الله لما تو كنت نوجه في نداء للسيد المدير الجهوي يعملون لجنة أخرى فيها مجموعة أخرى اللي باش الناس هذوما
0: نجم بقيت الملاحظات يلا دقيقة عندك إيه
1: ثم مخفض السرعة اللي قدام المعهد النموذجي
0: أي.
1: هذا مشكور سي محمد العامري يشتيق الحافلة تاع سورة راس
0: تحية لكل وخينا في سورة راس
1: قال لي راني ما عادش نتعدى مغادي ما نجموش نتعدى مغادي ثم ناس يمشيوا على طريقه باش رانا نبعدوا فيهم على خاطر هذا المخفض السرعة يا أخي صلحوه في نصلحوا خلي الكيران تتعدى على الواحد هذوما اللي كانوا جد راهم واطيين برشا معناتها المفروض يتصلح هذايا الدودان باش على الاقل الناس كل
0: نعم
1: تنجم تتعدى والكيران تتعدى باهي حاجه اخرى في
0: نختموا بها
1: نختموا بها يا مهدي عندنا طلبتنا وصغيراتنا اللي مشاو يقراوا لبرا في الجهات الاخرى واخذين قانون الطرقات ونقول لهم راهو ما تخلقوش راهو قانون الطرقات صالح عام وثلاثة شهور تمشي تقرا على روحك وتجي في عطلة مارس
0: تحكي على الكوت
1: على القانون الطرقات تجي في عطلة مارس تجي في عطلة أخرى تعدي السياقة وما تقلقش روحك وما هوش مشكلة راهو عام وثلاثة شهور يحجوا ما يحجوا يهزوا ما يهزوا
0: ووقت هذه سي عمر ملاحظاتنا أنا جوست قبلك شوية من عشر البارح تبعت شي حفل افتتاح البطولة العربية الكرة طائرة وديجا تشوف في الفيسبوك البارح فما كأني مسؤول اللي بعت لي ميساج قال لي علاش هكاك تنقض فينا على الصباح وخي ما اللي تحب الصباح نقول لكم أنتم الكل في الكل ونقول لكم يعطيكم الصحة اللي صار البارح راهو عيب في حق الثقافة التونسية والهوية التونسية تونس كاملة شطحني يا سويح عمري ما شفت في حياتي عمركم شي شفتوا في قاع من القاعات ملاعب يسخن وبجنبه دربوكة واحد يضرب على الطبل وين في أي بلاد معناها شنو هي الطريقة هذه لو لينا نسوق بها في الثقافة التونسية بلاد الجموسي وبلاد بودية وبلاد علي الرياحي والهادي الجويني والأقطاب متاع الفن التونسي كنت نجم تعمل طريقة معينة وصلنا للسذاجة وطحنا في شطحني من هنا وشطحني من هنا وجيست حبيت بالله تزيد لنا نقول لأنه قبلك شوية ما تحيل زميلتي أنصر باعي كانت مع أخونا أحمد جبير الناطق الرسمي للسيسيس اللي حكى على علي المعلول الحكاية هذية تو عندها شهرين علاش تحيرت أمس بالذات في بعض الأحيان تقول عليه زعمة باش تنسي الناس في المدرب وتنسي الناس في أجواء أخرى علاش أنه بعض القنوات الإعلامية تحرك المعلومات هذية اللي هي بيتة في الفترة هذية بالذات شفت وين مشيت الرياضة متاعنا
1: حركوها وقت يلزم
0: باش نغطي حاجة معينة
1: وي بالله يا مهدي باش
0: نختموا معاك
1: ونختموا البادرة الطيبة اللي بعض المعاهد الإعدادية اللي منعش هي بادرة وإلا اتفاق
0: توقيت واحدة
1: توقيت واحد رأي حاجة خارقة للعادة يكملوا ثلاثة معاش هيك الوقوف قدام المعاهد وكل اللي استنى لزور كروز والله حاجة خارقة للعادة حتى العشية مهدي في المشهد المروري تنقص السيركلاسيون بالباهي بالباهي خاطر الستة والستة والدنيا تتبلع هذو 22 في بالي معهد ولا إعدادية ان شاء الله يمشي ان شاء الله الناس كل تمشي في الاتجاه هذا
0: باهي نشوف التصور نتاع ملاعبيه ليكيب ناسيونال نتاع البير على ارضيه بديل والله يعملوا في حركات احمائيه والدربيك بجنبه السيد قاعد يقول ويشتح معناها
1: لا ولا شيء حاجه اخرى والله حتى تلومني عليها المسؤول اللي قاعد يتفرج ويسمع في هذا الكلام
0: هي تمشي العمضه هذه بعد نرجع يلا
2: اشهار اشهار في ام جي كل يوم عنا أرخص زوم حتى 29 سبتمبر إشي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسا ب 10490 في 18 دينار و 990 ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: سبعتاشن دقيقة بعد الثمانية متاع السبعية تحية كبيرة برشا المستمعين الكل مظهر عبد الملك يسمع فيها الآن يقول لي مهدي تحية لزوجتي عيد ميلادها كل عام وهي حي بخير سماح قيدر يلا يسيد نودوكم كان بالأغاني السمحة أعطينا أغنية مش البارح متاع البطولة العربية البطولة الإفريقية الكرة طايرة هيت هيت وردة وردة ولما صحيت على حب سيسر ويحكم كلينتور على اليسار ولا على اليمين واحدة واحدة

وردة الأغنية العربية وردة الجزائرية غنية كما هذه نسميها أنتوبيوتيك نسميها كوتوكويد هذه تفرهد لبنادم وتعطيه شحنة معنوية. ومادام حكيت على الطب لأنه مش يكون ضيفي طبيب شاب طبيب جراح من الأطباء اللي نحب نوجه لهم تحية كبيرة برشا من كفاءتنا الطبية يلزمكم تقولوا أنه تونس بلاد الذهب والويز في كفاءاتها الطبية. ما نطولش عليكم برشا سفاقس هذا الصباح.

0: صفاقس هذا الصباح
1: وصفاقس 24 ساعة قبل موعد مميز غدوة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى وتحت إشراف سيد مدير الجهوي لصاحب صفاقس حاب نوجه له تحية كبيرة، وفي إطار الإشراف لأنه فما عديد الأطراف، الإدارة الجهوية لصاحب صفاقس، المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة، وأيضا المجتمع المدني كطرف في يوم تحسيسي. وين مش يكون غدوة هذا الكل ما يقول لي عليه إلا الشاب على الدوام، الشاب في العطاء متاعه، الشاب في القلب متاعه، دكتور سي عبد السلام الهنتيتي. دكتور صباح النور.
2: صباح النور،
1: شحوا ولا صحة؟
2: والله الحمد لله.
1: دكتور قطع النظر على اختصاص متاعك، شفتك شيخ بوردة في يوم وليلة.
2: أي أنا من العشاق وردة.
1: من عشاق وردة الأغنية ذي سوسير سعاد فيها ذكريات صحيح ولا؟
2: أي أنا من جيل الثمانينات
1: يعني. والله العظيم من عام ايش دكتور؟
2: 81.
1: من عام 81 لا شباب من الشقول على روحي أنا تو من 74 معناها الشباب في القلب سيحوا لا
2: في القلب،
1: والأغاني كما هذية ديما ترجع الروح وتعطي نكهة للحياة.
2: أنا والله في الأغاني وقفت في الثمانينات الحق يعني.
1: سيحوا لا ما مشيتش الأغنية متاع البارحة البارح اقرب شوي الميكرو بتاع البطوله الافريقيه شطحني يسويح
2: لا الحق لا صغار يسمعوا
1: كل جيل وجيل طبعا الاختصاص رئيس قسم جراحه الصدر من كفاءاتنا اللي نفتخر بها دائما في مؤسستنا العموميه. قبل كل شيء شنو احوال الصحه لدى المواطن التونسي اللي متداي؟
2: والله ربي يستر الحمد لله. انا مازلت كي جيت من العراق كنت في مؤتمر عالمي.
1: وين في العراق؟
2: في كردستان العراق سليمانيه. بعيد
1: اقليم كردستان. في اربيل معناه؟
2: لا في سليمانيه. كردستان هي ما اللي اكتشفته انه يعني حكومه ذاتيه.
1: اي هو هي الكل ختمشيت الاربيل وقتها مع سي اس اس كلها بجنب بعضها
2: هم نفس الاقليم.
1: شفتك الصرامه في المطار وفي
2: نظام. انا ابهرت الحق عندهم يعني النظام والكرم حاجه يعني
1: سبحان. اولا عندهم لي كاميرا دو سيرفيونس حتى في الطرقات. أيه. اذا تحرق الضوء في اقليم كردستان في وميه وميه وميه يجيك المخالف. أيه. على الهاتف الجوي.
2: لا منظمين قلت لك يعني حتى انا حقيقه ابهرت حتى مستشفياتهم يعني نظام. احنا ديجا نحكيوا على سلامه المرضى يعني لي نورم اللي عندهم طلعوا البارير
1: بشكل كبير. بشكل مع الكرم اللي هو شعار كل مواطن عراقي.
2: أيه. لا غير عادي. انا سافرت برشا ما يعني الكرم اللي شفته في العراق ما شفته في حتى
1: سير ودوك بالعسل وبالشهد غاديكا.
2: والله اكتشفت يعني اكتشفت حاجه جديده عندهم المن المذكور في القران.
1: اي
2: المن والسلوى.
1: اي
2: يعني هي عندهم في غابه سبحان الله يعني ينزل كنا نداء وراونا يولي نوع نتاع كل عسل كله بين احنا
1: سبحان الله.
2: حلو يصنعوا به حلويات يعني اكتشافات
1: محلى يزمني نعمل قاعدة معك باش تحكي لي على برشا حاجات. غدوة إن شاء الله يوم مميز مش يكون لكم أنتوما، هو يوم دائما في إطار الحرص على سلامة المواطن التونسي.
2: هو الإطار متاعه الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى. يعني تذكير أنه ما يكونش الرحلة العلاجية للمريض سبب أنه في أمراض أخرى وإلا تعكرات. هذا هو الهدف بالاحتفال باليوم هذا، انه صحيح المريض جاي باش يعمل عمليه باش ياخذ اي حاجه ما تكونش الرحله العلاجيه كسوا حتى في دخلته للمستشفى في الاسانسور في التنويم في نقله من مكان الى مكان في كيف ياخذ دواء ما تكونش هذايا سبب في تعكر الحاله والا في ظهور امراض جديده. هذا الاطار العام. احنا غدوه باش تكون يعني اكسيون ان شاء الله في مول نتاع صفاقس
1: باش تقولوا للمواطن التونسي
2: صحيح موجهه للمواطن التونسي خاطر هو تو نشوفوا يعني سلامه المرضى مربوطه بعده اطراف يعني الاداره والوزاره والاداره الجهويه بصفة

0: يعطيه لك الممرض فهمت عن طريق الوصفة الطبية اللي نعطيها. فما برشا مرضى للأسف تقعد تاخذ دواها بصفة عادية عنده هذاك شكارة الدواء
1: ويخبي على الطبيب
0: وميقولش والممرض يعطيه بيان سور كيما احنا عملنا البريسكريبسيون
1: وفما دواء اللي يجري الدم ولا غيره ولا غيره ونجم يعمل تعكرات.
0: هذا هو
1: باهي. انتم اخترتوا المول باش نمشيو للمواطن التونسي. المواطن التونسي واعي ولا مش واعي؟ فاكيد فما دراسات فما لافونغو هكا ولا اللي تقوموا بها باش تعرفوا ما وصلتوا انتم تعملوا الموضوع هذا يا دكتور سي عبد السلام الا ما تيقنتوا انه المواطن قاعد يعمل في برشا اخطاء.
0: اكيد يعني حقيقه فما نقص كبير في الوعي فهمت. هو مربوط بعده عوامل يعني المستوى التعليمي الثقافه الطبيه يعني راهو المريض كي يجي للمستشفى فهمت عنده ثقافه انه لازمني نقف الروحي هذيك العقلية راهي مش بهي خطر زيادة احنا نقوله اللطف عليهم زيادة تقتل المريض. وحقيقة يعني راهو انه فما بعض الأدوية كانت تاخذهم مرتين وإلا تتصرف من راسك يعني.
1: فما أدوية اللي يضربوا بعضهم
0: أكيد فهمت. فما مش حتى أدوية فما حتى حشائش وأعشاب يعني راهو شفنا العجب يعني المرضى في تونس
1: بالله عود لي لهنا حشائش يقول لك حشائش ما تضرش
0: ما تضرش يا أخي. سمعتوا الناس الكل في المدة الفايتة يعني في تسمم غذائي كامل حشائش باش يعني بعشبة تشبه للسرق في الأخير يعني
1: صحيح.
0: راهو الحشائش مش معناتها ما فيهمش خطر
1: راهو تبيلكم
0: بالطبيعة فما حشائش اللي عندها بالطبيعة احنا حتى يعني فما دويات نجيو للمريض نقول له ما تاكلش هذا ولا هذا ما تاكلش ما تاكلش يعني خد فما تفاعل بيان سور مش اي انسان ياخو اي حاجه فهمت. علاش قلت لك يعني العقليه التطبب ما زالت عند التونسي للاسف عقليه قديمه ما نعرفش شنو الاسباب لازمها دراسات هيك سوسيولوجيه ماهيش تبعتنا احنا باش نوعيهم بالامور هذه.
1: أما عندكم منافس كبير قاعد عامل في الناس كله هو تشات جي بي تي اللي ولا بالحق دكتور راهو نحكيه معناها بواقعية أنه المواطن شوية يعمل ساعات سكانير يعمل إيرام يعمل تصويرة تحليل طف وهبط معناها إنسان يزمه رد باله يقضي يزمك تتواصل مع طبيب.
0: شات جي بي تي أنا ديما نقوله حتى للإطار الطبي ولا للتلامذة الجدد يعني هو سلاح ذو حد كان تعرف تستعمله نجم يعاونك كما تعرفش تستعمله خاطر هو باش مربوط ومربوط بالإنبوت أنت باش تعطيه انت السويفي ما تعطيهش علامات معينه والا معطى معين يتغير 180 درجه يعني 180 درجه العلاج ورحله العلاج تتغير
1: صحيح.
0: دونك راهو ماهوش غلط مي يكون السبب هو انت على حسب انت باش تعطيه معطيات.
1: اما انت اكيد مش توافقني في النقطه انه راهو الكونسلتاسيون بقطع النظر على التحاليل نتاع المريض على التصاور على كذا الكشف الطبي هو الكل في الكل ما يعوضه حد
0: مش يكشف عليك ولا غيره صحيح. مش يكشف عليك هذا
1: الكشف
0: هو
1: الحاسة الطبية أكيد. اللي تمتع بها طبيب يقول لك الكشف الطبي اللي فات انه مسلك البدن متاعك وشاف بعض العوارض راهي تقلب كل المعطيات
0: يعني هذا موافق
1: عليه
0: تماما. علاش قلت لك يعني عمره ما باش يعوض الطبيب. يمكن انت اذا انا باش ننصح يعني بالعكس اذا انت صار تشخيص للمرض تحب تفهم المرض نتاعك ما تسالش امشي ولوج. اما انك تشخص روحك مستحيل
1: صحيح.
0: ماهوش زوز اسئله للشات جي بي تي وكوكب
1: والله العظيم. رد بالكم الطبيب راهو موصل لقراءة ما عمل كل شيء الا بالطبيعه هذيك من تجربه كبيره. وانا دائما حبي وتقديري كبير لاطاراتنا الطبيه وشبه الطبيه اللي نتمنى ما تهربش من تونس. انا فرحان انت ابن مؤسسه عموميه ويلزم تونس تعطيها كما اعطاتك. غدوه دونك نزيد نذكر السادة المستمعين
0: فما نذكر بالمشاركين
1: اي المشاركين مش عطيهم حقهم.
0: مستشفى حبيب بورقيبه 4 اقسام فما 3 اقسام طبيه اللي هي خليط اللي هي طب الاورام قسم جراحه الصدر انا رئيس القسم نتاعه وقسم الطب الفيزيائي فما خليط الحوكمه اللي صراحه هي النواه اللي تحرك في الـ في الـ في ليزاكسيون هذوما الكل وجلها تحيه. بالنسبه للاداره بالطبيعه الاداره الجهويه والاداره رعايه الصحه الاساسيه والجمعيات فما جمعيه الطب اليدوي وامراض العمود الفقري جمعيه جراحه الصدر اللي انا رئيسها ومنظمه الدفاع المستهلك هذوما اللي باش يكونوا غدوا مشاركين. كل واحد عنده اناكس باش يخدم عليه احنا بس يعني باش نخدموا على زاده. علاش قلت لك المريض ما يكونش السبب مثلا التدخين
1: أيه.
0: للاسف المرضى فهمت ما يعطيكش الحقيقه
1: صحيح.
0: لو تقول له راهو كي باش نعمل لك عمليه وانت تدخن مضاعفات راهي نسبه عاليه يقول لك بطلت فهمت. وانت وهو
1: مازال
0: يدخن ومازال يدخن في المستشفى
1: مش عجب الفاب مخبيه في الساك بتاعه
0: هذا هو فهمت. دونك احنا مش يعني الاقلاع التدخين بصفه عامه هذايا المربوط بالعملية نفسها حتى كان تدخن قول ندخن خاطر فما إجراءات معينة

0: نعملوها قبل العمليه بعد العمليه. ما تغلطش الطبيب، اعطي للطبيب والفرملي لازم ثقه متبادله. صحتك ونحكيوا على سلامتك مربوطه بيك انت اولا، وتكون انت ان شاء الله فهمت
1: ان شاء الله ان شاء الله الصحه والسلامه للجميع. سبورتيف دكتور
0: سبورتيف قبل لي
1: تو
0: شوي شوي
1: نورمالمون كرئيس قسمي لازمك تكون سبورتيف.
0: والله الوقت الوقت
1: فماش تكوروا مع بعضكم.
0: لا لا سال دو سبور
1: رئيس قسم وعندك ضد رئيس قسم الاخر في لي تاك كره وتويع. سيس اليوم على بالك الاربعه نتاع العشيه ملعب بنجرتين
0: رياضه نتفرجوا عليها
1: نتفرج معنا. كي نقول لك من لي بوست الكل شنو البوست اللي هكا تحس روحك تتمشى معاها
0: اربيتر
1: اربيتر لا تحكي بالتونسي مالا ما تقوليش انت كونفيرمي يا فرش مالا كونفيرمي دكتور سي عبد السلام الهنتيتي اللي حاب نوجه لك تحيه.
0: شكرا.
1: محلاك بالابتسامه وديما نقولها راهي ابتسامه الطبيب 60% من الدواء.
0: ما تلقاش شات جي بي تي
1: ما تلقاش عن شات جي بي تي
0: تبيع راهو يعني الطبيب الدواء يبدا بالكونتاكت هيومان. عندنا احنا حتى
1: كونسلتاسيون يعني
0: نص المرض انك ترتاح نفسانيا انه تفهم مش عندك كذا فهمت راه عمره ما يتعوض. راهو التطبيب نعودها في اطار سلامه المرضى. رد بالكم التطبيب راهو اخطر شيء على سلامه المريض
1: ومحلها طبيب كيف دار بيتر. شكرا لك دكتور سعد سلام انتيتي لتواصل بعد الفاصل. يلا
0: شكرا.
1: قلت دكتور مادام تحب الفن السمح مستنياك صحيح ولا تقطوقات اسمها اليوم اصبح ليكم الناس كلها.

مستنياك بصوت نانسي عملنا روبريز البرشة أغاني بإيقاعات مميزة اليوم الصباح. تحية المستمعين بشير الصغيري، تحية محمد سال عبد الهادي أحمد الدخلي والمستمعين الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. شكرا لخونا لسعد تونسي يقول لي أغاني كما هذية تعطينا نشوة مميزة مع انطلاق سنة دراسية جديدة. 37 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. روبريز آخر هشام عباس، يا سلام على حب يا حب.

إشهار تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: 43 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. هلا وسهلا مرحبا بمستمعينا الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. برشا ملاحظات من بين أخونا الأسعد التونسي يقول لي هو الصور أمامك مهدي مخبز حي النور والفضلات مكدسة بشكل فوضوي. رجاء من خيالنا على مستوى البلدية اللي قاعدين يعملوا في عمل كبير الإحاطة بأمور النظافة خاصة قدام مخبز. يقول لي شنو ذنبي أنا إذا المواطن يحط وإذا الفضلات ما تهزش؟ على كل أسعد إن شاء الله نكونوا أنا وصلنا المعلومة للسادة المسؤولين إن شاء الله التجاوب يكون آني مع الأمور هذية يلزم تجاوب آني. يبارك لكم يرحم والديكم. وين مش بكم الآن؟ مش بكم القلعة كبيرة الدار كبيرة اسمها الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا. تبارك الله تواجد مميز على كامل تراب الجمهورية. ومش نمشي بكم لصفاقس واحد ونلقى الأنيق على الدوام خونا الغالي مكرم قطاطة. مكرم صباح النور.
1: صباح النور
0: خويا مكرم. شحال صح لاباس؟ اخر شويه ميكرو سي مكرم.
1: تحيه ليك وتحيه لكافه مستمعي ذات صفاقس.
0: صح لاباس الامور لاباس
1: الحمد لله.
0: هاي سي مكرم اللي يسمع فينا الان اكيد عملكم كبير، عملكم انساني بشكل كبير. صحيح هذاك هو الوظيفه نتاعكم، لكن العمل نتاعكم يدر عليكم بالخير لعائلتكم، لكن الاسمى من هدايا دعوه الخير كي تكون ما صغيرات هذوما.
1: بطبيعه الحال هو العمل اللي نقوموا به والعمل الاجتماعي بشكل اساسي. وبالمناسبه هذه بربي انا نوجه تحيه تقدير واجلال لكافه الاطارات التربويه والاطارات العامله بجميع مراكز التربيه المختصه بكامل تراب الجمهوريه وخصوصا بولايه صفاقس واعوان واطارات زاد الاتحاد التونسي للاشخاص القاصرين ذهنيا فرع صفاقس الاول بمراكزها ثلاثه في صفاقس.
0: هيت نقدموا تهبط شويه ميكرو. ايوه فرع صفاقس واحد كان تقدم هنا، كان تقدم ربما اهم الارقام اللي تمثل فرع صفاقس واحد.
1: الاتحاد التونسي عند اشخاص قاصرين ذهنيا فرع صفاقس الاول هو فرع من جمله 6 فروع بولايه صفاقس و96 فرع منتصبين في كافه تراب الجمهوريه.
0: بارك الله، معناها قلعه كبيره
1: بالطبيعه. هذه لوتام.
0: ايوه
1: لوتام هي اكبر جمعيه أم صغيرات معناها معاقين تقدم في خدمات للصغيرات هذوما للفئة هذه والأشخاص القاصرين ذهنيا. كي نحكيو على اليتام ستدير الأشخاص القاصرين ذهنيا تم حوالي 12,000 صغير معناها
0: بارك الله
1: مستهدف. هذوما كلهم يباشروا تعلمهم في وتكوينهم في المراكز التابعة للاتحاد. تأسست بالضبط عام 58 1958
0: جيست بعد الاستقلال معناها
1: جيست بعد الاستقلال واخذت التأشيرة بشكل رسمي عام 1967 زيتي في 29 أفريل 1967 اخذت التأشيرة بشكل رسمي.
0: به نحكيه على صفاقس واحد، شنية المراكز التابعة لصفاقس واحد؟
1: بالنسبة لليتام صفاقس أونت صفاقس واحد هي تأم ثلاثة مراكز، مركز سقيت الزيت ومركز كانيش والمركز الكبير مركز رشيد المنيف تسمية لمؤسس الاتحاد التونسي في صفاقس اللي هو المرحوم رشيد المنيف
0: الله يرحمه
1: تحية الروح الطيبة. هو اللي بعث أول نواة في صفاقس وكانت اليتام في صفاقس كانت جمعية واحدة تم 10 مراكز.
0: أي.
1: 10 مراكز كانوا موجودين من العامرة حتى القرقور. كبرت الاتحاد اليتام كبرت في صفاقس ولات تقسمت على معناها برشا فروع.
0: انت تحكي على المركز الكبير تو يظهر لي المحاذي لقاعه الرايد البجاوي هكا؟
1: احنا مركز رشيد المنيف اللي هو في منطقه الرايد البجاوي بالضبط بحذا قاعه الرايد
0: البجاوي جوست وراء محط لواجات باش يسمعونا ويعرفونا بالباهي. اي قداش فيه
1: المركز هذاك؟ فيه 130 مستهدف، 130 صغير.
0: راني نقول كلها اعاقات ذهنيه.
1: كل يعقد ذلك.
0: والأعمار سي مكرم؟
1: الأعمار عندنا من 6 سنوات، احنا ناخذ ما برتير من 6 سنوات حتى لغاية 30 سنة. أما مالوريزمون عندنا صغيرات اللي هي فاتت 30 سنة وما زالوا معنا.
0: ما نجموش تسيبهم. ربيتوا عليهم الكبدة
1: صغيراتنا.
0: صحيح ولا معناها الصغير يعرضك بالحملة؟
1: صغيراتنا ويستناو والله يا سي مهدي بالحق معناها يقعدوا يستناو في العودة المدرسية خصوصا في الصيف. معناها فما صغيرات كي نقول لك انا تحكم على والديه حتى المركز مسكر يقول له هزني للمركز، نقول له راهو مسكر ميساج، يقول له نحب نمشي نشوف المركز،
0: يشوف الباب ويشوف هيك المركز. رب الكبدة ويلقى الأمن ويلقى الأمان عندكم انتم بشكل كبير. به السنة الدراسية بدأت، تحية للمربين والمؤطرين اللي هما خلية نحل كبيرة في الليتام. شي تعلم صغير عندكم؟
1: نحن في الاتحاد التونسي
0: نقدموا له بالضبط،
1: نخدموا على ثلاثة تروفولي، نخدموا على ثلاثة ثلاثة محاور أساسية اللي هو عندنا الإدماج المدرسي
0: أي،
1: والإدماج المهني والإدماج الاجتماعي.
0: بالضبط.
1: بالنسبة نجم نحكي عليهم بالمحور، المحور المحور الأول اللي هو الإدماج المدرسي. أنا صغيرات تجينا من معنى اللي عندهم صعوبة التعلم يجي وترفضوا في سنة أولى ولا يعني يلقوا صعوبة في الـ في الـ في الدخول للمدارس الابتدائية، يجيوا عندنا نحن مع المختصين اللي عندنا، المربين المختصين والإطار شبه الطبي اللي يعمل زاد حتى كيف كيف بالتنسيق مع الولي و الإطار التربوي، باش نحاولوا كيفاش الصغير هذاك نحاولوا كيفاش نرتقي شوية بالمستوى متاعه، المستوى الفكري المستوى التعليمي، باش ينجم يدخل وينجم يلقى روحه داخل مقاعد الدراسة في المدارس الابتدائية مع الصغيرات الأسوية.
0: وفما شكون قرا عندكم بعد عمل الدمج متاعه في المدارس العادية؟
1: كل عام عندنا صغيرات، احنا كل
0: بسم الله ما شاء الله
1: بيصير. كل عام عندنا ومينيموم عندنا 15 14 16
0: بسم الله ما شاء الله
1: يخرجوا من عندنا يمشوا للمدارس اللي يلقاو صعوبة التعلم ويجيوا عندنا احنا ناخذوهم احنا بالتنسيق مع اليرير اللي هي الوحدة نتاع
0: وبالتنسيق زاد مع الإدارة الجهوية للتربية.
1: لا الدرجاوي الشؤون الاجتماعية وهما الدرجاوي الشؤون الاجتماعية هما ينسقوا مع المندوبية،
0: هما ينسقوا مع المندوبية، معنا مندوبية مع بعضها. به حطني نتقدم أكثر في الموضوع، تبارك الله قاعدين تعملوا في عمل كبير، فما صغيرات مبدعين، فما صغيرات نشوفهم كي يبدأوا يصنعوا، ما عندكم توما زاد على الورشات هكا ولا هي. فما صغار يبدعوا، فما صغار معناها يتجاوزوا الإعاقة الذهنية هذية ويحولوها الإبداع.
1: احنا بالنسبه للورشات فما عمر معين نتاع ورشات اللي فوق الاعمار نتاعهم ال 15 سنه نحاولوا كيفاش ندمجوهم داخل ورشات، ورشات تكوين ولما لا ورشات انتاج. عندنا حتى بعض ورشات الانتاج اللي هي من خلال الورشات هذيك فما منتوج اللي نخرجوا به ساعات نروجوه في معارض، في معرض معناها في معناها تصير
0: خاص بإبداعات الأطفال
1: ويلقى رواج معناها في المعارض هذيك والناس تحب المنتوج هذيك وخصوصا اللي هو من يدين هذيك الصغيرات ومن لمسات هذيك
0: من يدين البراءة،
1: من يدين البراءة.
0: أما أنا مش نحكي معك اليوم، حبيت الحضور متاعك مش نحكي على مشكل كبير اللي هو يؤرقهم على الدوام، اللي هو يعوق ربما طموحاتكم أنتم وأيضا أماني الأطفال متاعنا، اللي هو الترانسبور اللي هو النقل. سيحوا لي حطنا نحكي وكارس ورثابر مع بعضنا.
1: والله موضوع النقل، موضوع أنا قبل ما نجيك برشا مشاكل عندي في المركز وفي بقية المراكز على
0: فما صغير من نجموش يجيوا لأنهم فماش كار.
1: والله السناء بصفة خاصة للأمانة قبل ما قيناش الأشكال هذية وكان بالتنسيق مع الشركة الجهوية للنقل ومشكورين
0: سورة راس تحيل لسورة راس
1: ومشكورين لخيان والعاملين بالشركة. السناء مرعنا أمس الصباح على أساس كل شيء مليك، كلمناهم قبل بنهار نهار 14 سبتمبر، معناها رحنا فما تحذيرات تصير وفما اتصال بالولي وقتاش صغيرك يخرج انت وقتاش صغيرك يخرج، هذه كل معناها خطر صغير باش الولي باش يخرج صغير الستة ولا الستة ونص متاع الصباح
0: في المحطة للمحطة باش الشوفور يتعدى،
1: باش الشوفور يتعدى يهز والشوفور بطبيعة احنا كل حافلة متاع الشركة الجوية
0: نحطوا
1: معه مرافق من عندنا احنا اللي هو
0: يعرف الصغار
1: ينسق مع الولي واللي هو في علاقة مباشرة بالولي والإدارة بالتنسيق معناها ما بين الإدارة والولي. أمس برانا كان الستة متاع الصباح جينا تليفون يقولوا لا راهو الكيران متاع الشركة الجوية النقل متاع سلتراس راهي مش الدور الجمعيات. علاش؟ لا رانا مش نأمنوا العودة المدرسية أخي عودة مدرسية أخي حتى تكون الصغار راهو من حقهم في العودة المدرسية وراهو الوليد هذاك من حقهم
0: من ذوي الحاجات الخصية. أنا على لسانك أنت وإن شاء الله أكيد سيد ولي صفاقس السي محمد الحجري اللي نوجه له تحية بالمناسبة ونعرفه يتواصل مع الأمور الإنسانية ومع كل الأطراف لأنه مش معقول صغيرات نحرموهم من الترانسبور اليوم فما صغار جاوا المنزل.
1: انا عندي زوز حفلات تاع شركه الجوي اللي هما موزعين على ذمه
0: اليوم خدموا ولا معاكم
1: ما خدموش لامس اليوم اللي ما عندي اكثر من 60 صغير ما يجيوش.
0: اي سيدي بارك لكم من اجل احاطه بالنقطه هذه بالذات، هل يعقل انه صغار مع بدايه سنه دراسيه لاش بهم هما صغار والاخرين صغار اسوياء، ما هذوما ربي ذكرهم وربي ان حالهم حاجات وعوضها الحاجات بالاراده نتاعهم، واحنا يلزمنا نكونوا في المستوى المطلوب ان شاء الله. سورة راس مع تحيه السيد الرئيس المدير العام وكل السائقين اللي نعرف يربيوا الكبد اصغر هذوما، نتحركوا الناس الكل ان شاء الله. التدخل يكون اني من سيد ولي سفيق سيد معتمد الاول كاتب عام الولايه وايضا من كل الاطراف لحل حاله المشكل هذا
1: ان شاء الله. احنا نتمنوا تتحل خطر هذه، راهو مشكل مش يقرقنا احنا فقط، راهو حتى الاولياء وفما برشا زاد غضب داخل حتى المعنى العائلات ومع الاولياء نتاعنا اليوم صغيرات ما مشاوش يقراو، وخصوصا فما برشا عائلات اللي هو راهو كي ما تهزلوش انت صغير.
0: لا لا، وفما وفما كلمه مع محبه ومعزه انه راني عندي العوده المدرسيه لشمام هذوما ما شعبات تما كلهم صغارنا هيكم اسوياء وهيكم ربي يشفيهم، يلزم نعطيهم الكل الحظ السمح.
1: الصغير الوليد حتى الوليد المعاق اللي هو داخل مراكز تربويه راهو من حقه في المدرسه.
0: انا اكيد جدا ان شاء الله
1: الحق هذيا كفلوا له خويا مادي، كفلوا له الدستور، وراو كيف وكيف هذاك الوليد السوي اللي يقرا في المدرسه ولا يقرا في الـ في الـ في, الـ في الليسي. وبالعكس يا اخي هذه ذو اولويه من المفروض.
0: انا ان شاء الله يكون التواصل مع زميلنا محمد علي البرجي المكلف بالاعلام في سورة راس لحل حله الموضوع هذا وفضل الاشكال هذا.
1: حتى صغار يتشردوا عندنا 13 حافله اللي هما يخدموا مع مراكز التربيه المختصه مش كان معنا احنا
0: يا اخوي. ان شاء الله عندكم كيرين علمكم انتم.
1: والله هذا اللي نسعاوله بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وإن شاء الله ربي حلحل الدنيا هكا وتولي الدنيا باهية ونوليه المراكز كل بالكيران الخاصة.
0: من نهار من هرات نسمع جمعية رياضية صحيح تقول لي مشاكل، لكن الملاعبية متاعها وقفوا مع بعضهم تلكار هي قديش القيمة متاعها المادية ما هو الميني بيس
1: انت والوضعية والإدامة متاعها من 100 مليون.
0: ان شاء الله نهار من نهارات تتحل الامور هذيا وتبدا ديزوفري يكونوا من جمعيات رياضيه سيدي الغالي.
1: ومع العلم راهو خويا مادي بالله حبيت
0: تفضل ونختموا
1: وهذه ان شاء الله تكون معناها بالحق. ان شاء الله انا نعتبر روحي ما سمعتش وان شاء الله تكون صحيح. انا تو انا جايك اتصلت باحد مسؤولي الشركه الجويه النقل اكد لي قال لي راهي الوضعيه هذيا باش تتواصل حتى الجمعه هذيا كامله.
0: يا خياني هذي بعيد على كلمة عيب، لكن كلمة بركة نقولها هكما صغاركم وانت مع صغيرك شو باش تعمل. ان شاء الله يتم حل حلة الموضوع اليوم يا سيدي
1: إن شاء الله.
0: وان شاء الله احنا اذاعيين نكونوا سباقين بحل المشكلة هذي مع تحية كبار وتقدير لكل السيد المسؤولين. سيدي نورتنا ربي يبارك لك سيما كالمقصادة، ومن خلالك تحية كبيرة برشا للاتحاد التونسي اللي يعني متخلفين ذهنيا برافو عليكم يعطيكم الصحة اللي تام في تواجد مميز على كامل تراب الجمهورية.
1: وهنا أخونا مهدي رانا منفتحين على وسائل الإعلام الكل وخصوصا إذاعتنا الوطنية
0: إذاعة
1: سفاقس، وانت راك زرتنا قبل برشا مرات
0: بهيش عاد فما محبة خاصة.
1: مرحبا بيك في كل وقت، وتحية مرة أخرى لكافة الإدارة التربوية والعاملة بالمؤسسات هذه اللي قاعدين يقدموا في مجهود كبير كبير كبير، من السيد هذاك اللي في الباب للسيد اللي سوق في الحافلة للسيد اللي يستقبل فيه في الواح للمربي اللي يشليه يبيه للمديرين اللي يشرفوا على العملية هذه الكل. تحية كبار وإجلال للناس كل
0: يعطيك الصحة
1: إن شاء الله متعلقة.
0: شكرا لك سيما كرمختا، تحية لكم الناس كل. مهدي قاسم كان معكم اليوم في إيقاع أحلى الصباح بالتوقيت الجديد في الشبكة الخريفية والربيعية والشتوية والربيعية لإذاعة صفيق. تكون نهار أربعة نكون معاكم إن شاء الله مع بقية الفريق العام. الأمير جاموس اليوم على مستوى الإخراج الفني، منعم جمال في غرفة الإخراج المرئي غرفة الفار. العين اللي ما تشوفكش يا خسارة كل اللي راتو، والقلب اللي ما يحبكش قول لي ايش يعمل بحياته. مع تحية مهدي قاسم، إلى اللقاء.

0: أصبح
1: عشرة دايما. التاسعة صباحا.
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماعه أمس مع رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط أن ما شهدته هذه الصائفة من انقطاعات في توزيع الماء والكهرباء في ظل درجات حرارة قياسية وتزامن الأعطاب وتهرؤ الشبكات مع انقطاع التيار الكهربائي واندلاع الحرائق رغم التدخلات المتواصلة على مدار الساعة هو أمر غير بريء بل يرتقي إلى مرتبة الجريمة. عززت الشركة الجهوية للنقل بإصفاقس أسطولها من حيث الصيانة والتجديد لتأمين تنقل التلاميذ والطلبة في أفضل الظروف، معلنة عن توفير 254 حافلة لتأمين 1500 سفرة يومية على مستوى النقل الحضري والجهوي. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم وغدا بمختلف ولايات الجمهورية الأيام الجهوية رائدات بهدف التعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية في مرحلته الثانية وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون تنتظم اليوم بالعاصمة ندوة وطنية حول طبقة الأوزون للتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدولية والوطنية للحد من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون ودعم التحول نحو تقنيات أكثر استدامة وصديقة للبيئة. في العالم استشهد 14 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال فجر اليوم وأصيب العشرات في انهيار عمارة سكنية جنوب غربي مدينة غزة كانت تؤوي عشرات النازحين بسبب تصدعات بليغة في المبنى نتيجة قصف صهيوني سابق أثناء الحرب. أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع اليوم إسقاط طائرة حربية سعودية أثناء قيامها بما وصفها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس.
0: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: الكلمة لكم انتم أكيد. صبحكم كل خير وكل بركة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا، اللي عدلتوا موجاتكم على إذاعة أسفق، تابعوا فينا على البوند FM وإلا على النت على 3W.radiosfax.in. أهلا وسهلا بكم. هذه الفضاء منكم وإليكم، ديما نقول لكم هذا الفضاء فضاءكم، تعبروا فيه على مشاغلكم، على أصواتكم، على اهتماماتكم، إشكالياتكم. احنا نحاول نكونوا همزة وصل ما بينتكم وما بين المسؤولين. اليوم نحب نقول لكم الساعة مرحبا بكم، وإن شاء الله نهاركم زين ونهاركم أسعد الأيام. نحب نقول لكم زيد عودة مدرسية وعودة جامعية موفقة، إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير، إتلام ذا الكل الإطار التربوي تحية كبيرة ليهم، إن شاء الله ربي يحيكم كل عام بخير، إن شاء الله ديما تفيدوا أبنائنا وديما نخدموا بهمة وبضمير، وديما إن شاء الله نفيدوا الأبناء والأجيال هذية والمستقبل البلاد. كيف كيف تحياتي للأولياء، للأسرة التونسية الكل اللي تعيش على إيقاع هذا الحدث المهم بالنسبة لينا الأسر الكل، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بالنجاح لصغيراتنا الكل. كيف كيف زيدا نقول إن شاء الله إن شاء الله برمجة موفقة لينا الناس كل، إن شاء الله إذاعة صفاقس ديما تقدم لكم كل ما يفيدكم كل ما يروق لكم. احنا أهدافنا كبيرة الحقيقة في إذاعة صفاقس ونخدموا عليها الكل باش نفيدوكم، باش نكونوا قراب منكم. نحبوا ديما نقدموا خاصة الإفادة، نقدموا المعلومة، وزيدا نكونوا صوتكم انتوما ونعبروا عليكم وعلى مشاغلكم ونكونوا قراب منكم أكثر ما يمكن. تحية لكم الناس كل، قلكم مرحبا بكم، وقلكم زيدا اليوم باش نحكيوا على موضوع مهم برشا بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، من أهم المواضيع اللي تشغل الأسرة التونسية الكل، اللي هو النقل، إشكالية النقل وما أدراك من النقل. اليوم باش نحكيه على النقل العمومي، ونش نحكيه خاصة على الشركة الجهوية للنقل اللي عندها برشا جديد فيما يخص الأسطول، فيما يخص الخطوط زيدة الجديدة. كيف كيف باش نفتحوا المجال لكم انتوما باش تفعلوا معنا، باش تطلبونا وتكونوا حاضرين من خلال أصواتكم. رحب بكم الكل، باش يكون حاضر معنا بعض شوية إن شاء الله سيد المدير العام، الرئيس المدير العام سي محمد المساعدي. كيف كيف زيدا باش يحضر معنا سي محمد العفيس مدير الاستغلال بشركة الجهوية للنقل بالصورة راس، باش يكونوا حاضرين في استوديوتنا مشكورين، وباش نحكيوا على عديد المواضيع. نقول لكم فقط تابعونا. تحية كامل الفريق، أمير الكونسوليت نحيي أمير الجاموسي يحضر معنا في الهندسة الصوتية. كيف كيف يحضر معنا الدكتور منعم أجمل في الإخراج التلفزي، ومعكم زيدة أسامة بيبسية في استقبال كل المكالمات الهاتفية في الأعداد والتقديم. ريم بن جويرة تحييكم، تقولكم شلن نهاركم زين.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: من جديد نحييكم الناس كل اللي تابعوا فينا, تابعوا في إذاعة صفاقس وتابعوا في الكلمة ليك. اليوم كيف ما قلت لكم باش نحكيوا على موضوع مهم برشا, خاصة يتزامن مع العودة المدرسية والعودة الجامعية. إن شاء الله تكون موافقة للناس الكل. النقل, وما أدراك ما النقل؟ النقل اللي هو خاصة النقل العمومي, التلامذة اللي نحبوا نطمئن عليهم أنه يوصلوا المؤسسات التربوية في وقتهم, ما يصيرش فما تأخيرات, ما يصيرش فما إشكاليات. هذا هو اليوم باش نحكيوا عليه, المواطن المستهلك والنقل. وباش نحكيه خاصة هذيك هي اللي توصل الناس الكل واللي تهم كل الطلبة وكل التلاميذ, هي شركة جهوية للنقل سورة راس بصفاقس. ويحضروا معنا للغرض مشكورين السيد محمد المساعدي الرئيس المدير العام بالشركة الجهوية للنقل. أهلا وسهلا, صباح النور وصباح الفلسي محمد.
2: صباح خير وخترين, مرحبا بيك, شكرا على الدعوة. التحية ليك والمستمعين ومستمعات بصفاقس والعاملين والعاملات بالإذاعة, مرحبا بك.
1: يعيشك الله يخليك, شكرا أنت زادة على حضورك معنا وقبولك الدعوة في الكلمة ليك, باش نكون قراب من مواطنينا, من مستمعينا, من حرفائكم زادة, من الناس الكل. نحب زادة نرحب بالسيد محمد العفيس مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل سورة راس. أهلا وسهلا, مرحبا بك سي محمد.
3: مرحبا بك أخت ريم ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة صفاقس.
1: يعيشك الله يخليك, تحياتنا لكم. فما برشا جديد أكيد مع العودة المدرسية وانطلاق سنة جامعية جديدة, ديما فما تحذيرات واستعدادات. والسنة هذه السنة الجديدة أهم الاستعدادات, أهم التحذيرات اللي قامت بها الشركة الجهوية للنقل فيما يخص الأسطول. أولا خط فما أسطول جديد وفما معتا استغلال وتهيئة, كيف ما زيدا فما إن شاء الله خطوط جديدة وسفرات جديدة.
2: أكيد واخترين بالنسبة للنقل, هو نعرف أن النقل إحدى الركائز المنظومة التربوية والجامعية بالنسبة للتلامذة والطلبة. نشاط الشركة تقريبا أكثر من 60% هو مدرسي وجامعي, وهذا اللي خلينا دونك نحضر للعودة المدرسية. وبالنسبة لنا كشركة أمس رانا نفرح معناتها بالعودة المدرسية, والولادنا زادة ليلة العودة المدرسية الليل كامل هم يخدموا ويحضروا. نعم. في الأسطول توج أمس معناتها بستية صوبة, هي مش خايبة الحمد لله, متى أكثر من 64% نسبة الجاهزية. الشركة زادة معناتها بدأت هي من 2021 في تجديد أسطولها, لأننا نعرف الشركة أسطولها متهرم شوي, معناتها معدل الأعمار أكثر من 17 سنة. من 2021 أخذت الشركة سياسة تجديد أسطولها, العدد يعني من 2021 توصلنا 97 حافلة جديدة من 2021, ومازلنا مواصلين 97 حافلة, منهم 41 حافلة سنة 2026 فقط. وما زلنا موصلين في السياسة هذه, معناتها ما إن شاء الله من آخر سنة بداية السنة المقبلة فما 77 حافلة أخرى جديدة منها
1: إن شاء الله, معناتها فما إلى جانب توا الأسطول اللي توفر فما زيدا إن شاء الله في آخر السنة من هنا آخر ديسمبر
2: جام إن شاء الله فما 77 حافلة جديدة.
1: نعم.
2: 66 حافلة من الصفقة الوطنية اللي سهر عليها وزارة النقل, هي اللي هي تدخل في السياسة العامة للدولة لتحسين مرفق النقل العمومي. الصفقة هذه هي الصفقة الثانية, صارت الصفقة اللي جاتنا منها 27 حافلة في آخر 2026, والصفقة هذه أنها فيها 66 حافلة من 728 حافلة. هذه إن شاء الله ديسمبر جام في إن شاء الله تتوج وجونا الحافلات مع البقية الأخرين الاستثمارات الخاصة بالشركة. بهكا تولي الشركة ناهزة تقريبا أكثر من 45% تجديد أصولها بالسياسة اللي مشينا فيها بالحافلات وضمن, ولو تقريبا جددنا الأصول بأكثر من 45%. هو علاش حافلة جديدة؟ هي ديما الحافلة جديدة علاش أقل عطب, لأن نعرف الحافلات تمشي في الـ في الـ في الـ في, الـ في البنية التحتية خاصة في وسط المدينة, ما نعرف يلزم كار جديدة باش أقل عطب وباش توصل سفرتها في أقل ريسك وفي سلامة وفي في في في جودة مقبولة معاد. ان شاء الله معناتها تو جيست معناتها تويك العباد فما شويه معناتها شويه صعوبات للامانه, معناتها احنا نعرفوا الشركه الجهوية للنقل هي في الاخر الشركه معناتها الوحيده اللي تخدم في النقل في جهه صفاقس. اذا كان نشوفوا حتى تقريبا عدد مقارنه بعدد السكان تقريبا اقل من 10 اقل من 4 حافلات ل 10000 ساكن. دونك
1: أقل من 4 حافلات ل 10,000 سكن.
2: 10,000 سكن لأن التول بارك نتاع الشركة في حدود 400 الحافلة.
1: كثافة سكانية عالية في تنقص بالمقارنة مع نقص الإمكانيات.
2: نقص الإمكانيات دونك ديما ثم ديما دونك نواجه شوية صعوبات. زاد نعرف زاد رايزن بين المشاكل اللي تخلي الشركة ما ترزش معناتها مواقيت سفراتها هي الطرقات. لأن الحافلة هي تمشي في السيركيليسيون مع بقية مستعملي الطريق. معناتها دونك في الضوء تحترم الضوء
1: ونعرفوا احنا توا ديما فما امبوتياج كبيره ديما ضغط مروري كبير تقريبا مش كان في اوقات الذروه تقريبا في سفيقس ولات اشكاليه كبيره الحقيقه. بما انه حكينا على الاسطول كيفاش يتم تجديد الاسطول والصفقات كيفاش يتم اختيار الحافلات خاصه انه جيت في فتره انه فما حافلات لا تتلائم تقريبا مع وضعيه الطرقات. احنا خاطر نعرفوا البنيه التحتيه ترقى نعرفوا ذي طرقاتنا تعبة برشا نعرفوا فما بعض الحافلات اللي ما تتحملش هذيك المطبات ولا هذوكم المخفضات السرعة حتى أنه اضطرينا في بعض الأحيان نقصوا من مخفضات السرعة في بعض الطرقات فيش يتم اختيارهم.
2: هو الاختيار هي ديما الركز على المواصفات الفنية خاطر معناتها هذه خاصة الحافلات اللي جاي من برا ديزيني للعالم كل معناتها ما هيش باش تقرا حساب هذه فيها مطبات
1: باش تقرا حساب كياسات وحفرنا
2: حبينا نشكر السلطات الجهويه بالنسبه للحافلات اللي قتيناها اخر السنه الفارطه اللي هي تفاعلت معنا ونقصت على الاقل نحت برشا مطبات ورجعت برشا مطبات للمواصفات الفنيه مثلا.
1: نعم.
2: وهذا يساعدنا باش حافظنا على الحافلات وان شاء الله زاد يعاوننا في بعض الاماكن اخرى لان مش كان المطبات زاد ثم نهايه الخطوط تقريبا الحافله ماهيش كي باش يدور في نهايه خط عين تركيا ولا عين الشرفي ولا يلزمها مكان مهيئ تو تدور في التراب اذا كان تصب مطر تتوح الغادي معنا. دونك احنا نزاد نطلب الخيا في البلديات ولا في السلطات
1: التجهيز
2: والتجهيز وغيرهم على الاقل يتفاعلوا معنا في الشيء هذا لان نعم. ساعات حافله من نص وكان ما نجيبوا بخرجوها بوسيله اخرى خاصة صب مطر ولا مشكلة دونك ماذا بينا نتعاون في هذا
1: خاصة وما ربما الحافلات معناها في طرقات مريحة ما هوش كيف ما وضعية الطرقات اللي احنا ساعة ساعة تلقاها قش عليها بيست
2: تخش عليها بيس وهذا اللي خلينا زادة معناتها الأعطاب متكررة الأمانة رو زادة كيف أعطاب زادة الخيام بتاتر في بعض الجهات معناتها يتشكوا شوي من تأخير لأنه منطقي كار إذا كان عملت عطب باش ما أنت باش هزيت ديباناج بيصلحها والعوضة دونك فما مارج متاع وقت باش يبيع معناتها المسالك زادة احنا نحكي على وصل البيت ثم مسالك فلاحية تدور فيها كيران في الجهات البرة شوي خارج المركز ولا في المعتمديات راي مسالك فلاحية معناتها كار ساعات حتى فنيا معناتها تصوري الغبابر يمكن ينحوهم الفلتروات والواحد شيء مهول معناتها وهذاك يكثر عطابها ويدي عمل لنا شويه مشاكل ان شاء الله ديما احنا نعولوا على
1: لازم راهو مجهودات الناس الكل معناتها تتضافر كل الجهود باش نحافظوا على الاسطول من ناحيه وباش زاده نخدموا المواطن والحريف زاده يلقى روحه ويتنقل بيسر وفي وقته والسفرات متوفره وغيره
2: أكيد هو لازم تتضافر الجهود لأن هي النقل في الأخر ما طونك ما عندناش يعني معناتها مسالك خاصة دونك نمشي مع بقية المسالك باش تأثروا بكل شيء معناتها بحالة الطرقات وباللو كومبرومون في السيركيلاسيون وبكل معناتها.
1: عموما نحن تو قديش عندنا من حافلة في هذه السنة الجديدة على ذمة المواطنين والحرفاء؟
2: احنا عندنا 240 حافلة على ذمة المواطنين والحرفاء اليوم معناتها 240 حافلة 130 حافلة نقل جهوي بين المدن و110 حافلات للنقل الحضري. هذا اليوم عندنا معناتها هذا اللي هو يقابل تقريبا 65% من نسبة جاهزية الحافلات الشركة اللي هي العدد الكامل 387 حافلة. الشركة اليوم عندها 387 حافلة في انتظار بطبيعة العدد اللي
1: يكتمل ان شاء الله في اخر السنة
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله نزيد تتوفر حافلات اخرى. وبالنسبة للخطوط الجديدة والسفرات الجديدة سي محمد فما اكيد خطوط جديدة وسفرات جديدة نعطيه فكرة عليها للناس كله للحرفاء.
3: شكرا أخت ريم. بالنسبة للسنة الدراسية الحالية الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس برمجت 1500 سفرة يوميا منها 1100 سفرة للنقل الحضري و400 سفرة للنقل الجهوي بين المدن. بالنسبة للنقل الحضري هذا من 1100 سفرة فيهم 230 سفرة مخصصة للتلاميذ والطلبة يقولوا مخصصة للتلاميذ والطلبة، مش تهز كان التلاميذ والطلبة، مي البرمجة متاحة ديما نحاول ننسق مع مندوبيات التربية وجامعة صفاقس تكون هي تقريبا مطابقة لأوقات دخول وخروج التلاميذ والطلبة، دونك هي معدلة على أوقات خروج التلاميذ والطلبة. هذوما 230 سفرة وعندنا 870 سفرة تقريبا، نقولوا احنا نقلموا الزواج ميكس، تهز الطلبة وتلامذة وتهز المواطنين، وهذه يتم برمجتها حسب دخول وخروج المواطنين والإدارات وغيره. دونك حاولنا ديما في السنوات الأخيرة نفصل شوية بين النقل المدرسي والنقل المزدوج، على الأقل باش نقص شوية الملكيضات في الحافلة بالنسبة، ونقص شوية من التلامذة وتولي خطوط أدابتي للقراية متاعهم. كيف كيف سنا عدلنا شوية في بعض أوقات الخطوط المدرسية هذا بما يتوافق مع التعديل اللي صار، فما برشا أعداديات،
1: فما برشا مؤسسات تربوية تشتغل بتوقيت واحد
3: بالضبط. هذا ديجا سنا بالتنسيق مع مندوبية تربية صفاقس واحد وصفاقس اثنين، دونك عدلنا بعض السفرات وديما نقعدوا ديما في اتصال معهم ومع المديرين متاع الأعداديات والنجمو وقت نعدلوا شوية حتى الأوقات متاع الحافلات. هذا بالنسبة للنقل الحضري. بالنسبة للنقل الجهوي بين المدن، كيف ما قلت لك الشركة الجهوية النقل بولاية صفاقس برمجت 400 سفرة يوميا نقل جهوي بين المدن، منهم 280 سفرة نقل مدرسي في جميع المعتمديات متاع صفاقس، و 120 سفرة نقل جهوي وبين المدن. تقريبا هذايا 1500 سفرة مبرمجة يوميا نحاولوا نغطيوا بالنسبة لنا احنا على الاقل هذه لوفر متاعنا، ونحاولوا على الاقل نغطيوا جزء كبير من الطلب على النقل. هذا وبس بالنسبة للتلاميذ والطلبة. كيف كل عام عم ناول تقريبا بين اعداديات وثانوي ظهر لي تزادوا 8000، صفاقس 2 ظهر لي 4500، وثلاثة صفاقس 1 4500، وصفاقس 2 3500، 8000 تلميذ بين اعدادي وثانوي، عدد كبير برشا. السنة كيف كيف زيادة، ما زال ديما في الزيادة، نحاولوا احنا ندعموا هذا خطوط السفرات المدرسية ونحاولوا نلبيوا تقريبا اقصى ما يمكن من الطلبات بالنسبة للتلاميذ والطلبة. هذه الأولوية بالنسبة لنا احنا.
1: نعم هذا هو بالنسبة للاستعداد للطلبة وللتلاميذ. سي محمد
2: جيست حبيت إضافة للشركة جهوية النقل عندها هي في العادة ثلاثة أنماط متاع النقل، تم النقل الحالي.

0: بعض الخطوط هكا بعض هكا باش أمثلة
1: مثلا
0: تكون الصورة واضحة في ذهنه.
1: مثلا طريق منزل شاكر
0: أي
1: عملنا نخل ضحوي من بير الملولي
0: أي
1: هذا يبدأ من منطقة بير الملولي وربطناه بوسط المدينة لأن فما لأن النقل جاه ويجي من وسط معتمدية مزي شاكر ويجي للمدينة جينا في الوسط بير الملولي
0: في الوسط بير الملولي. بالحق هذه راي وصلتنا عديد الإشكاليات في سنوات سابقة تخص بير الملولي في مع النقل ويطلبوا باش أنهم تكون مع عندهم حافلة. مهم جدا أنه لبيوني إداءات المواطنين يعطيكم الصحة. هذا اللي ينضاف وذا توقيت وقتش سافرته
1: توقيت ثم ممكن توصي محمد يعطينا التقييم بالضبط
0: يعطينا تفاصيل
1: يعطينا أكثر تفاصيل. وهذه عملناها تجربة لثلاثة عملناها في جرمدة بير بن عياد وشاكر بير الملول عملناها في الغرابة طريق تونس تجربة عملناها على ثلاثة خطوط هذه رئيسية وإن شاء الله مع توفر الإمكانيات نعموها لبقية الخطوط
0: إن شاء الله.
1: الجديد الثاني زاد ما نعرف إحنا في صفاقس ديما نخلنا ميكس مثلا كيران ديزيني لتلامذة للمواطنين وحدهم ديما المواطن العادي يطلع مع التلميذ والطالب ويطلع مع الناس كليك كل عادة زادة خممنا في تجربة جديدة توفرت شوية إمكانية في عدد
0: محدود
1: من الحافلات مكيفة جودتها باهية وكذا حبينا نعمل تجربة اللي هي النقل ما سمينا احنا بالإكسبريس
0: أي؟
1: هي التجربة كانت سابقة في 4-5 سنين التالي تنحت في فترة معينة ورجعناها بكيران أكثر جودة وكيران أكبر
0: اللي أكثر هي سرعة
1: أكثر سرعة اللي هم حافلات إكسبريس من مكيفين ديزيني
0: هذوما شنو شنو الخطوط اللي بشيخ معين
1: مبدئيا بدنا أمس نهار 15 مع العودة المدرسية بدنا خط طينة
0: أي؟
1: وخط مزل شاكر
0: أي؟
1: وخط جرمدة وخط تنيور بدأنا بالأربعة اثنين هذي ونقيمه. وعلاش احنا حتى ما علناش وما عملناش الأوقات حبينا نعدوا كجمع عشريان نشوفوا الأوقات تتلائم مع المواطنين ونعملوا بعد تلي نعملوا في شاجة على الوقت في الحافلة وفي الموقع متاع الشركة وممكن حتى بلاغ إذاعي وكذا تعرف المواطنين. هذه زادة تجربة إن شاء الله زادة إذا كان في الريفا جديد يجونا كيران من الجودة هذي يمكن نزيدوا خطوط أخرى على نفس الوقت.
0: نعم يعطيكم الصحة. كيف زيدا فما في عديد المرات وصلنا إشكاليات تخص الخطوط اللي تربط ما بين المعتمديات ومركز الولاية والعمادات ومركز المعتمدية منعش مثلا كيما الشعال ومحرس كيف ما قرقور وعقارب كيف ما برش كيما بير الملولي اللي توقيتوا لها حل. فما ناس أحيانا تقول لك نضطر أني نمشي نقل الريفي ونقل الريفي تقول لك مش متوفر معناتها هذوما شنو جديد بالنسبه ليهم.
1: هو راي انماط النقل كل يلزمها تتكامل هذا معناتها المنطق العام تاع النقل ما ينجمش النقل العمومي باش يغطي هذا كله بين العمادات وبين المعتمديات وبين المعتمديه ومركز الولايه كذا كل نمط تاع النقل باش ياخذ مجال يخدم فيه. وهنشوفوا حتى الرخص معناتها الخيام في الوزاره ولا في الولايه فما رخص جديده نقل ريفي ورخص تاكسيات ورخص الانماط الاخرى تاع النقل. على كل بالنسبه هو النقل العمومي حق كل مواطن لكن زاد المقابل ثم امكانيات تاع شركه زاد اللي هي وعاده هو النقل العمومي يربط بين المراكز المعتمديات والولايه لان هذاك تقريبا الفوا كبير طبق هاك الخطوط النقل الخطوط العرضيه هذيك جينيرال مو مبدئيا يامن فيها الانماط الاخرى تاع النقل وان شاء الله اذا كان علاش لا اذا
0: تتوفر الامكانيات في كل مره تصير اضافات اكيد وفي كل مره يكون فما جديد. ومهم انه التجارب هذه الجديده اللي تقوموا بها والاضافات الجديده فيما يخص النقل. قولوا لي فما كلمات هاتفيه زيدا في الانتظار نستقبلوها نسمعوا صوت المواطن الكلمه ليه بطبيعه ديما المجال مفتوح ليه. نستقبلوا اولى المكالمات الهاتفيه. الو صباح النور.
2: الو عسلامة.
0: عسلامة اهلا وسهلا مرحبا بك شكون معنا؟
2: معك الصغير مع فندية منزل شاكر عمادة مجن الدرجة القوادرية النقطة المنطقة القوادرية
0: مع تمدية منزل شاكر.
2: عليكم الأمرين. اي
0: يعيشك الله يخليك. اعطيني المنطقة بالضبط.
2: منطقة القوادرية.
0: القوادرية
2: اي
0: منزل درج هكا
2: اي كيلومتر 27 على السقف
0: كيلومتر 27 على صفاقس. هذوما المعنيين بالخط اللي أضفتوها به. على كل حال شنو سؤالك؟
2: سؤالي عندي وضعيتين. عندي وضعية متاع الكار اللي جيت للإسلام ده الصباح تمشي منزل شاكر 44 كيلومتر أختي من القوادرية حتى المعتمدية يقرأ وادي 44 كيلومتر اول حاجه الكار الجي

0: ستة ونص وتجي من ستة وأربعة ساعات تخرج ستة وأربعة. والكار هذه فهمتني اللي عندها سنين تو يجيبونها كان الكار المدرسة كار يعني تمشي في الليه يا في تعوق في الليه في الرطول. نحب نعرف من الأسطول علاش احنا مش مناش علاش 44 كيلومتر يبعثونا كار طيبة علاش
1: ميه
0: كلنا أبناء تونس راه
1: ميه أكيد. هذا هو سؤالك سي صغير.
0: عندي وضعية ثانية الكار هذه تمشي المنزل شاكر
1: أي.
0: وتروح توصل التسعة ونص بالمنطقة باش تهز المريض وتهز اليقرة في الكلية تهز اليقرة في التكوين يندرى يوصلوا على في الوقت متاحهم ولا يوصلوا في العشرة ونص في الحداش. حاب نعرف تربطونا بالمنزل وتزيد ترجع للمنطقة تهز للسفاقس هي نفسها علاش ما تعملناش صار جيل السبعة تمشي للسفاقس تهز المريض وتهز الجماعة التلامذة اللي يقروا في الكلية ويقروا في التكوين بما فيهم العمل عندنا ناس تخدم لو على الساقس والاسطول متاع المنزل تحبوا كار على الاقل فهمتني مهيئه باش ما لا تعوق لا في الليله في الرتور. مش هذا الشتاء ومطر واحد فهمتني في قاس الريح في كيلومتر 27 عوقت الكار فك الظلام رانا في منطقه حضريه في ريف البر.
1: واضح سي صغير شكرا لك واضحه الصوره باش نجاوبوه بكل وضوح. شكرا لك سي صغير تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا بمعتمديه منزل شكر. شكرا. نمشيو للمكالمه الابويه ومن بعد نجاوبوهم تباعنا. المكالمه رقم 2 اهلا وسهلا صباح الفل.
2: مرحبا.
1: مرحبتين اهلا وسهلا شكون معنا؟
2: ويلكم لاباس عيادي رجاء من الصفاقس.
1: مرحبا مدام رجاء تفضلي.
2: عيشك بارك الله فيك. بلي عايش بنتي انا احنا عندنا طريق السلطنيه زنقه بوجلبان ما عندناش سيركاسيون مغطيه فهمت.
1: طريق السلطنيه
2: زنقه بوجلبان
1: كيلومتر قداش سلطنيه معناتها؟
2: 4 كيلومتر ونص.
1: 4 ونص اي
2: ما عندناش سيركاسيون مثلا ولا هكا كريسيات على شي قاعدين دجال الكبار صدقني يبداو هابطين في هكا الفجر يا تلقاهم مبلولي والا محروقين وحده من الاسم
1: نصف عليك
2: سيكنات بالسيف بالسيف تلقاهم واقفين ما يلقاوش حتى على شي قاعد والا سيكنات بالمطر تلقاهم يقطروا بالميه يهبطوا الصباح لل
1: واضح لل... انت تحب على تهيئه معناتها محطه للمواطن
2: يا مريجلة.
1: واضح
2: وثانيا أيوة. عندنا الكار نتاع الصباح اللي تجي لجماعه 8
1: اي
2: جماعه 8 صدقني ما توصل لنا زنقه بوجلبان كان 8 غير دارجين غير با ما عندها هما يقراوا في الدار بحر ويقراوا ويقتيش مش يوصلوا قديش من التاكسيات في المواطن يعلم به ربي باش يزيد
1: معناها توقيتها ديما متاخر ويوصلها مؤخر
2: ويعطوا ساعات يعطوا زوج مع بعضهم والله اكثريت والله معناتها قلت لهم بلي كيف معناتها ولاد جيراني وصغار بنتي خرجت معاهم مرتين ولا ثلاثه صدقني نفسي كيما قالوا لي بالضبط غير الصغير بو معناتها تقريبا 8 باش تجيهم ما تكمل كيكو في الستاسيونيات اللي ما يوصل كانت 8
1: كانت تفوت 8 معناها واضح واضح مدام رجاء
2: ياخذوا التاكسيات.
1: شكرا لك مدام رجاء وصلت لنا الاشكاليه وصلت لنا صوتك شكرا لك. نجاوبوهم نجاوبو سي صغير ساعه اللي من معتمديه منزل شكر واللي طرح زوز اشكاليات سي محمد.
3: شكرا اختي. بو بالنسبه للمعتمديه منزل شكر تقريبا هي معتمديه ممتده برشا وهي تقريبا اكبر معتمديه في ولايه صفاقس على غرار المعتمديات الكل بالنسبه للنقل المدرسي. تم تدعيمها بحافلات جديده عمرها اقل من 3 سنوات ديما نعطيه الأولوية بالنسبة للمعتمديات هذه الخطوط الطويلة. صحيح مازل الدرج خط فيه برشة تلامذة وفيه كذا
1: ما في مازل شكر هو بعيد ويحب على حافلة معناها جديدة.
3: احنا ما نجموش نعوضوا البارك الكل ما تقريبا في جميع المعتمديات مع بين 20 و 25% من البارك تبدل. بالنسبة لمنزل شاكر الأولوية أعطيناها الخط الحاج قاسم الحاج قاسم 60 كيلومتر دونك خط طويل برشا وعندنا حافلة في وضعية رديئة جدا هاكي أولوية بالنسبة لنا احنا. الحاج قاسم تعمل الحاج قاسم واحد والحاج قاسم اثنين وثلاثة تعمل زوج سفارات وعدد كبير برشا متلامذة دونك هاكي كانت الأولوية. وإن شاء الله بالنسبة لنا احنا عندنا في البرنامج متاعنا في التجديد الأسطول نمشيو بالخطوط ذات الأولوية الخطوط الطويلة برشا ومن بعد نمشيو بشوية بشوية وماجل درجة إن شاء الله دورها باش يجي. هذه بالنسبة للخط نتاع التلامذة. بالنسبة للسفرة نتاع ماجل درجة هي ما كانتش موجودة تم إحداثها في السنوات الأخيرة ذا اللي عملناه ولا بدينا فيها السفرة نكملوا سفرة متاع تلامذة وبعد نعملوا حافلة خاصة بمنطقة مجل درج. احنا حبينا تكون بكري شوية على غالب بالنسبة للضغط سواء الحافلات ولا الأعوان. دونك انا بشويه بشويه
1: نقدم باش تلامذة يوصلوا في وقتهم
3: احنا نوصلوا تلامذة في وقتهم. توصل الكارة تلامذة 8 متاع الصباح بعد تعمل 8 وربع تقريبا من منزل شاكر
1: اي
3: تدخل المجل الدرج والقوادرية. واحنا ديجا بالنسبة للمنطقة هذه عندنا الخط متاع منزل شاكر يعمل 6 من المنزل ديجا يتعدى ينجموا المواطنين ياخذوا الخط هذا. وبالنسبة ان شاء الله كي تتحسن الظروف وبالنسبة على الاقل نجموا نزيدوا السفرات داكوغ. مي الحافله نتاع المنزل ديجا بدلنا حافله جديده مزدوجه من حافلات شو اسمه هذوما معناتها بدلناها الحافله كانت حافله صغيره ولات حافله طويله فهمتي. وديجا حتى خط منزل شاكر دعمناه كيف ما قلنا شو اسمه بالخطوط الضحاويه. دونك حاولوا بالمنطقه بالمنطقه كل مره نزيدوا منطقه
1: نعم نضيفوا لهم حافلات. بالنسبة لمدام رجاء طريق السلطنية زنقت بوجلبين السلطنية كيلومتر 4.5 تحب على محطة تقول لك ما فماش محطة مهيئة للمواطنين وانتم معناها استعدادا للعودة فما تهيئة للمحطات فما استعدادات على مستوى المحطات.
3: طبعا طبعا
1: سي محمد مساعدي سيد الرئيس المدير العام فما تهيئة بالنسبة على مستوى المحطات اللي اهترأت واللي ربما ما عندهمش محطات كيف ما توا مدام رجاء.
4: هو ذا بالطبيعة كيف الاستعداد للعودة المدرسية كيف منصلح الكيرين زاد نتعهدوا المحطات سواء بالصيانة ولا بالدهن ولا نعمل تركيز محطات جديدة. معناتها من 2025 تقريبا ركزنا 33 محطة جديدة تو زاد عندنا في البرنامج 11 محطة جديدة. أنا من موقعي وهاوسي مدير الاستغلال السيدة نوعدها في المحطة جديدة في البلاصة هذه فمعليش معناتها
1: أي بيها وتخذيت وعد عن مباشر
4: خادمة دونك سي محمد مساري
1: تقريبا في غضون قديش نلقاو محطة في السلطنية كيلومتر 4.5 مدام رجاء تحب تتمتع بمحطة مهيئة في البرد في الشتاء وفي السخانة معناها تحميهم تقيهم
4: إن شاء الله. حني سبتمبر أكتوبر ديما مازلنا في الدنيا سخونة شوية نوفمبر الشتاء بحاولها نعملوا محطة غادي إن شاء الله.
1: أي بيه شيء آخر إن شاء الله معناها
4: سي محمد أنا تعهدت على الملا
1: على المباشر يتعهد لك مدام رجاء كل المواطنين في طريق السلطنية أنه باش تصير محطة جديدة. بالنسبة زيدة للتوقيت تقول فما حافلات اللي هي توصل المخر 8 غير 4 تقول الوقت متأخر بالنسبة للتلام ده ما يوصلوش في وقتهم
3: صحيح
1: والحتى اللي يخدموا
3: صحيح. كنا نرجع للكلام اللي قاله السيد رئيس المدير العام في الأول بالنسبة للحافلة راهي تمشي في طريق مش طريق مهيئ ولا فوا ريزيرفي دونك تمشي مع الكراب وكل كي تتعطل معلم مع الناس الكل حتى في الموفمون. بون بالنسبة لكيف الحافلات وديما ملاحظة يحطوها حتى المواطنين يقول لك حافلة تلحق على حافلة أخرى وكذا احنا في الخط ما عندناش تيرمينوس واحد دونك عندنا عديد الخطوط كسوا السلطنية ولا نحكيوا على السعادي ولا نحكيوا على طريق المهدية ولا تنيور ولا دونك عندك بليزيور تيرمينوس. فما اللي في كيلومتر 12 مستوى كيلومتر 12 على مركز المدينة فما اللي كيلومتر 18 فما اللي كيلومتر 11 دونك في الانطلاق تقريبا الوقت بعيد على بعضه مي بالموفمون وبالحافلة اللي تقف برشا في المحطات ساعات يوصلوا حافلات وراء بعضهم. مي احنا علاش نخدموا على الفريكونس في لور دو بوينت دونك حافلات لحقوا على بعضهم ولا كذا هما حافلات في الاخر باش يهزوا المواطنين الكل فهمتني صحيح في بالموفمون وكذا يلحقوا على بعضهم مي لا كاباسيتي هي نفسها فهمتني دونك نحاولوا باش نهزوا المواطنين الكل واقصى عدد من المواطنين حتى كان ما نهزوش يمكن ساعات ما نلحقوش نهزوا المواطنين الكل. مي احنا نبرمجوا معناتها نقولوا ديبيوس كاباسيتير باش نهزوا اكثر عدد ممكن من المواطنين. وكيف ما قلنا ديجا دعمنا الخطوط هذه وان شاء الله السلطنية يجي الدور نتاعها
4: باش يجي ان شاء الله هو
1: باش يجي
4: بالنسبه للسلطنية
1: 77 ان شاء الله جايين
4: في الاكسبريس السلطنية زادة هي تقريبا مثنية عندها ولوية في الاكسبريس في الايام القادمه نقولوا
1: ان شاء الله ان شاء الله هو وقع تمديد في خطها السلطنية باعتبار هو كطريق امتد زيد توسع وزيد امتد يظهر لي
4: الكيلومتر 11 توصلنا كيلومتر 11 فما حي جديد غادي زاد
1: أيوة.
4: مالهم نقد دونك مددنا سلطنيه من 9 ل 11
1: في العوده المدرسيه هذه هي الجديد زيدا. كيف كيف بالنسبه لتوقيت السفارات كيفاش كل قديش معناها نلقاو بالنسبه للخطوط النقل الحضري يعني طريق العين طريق جرمده طريق لافران طريق مازو الشكر يذوكم التلامذة اللي يمشيوا يقراوا قديش من تقريبا كل قديش فما سفرات شنو هي توقيتهم؟
3: هو بالنسبه كيف ما حكيت بكري بالنسبه للتلامذة والسفرات الخاصه بالتلامذة هذيك ديجا التوقيت نتاعهم مضبوط بتوقيت دخول وخروج نتاعهم في الاعداديات نتاعهم والليسيات نتاعهم هذوكم أبار. بالنسبة للتواتر السفرات بالنسبة للخطوط الأخرى نسميهم الخطوط الميكس والخطوط العادية احنا وصنف الخط احنا تقريبا عندنا ميغارشي دو ريزو دونك عندنا الخطوط ذات ما نقولوا فريكونس هوت فريكونس والاخرين اقل شوية مع عدد السفرات المبرمجة دونك احنا نحاولوا عندنا خطوط ذات كثافة سكانية كيف نقولوا العين كيف نقولوا كذا جرمدة خطوط ذات كثافة سكانية عالية وخطوط طويلة شوية دونك باش تكون أكثر فريكونس فما خطوط أقل شوية تبدأ خطوط قصيرة شوية
1: كيما لافران كيما
3: حتى لافران
1: القايد
3: نقولوا سكرة المحازة بار إكزومبل خطوط قصيرة 4 كيلومتر نتاع كذا فهمتني البستان حشيد دونك هذيك باش تكون فريكونس أقل شوية فهمتني كي نقولوا فريكونس كيف كيف عدد الحافلات ما يتناسب مع طول الخط ومع
1: الكثافة
3: مش نقول نوصل 100% نهزوا الناس الكل صعيب تو على الاقل في الوقت الحالي ان شاء الله يدعم الاسطول نتاعنا بالحافلات وكيف كيف عنا اسمه كونكور ان شاء الله يكملوا عنا 64 سائق ان شاء الله باش ندعموا به خطوط النقل الحضري وخطوط النقل الجوي بين المدن مع الحافلات الجديده اللي اعلن عليها السيد الرئيس المدير العام ان شاء الله نحاولوا باش نزيدوا في عدد السفرات ونزيدوا في الفريكونس في ليزور دو بوينت ونوليوا نتحكموا اكثر في في في توقيت السفرات
1: نعم تقريبا قديش كل قديش مثلا هي طريق العين مثلا كل قديش نلقاو حافله
3: مش قد... بالنسبه لي زور دو بوينت بالنسبه لي زور بوينت تقريبا بين في في بين السبعة بين السبعة
1: والثمانية
3: ولا بين السبعة وست كارونتين تقريبا ثمانية ما أقل ما أقلش من 4 حافلات هذه ونوصلوا الخمسة إحنا والديسبونيبيليتي نوصلوا خمسة ونوصلوا أكثر بيان سور مع الحافلة اللي خاصة بالتلامذة داكور بالنسبه للحاف معناتها هذه في لوغ دو بون بالنسبه لبعض يجي في نسموهم لي زور كروز دونك ينقصوا شويه عدد الحافلات ما اما اون جينيرال ما نطيحوش على 4 حافلات 3 4 حافلات
1: باهي بالنسبه للحافلات الخاصه بالتلاميذ وبالمؤسسات التربويه الحقيقه معهد 15 نوفمبر ليسي الحي مثلا انا وقت قريت في فترتي انا كان فما سبيسيال كان فما جينا كار حافله خاصه بالتلاميذ ونعرفوا اللي هو ما شاء الله معناتها مؤسسه تربويه كبيره برشا وتضم عدد كبير من التلاميذ في السنوات الفارطه كانوا يتشكيوا بشكل كبير انه ما فماش سبيسيال وما فماش حافلات وتقريبا يبقاو للسبعة متاع الليل والسبعة ونص وثمانية وما يلقاوش حتى للاسف حتى التاكسيستيه زيدا ما يوصلوهمش يقول لك معناتها فما ضغط كبير وزيد ما يوصلوش بيهم لحدهم معناها 5-6 كيلومتر اللي يسكنوا في طريق العين كيلومتر 7 و8 و9 يذوكم ما يلقاوش كيفاش سبل النقل معناها إشكال كبير هذوما تمشي تخصيص ليهم زيدا حافلات خاصة بتوقيتهم ونعرفوا يكملوا 6:15 ولا 5:15
3: أي موجودة الحافلة ديجا موجودة مخصصة بالنسبة للسفرات الخاصة بالحي قلت لك احنا ديجا هذم الخطوط منهم طريق العين زادة كيف كيف عنا حافلة مخصصة سبيسيال للتلامذة
1: موجودة تم تخصيص سبيسيال لهم يعطيكم الصحة خاطر في السنوات السابقة الحقيقة كانوا يتشكيوا انه ما عادش فما سبيسيال نظرا للنقص الكبير في الأسطول قلوا لي فما برشا مكالمات هاتفية تكون تحب تكون حاضرة معنا كيف ما زيدا يتواصلوا معايا على صفحتي برشا ناس يحبوا زيدا يوصلوا صوتهم أكيد نرحبوا بهم أهلا وسهلا نواصلوا في استقبالهم صباح النور
5: صباح
1: الخيرات مرحبا شكون معنا
5: مبروك العبيدي معك
1: مرحبا يا سي مبروك تفضل أي الكلمة ليك
5: من سنة العين عن تركيا
1: شنو سؤالك على خط عين تركيا
5: على خط عين تركيا على الحافلة
1: أيوة
5: خرجت من الدار السبعة ودرجية السبعة وربع
1: أي
5: ما زالوا غادي يتلم بكل
1: ما زالوا ينتظروا
5: هاي وصلت للحي كيلومتر 13 نلقى الكار غديك سالته قلت عليه ما فماش كار هاي تركيا قال لي اجا وقال لي راه ما فماش ياسر معنا اول نهار داخله بعضها قلت عليه ما تعداش ديريكت الكار عليه كيلومتر 13 وكيلومتر 17 تتعدى ديريكت اش مازالو 5 كيلومتر
1: بيسي مبروك ايوا
5: قال لي هاي طالعه الكار انا نخدم فما بحذا كيلومتر 13 والله عزيز عليهم قلت هاي تتعدى طول الكار ما تعددش دارت ملعين الكار الثانية كيف كيف الكار الثالثة والله نشبع فيهم بعيوني اقسم بالله بعدها نخدم
1: مع تخطى عين تركيا تقول انت صباح مش متوفر
5: أيوة.
1: هذا هو باختصار باهي يا سي مبروك شكرا لك نمشيو للمكالمة الموالية يعيشك الله يخليك نمشيو للمكالمة رقم 4 اهلا وسهلا اهلا وسهلا صباح النور صباح الانوار انت مباشرة على موجيتي ذات سفيقس وفي الكلمة ليك تفضل
6: عايشك يفرحك
1: شكون معنا
6: معك عبد الله
1: مرحبا سي عبد الله تفضلي
6: انا من انا مش معك القوادريه فهمتني ولا
1: اي وين تجي هذه القوادريه
6: تو عندك اسمعني كان يتكلم لي ولد عمي توسع هو اللي يجاوب سي محمد هذا تو احنا عندنا كار سيدي عبد الكافي تبعد علينا القوادريه 5 كيلومتر علاش ما تتعداش ال 5 ولا 6 كيلومتر القوادريه الصباح تجي كار 6
1: كيف
6: ما علاش ما تتعداش الكار تو تمشي
1: واضح فهمك سي محمد مش يجيبك مباشرة شكرا لك هذا هو الإشكال ولا عندك إشكال آخر سي عبد الله
6: عندنا حليك كيلومتر 9.5
1: يعني
6: نطلو احنا لطريق فنيور كيلومتر 9.5 ما لناش محطة باش الإنسان يقعد على المطر ولا على حاجة فهمت وكان تو مثلا واحد ضرير واحد هذيك ما لناش محطة
1: تنيور قديش كيلومتر هذا؟
6: كيلومتر 9.5 وين الـ وين الـ بعد نمر 9 والحانوت قدام الحانوت ما فماش بلاصه وانت راكي غادي كتلقى قدام الكراب يقضي هذيك وهذيك كيلومتر 9.5
1: نعم
6: يسمى نعم. محطة يبعثوا شويه على الحانوت يعملوا لنا محطة عليه العباد يخد في المطر والانسان
1: واضح يا
6: سي بالصغيرات وكلاب وذيك على الأقل ما هكا
1: لعبتي تحميهم شكرا لك شكرا لك سي عبد الله يعطيك الصحة تحياتي لك مازال فما مكالمات أمير يقول لي نمشيو للمكالمة الموالية أهلا وسهلا صباح الأنوار نسمع في صوتي يتكرر تسكرنا الراديو باش صوتك يوصل وكلمتك توصل أيوة مرحبا بك شكون معنا عسلمة مرحبا شكون معنا
7: فاطمه
1: مسيقه مرحبا يا فاطمه تفضلي شنو هي الاشكال
7: اي نحب نسال على كار القصاصات وقتاش نجي نرجعوها
1: ولا موجوده ولا ومبرمجينها ولا قصاصات اي هي كانت تتقصر عليهم الحقيقه تحل برشا اشكاليات
7: معاها وتربينا معاها كار القصاصات
1: ايوه
7: ما نجمناش وكيفتنا خاطره وجا علينا سيديس رصيد
1: نعم واضح مدام فاطمة شكرا لك نجيبوهم تباعا سي مبروك نبدأ بسي مبروك قال لك خط عين تركيا خط عين تركيا يقول انه في الصباح الباكر وقت التلامذة ما فماش خطوط ما فماش حافلات
3: صحيح مش ما فماش حافلات فما نقص صحيح النقص موجود بكري ديجا نقول لك راه النقص فما نقص موجود بالنسبه لحافله عين تركيا موجوده ومبرمجه مي ما نجموش نعديو الحافلات الكل لعين تركيا دونك ما حتى كيلومتر 12 و 13 ديجا جيهم مليانه من عين تركيا ما تهزمش الكار دونك احنا نحاولوا باش نقسموا السفرات نتاعنا نحاولوا باش نهزوا المواطنين نتاع عين تركيا ونهزوا المواطنين نتاع كيلومتر 12 وكيلومتر 13 وكيلومتر 11 وكيلومتر 8 دونك نحاولوا نوزعوا الاسطول نتاعنا على مختلف المناطق باش نحاولوا بريسك نغطيوا جميع المناطق مش زاد مش معقول نعدي الحافلات الكل كيلومتر 18 وكيلومتر 8 ولا 7 ولا 6 ما تجيهش كار ولا تجيه كار كل تجي الحافلات الكل مليانه دونك هذا كيف ما قلت لك راه هو الضغط كبير على النقل نحاولوا نوزعوا الاسطول نتاعنا باش نحاولوا نشملوا جميع المناطق هذه بالنسبه للنقطه نتاع سي مبروك بالنسبه لسي عبد الله اللي تحدث على القوادريه بوم نفس موضوع القوادريه يقول علاش حفله سيدي عبد الكافي ما تعدش للقوادريه الحفله نتاع سيدي عبد الكافي ديجا عليها ضغط كبير برشا هي من منطقه سيدي عبد الكافي ما تخرج لتنيور تكون كومبلي نولي انا اذا وصلها للكوادريد ولي جمعت السيد عبد كيف ما عادش نجم نهز نفس الاشكال مثلا تاع عين تركيه. دونك انا نحافظ على الموجود اللي عندي والناس اللي نهزوا فيهم والحرفاء نتاعنا ونحاولوا باش نزيدوا ندعموا فوالا مش نحي كار المنطقه باش نعطيها المنطقه اخرى ولا نمددها باش يولي مواطني كانوا قبل يتنقلوا معنا يوليوا ما عادش يتنقلوا. دونك هذا الموضوع راه تاع الكوادريه ديجا واعيين به ونحاولوا باش نحلوه ما نحاولوش باش نحلوا نتاع مشكله نتاع منطقه على حساب منطقه اخرى وكهو. دونك ان شاء الله في البرنامج نحافظوا على المكاسب اللي عندنا ونحافظوا على الحافلات اللي تنقل للناس مش نحيوا حافله من المنطقه ولا نحرموهم من النقل باش نهزوا لمنطقه اخرى باذن الله في البرنامج وربي سهل ان شاء الله نحاولوا باش نعدلوا التوقيت نتاع الحافله نتاع الكوادريه.
1: نعم بالنسبه زيد التنيور يقول ماذا بينا على محطه مهيئه زيد في كيلومتر 9.5 تجم تصير ولا لا نجم برمجوها في المستقبل؟
3: هما فما اولويات عنا كيلومتر 9 ديجا
1: فما محطه
3: فوالا احنا الاولويات وين مناطق عندهم كثافه سكانيه كبرى. نعم. كبرى مي نعم. احنا نحاول ماذا بينا احنا في المحطات الكل تكون ديزابري وتكون فيها واقيات والناس الكل شسمو تكون موجودة في لما تنحميوها من الشمس ومن المطر. فما أولويات نحاولوا باش نززيوهم إلا المنطقة اللي تستحق. احنا ديجا عنا المراقبين تقريبا في الخطوط الكل دونك وعن ان شاء الله تباعا نحاولوا باش ندعموا الخطوط نتاعنا بالليزابري هذوك.
1: باهي بالنسبه لكار القصصات الحفله الخاصه بالقصصات فما معناها يقول لك احنا تعودنا عليهم ويسهلوا علينا الحياه والتنقل.
3: كيف ما كنت نحكي بكري الضغط كبير برشا برشا برشا سورتو نقص النقل المدرسي. دونك كل عام
1: خليتوا الاولويه معناتها
3: الفانت كاتر والخطوط الدائريه هذا بالنسبه
1: تقريت فما الفانتكات
3: بالضبط تولينا عندنا
1: 26 و27
3: فوالا
1: ونزيدوا 28 وحاسينوا ما شاء الله الكثيفه مرتفعه في صفاقس معناها هذيك علاش يعني باللي تزيد من الاسطول ديما فما نقص
3: فوالا ما راهو هذا ما يمنعش للقصصات خط كيف ما نقولوا تاريخي. دونك يمكن الفتره هذه شويه عندنا ضغط كبير برشا مي في البرنامج ان شاء الله باش ندعموه خط القصصات ان شاء الله يدعم عندنا الاسطول والاعوان دونك القصصات يرجع خاطر بالحق كانت عباد تعدل يعرفوا حتى السائق والقابض وعندهم حتى علاقه بينات بعضهم ودونك نحاولوا ان شاء الله في اقرب وقت في اقرب فرصه باش يرجع الخط يرجع كيف قبل
1: نوعدوهم ان شاء الله يرجع فقط يزيد شويه الامكانيات وان شاء الله نخصصهم. مازالوا فما مكالمات الحقيقه ما شاء الله الوقت يمر بسرعه وناس كل تحاول تتواصل معنا. شكرا لك سي محمد بوشعلا يقول من بكري وانا نطلب فيكم ما نجمتش نتحصل معاكم عليكم نعرفوا ضغط كبير على الهاتف ويحبوا يكونوا حاضرين معنا اكبر عدد ممكن من المستمعين باش يوصلوا مشاغلهم واصواتهم. نختموا مع المكالمات اللي متوفره الحقيقه لانه تقريبا الوقت انتهى نمشيوا للمكالمه المواليه. اهلا وسهلا.
8: الو
1: صباح الفل مرحبا شكون معنا؟
8: مستمع من ساقس من عين تركيا لما حاله هو جاوب اما نحب نعطي اضافه اجابتي مش مقنع بحكم تعبين برشا تلندت عين تركيا على الاخر تعبين برشا برشا صغارنا ليش مواصلات جمله وطفتي الصغار يخرجوا الصباح يقعدوا مطيشين يقراوا في الليسي الحي لازم ياخذ كار السبعة غير ثلاث باش ينزل يوصل على الوقت اللي ياخذ كار السبعة مستحيل يوصل لك 8:15 يقرا في الليسي الحي الكوليج نتاع المركز علول لازم كيف يخرج بكري باش يخلط صغار تسكن في زنقه كيلومتر ونص راسلهم في الشتاء في المطر والله نبدا خارج انا وراجلي نبدا نلمدوا فين في حجر بعضهم باش نجموا نلحقوهم صراحه ياسر تعبين تلمدت عند تركيا والكيرين ناقصه برشا برشا على الاقل الصباح يعملوا لنا كارثة سيالة تهز التلامذة يعملوها في الوقت تجي تلم التلامذة مش خدام على بعضها تعدي لك 10 محطات وهي تعبي وبعد تكمل لك 10 محطات وهي تهبط وقت مش يوصل التلميذ وقت مش يوصل الصغار وزيدا ديما نطالبوا باش الكارت تتعدى هي ركوب دينار هنا ولا هنا بالعكس معناها يعني نتخيل كان تولي السفرة تتعدى تولي أكثر سفرات للكل تولي ثم الإمكانية بس إنش الكل توصل في وقتها
1: نعم
8: الأربعة وأربعة صدقني ولا يخرج الستة وأربعة يقعد بنتي توصل الثمانية ونص متعلي لا تماش مواصلت العشية مطيشين في ليسي الحي تلمد كلهم مطيشين يخرجوا لك التلميذ يخرج الأربعة وأربعة يبعثوا لك كار في الأربعة
1: نعم.
8: لا ياسر تعبين كلام ذات عين تركيا، كار عين تركيا ناقصة برشا برشا أكثر.
1: نعم شكرا لك يا فاطمة، خاطر الوقت انتهى فقط مش تجاوبنا سي محمد وباش نختمو
3: ان شاء الله. بالنسبه للخط عين تركيا صحيح عندنا شويه اشكاليات، ما ان شاء الله باش ندعموه الخط نتاع عين تركيا، وكان فما شويه مراجعات بالنسبه للسفارات نتاع سفاره التلمذيه الخاصه بتلامذة تو نراجعوها، وان شاء الله انا بدينا نهارين هذا النهار الثاني من القرايه ان شاء الله احنا تقريبا تباعا ناخذ ملاحظات كسوا نتاع المواطنين ولا نتاع السلطات الجهويه ولا المحليه، وناخذ الطلبات الكل وهذوما الملاحظات الكل، ونحاولوا باش نعدلوا شويه في مواقيت السفرات، وكان فما شويه شو اسمه رونفور نحاولوا باش خطوط اللي تكون عليها ضغط كبير باش نحاولوا باش
1: نعطيوها اهتمام
3: خاص ان شاء الله.
1: نعم شكرا لك سي محمد، تحياتي لك سي محمد العفيس مدير الاستغلال بشركه جهويه للنقل بصفاقس. شكرا لك سي محمد المساعدي الرئيس المدير العام بشركه جهويه للنقل بصفاقس، تحياتي لك. شكرا سي محمد. ايوه كلمة الختام.
4: كلمة الختام هذا حبيت نشكر إطارات وعوان الشركة المجهودات اللي صارت بالرغم من الظروف الصعيبة.
1: نعم.
4: كما تعرفوا الضوء والسخانة ومتابعة تخدم ريف الطولة في الحديد ومتابعة باش أمنون العودة المدرسية بالعدد هذا من الحفلات. شكرا دوك يعطيهم الصحة.
1: نعم شكرا لكم يعطيكم الصحة. فما بلاغات ضياء الحقيقة توصلني نحب نوصل صوتهم الكلمة ليهم. بلاغ ضياء نظارات طبية في صندوق رمادي، النظارات هذه صاحبها مخلص بن عبد الله، مكان الضياء طريق سيدي منصور من المسرح حتى البودريير. رجاء أن اللي يلقى النظارات الطبية هذه يتصل بالرقم 29 070 701. كيف كيف زيدا فما إشكالية للمربية الحقيقة حبت توجه نيدا المربية ربيا هذية، تقول في بير علي بن خليفة عجزت عن الانتقال للمعهد لأنه الكرسي اللي تملكه معطل، رجاء للناس اللي تجم تعاون توفر لها كرسي باش تجم تتنقل به باش تباشر عملها. إذا كان تحبوا تتواصلوا معها رقمها 52 502 529. هكا وصلنا نهاية مشوارنا. أجمل تحية كامل الفريق أمير الجاموسي، منعم أجمل، أسامة ذبسية وريم بن جيرة. أقول لكم إلى اللقاء وبسلامة.

الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. بلغت المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى للموسم الفلاحي الحالي نحو 1,095,000 هكتار، من بينها زؤازها 77,000 هكتار مروية، وتتوزع المساحات المبرمجة جهويا إلى حوالي 855,000 هكتار بالشمال و 240,000 هكتار بالوسط والجنوب. وحسب أصناف الحبوب تشمل البرمجة 585,000 هكتار من القمح الصلب و 65,000 هكتار من القمح اللين، إلى جانب 434,000 هكتار من الشعير. ارتفع إنتاج الكهرباء في تونس بنسبة 6% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 ليبلغ 12,333 ميجاوات ساعة مقابل 11,632 ميجاوات ساعة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق معطيات التقرير الدولي حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وفي آخر التطورات، عربيا وعالميا استشهد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوبي غزة، وانهيار المبنى مبنى العمارة المتضرر من القصف الإسرائيلي خلال الحرب، وهو متكون من 6 طوابق فجر اليوم على رؤوس ساكنيه من النازحين بينما كانوا نائمين. دوت انفجارة عدة في جزيرة قشم الإيرانية فجر اليوم دون أن تصدر السلطات أي توضيحات بشأن طبيعة هذه الانفجارات أو أسبابها وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية. قال حاكم منطقة بيتروفسك شرق أوكرانيا اليوم إن هجوما روسيا بطائرة مسيرة على حافلة في المنطقة أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين على الأقل. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة، سوار في الموعد بعد قليل. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
7: عشرتنا ما تفاش،
8: وحكايتنا ما تتنسيش.

حلقة كرة القدم على موعد اليوم على موجتنا في إيكو سبور مع ولد الشاهد من الأربعة وحتى للستة. ملعب 7 مارس بحي المطار بنقردين انطلاقا من الأربعة يحتضن لقاء اتحاد بنقردين وسياسة. لقاء هذا لقاء متأخر يعلق عليه ميمون التونسي، يكونوا على الموعد.

10 و7 دقائق ومرحبا بكم في الدار داركم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في الموعد الاسبوعي الخاص بكم في الدار داركم. وفي الحقيقه اليوم ننزل ضيف عليكم سوار الشعري في تعويذ الزميل تشريف الشريف اللي يقول لها ان شاء الله عوده طيبه لكل ابنائها ولكل ابنائنا التلاميذ والطلبه وايضا اللي في التكوين وفي كل المستويات الاكاديميه والعلميه. ان شاء الله ربي يوفقهم الجميع. اليوم مش يكون في تعويذ ليها على امتداد ساعتين، ان شاء الله نحافظوا على روح برنامج الدار داركم. مع تحية ليها كبيرة من القلب. اليوم في موضوعنا الاول حبينا نحكيه وعلى موضوع اللي نشوفوه تقريبا في بداية كل سنة دراسية ولكن مع البعض يتواصل حتى نهاية السنة الدراسية. الموضوع هذايا اللي ربما يتعب شوية الصغيرات وايضا يتعب بعض الاولياء. اليوم مش نحكيه على التعلق المفرط فيه ما بين سواء الصغير بوالدي وإلا الوالدين بصغيرهم، يعني اثنين ما يتفارقوش. لحظة الفراق أثناء فترة الدراسة تبدأ صعيبة برشا، خاصة الأيام الأولى. التعلق هذية إذا كان مفرط فيه وغير متحكمين فيه ومشاعر تلقى فياضة وكبيرة برشا إلى حد أنه يصير توتر نفسي لأحد الطرفين، لأنه لازم ندخل القسم ولازم نقرأ ولازم نكونوا نبني وحياتنا في لحظات، يعني أحدنا هل لحظات هذية وهل فصال هذية ثم برشا يصعب عليهم وثم برشا اللي ما يجموش حتى يفكروا ويركزوا في غياب الطرف الثاني. كما نحكي سواء هيك الصغير اللي متعلق برشا بوالدي وإلا الوالدين اللي متعلقين بصغارهم برشا، يكبروا ويكبر التعلق هذية وما يفيقوش بيه حتى لين الصغير هذا يكبر والوالدين تكبر ولا حد يجم يفرط في الآخر ولا حد يجم ياخو قرار وحده ولا حد يجم يعمل حتى خطوة وحده إلا ما يكون معاه الطرف الثاني. التعلق هذا زعم حاجة باهية وإلا لا؟ زعم هذية يخلق لنا شخصية سوية في المجتمع فعلا تنجم تفيد المجموعة وإلا لا؟ اليوم مش نتعرفوا مع الأخصائية النفسانية بالمندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد الدكتورة وفاق الحلبوني على حالة التعلق هذية، الصورة اللي مفرط فيها والمحبة والارتباط الوثيق جدا ما بين الطرفين، وخذيناه اليوم من جانب نفسي وبالتحديد أيضا خذينا ثنائية الوالدين وصغارهم والصغار والوالدين، لأن التعلق يجب يكون من طرفين. أيضا في ساعتنا الأولى بعد الموضوع هذا مش نحكيه على تقريبا حديث الديار الكل الفترة هذه وخاصة بعد أزمة انقطاع الماء في الصيف وشح المعادن، شح منابع المياه المعدنية في الفترة الماضية ومازالت حتى متواصلة لتوا، يعني بصعوبة كبيرة برشا باش نلقاو دبوسة ماء، وخاصة توا للصغيرات وغيرها برشا عائلات اللي تركوا في فترة معينة الماجل حبوا يرجعوا له من جديد وحبوا ينظفوه من جديد. حديثنا اليوم على الماجل وتنظيفه وصيانته، خاصة إذا كان في بعض التشققات، إذا كان النشعة طلع كيفاش مش نعملوا له، يندرى هذا موضوع وانتهى ونردموه ونخليوه هكيك. برشا حلول وبرشا طرق علمية اليوم مش تكتشفوها مع ضيفنا سي محمد الورشفاني اللي خبير في المجال هذية وما شاء الله يعني عمر في هالعادة هذية، عادة تنظيف الماجل. أيضا اليوم نقترح عليكم سؤال باش نتواصلوا معكم السادة المستمعين ونسمعوا أصواتكم. زعما اليوم شكون اللي يتحكم في عملية الشراء وقت مش نشريه حاجة؟ زعما الضرورة هي اللي خلتنا مش نشريه، ما عنديش الحاجة هذيك، وإلا الإشهار اللي قاعدين نشوفه فيه وقاعد يوصلنا حتى لدينا سواء عن طريق مختلف منصات التواصل الاجتماعي وإلا التلفزة وإلا مختلف المؤسسات الأخرى اللي تنجم تبعث لنا عديد الصور من الإشهار، وإلا وقت اللي أنا مش نشري ثم ميزانية تتحكم فيها
وإلا صورة أخرى يندرى التشاور العائلي وأخذ الرأي هو اللي خلينا نتوجه باش نشريه والحاجة هذيك. اليوم نحبوا نسمعوكم في ثقافة الشراء. اليوم شكون اللي يتحكم في عملية الشراء؟ زعما أنت سيد المواطن وإلا غيرك والموضة وغيرها؟ مرحبا بكم تتواصلوا معنا وشكرا زميلنا أسامة بيبسية في استقبال مكالمات الهاتفية 70-164-280. هذا يا رقمنا نفحات دينية اليوم اخترنا وإحنا على يعني ما شاء الله مازلنا كي افتعت احنا سنة دراسية جديدة. إن شاء الله ربي يوفق الجميع. حرمة المكان، حرمة القسم، أداب دخول مؤسسات تربوية، ومنها هي أداب الاستئذان. اليوم مش نحكيه على الاستئذان وحرمة المكان مع الشيخ علي بسباس إن شاء الله في حدود 11:15، ونختمه بموضوع الموضوع هذي اللي تعب برشا عائلات. وقتاش انا زعما نبدا الراجع لصغيري؟ يندرى هو مازال في سنواته الاولى وانا نبدا معاه لحظه بلحظه ونتبعه ونعاونه، والا نخليه من الاول يقرا وحده، والا الافضل انه نتابعه من بعيد لبعيد ونراقبه من غير ما يشعر، وهكا نعلمه كيفاش يعمل على روحه. ثم برشا صور اليوم تفيدنا بيهم المختصه في عالم الطفوله سيده ايناس. مرحبا بكم، تحيات مخرج اللقاء فيصل برزوكي على مستوى الاخراج التقني والاخراج المرئي الدكتور عبد المنعم جمل. أسامة بيبسي في استقبال مكالمات الهاتفيه وسوار معكم في اللقاء هذايا. رف رف وسعدنا، ان شاء الله السعاده ليكم الناس الكل.

0: الدار داركم ومولات الدار شريفة شريفة تقولكم إن شاء الله أنتم حين بخير يا مستمعينا الكرام ومطمئن عليكم إن شاء الله. اليوم السوارة معكم في تعويذ لها إن شاء الله الأوقات الطيبة تلقاها إن شاء الله في اللقاء هذي وإن شاء الله بالفعل نكون اخترنا بعض المواضيع اللي هي من حديث ديارنا في هالفترة هذي ومن بينهم موضوع التعلق. التعلق هذي اللي برشا صغيرة تلقاهم في السنوات الأولى وقت اللي مش يتوجهوا للمؤسسات التربوية سواء روضة تحضيري وإلا سنة أولى تلقى الفراق يكون صعيب برشا. الوقت هو فراق وقتي ما بين الولي والتلميذ لعدد ساعات التدريس تلقى الأم في حالة انهيار ولا الأب والصغير هذك كيف كيف والحالة لا توصف. علاش؟ لأنه ثم تعلق كبير برشا بعضهم. الحالة هذية زعم عادية وإلا مش عادية ووقتاش نقوله مش عادية. أكثر تفاصيل على هالصورة هذية والوضعية هذية مع الأخصائية النفسانية بالمندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد مشكورة المندوبية وسي مراد الزواغي على التنسيق لهاللقاء هذية. شكرا لي الدكتورة وفاق الحلبوني. صباح النور.
1: عسلامة.
0: مرحبا بك، نهارك زين.
1: عايشك
0: ان شاء الله كل عام وانتم حين بخير وان شاء الله ان شاء الله عوده طيبه ليكم
1: ان شاء الله يا ربي تكون عوده موفقه لنا والكلام ذا الكل وان شاء الله تكون سنه مكلفه نجاح وان شاء الله ربي يوفقنا ويوفقهم
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اليوم دكتوره وكيد وانت يعني في وسط تربوي الواقع ومجال العمل متاعك اكيد تشوف بعض الصور هذه فرط التعلق ما بين الولي والصغير ولا الصغير والولي. اليوم مش ندرس الوضعيه هذه من جانب نفسي وحصريا كان ما بين هذا الثنائي الولي والتلميذ والتلميذ والابوه ولا امه. الصور هذه ما زلنا نشوفوها؟
1: وين زلت موجودة صحيح؟
0: وقتاش نحكيو عليها الوضعية هذه ونقولوا هذا بالحق وضعية تستدعي الانتباه؟
1: باه خلينا نفهموا ساعة شنو هو التعلق. أي. خاطر هي مرحلة انتقالية عادية بالنسبة للتلامذة الكل. التعلق هو العلاقة العاطفية اللي تتكون بين الطفل والأشخاص اللي يعتنيوا به خاصة الوالدين خاطر تكون يعتني بالطفل عادة هما الأولياء. العلاقة هذه تعطي للطفل الإحساس بالأمان وتخليه يعرف إذا ما شخص ينجم يرجع له وقت اللي يحس بالخوف ولا عدم الأمان. أما هي إنه تعلق الأمن ما يمنعش الطفل من الاستقلالية، بالعكس الطفل يحس روحه أمن ينجم تدريجيا يبعد ويكتشف محيط جديد. بالنسبة يعني للسنة الأولى هي تمثل مرحلة صعبة خاطر وقتها كبير محيط كان مألوف بالنسبة لي ويمشي المحيط الجديد اللي هي المدرسة. مدرسة جديدة، معلمة جديدة، زملاء جدد، قواعد وروتين جديد،
0: فضاء جديد.
1: يعني بالنسبة للطفل معناتها التلميذ كان باش يمشي يقرأ مش كان باش معناتها يتعلم حاجات جديدة، لا بالعكس باش يكون علاقات باش يعرف عباد جدد. وعلى هذا الأساس طبيعي نلقاو بعض الأطفال في البداية يبكيوا يتشبثوا بالأم والأب ويقول مش نمشي للمدرسة ويخافوا من الفراق. أما المهم أنا نفهم السلوك هذا ونحاولوا نكتشفوا شنو وراه، مش نعتبر الطفل مدلل ولا ما يعني الشيء اللي نفهموه من الحاجات هذوما إنه التعلق هذية هو حاجة عادية. وقتش نحكيه على تعلق مرضي؟
0: يعني وصلنا للمرض هوني؟
1: لا فما حالات.
0: يعني يوصل لحالة المرض نقصد تعلق يجم؟ أي
1: نعم أي نجم يوصل لحالة المرض. يوصل لحالة المرض وقت اللي سلوكي يولي ما عادش مجرد صعوبة في الانفصال، يولي جديد متواصل ويعطل الحياة اليومية للتلميذ.
0: شو معناتها مثلا يوميا نفس الصورة نفس التعلق وما يحبش يدخل المدرسة مثلا وإلا للروضة يوميا الوضعية تتكرر؟
1: هي ناخذ مثلا اكزامبل نتاع التلميذ سنة أولى.
0: أي.
1: المومون تاع السيباراسيون وقت اللي يجي مع الام ولا الاب باش يوصلوه للمؤسسه التربويه صغير يولي يبكي هكا والا لا هذا المومون شوفوه. دونك مره اثنين ثلاثه بالنسبه للصغير العادي باش يستانس بك الجو هذاك باش يستانس بالمعلمه بزملاء وتلاميذ عاديه. بالنسبه لي وقتاش نحكيو على تعلق مرضي وقت اللي هكا الاعراض هذيك تستمر في الوقت وتكون شدتها كبيرة، حتى لما مثلا صغير نجم يبكي شوية ويسقط، وهذا اللي نشوفه. دونك هذاك التعلق العادي،
0: العادي اي
1: وقت وبعدكش يسقط. هنا نحكيه على تعلق عادي، اما يقعد يبكي برشا وقت، هنا نحكيه على تعلق مرضي. الاعراض هذه تستمر، يقولوا مش كان البريود الاولانيه اشهر، وحتى نجم تستمر للعام كامل. دونك هنا نحكيه على تعلق مرضي.
0: اي اي
1: بتأثر له على حياته، دونك حياته المدرسيه واليوميه. فرضا مثلا يبدا في القسم، المعلمه تبدا تفسر في الدرس، وهو يبدا مخه في حاجه اخرى، يبدا يخمم في امه في الدار، مشيش ماما نتاعو تصير لها حاجه خايبه، ولا البابا نتاعو ما يجيش شكون يروح بيه. دونك هذاك الكل ياثر له على التركيز نتاعو داخل القسم. دونك هنا نجمو نحكيو على تعلق مرضي.
0: ده احنا تو عطينا صوره التلميذ، فما والدين اللي هما ما ينجموش يفرقوا صغارهم، وتلقاها الفترة اللي الصغير هذيك، وخاصة بعض الأمهات الفترة اللي الصغير تخلى القسم تلقاها هي في حالة يعني تشتت ذهني.
1: صحيح بيان سو بشدة تخمم، خاطر هي سي ديجا نورمالمون ديما معاها
0: صغيرها. اي
1: غيرها دونك كي باش يبعد عليها أول مرة كيف كيف بشدة تخمم عليه. أما وقتاش كيف كيف نحكيو عن زادة الولية على التعلق المرضي، كي هو يقعد يخمم في الصغير نتاعو مش تصير له حاجه خايبه، ما نجمش ناحي الافكار السلبيه. دونك برشا افكار سلبيه يخمم فيها. دونك لهنا نجمو نحكيو زاده كيف كيف عند الولي على تعلق مرضي، كيف كيف زاده في الشده نتاعها، انها تكون معناتها هكا الافكار هذيك قويه ما نجمش يسيطر عليها ولا يتحكم فيها، وتاثر له كيف كيف زاده هو على الحياه اليوميه نتاعو.
0: ده الصورة هذه الثنائية توا خذيناها من جانب التلميذ، وخذينا زادة من جانب الولي.

0: تصدق. دونك هذه اهم حاجه انا نهيئوه
1: قبل نقولوا احنا رساله اطمئنان راهي وضعيتنا لباس
0: دقائق يعني اللي طمن التلميذ اللي هو راه موجود. دونك حاجه ثانيه سامحني نعملوا روتين واضح للوداع. دونك وقت اللي نوصل الصغير نتاعي قدام المؤسسه التربويه انا بيجي ما نبداش خايفه وخفه مقاولية مثلا تبدا تبكي. دونك بالعكس انا مرتاح نقول له هاني توا باش نهبطك تقرا على روحك وراني بعد باش نجي نروح بيك. هو هكا كي يبدا باش يدخل يقرا يعرف اللي الولي نتاعو كي باش يخرج من القسم باش يبدا يستنى فيها. بين نحكيو على التلامذه سنه اولى ولا اقسام تحضيري
1: ولا تحضيري ولا روضه اي
0: وما نطولوش في الوداع وما نقعدش ماشيه جايه على الطفل خاصه كي يبدا يبكي. خاطر احنا قلنا باش يبكي اللي ماشي جاي على تلميذ ويعطل حيل الدرس لا مثل هو راهو باش يبكي فما اطار دربوي باش يتلهي بيه ويحطه في الاطار وراهو باش معناتها يبدا الدرس نتاعو مع زملائه.
1: ده هذيك الولي اللي يقعد يستنى قدام المؤسسه وتليفونات وغيره ماذا بيك الصوره هذه حاول انك تراقب نفسك فيها.
0: ايه دونك ماذا بينا نسقيو هالحاجه هذيا وما نعملوهاش وصلوه نفهموه اللي هو راهو باش يدخل يقرا هكا المومون هذاك راهو مؤقت وراهو دار باش يقرا هو يستنى فيه باش يروح بيه. دونك باش هو يطمئن هكا التلميذ هذاك.
1: اي
0: حاجه اخرى زاده مهمه برشا برشا برشا ان ما نتهانوش بمشاعر التلميذ نتاعنا الطفل نتاعنا. دونك ما نقولوش ما فما حتى شيء ما تبكيش دونك نحاولوا ان نتفهموا له مشاعره لا بالعكس. دونك الافضل ان نقولوا له نعرف اللي انت خايف والفريق نتاعنا صعيب ومثلا نجم نزيد واللي هي اول مره نبدو على بعضنا اما انت راكي تعملها دونك احنا باش نعطيو ثقه في النفس وانا راني باش نرجع لك. دونك لازم ما نستهنوش بالمشاعر نتاعو.
1: انت ديجا دكتوره في المقدمه في البدايه عطيت زوز كلمات مفتاح يقول لك الصغير هذا مدلل نحكموا عليه مباشره الصغير مدلل والا ما يحبش يقرا
0: واحنا قلنا ليه هما حاجات عاديه هكا التعلق هذا هو علاقه يبناها الطفل مع دونك دو سوا نتاعو. دونك حاجه عاديه على الاخر دونك مش يبنيها التلميذ مع الولي نتاعو حاجه عاديه على الاخر. دونك ما نجموش لهنا نعطيه معناتها وصم راهو مدلل راهو يقرا راهو بخيل. دونك هذاك الكل ايفيتي
1: الاحكام المسبقه اي
0: اون ايفيت لي جوجمون دونك اون دو فاليدي لي ايموسيون نتاع الصغير نتاعنا.
1: اي
0: دونك تو حكينا على ثلاث حاجات حاجه بعد نحاولوا ان نعاونوه يبني الاستقلاليه نتاعو تدريجيا. دونك في الدار نعطيوه فرص يعمل حاجات وحده حسب سنه دونك يرتب ادواته يختار بين حاجتين يقضي وقت قصير بعيد على الوالدين معناتها احنا نحطوه مع شخص احنا عندنا فيه الثقه لان الاجداد الخالات العمات دونك احنا عبد يكون عندنا فيه الثقه هو هكا كثير هكا سيباراسيون يستنس انه يبعد علينا
1: بعد شويه
0: لازم نقصوا هكا الكوردون امبيليكال. دونك الهدف انه يكتشف اللي نجم يكون بعيد شويه اما يبقى في امان. دونك اهم حاجه هو هكا الامان هذاك
1: يعني فرط التعلق هو نتيجة الخوف انه يفقد الامان اللي كان يحس به مع الوالدين.
0: اكيد نجم نقوله حاجة اخرى مهمة برشا برشا برشا ان نجنبوا التهديد والمقارنة كما مثلا كان ما تبكيش نعطيك شكل حاجة وإلا كان تبكي راني ما نعطيك شكل حاجة. دونك شاول اني ما نهددوك وإلا نساومو ولا نقارنو بشكون شوف اصحاب يبكي وش شو كيفاش هو محليه انت شبيك تعمل هكا لا زادة هذوكم زادة ماذا بينا ايديتي. دونك اهم حاجة ان نركزوا على التشجيع. دونك بعد مثلا ما يدخل يقرأ تيجي يروح دونك يقولوا له يعطيك الصحة اليوم دخلت للقسم دونك هذه خطوة باهية. دونك اهم حاجة ان نشجعوا.
1: نعم يعطيك الصحة يا دكتورة معناتها حاولنا انه من خلال اللقاء هذي نلفتوا الانتباه للسادة الاولياء ربما بعض الوضعيات اللي يجمعوا يعيشوها وما يتفطنوش انها راهي وصلت الى حالة مرضية وذلك علاش يلزم ساعات احيانا التدخل الطبي النفسي باش نعالجوا الوضعية هذي اللي هي بكل بساطة راهي تعتمد على بث رسالة ايجابية رسالة اطمئنان سواء لهذاك الولي والا للتلميذ راهو الامور ماشية لاباس كما انت معايا بالضبط يعني وما شاء الله عليك انت تو مش تبني حياتك والكل من بين احنا تو حكينا يا دكتورة على الجانب النفسي وانت مهدت شوية لبعض الصور الاجتماعية وقت اللي قلت انه نعلم صغيرنا يبني استقلاليته وهوني التعلق هذية في اجتماعيا نشوفوها ما يخلق انسان غير قادر على اخذ القرار الا بوجود يعني الطرف الثاني هيك التردد ايضا يخلق شخصية غير مستقلة وغير قادر على بناء ذاتها وشخصيتها شخصية غير قادرة على بناء

0: حياة حتى زوجية مستقلة، وهكا حتى باش يصون حرمة داره وقراراته العائلية المصغرة تلقاها لازم تكون تحت إذن الشخص اللي هو متعلق به، أحد الطرفين من الوالدين. وهذه صورة يعني أحيانا نشوفوها في المجتمع. وأيضا الصورة الثانية، الولي اللي متعلق برشا بصغيره وما يجم يعمل حتى حاجة كان بوجود صغيره هذيك، وما يجم يخو حتى قرار في الكبار كان بوجود صغيره هذيك، اللي ربما حتى يخلق بعض الفوارق العائلية ما بين أخواته الأخرين. هذية كل نتيجة التعلق المفرط اللي يكون نوع من أنواع الأمراض اللي سهل برشا باش إن شاء الله نتعالجه ونرجع لحياتنا السوية وديما كل شيء باعتدال. هكا ولا يا دكتورة؟
1: صحيح، معني هو راو دراسات أثبت اللي نوع التعلق اللي تبنينا بين الطفل والولي متاعه هو نفسه نوع التعلق اللي يصير ما بين الصغير هذاك كي باش يكبر وشريك حياته. دونك حاجة أخرى، احنا عنا برشا أنواع متاع تعلق. دونك هكا التعلق هذاك اللي باش يتبنى ما بين التلميذ ولا الطفل والولي هو نفسه اللي باش نلقاوه نهار آخر من بين هكا الطفل هذاك كي باش يكبر هذيك متاع الحياة متاعو. دونك ماذا بينا نبنيو تعلق آمن بينا وما بين الصغير متاعنا باش احنا نحافظولو على حياة ان شاء الله في المستقبل تكون سوية ومستقرة
0: إن شاء الله. إن شاء الله ونخلق شخصية يعني فعلة في المجتمع وفي الوسط الاجتماعي ككل. يعطيك الصحة، شكرا لك دكتور. احنا اليوم زاوية النظر الخاصة بنا في موضوع التعلق الجانب النفسي، وخاصة اخذينا واحنا على بوب يعني هذه العودة المدرسية، اخذينا صورة الولي والتلميذ، وكيد راه التعلق المفرط عنده برشا صور اخرى في واقعنا وفي المجتمع. نتمنى إن شاء الله السلامة لكم الناس الكل، وشكرا لك دكتورة وثاق الحلبوني أخصائية نفسانية بالمندوبية الجهوية للتربية السويق سواحد. شكرا لك على هذه الأطلالة دكتورة، إن شاء الله نهارك زين وموفقة. تعلق قلبي فيك طفلة عربية. هو يوم يونس.

0: العشرة وثلاثة واربعين دقيقة. مرحبا بكم. وكل مرة حكاية في الدار داركم. وبعد ما اتمنى على صغيراتنا والأولياء وإن شاء الله بخير وإن شاء الله ربي يوفق وينجح الجميع وإن شاء الله نجاحات لكم الناس الكل. نمشيو لتركينا من تركن الدار وحديث من حديث الدار اللي هو الفترة هذية في صفاقس وأكيد حتى في بعض الجهات تنظيف الماجل وخاصة بعد الأزمة الأخيرة على مستوى مياه الشرب اللي شح المنابع اللي معناتها توصلنا منها المياه الصالحة للشرب. برشا عائلات رجعت من جديد لعادات جدود والاكتفاء الذاتي على مستوى الماء. رجعنا للماجل اللي عنده ماجل سنين متروك قاعد يخمم كيفاش مش ينظفوا. هذه فرصة ليه خاصة مع ما شاء الله إن شاء الله خريف قابل وكله إن شاء الله غيث نافع. فرصة باش نعبيه هالكنز هذية. واللي عنده ماجل وديما يستعمل فيه ديما ماذا بيه يحافظ على جودة ونوعية المياه امتاعه. هذه الأسرار الكل كيفاش اليوم حاولنا مع مختص واللي عنده خبرة سنين في المجال هذية تنظيف الماجل والفستقية. وتو مش نعرف عاد شنو الفرق ما بين الماجل والفستقية وهالعادة الكبيرة برشا اللي توارثناها على جدودنا وناس قبل. يقول قبل ما تبني الدار تبني الماجل قبل، لازم هذيك الماجل باش يكون من خلاله هو تنزل البركة في الدار هذيك وهو منبع الخير والتزود الخاص والشخصي بالماء متاعنا. سي محمد الورشفاني أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك سوار ومرحبا بإذاعة شخص وتحية لكل المقيمين عليه والمشرفين على إذاعة شخص.
0: شكرا لك.
1: وكذلك للمستمعين المغرومين خاصة بالمواجه الفسقيات والأسطح بصفة عامة بشربة الماء نقول واحنا متاع ربي. وكذلك نحيي خويا احمد الحسيب اللي حقيقه
0: منسق اللقاء في الكواليس
1: معنا نشكر على البرامج نتاعو اللي هي معنا مهتمه بالمهن اللي مش تغبر واللي ماتت واللي مش تموت. وان شاء الله نلقاو شكون اللي يهتم بالمساله هذه ولما لا يتم تدريسها في الكافيه المهني في الواحد باش منها ما تمشيش مع عملها.
0: ان شاء الله ان شاء الله بطول العمر يا سي محمد. اكيد الفتره هذه ثم حركيه برشا كبيره في الديار اللي يلوج على شكون كيفاش ينظف السطح نتاعه ويهيئه باش هذيك شربة الماء توصل للماجل نظيفة ومعقمة والجير وتبييض السطح والماجل كيفاش مش ننظفه وبعد ما سوقناه شنو يلزمنا نعملو له. وخاصة بعض العائلات اللي عندهم تشكيات انه النشع قصير يعني في ساعة يطلع للماجل كيفاش مش يعملوا ثم شكون يقول لك الله غالب نتركه وكهو. اليوم إن شاء الله إن شاء الله تكون مصالحة جديدة مع الماجل. الماجل والفسقية شنو فرق بيناتهم؟
1: الماجل الشكل متاعه وقت نغزره له نلقاه كما الكاس المقلوب كاس طرابلسي أو دائري سيلندريك معناتها. الأشكال متاعه يجم يكون ضيق من فوق كما الترونتوكون القمع اللي هو هبط يساع يعني أشكال عديدة. بالنسبة للفسقية بالنسبة للفسقية عبارة على بيت الفوق تلقاه اللطة تجم تكون البيت هي أي بالضبط لأنها يبقاوك الخدمة متاعها ما تكونش كما الفوق خاطر خزان نتاع ماء مواصفات الخدمة متاعه والتقنية متاع الخدمة متاعه باش يحافظ على الماء وباش يتحمل النشع وباش يتحمل برشا عوامل في الأرض مش كما البيت اللي يبنوه الفوق. لأنه مع احترامي العديد من الاسطوات أو المقاولين يبني فسقية اللوطة بمواصفات اللي يبني بها البيت الفوق مش صحيح. أنا لازم يعطي حقها من السرعة ومن ناحية نقول احنا المواد اللي نعبروا عليها فيتامينات كان ثم شكون يفهمني فيتامينات تقوي السيمان وتقوي البنية مش تتحمل هكا كمية الماء وهكا
0: مش ما تصير شكا التصدعات والتشققات
1: بالطبع ما لا وكل هذه الرصاصه نقول احنا رخه صغيره كذا معناتها يبدا البني متمسك بالباهي وصحيح وقوي معناتها خزان نتاع ماء نقولوا خزان نتاع ماء يعني نعطي حقه لانه خزان مش يدوم لقداش من سنه مش نشوف احنا التاريخ انا الخزانات
0: ما شاء الله
1: قداش دامت
0: اي ما شاء الله اي به. سي محمد الخطوات الاولى توا ما شاء الله خريف وثم حركيه برشا في الديار وينظفوا في الماجل واللي يفرغ واللي وغيره باش نبداو المرحله الاولى شنو
1: باهي. قبل ما نبدأ بالمرحلة الأولى خلينا نعطيه إشارة سريعة بالنسبة خدمة الماجل أو تفريغ الماجل وتنظيف متاعها والفسقيات والأسطح راهي الفكرة متاع أن نقربوا لمطر الخريف أساس نغيروها شوية بحكم الواقع والتجارب تم تقدش من سنة. الحمد لله مش نعطي الأخيين يستمعوا فيها من العمر
0: إيه هو علي شي يقولك ديما المطرة لو لا ما تخليش تصب في الماجر
1: لا تنجوها العمر 24 سنة يعني ما مش نحاول نقدمكم معلومات لا لوجع على أشهر ولا حتش بالعكس أنا ماذا بي نعلم ناس ونعمل فورماسيون الناس بليش
0: ونحكيو في الميكرو يا سي محمد
1: نحكيو في الميكرو مانيش طالب حتى شيء نبداو بالمساله التفريغ والتنظيف والعجينة بالاسطح راهو مش مربوط باش يبدا في الخريف نجم نبداو حتى من قبل يعني مثلا ناخذ مثال واحد عنده ماجن متروك ما يستعملش فيه ما يستناش الخريف باش ينظفوا لان واتاتنا قداش مره مطر جينا قويه وحتى في اوس وفي تنبك الصيف جينا واللي ماجن نظيف انا صور ماجن تعبه واللي ما كما نقولوا احنا يستنى بالعقليه نتاع الخريف تحرم منها المطر. اول حاجه نبداوها ديما شربه الماء وقت تهبط من المجن منين مش جينا مش جينا عن طريق
0: مجرى
1: ما نقول احنا القنوات نتاع السطح ثم مسطح ثم سطح قدره الماء مش جي مسمى به معلومه صغيره نحكي مثلا هالليمه هذه الريح قاعد يدور الفوق بخلاف اللوطه قاعد يدور احنا في السماء ماذا بينا الاخيين وقت تصب المطر على الاول ما يستعجلش باش يحل على الواحد لان مش ثابت ملوثه يخلي شويه حتى يخرج نقول احنا بخلف غسله السطح والواحد غسله السماء اللي هي معناتها الريح يدور الفوق نراو الساعه 7 نقوم الصباح نلقاو كل الكراب حروا الديار ودينا بحطها وتقول عجب ما ثمش ريح اللوطه هو مثلا الفوق هذه معلومه هبطت الماء على السطح السطح الحد الادنى اللي نجمو نعملوه تو بالنسبه للناس لان على باب امطار وكذا انا السطح نتاعي مش مسقي مانيش لاهي به مخزز كذا نعمل قشقشه سبحه نحيو هكا القشار هكا الخزز هكا الواحد خاصة الأماكن اللي بحث الميزاب اللي معناها يتعدى من الماء للماجل وكذلك في التاكن عادة التاكن تشد التراب والقشار والحكاية هذا الحد أدنى ننظف إذا كان قدرت نسكر على القصاص متاع الماجل هكا نسميه فلتر أوبتيراتور نسكره بالباي يسرق شوية صحيح نعمله بشوية شيء أبيض هكا ونسكره بقوة ونعمل غسل السطح يقعد السطح متاعي نظيف باهي اكل جعبا من الماجي من الصح للقصاص نظيفه شو بقالنا البارتي اللي من القصاص للمجل هكيه يقوم بها السيد اللي مش يجي ينظف بعد يقوم بها نقول له كيفاش نظفنا هذه نجيبوا شكون اللي هو مختص في خدمه المجل وهذه تو خلوها بعد قوسين خدمه المجل راي مش مجرد قفه وحبل مش مجرد اي هات ركلات هات
0: هما ثم عائلات ديما يحبوا هما اللي ينظفوا حدا مازلنا ثم عائلات اي ما شاء الله عليهم
1: موجود ما هو ثم ناس سمنوا شويه ولو يجيبوا ناس خلينا على خاطر مابقاش مياه بطل المجل
0: وصغار هم ما شاء الله هنا ريت ما شاء الله شكون اللي يخاف وثم اللي صغيره
1: وثم اللي ما انا خليك انا مش نفهم المجل ما انا حاجه ديمودي موجود
0: لا رجعنا له تو رجعنا له
1: اي ما لا موجود ثم ناس شبه الماء انا شبه شباب نتاع مجل وكذا لكن تو برشا ناس بعد الازمه نتاع الماء والدبوس المالي
0: عرفنا قيمه المجل
1: باهي نجوا للمجل قلنا لردينا من الصح واحنا هابطين شنو هي الحويجات اللي نحافظوا بها على المجل قبل ما نهبطوا للمجل القصاص ضروري هيك القصاص اللي نسميه احنا معناها ثم مجل الماء يهبط طول وتلقى البني زمني الحلقومه موجوده مبنية. في البني اللي ثم في السطح يهبط ايش ننصح؟ ننصح اول شيء نقيبه هيك اللي تهبط في السطح نركبوا لها قطيعه اسمها كروبودين يعني نسميها قرنيطه المنظر بتاعها كصوابع القرنيطه هيك الواه تعدي الماء ولكن ما تعديش مثلا لقد العصفور مضروب ميت ولا حمامه ولا كوره ولا كذا هذه حاجه الاولى المرحله الثانيه من التصفيه تجينا في القصاص اللي نسميه احنا فلتر هكا الصنيدق اللي يقدر على النوكس ثم على الجلفانيزي
0: ديما نراقبوها هي
1: كل واحد ما مقدر ماشي اشكاليه هكايا نرمموا فيه القيبات
0: المشبك
1: شويه نزيدوا احنا نعملوا له هكا المستكير نتاع الوشوشه باش وقت يتيح عليه القشار نجبد بيديا نخصوا النفط تحت السبان ونعاود نرجعوا معنى هذا به المجل يزمو تهوئة التهوئة متاع المنفس أغلق برش عبادي غلطوا فيها شوف يا أخواني والأخوات كذلك المستمعات
0: هي التهوئة الوي الوي التهوئة
1: أعطوهم أشن شوها احنا ما راكد ومسكر عليه
0: أي.
1: لو أنا نعطيك دبوسة ونقول لك هذه اشرب منها شهر ما قولوش سنين أي. مش تتقلق ما تقول لازم نغسلها الدبوسة ما بالك مجل ما راكد ومسكر عليه وزي سما شكون اللي حساس بزيادة على اللزوم يغمه برخامة والاخر يسكر عليه معناه كانه خايفة لا لا لا شوف شربة المجل لازم نعطيه حقه راهو كيان حي يعني لازم نعطيه حقه الناس لولا علمونا حاجه وبرشا الناس توا غفلت عليها. ده. الناس لولا كانوا يعبي بالركو ما عندهمش الموتور. الركو اش تعمل؟ مش تخلو ضمنجي لا لا لا تخلو ضمنجي حتى شيء. هبط الركو متاعك عادي. فهم المجهز حل هذه أمور علمية ما نمشي نجيب حوايج من عندي ولا هذه أمور علمية أثبت العلم. الفم وقت يتحل يخرج هيك الهواء القديم يدخل هواء جديد. لو العملية كل يوم تصير شربت الماء حلوة مهوية أمورها باهية نجيب باش نغطيوها. التغطية متاع الماجل الرخامة فيها نقيبة لازم أقل شيء 25 سنتيم ديامتر متاعها مغطية بحجاب غير مستعمل يعني أنا باش ما يقولش واحد هيك
0: مستعمل قماش يعني
1: قماش
0: يعني حاجة قماش.
1: ثم هيك الكسكاس اللي قطروا به الخضرة هيك بزز وزين الناس العائلة كل عندها لبسوه فوق هيك النقبة اللي مغطية بالحجاب والفولارا. يقول قايل علاش؟ أول شيء انطر وقت تصب البخار اللي يطلع وهيك الواحد يطلع من فوق يقم يتنفس. اثنين ما يسمحش لا كابا كفار ولا نمالة باش تدخل. اي نجيو لحكايه المنفس. شوف يا خويني المنفس هيك الجعبه اللي يعملوها برشا ناس بخلف الجعبه تهبط في الماء يعمل جعبه نتاع تروبلان او وقت يتعبى الماجر ولا الفسقي ومش غادي باش يخرج الماء. اذا كان الجعبه هذه الصلب نتاعها باهي وتكون عاليه على الجرده اعطوا نعطيك من بعض الاحداث صارت معايا شخصين اللي ممكن كنت نشوفها تكون عاليه نجيو من القدام نتاعها نعملوا هيك نتاع لايلاسيون هيك اللي تباع عند الكانكري
0: كيما نتاع الغاز دو في
1: صحيح نزيدوا معاها من الداخل مستكر خاطر هيك القبه نتاعها واسعين شويه شوي. بعدين كفار وقال له يكبروا وتولينا معنا امبراطوريه غادي تولينا نعملوها من الغادي اكو وقت يتعبى يخرج. اما المنفس نتاعو
0: قريب
1: للجرده مردوم الجرده ردوا بالكم راهو تيجي مجلك وفسقتك لبس عليهم عطار بخيره تعبى جرده الكل يهبط وثم اللي منفس نتاعو في الشارع من الشارع يدخلوا الماء يعني برشا احداث. انا اعطيكم حادثه على كل حال هبطت مره المجل انا هبط بتفتح عندي ضوء اللي طونش وكذا نخرج القزام الخنفوس الكحل اللي هو عاده مع العقرب استغربت قلت المجل ايش يعمل الخنفوس في الماء. المجل شكل الجفنه ممكن الخيين يعرفوا معناها نقولوا احنا طالع من الاجنبي في الوسط ثم بلاصه معريه على دورت راسي نلقى عقرب كحله غاديكا موجوده يعني جيت نشوف نلقى المنفس في الجرده جيت مطر ولا مش عارف كذا صبته في المجل كذا الحمد لله ربي نجينا وربي يحفظ الناس كل ان شاء الله. اللي حبيت نقوله المنفس في كلمتين كانوا عالي على الجرده عالي على الرجوع الماء وقت اخر حسابك عطى
0: بخير وقت اللي تتعبى الجرده بالماء ما تعملش كرات ما ترجعش على المجل
1: كله راه ما مسخ انا نشكون من الشارع تخلوا الماء مسخ ولوثوا لك الدنيا
0: مهم جدا انه ننتبهوا للمنفس
1: نتاعنا المنفس بالشكل هكا نسكروا من برا كان نقدر من الداخل نسكروا هذايا باهي المجل باش نكمل في اطار تاعي
0: او مازلت لنا دقيقتين اي
1: ما انا قلنا الطريقه نتاع كيفاش يتنفس بلاك الحجاب او الفولاذ من فوق منه الكسكاس ما نغطيش بالخامه كذلك هاك الفلتر اوبتيراتور اللي هو يساهم في التنفيس انا علاش هو الفلتر شنو وقت انت تخلي القصاص محلول باش يقبل الماء باش الماء يولي يهبط للمجل ما نقولوش السكر شي يولي هو ثم هو مصح يدور غادي ومعها هاك الوحده اللي انت عملها واللي اذا كان انسان عنده المجن تاعي المجن تاعو امبلانير والاجنبي يحب يعملها الرابع شيره
0: يزيد اما هو
1: ميسج اما الاساس اللي في الوسط بالتجربه بعد ما تصب المطر او حتى ما تصبش المطر ارمي يديك تحت الرخامه وتلقاها مبلوله
0: مبلوله عارقه
1: كل هاك العرق راهو يجم يكون الماء المجن نظيف بالباهي والماء نتاعو باهي لكن بعد نقول احنا يزخم عليه يزخم لان هاك يعرق ويرجع يعرق ويرجع وما يلقاش يتنفس يولي تعب.
0: ده النشع الناس اللي عندهم النشع قريب برشا يا سي محمد نختموا به اي كيفاش نعملوا
1: باهي مع المعلومه هذه ثم وخيان واخوات المجرم نتاعو نقولوا احنا يبخل باش انه ينفوا يا اخي على الاقل اربع راهم في التلي ما ركت في التلي خزينه نتاع ما اعطينا مثال نتاع الدبوسه مريره في الاربع ولا خمس سنين مع المواصفات اللي قلت عليها ماشيش على الناس اللي تركين الصح وتركين الدنيا الكل سايبه نحكي على الناس المنظمه واللي يعبي بالركوه كل يوم واللي ما خليش الصغار تبدا في الماجل او رموا حاجه وكذا يعني ثم شربت ماء سبحان الله يعني خزان زين يعطي حقه راهي كنز راهو نعم من عند ربي راهي صفاقس كانت فيها 365 يعني الناس الدوليه راهو مش مضروبين على رؤوسهم 365 مجل يعني افهموها انت راهي عندها قيمتها به ليلى محمد صلى الله عليه وسلم
0: النشع اللي الناس اللي يطلع لهم النشع
1: العمليه كيفاش تبدا هي وقت وصل النشع نبداهم اول مره تبدا انه انسان تارك المجل نتاعه اربع وخمس سنين وعشر سنين وثم حتى مجل بطنين ما عندهم 30 سنه ما فهمش الناس الاولى كان النشا بال 45 متر وبال 25 متر وبعيد يعني حتى المصفات اللي بنوا بها المجل بالامكانيات اللي عندهم. ثم اللي حتى اللقاء كان يعمل بالرماد نتاع الكوشه، ثم اللي على الرشه، ثم اللي على الحجره، ثم هذا كله المعطيات تبدلت. النشا قرب برشا، وفي مناطق اغلب مناطق الصفاقس النشا طلع بالباهي، وخاصه المناطق اللي قريبه نقولوا احنا البحر باهي. اللي ينصح به الخيان ما يطولش في تنظيف المجل بتاعه، ما تسالش 3-4 سنين يعمل في التالي، مش تكلف له مره في مره في 3 سنين، مش تدفع يا سيدي نقولوا مبلغ خيالي نقولوا تفريغ وتنظيف.
0: اعطيني بايجاز باعتبار الوقت سيبقى شي يسمح، انا قيت النشا طلع لي ايش نعمل؟
1: باهي شوف، ثم النشا هو تبدا بعلامات اللي يهبط ينظف المجلس، تبدا عنده معلومات يلقى انكيتات بيض ويلقى صاصات تسربات يابسه معلقه كما تلش، لانه المجلس كان فيه الماء نزل على الحدود، وكذلك لان بحكم السخانه والشمس يعني يساهم هذا، لان الميدان نقول احنا تهبط الروطه شويه. باهي حالتين، عن الحاله الاولى يبدا التيار قوي. انا هنا ننصح الخيان اللي التيار قوي عنده نتاع العين، وخاصه المجل ماشي يولي نقص من الطول نتاعو، مش يخسر يعني ما يخسرش فلوسه. اللي بدا بلاش نعم نعاودوا فيهم
0: ونزيدوا كوش اخرى فوق
1: ولا باس، صحيح ممكن فيه شويه لكن معنا،
0: وان شاء الله سلامه للجميع، وان شاء الله بشفاء شربت ماء الماجل اللي ما كيفاش
1: كلمه صغيره.
0: شكرا، نختموا بك نختموا بالكلمه.
1: وخيني توجد تو مشكله جديده بالنسبه للصحه،
0: حب
1: النبال وخيان كل واحد يتفقد الفوتوفولتايك، لان
0: الميكرو
1: حاجه الحمام اللي يركز عليهم، وكذلك هكا
0: يعطيك الصحه سي محمد. شكرا ليك، ووقت موجز الاخبار. شكرا ليك سي محمد ورشواني، يعطيك الصحه ما شاء الله، والحديث يطول على تنظيف الماجل. نرجع لكم في الدار داركم.
2: الحديقة عشرة صباحا،
3: إذاعة صفاقس.

0: بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي والتكويني الجديد، استأنفت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس أمس تجربة السفرات السريعة عبر حافلات مكيفة ومهيئة تشمل خطوط منزل شاكر، جرمدة، تينا وتنيور في إطار تحسين خدمات النقل العمومي بالجهة. ينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس يوم غد الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صيف 2026 والاستعداد لموسم البذر الجديد. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر يوم الغد ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملم تصل محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب الرياح القوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت بأغلب الجهات، تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، ارتفعت حصيلة شهداء انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة إلى 19 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. وانهار مبنى العمارة المتضرر من القصف الإسرائيلي خلال الحرب والمكون من 6 طوابق فجر اليوم على رؤوس ساكنيه من النازحين بينما كانوا نائمين. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة الحوثي يحيى سريع اليوم اسقط طائرة حربية سعودية من نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال قال إنها عدائية في أجواء محافظة مأرب في اليمن. صوت مجلس النواب الأمريكي وللمرة الثالثة خلال عامين لصالح إسقاط محاولة فردية تقدم بها نائب ديمقراطي عن ولاية تكساس لبدء إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. أي عدل الموجة،
2: احنا ديما اقرب،
1: والعشرة ديما
2: الشبكة البرمجية جديدة.
1: صبيحكم يفوح بأحلى صباح،
2: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
2: في العشوية
1: متابعات
2: مواكبات،
1: ومعكم تحلى السهرية.
2: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
1: إذاعة العشرة ديما.

الله أكبر. انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذن الله سليم الشرفي ابن محمود الشرفي ودانيا السلامي زوج داليندا المعالج، والد نور ومحمود، شقيق محمد أنيس وريم الشرفي. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع سيدي عباس طريق جرمدا كيلومتر 3. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذن الله أنس بن عبد الرحمن الشعبوني، زوج منيا الحش طيب، شقيق عبد الرؤوف، فاطمة، إكرام، والمغفور لهما محمد وفاروق بإذن الله، صهر، صلاح الفندري، ولحبيب، وماهر، ونريمان، الهادي، مصطفى، رضوان، الحش طيب. وتقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع سيدي اللخمي. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذن الله فتحية بن عمر حرم رشيد الكشو، والدة رشدي، ماجدة، آمال، وسلمى. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع العالية طريق العين. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذن الله آمنة بن كريديس، أرملة المرحوم عامر بن عبد الله، والدة منيا، فريدة، ألفة، نبيل، عصام، ورشدي، شقيقة رشيد، عبد الرزاق، لطيفة، وفوزية. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع السعادي، بجامع السعادي طريق سلطنية كيلومتر 10 صفاقس. رحمهم الله رحمة واسعة ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: 11:15 دقيقة يا بيت العز، يا بيتنا إن شاء الله بيوتنا وبيوتكم كلها عز يا ربي، وسعادة وفرحة وصحة وبركة وعافية لكم الناس الكل. نرجعوا لكم في الدار داركم سوار اليوم في تعويض لزميلتي شريفة اللي تحييكم في الكواليس، وإن شاء الله متابعة طيبة للقاء هذا في ساعته الثانية. مش نحكيه على أبيب الاستئذان، نعرفوا احنا تو رجعنا لمؤسساتنا التربوية، صغيراتنا تبدلت عليهم بعض الفضائيات، ثم شكون من الابتدائي مشى للاعدادي ومن الاعدادي للثانوي، ثم شكون من دارهم مباشرة مشى للروضة وإلا للتحضير وإلا للكتاب. اليوم في الإطار هذايا حبينا نطرق باب الاستئذان ونشوفوا ديننا شنو قالنا ورسولنا الأكرم شنو أوصانا في باب الاستئذان، مع شيخنا الشيخ الموقر سيد علي بسباس. نورتنا في الاستديو في الحقيقة، أنا في بالي يعني نرحب بروحي معكم، أنا ضيفة اليوم.
1: هو اسمه الدار داركم، صباح الورد والفل وليسمين.
0: يعيشك يعيشك وكل بقات إن شاء الله العطور ليك يا شيخنا.
1: الله يبارك فيك إن شاء الله، وإن شاء الله عودة مدرسية ميمونة موفقة
0: إن شاء الله الكل.
1: لكل أبنائنا وبناتنا إن شاء الله ربي،
0: وللإطار التربوي اللي أنت منهم.
1: ملا إن شاء الله ربي يقدرنا على حمل هذه الأمانة الطيبة اللي هي في الحقيقة أمانة اقرأ، أمانة العلم وأمانة المعرفة إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله يا رب. اليوم يا شيخ اخترنا مش نحكيه على باب الاستئذان. الاستئذان برشا يقول لك عادي جدا، أنا داخل المكان هذي ندز الباب وندخل، وإذا كان الباب محلول عاد الله الله ما غير ما ندز ندخل مباشرة،
1: ندخل بساقي اليمين ونقول عبد الله اليمين
0: إن شاء الله بالساق اليمين. معناتها
1: أما الأمور هنية فيها شوية بما يسمى الحرمات.
0: أي
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإسلام أحفظ كليات خمس تأسس عليها هذا التشريع، وهي على التوالي: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ النسل وحفظ المال. وهذا داخل في حفظ النفس وفي حفظ العرض وفي حفظ النفس اللي هي أوصى بها رب سبحانه وتعالى إنها تتكرم. ومن مظاهر تكريم المولى تبارك وتعالى لهذه النفس جعل لها حرمة، جعل لها مصلحة. شيقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله: التشريع أو الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصالح كلها. أنا كيف ربي سبحانه وتعالى أمرني باش نستأذن على الناس سيفوا في ديارهم أو في محلاتهم أو في الأقسام اللي هما توا رجعولهم وإحنا فيها الحدث، ما
0: حرمة المؤسسة التربوية
1: وحرمة القسم اللي باش نتخلوا. أول حاجة باش نعلم صغيري ولا باش نعلم بنتي، خاصة للي مشاو من الابتدائي باش يبداو يدخلوا فيك العمر متاع النضج، وباش يبداو فيك المسيرة اللي باش يطمحوا فيها لمرحلة البكالوريا، باش نعلموا كيفاش يستأذن. ثم نظام، ثم حرمة، مش كان في الدار، هو الأساس اللي هو في الدار اللي هي الأسرة واللي هي المرحلة اللي أطروا فيها الوالدين صغارهم ويعلموا فيها الوالدين صغارهم إنه هو ما ندخلوش. الصغير يعلموا ربي سبحانه وتعالى كيفاش يدخل على والدي في الدار، هذيك المنطلق باش إنه يتعلم في المجتمع كيفاش يدخل على حرمات الناس. معناها المصلحة، الإنسان باش يطلع رابح كيما علمني ربي ومنعني إنه باش ندخل على الناس كان بالاستئذان، هو ما علمهم ربي إنه ما يدخلوا عليا كان بالاستئذان.
0: معناها متبادل.
1: الاحترام متبادل والمصلحة متبادلة بين الشريكين. إيش يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة النور، هذه السورة الكريمة اللي في إطار التفاعل، أمس قلت لي سورة أنزلناها وفرضناها، ما ثمش في حتى سورة هذا اللفظ ما تذكر في حتى سورة إلا في هذه السورة، دلالة على حرمة الناس ودلالة على حرمة أعراض الناس. إيش يقول ربي في آخر هذه السورة الكريمة وقت اللي يتحدث ربي سبحانه وتعالى على كيفاش يستأذن الوليد الصغير اللي هو مش مكلف، اللي هو ينجم يدخل أي مكان؟ لا، قالوا تستأذن، قالوا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، هذه الحكم قبل معناها قديما، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. قلوا عندك ثلاثة أوقات على والديك يذوكم خط أحمر ما تتعدامش، حتى ولو أنت عمرك 43 يذوكم ما تتعدامش، لأنه صغير ما يفهمش حد شيء، مازال على الفطرة، مازال على الصليقة، أنت باش تقطروا وأنت باش تعلموا. قلوا ثلاثة مرات، وقتاش هذوم ثلاثة أوقات؟ قلوا من قبل صلاة الفجر، معناها في الليل، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، إيش معناها؟
0: قايلة. معناها
1: ثم قايلة، قايلة ما تخلوش على والدينا، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يعني ربي من حكمته أنه علم الصغير بش يستأذن. أنت توا تجي ولدك الصغير بش يبدأ عادة يخالط أصحاب السوء، وإحنا
0: إن شاء الله ربي يحفظهم،
1: ربي يحفظهم بقى عليهم الستر من أصحاب السوء، خاصة اللي يدخلوا سنة سابعة أساسي ما زالوا جدد،
0: فترة المراهقة، الفترة الحرجة شوية، الصعيبة شوية،
1: شي ينتج وقت اللي ما يأطروش الوالدين، شي ينتج على ذلك انه يجي الباب المؤسسه التربويه يطيح قدر العامل، قد بوه ولا اكبر من بوه يطيح له قدر. وانا شفت المظاهر هذه، يجي الباب المؤسسه، يجي باب القسم، اذا خرج الاستاذ في الاقصاء، اذا عمل عمله خايبه وخرج اقصاء، يلتخي الباب ولا يدز الباب عليه ولا يكسر البلار. هذه ظواهر ما نحبوش نشوفوها من مجتمع مسلم، من الأسرة التي علمنا إياه كيف نؤطر فيها، علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نؤطر فيها. سيدنا جبريل وقت تخلي يتعلم، وخلينا ميساج نفتح الباب خاطر بالأدب قبل العلم، تسعة وأعشار الأمر في الأدب وعشر الأمر في العلم. العلم ضغطة زر في الانترنت تنجم تتعلم كل شيء، لكن الأدب ما تتعلموش في حتى موقع وفي حتى كتاب، إلا أنه تتأثر عند والديك،
0: تنشئ
1: صحيحة، ومن على شاكلة الوالدين من الأستاذ أو المعلم أو المربي اللي هو يكون قبل التعليم وقبل الأستاذ يكون مربي. سيدنا جبريل تخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الرجل، يعني تتصور ملك أمين الوحي اللي هو المقرب عند الله سبحانه وتعالى واللي هو على الملائكة الكل، يدخل في سورة الرجل في هيئة الرجل المتواضع. سيدنا عمر يحكي فيها القصة، يقول لك دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الكيفية عندما دخل يسأل عن دينه، وإذا تربية لنا بش احنا كيف ندخل ونسأله نتواضعه نستأذن قبل. قال سيدنا جبريل استأذن،
0: طرق الاستأذان، نحكيه على الاستأذان، شو معناتها الاستأذان، كيفاش نستأذن
1: الاستأذان
0: مثلا وقت... انا تلميذ توا في المؤسسة، كيفاش نستأذن؟
1: هات ناخذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الاستأذان ثلاث، مرة الأولى، الثانية، الثالثة، فإن أذن لك حلوا لك الباب ولا أذنوا لك وإلا فرجع. ايش قال لنا ربي سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وهناك استثناءات في الاستئذان، مثلا لقدر الله صار ما في المكان حريق ولا صارت حاجة كبيرة، ندز الباب وندخل
0: باب الإسعاف
1: من باب الإسعاف، وغير ذلك من الطرق كلها إلا بالاستئذان. يعني ربي سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أعطانا من أنه إنسان يوصل تفقع عينه لأنه نظر إلى محرم من المحارم في ذلك المنزل. خاصة إنسان يجي يقول لك والله هذه كدار ولدي ما ندخل لهاش، معناها دار ولدك تدخل لها وقت ما تحب، راهو عنده زوجته، وإن كانت أنت محرم عنده زوجته ما عندكش الحق باش تدخل لأني ما يش دارك.
0: شو معناتها ما عنديش حق؟ يا دار ولدي وعندي المفتاح متاع الدار.
1: لا لا لا، ما عندكش الحق باش تدخل، لأنك أنت بكنتك هذيك صحيح كيما بنتك، ولكن ما يش بنتك.
0: وإذا كان الأم مثلا كان نقل بصورة، يعني مش
1: الأم تدخل، الأم تدخل ولكن زاد تستأذن، الأم تدخل ولكن
0: مش تدور المفتاح وتدخل.
1: لا لا، مش تدور،
0: تقولك دار بنتي ولا دار ولدي.
1: لا، دار ولدك وبنتك صحيح، ولكن ولدك
0: عندها حرمتها، يعني
1: انتقل من فترة انه يعيش تحت سلطتك وتحت ذمتك الى فترة انه يعيش مستقل بذمته وبذاته. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، في الاخر ما يش بيتك، فالاخر ما ياش بيتك. الله يبارك فيكم، نعرف والدينا وربي يفضلهم وربي يحفظهم، اما ندخلوا على اولادنا كيما احنا نحبهم يتادبوا معانا هما يتادبوا مع ابنائهم وبناتهم، خاصه اذا يكون البني ملصق ولا يكون الطفل فعلي قال شنو الام تحب تطلع وتهبط وقت ما تحب. كذلك هيك الايه اللي ذكرناها الاولى في سوره النور يا اختي سوار، كذلك كيف نعملوها على الصغيرات، كذلك باش ناخذوها على مستوى الكبار اللي هما يسكنوا بحذا كنينهم وبحذا اولادهم. الله يبارك فيكم، نحفظوا الاعراض. راه ربي سبحانه وتعالى عندما قال ويل للمصلين كذلك قال ويل لمن هتك الأعراض، معناها ويل لكل همزة لمزة، يعني ويل لكل همزة همزة، ويل لمن انتهك العرض ولمن انتهك عرض الناس.
0: طيب شيخ، توا دار بنتي ولا دار ولدي تسمى انتهكت العرض، معناتها كي ندخل مباشرة
1: انتهت مباشرة، ما تعش علي ولدك متعارك مع مرته، متخاصم مع مرته، شنية الحالة اللي فيها الدارة؟ خاطر ساعات تلقى وليد يسكن في العلي مع زوجته وتلقى الأم طلع هابطة، حتى العارك ما حسين الجيم يتعارك مع زوجته، معناها أحيانا سبحان الله. هيك علاش وكان نرجع الحجورات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة كيف كانوا نلقاهم مقسمين، نلقاهم مقسمين، حتى الأعراب كيف جاوا يستأذنوا قالوا يا محمد اخرج لنا، جاوا يعيطوا له في القايلة. ذلك ربي سبحانه وتعالى أنزل سورة الحجرات وابدها قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وصفهم ربي سبحانه وتعالى بقلة العقل، ما عندهمش فهم. قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ايش عليك بيناتنا ناقوزة تو ما شاء الله طورنا في التكنولوجيا شيء كبير، حتى الباب ولا يتحل عن بعد
0: بالكود
1: معناها ناقوز ويشوفوك في الكاميرا، استنى شوية واصبر شوية في الاستئذان. هذا ايش علمنا دينا، هذا ايش ربنا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الأشياء العظيمة اللي على الخاطر كيف نربيه صغيراتنا، مش كان بالكلام، نربيهم بالقدوة، نربيهم بالأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ربي صلى الله يحفظنا صغيراتنا
0: إن شاء الله يا رب،
1: إن شاء الله ربي ينجحهم ويجعلهم من المتألقين المتميزين أخلاقا ودراية وعلما ومعرفة
0: إن شاء الله. يعيشك، شكرا لك شيخنا الشيخ علي بسباس على

0: متواصل، وإذا كنت حابوا تواصلوا معنا عن طريق الهاتف مرحبا بكم. موضوعنا اليوم ثقافة الشراء. اليوم زعما شكون اللي يشري يا شيخنا؟ زعما الإشهار يخلينا نشري، ولا الميزانية هي اللي تخلينا نشري، وإلا الحاجة للشيء هذيك هو اللي يخلينا نشري، والتشاور العائلي هو اللي من ثقافة الشراء؟ شنية الحاجات اللي تخلينا نجمو نشري الحاجة هذيك، وخاصة تو مثلا اختيار الأدوات؟ انت كي تجي تشري حاجه يا شيخ كيفاش؟
1: حسب الميزانيه
0: اي
1: وبالعقل مش بالقلب، معناها حسب اللي انا
0: الحاجه اللي لها
1: نستحقه،
0: اي
1: حسب اللي انا نحتاجه.
0: بس
1: انا وقت اللي اذا انساني قاعد يبذر في الشراء وكذا، يولي حتى يكردي في حاجات ما لها معنى، ويدخل في ديون، ويحصل في عواقب الله اعلم شنيه معنا.
0: وربي يحفظنا الناس الكل. شكرا لك يا شيخنا، ويبقى ديما كلامك زين، وحمد الله دي هديه ليك، ونرجع لكم.

0: 6:36 دقيقة. طريق السلام عليكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في التوقيت هذا يدع داركم. أيضا نقول إن شاء الله ربي يوفق كل صغيراتنا في مختلف المجالات التربوية والتكوينية والجامعية. اليوم رجعنا النقطة نجم نقوله هي نقطة البداية في بناء المشوار والحياة والمسؤولية الدراسية لصغيرنا. اليوم اخترنا باش نحكيو على موضوع اللي يتعب برشا عائلات وخاصة اللي توا صغيرهم في مراحل أولى. يليت بالفعل تاخذوا بعين الاعتبار النصائح اللي مش توصلكم توا. علاش؟ لأنه بعد في الكبار في فترة الأعدادي والثانوي ما نقولوش هيك الجملة الشهيرة ولدي ولا بنتي ما يدخل يقرأ إلا ما نكون أنا بحذاه. تماما أنا بحذاه، سواء نعينه ما نعينوش، أما ما يجم يدخل يقرأ إلا ما نكون أنا موجودة معه. باش ما نوصلوش للحظة هذية اليوم أثرنا الموضوع هذية مع المختصة في مجال الطفولة سيدة إيناس. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: مرحبا سواء، مرحبا جميع المستمعين، إن شاء الله عودة دراسية ميمونة لجميع الأطفال
0: إن شاء الله يا رب.
1: موضوع به برشا
0: زعما في نجم نقوله احنا في وقته 100%. علاش؟ لانه توا مش نبداو في الاعداد التمارين المنزلية.
1: اي بداية المشوار الدراسي مهمة برشا، والفترة هذه نشوفها مهمة برشا في انه الصغير يعرف كيفاش ينظم وقته ويخدم وحده مش مع ابوه ولا امه، بالطبيعة حسب الاحتياج وحسب العمر.
0: به احنا مش نبدأ بالسؤال المهم، هل ضروري انه نرافق صغيري في اعداد تمارينه المنزلية؟ واذا كان ضروري شنو هو العمر اللي يلزمني نكون معاه هنا موجودة؟
1: به بالنسبة لصغيراتنا اللي داخلين سنة اولى وحتى سنة ثانية، يعني 6-7 سنوات، ايه المرافقة ضرورية. الطفل مازال ما يعرفش شو معناتها مدرسة، ايه خاصة السنة الاولى، مازال ما يعرفش يلصق اوراقه، مازال ما يعرفش ينظم ادواته، ما يعرفش كل كراسة شنو باش نحط فيها. دونك هنا المرافقة ضرورية جدا، اما ديما بذكاء.
0: اي مش نقولك نوعية وحدود المرافقة. اي
1: بالضبط، نعلم صغيري المرة الاولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، ميسالش حتى كانوا اخطأ في تلصيق الورقة ولا في انجاز التمرين، ميسالش يتعلم. فما اطفال سريعي التعلم، يعني مش توريهم مرة اثنين
0: ما شاء الله كلك يشد ثنية. أي.
1: أي. فما أطفال متوسطي القدرات نزيد نرافقوهم لين يتعلموا، على خاطر بالتكرار الطفل
0: مش يحفظ
1: ويتعلم. به تقول لي أنيستي مثلا أعطتنا برشة تمارين والكمية ما يجمش صغير يخدمها وحدها ويخدمها
0: في
1: وحده،
0: وقت خاصة ربما وجيز.
1: أي. هنا نبدأ نعلم صغيري كيفية تقسيم وقته وتنظيم أفكاره باش يجم ينجز هيك التمارين الكل. وأنا نقول ينجز تمرين وحده خير ما لا ينجز 5 تمارين وأنتي قلتهم له. راهو الطفل كي باش ينجز وحده مش يخطأ، من الخطأ يتعلم ترسخ المعلومة أكثر. بالنسبة وقت اللي أنتي مش تتلها به وتشد معناتها مش تفهموا، ساعات يخدموا اصلا للاطفال هم يعني الاولياء.
0: أي.
1: هنا راك ضريته، علمته عدم تحمل المسؤوليه
0: وعدم الثقه في النفس زاده وفي الاجابه اللي مش يعطيها.
1: بالضبط. فما بعض الاولياء كيف صغيره يخطئ ممنوع الخطا. لا، ما هوش ممنوع الخطا، من الخطا نتعلم. يتكرر مره واثنين وثلاثه وميسالش، نعاود ونقول نخدم تمرين وانا فاهم أخطائي والمرة الجاية نعاود بصحيح، خير ما لا نخدم 10 تمارين وين جست ما أنت ماما ولا
0: باش ما نتعاقبش من عند المعلم وكهوة معناتها.
1: بالضبط. كيف فما في بعض الحالات غياب البيداغوجيا اللازمة لتعليم الطفل،
0: يعني
1: الولي غير قادر تماما أنه يوصل المعلومة كما يوصلها المربي أو المعلم. فما طرق بيداغوجية في المدرسة نتعلم من خلالها، يعني يستحسن أنه نبدأ نبربش صغيري باش يقول لي أنيستك، يعني كيفاش أنيستو فهمته في القسم.
0: أي.
1: مش نعطيه أنا طريقة وأنيستي تعطيه طريقة ونولي، حتى الطفل يدخل يتمهمش
0: نقولوا احنا
1: اي اي اي يقول تو انستي علمتني حكايه وماما علمتني حاجه انا شنو باش ناخذ. اذا ماذا بيا نتبع بيداغوجيا المعلم.
0: ونزيد طرف ثالث زادة ما تنساش الحضانة ولا الجارد اللي ربما حتى عندها طريقتها وتمشي الخاص بها
1: بالضبط. يعني الطفل يلقى روحه بين الحضانة والمعلم والأم أو الأب. إذا هنا تشتت تام للمعلومات لصحة المعلومات
0: وكيفية استقبالها
1: بالضبط. معناتها هنا أنا طفلي إذا كان من الأول ومن سنة أولى رغم آخر السنة الأولى بسم الله ما شاء الله الأطفال تصبح قادرة وجاهزة أنها تخدم حدا تقرأ حدا وتلصق حدا. هذا يرجع ليك أنت كوالي
0: التضحيات اللي في بداية السنة
1: بالضبط. مش لازم نخدم برشا على أنه نجيب أعداد جسيمة مثالش نبدأ بالشوية لبين ما الطفل يطلع وحده. يعني أنا كيف باش نقعد نخدم على كثرة المعلومات الرسوخ متاعها يكون
0: وجيز وحتى
1: العام الجاي ننسيها. تقول له انت ما حتى مش العام الجاي بعد جمعه تقول له شحفظت ولا شقريت ولا ما يعرفش معناتها صغير فهمت. اذا كانك انت مش تمشي خطيوه خطيوه معاه وتخليه مثلش يعول على روحه يحاول يقرا وحده التمرين يحاول يفهم تقول لي كيفاش ونقول لك نعلمه ولدي تعلم خطط تعلم افهم كل كلمه ما عرفتش ارجع لماما. اما نعاود ونقول راهي سنة أولى وسنة ثانية ايه نراقب صغيري ونتلها به من السنة الثالثة نبدأ ننسحب تدريجيا
0: نتابع بشوية من بعيد
1: ايه اخدم وإيجا نصلح لك
0: من السنة أولى نقرأ لوين التمرين ونفهمه ويستانس التلميذ حتى نهاية السنة وتلقى حتى في الامتحان تجي صعوبات كبيرة برشا. الصغير اللي تعود انه يقرأ له السؤال ويزودوا فهمه له ومن بعد نقولوا علاش صغيرنا طاح في الامتحان
1: بالضبط.
0: العادة هذه ماذا بينا نحاولوا نراجع روحنا فيها.
1: العادة هذه سيئة ومن نجم نحيوها راهو من أول السنة مش من آخر السنة.
0: أي راقبوا روحنا فيها
1: بالضبط راقبوا روحنا. مثالش ما عرفش يقرأ يحاول يحاول نقعد بحذاه ونسمعه مش أنا مستعجلة أي لازمتنا نكمله أي ما تفهم فيها مثلش نعطيه ساعة من وقتي نسمعه وهو يقرأ قراءة جهرية على خاطر الطفل إذا كان ما يستانسش من الأسبوع الأول
0: يعني من تو نحكيه الجمعة هذه أنا نحكيه
1: بالضبط. أنيستي عطتني قراية أي ولدي أقرأ سؤالك أقرأ التعليمة أقرأ الوضعية يعني حتى وهو يتهجأ وشجع حفز يعطيك الصحة. أك عرفت أم عرفتوش نصلحهوله يعطيك الصحة أك قاعد تتعلم. الوالي راهو دوره داعم محفز ومشجع ومراقب ومش يخدم هو في بلاصة الطفل. هذا هو الضروري. وماذا بينا قبل ما يفوت الفوت كما تو انت قلت سوار راهو نوصل لآخر السنة الأولى أو السنة الثانية الطفل غير قادر على أنه يقرأ على أنه يخدم وحده على أنه ينجز وحده يكمل يتعب هو ويتعب معاه الوالي. بعد الوالي يوصل لك كما تو انت كنت تقول في مرحلة الأعدادي ولدي ما يدخل يقرأ كان ما أنا بجنبه
0: أي.
1: اللي هذا مش يعلمه التجرد من المسؤولية عدم الثقة في النفس عدم القدرة على أني ننجز حتى مشاكل أخرى عملية في حياتي. يعني أنت كراك إذا كان مش تسنس صغيرك بالمسؤولية راهو من تو هيك مش يهيئ لك
0: ما تقولش صغير ما زال صغير
1: مش يهيئ لك فترة أعدادية مزيانة ثانوية مزيانة وحتى في حياتي الجامعية والعملية والأسرية مش تكون باهية برشا.
0: نعم به صغيرنا اللي ربما عنده بعض الصعوبات على مستوى مثلا القراءة أو غيره ويستوجب حضوري معاه الصغير هذايا اللي صعيب أنه نقوله أحنا يستانس ويتعود ونجم نسيبه وحده كيفاش تكون هنا المرافقة؟
1: نستعين بالأخصائيين يا سيوار فما عبيت أخصائية في علاج صعوبات التعلم علاج النطق علاج أنه يقرأ يتكلم يحفظ. هذا مراهم يوفروا علي برشا وقت ويوفروا علي هو زادة باش يقول لي يا ماما إيجا معايا. يعني أنا ديما نقول أهل الاختصاص برشا نستعين بالأخصائي أيه نرافقه بطبيعة المرافقة متاع الأطفال ذوي الصعوبات ما هيش كما المرافقة متاع الأطفال اللي احنا نقوله سريعي التعلم. المرافقة هذه مش تكون أطول صحيح أمرنا في فترة من الدراسة أن نجم نسيبوهم وحدهم. هذا الكل نرجع ونقول أنه يولي الطفل يثق بنفسه، يتحمل مسؤوليته، وديما نكون داعم ومشجع له، مش هو يعمل بالغلط وأنا نقوله لا والله تعبني فدتني صرفت عليك برشا، دونك برشا كلمات اللي هي تخليه يحس بالذنب. ما يجمش ياخذ ثقة في نفسه باش يواصل باش يكمل باش يتعلم. إذن نستعين ديما بذوي الاختصاص، فما ناس أخصائيين يعاونوني برشا باش أنا نتخطى المرحلة متاع الصعوبات. والأطفال اللي عندهم صعوبات راهم عندهم ذكاء حاد برشا، بسم الله وما شاء الله عليهم. يعني إذا كان أنت تخليهم على الطريق السوي متاع القراءة والحساب والكتابة، راهم من بعد يخزنوا في مرحلة ما مش يعطيوك الكل. يعني بسم الله وما شاء الله عليهم، عندهم قدرات إبداعية كبيرة وعندهم قدرات ذكائية كبيرة برشا.
0: وهكا علاش يظهر لي هوني إناس نقولوا راهو النوادي تنجم تعينكم أنه صغيره يعمل على روحه وينظم وقته.
1: نبدأ كما قلت وانت سوار هذا الكل راهو من بداية السنة الدراسية، جدول نعلم ولدي على الأول وديما نرجع له. أي تراه رجعت الجدول متاعك، احترمت الوقت المحدد باش تنجز التمرين، راهو حتى باش انك تعطيه وقت معين باش ينجز التمرين راهي حاجة باهية برشا. تعلموا احترام الوقت، تعلموا يسرع، ما تخليهش اوكا في عقلية بعد لا ولدي والله لكمل الامتحان، ولدي والله لخلطت يكتب في السبورة، ولدي. اذا كان انت في كل مرة باش تحدد له وقت معين يستانس لي واللاواعي في العقل يستانس انه فما وقت معين لازمتني نكمل فيها قرايتي، هيك واجبي. نعلموا اللي القراية راهي واجبك ولدي، ما هيش واجبي انا سيبون قريت، هذا واجبك انت باش تشد المشعل وتطلع وتسعد. انا ديما نقولها راهي الدراسه غذاء للعقل، تجمش ما ترقدش، تجمش ما تاكلش، تجمش ما تشربش، كيف حتى عقلك يحتاج الى المعلومات كي ينمو ويتغذى ويتوسع والعصبات نتاعو تخدم وتكبر.
0: نعم، وإن شاء الله يبني لك حياة مشرقة أكيد. شكرا لك سيدة إيناس مختصة في مجال الطفولة، يعطيك الصحة، نورتنا في اللقاء هذايا. إن شاء الله قولوا ربي وفق الجميع، وإن شاء الله استفدتوا من بعض النصائح هذايا وهذايا كل، من أجل أنه إن شاء الله تكون عنا ناشئة طيبة وتبني الغدوة، وخاصة تبني شخصيتها ونشوفوا شخصية فعلة ومعطاءها في الوسط متاعها. شكرا لك إيناس.
1: شكرا سوار،
0: يعطيك الصحة. شكرا لك. نغمة قصيرة ونرجع للمكالمات الهاتفية، ناخد دفعة من المكالمات الهاتفية. موضوعنا ثقافة الشراء، شكون اللي يدفعك باش تشري، يلندرا الشهر وإلا الحاجة والضرورة والميزانية وإلا العائلة وغيرهم. شكرا لكم.

0: 11:50 دقيقة ونسمع صوتكم في الدار داركم ونرحبوا بيكم ونفتحوا الأبواب الكل ونقولوا لكم أهلا وسهلا ومرحبا بيكم بالمكالمة الأولى. عسلمة.
1: عسلمة.
0: مرحبا بيك.
1: بيك.
0: يعيشك الاسم الكريم.
1: عقيلة دمك.
0: عقيلة بن نصر.
1: عقيلة دمك.
0: عقيلة دمك. مرحبا بيك يلا عقيلة.
1: بيك أكثر يا مدام سروش. نحويلك.
0: يعيشك يعيشك. الحمد لله. سوار معك وتحية لشريفة وسروش. يعيشك يعيشك يلا عقيلة. أي عقيلة عندك صغيرات أحفاد شكون اللي رجع يقرأ؟
1: عندي بنوتي رجعت تقرأ للثامنة.
0: ما شاء الله.
1: نجحت الثامنة.
0: يا ربي يوفقها إن شاء الله.
1: وصلناها وجبناها وعودنا اليوم وصلناها. وفرحانين بيها.
0: ربي يوفقها. يلا عقيلة وقت شرينا للدوات كيفاش اخترنا للدوات يندرا هذي اختارت هي حسب اللي شافت توا توندونس وعالموذة وإلا انت اللي اخترت ولا تلميت وتشاورت وقلت ناخذ اللي لازم والمهم
1: هي نعطيك فيه ثلاثة مواقف هي
0: ايه؟
1: فما اللي ما يقدرش
0: ايه؟
1: يعينه العبيد. فما اللي يقدر شوية شوية يتحاور هو أبوه وأمه
0: ايه؟
1: قد جيب أبوه اللي جيب أمه ويشري يعني قد قد
0: ايه؟
1: وفما اللي لباس عليهم يأخذوا حق الإشهار ويرى وحويج يعني فخفخة
0: ايه؟ ايه؟ هذي تقول لي أنت توا ثم ثلاثة أصناف ده. أنا مش نعطيك الصنف اللي مثلا تبدأ الميزانية قد قد ومع ذلك يقولك أنا ما نحرمش صغيري يندرى هذه ثقافة بهية وإلا لا إنك من الصغر تعلم صغيرك إنه يمد سقيها أكبر من الحافو يعني أكثر من إمكانيات العائلة.
1: لا زيزة لا
0: يجبك
1: تعلموا القناعة قبل في دارك تعلموا اللي موجود يززي لازم علينا فلان شرا مثلا حشيك سامحني في الكلمة بعشر الاف ولي بخمس الاف لا تو نشريها. لا زيزة لا يلزمك ترى ظروف العائلة يعني تقدر ما تقدرش
0: اليوم. انت يعطيك الصحة يلا عقيلة قلت كلمة مفتاح تعلموا القناعة.
1: قناعة
0: اي يعطيك الصحة يلا عقيلة.
1: رغم اللي يعني جبتها بعد 18 سنة
0: ما شاء الله ربي فضل
1: لكن
0: لك.
1: احنا انا علمت صغاري زوز يعني ولدي ايه. معرف بزوز صغار وبنيتي توا بسم الله عليها في
0: الفيلم ايه.
1: علمتهم القناعة الموجود موجود اللي جابوكم ايكا واللي نرضوا بي مش لازم علينا نراو الحاجة المم والكبيرة
0: ايه.
1: لا الموجود موجود عندك متاع عمناه والقلبس
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة
1: اللي تعمليها ولا اللي بنتعمليها ولا بس عليها ماهيش مقطعة ماهيش كذا علاه ما نحضروش بها
0: اي يعطيك الصحة العقيلة اي
1: وبوك جاك قال لك مثلا اشتشتها يعني هيك بوك
0: عنده وقتها
1: برا منك ليه
0: ما حرمكش اي اي برافو عليك يلا عقيلة
1: ظروفي قد قد
0: وانا التوقيت قد قد يلا عقيلة هذا التوقيت قد قد يلزمني ناخذ بعدك وبحليك وبحلى تدخلك شكرا ليك وربي يفضل لك صغيراتك ونوارتك اللي في الوتيم مكالمة المهلية على السلامة.
2: الو
0: اهلا وسهلا ومرحبا.
2: سلامة مدام شريفة شحوالك؟
0: الحمد لله شريفة في عطلة تحييكم وسوار اليوم معكم
2: انا مواطنة معاكم في الساقط انا عندي زبنيات يقراو ما نجمتش باش نخلص لهم معناتها لاسيرونس والكل سمتا هما زوز يقراو بريفي سمتا العادة عمهم ما توكل بهم بابا متوفي توا
0: هم علاش يقراو بريفي
2: على خاص خاص على خاطر ما حبوش عملوا مشاكل شوية في الليسي وحاولوا أنت حاولتهم بريفي عم متحملهم بوم متوفي تو سنة قليلة أنا ما نجيبش نقريهم معناتها أنا صغاري تو زوز ما يقراوش
0: مستوى شنو
2: تروازيال
0: ثالثة ثانوي
2: أيوة
0: ثالثة ثانوي به هو رقمك عند زميلنا أسامة تو نشوفوا الوضعية مع تو نشوفوا الوضعية به يا أختي المواطنة شكرا ليك. المكالمة الموالية ونختم بها لو سهلا ومرحبا.
3: ألو عكيم.
0: مرحبا بيك.
3: اي ليه انا مع المستمع الاولى اللي قالت القناعة نعلموها انا ما عنديش انا نتصور راحي القناعة هي الكل
0: انت عندك سامحني اعطيني الاسم الكريم
3: ميزويد.
0: نعم
3: ميزويد.
0: ايمان عندك صغيرات؟
3: لا ما عنديش
0: يعني ان شاء الله ربي ينوب وربي يسر وربي يكتب لك الخير ان شاء الله. اي قل لي ايمان, انت وقت تجي تشري حاجه تشري على خاطر حاجتك بها الحاجه هيك ولا خاطرها موضه واثروا عليك؟
3: بين ظروف الحاجه هي اللي تحكم فيها.
0: اي
3: ما نشري حاجه كي ما نتحقها, اذا كان استحقيتها ما نتحقهاش ما نشريش.
0: وحتى كان مثلا وين ما تحل تليفون يجيك الاشهار نتاع الحاجه هذيك وانت ما عندكش رغبه فيها, ياثر عليك ولا لا الاشهار؟
3: ما
0: تاثرش الاشهار
3: لا, هي ظروفي, ظروفي تحكم فيها.
0: هذه يعني ثقافة الشراء هي الظروف المادية والواقع, هذيك هو اللي يحكم فينا. يعطيك الصحة, شكرا لك يا إيمان. شكرا لك وشكرا لزميلنا أسامة بيبسية دفعة صغيرة, ونعتذر بقية المكالمات. شكرا لكم, هكا نسناكم في الدار داركم. عملنا طلع على موضوع التعلق المفرطي ما بين الأولياء وصغيراتهم, أيضا دخلنا للدار وشفنا تنظيف الماجل والطرق العلمية الخاصة به, وحكينا في باب نفحات دينية, حكينا على الاستئذان وحرمة المكان, واختمنا لقاءنا الحديث على وقتاش الولي نجم يرافق صغيره في الدراسة, وقتاش يجم يبدأ ينسحب بشوية بشوية. ربي يوفق الجميع. لقانا في الدار داركم وصل نهايته, على ورق الورد نختم بها لقانا الورد لكم الكل بعد شوية. زميلنا فيصل جيبسي وصل معكم مشوار على موجة إذاعة صفاق. شكرا لك مخرج اللقاء فيصل مرزوقي, الإخراج المرئي الدكتور عبد المنعم الجمل, أسامة بيبسي, سيوار الشعر, وكل فريق. قولوا لكم إن شاء الله متابعة طيبة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مع انتقال المشروع إلى مرحلته الثانية وهي اختيار المؤسسات الناشئة التي تتمتع بالتمويل والدعم والمرافقة المطلوبة مستقبلا، احتضن مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بصفاقس اجتماعا جديدا لهيئة قيادة مشروع خلق مواطن شغل قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال للشباب والنساء في تونس، وسيشمل 30 مشروعا في ولاية صفاقس وتدعمه منظمة العمل الدولية. أعلن المعهد الفرنسي بتونس مؤخرا عن فتح باب الترشح للدورة الثانية من برنامج ابن شباط لسنة 2026 الذي يخصص 5 منح إقامة لمدة شهر لباحثين تونسيين حاملين البكالوريا أو الدكتوراه لإنجاز مشاريع بحثية مبتكرة بالتعاون مع باحثين فرنسيين في أجل أقصاه يوم 30 سبتمبر الجاري. دعا مدير الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة محمد وسيم الهاني اليوم إلى اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والتثبت من التأشيرة على المنتوجات قبل اقتنائها وتجنب المنتوجات التي تتخذ شكلا يجعل الطفل يخلط بين شكلها وشكل المواد الغذائية. في العالم 20 شهيدا هي حصيلة انهيار مبنى من مخلفات العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى ونحو 100 شخص في عداد المفقودين. وقالت مصادر محلية أن أنين المصابين يسمع تحت ركام الأنقاض، فيما تفتقد غزة إلى المعدات المناسبة لانتشال الضحايا. بالتوازي مع ذلك، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة باستشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط القطاع. طالبت حركة حماس اليوم بتدخل دولي عاجل لإدخال معدات الإنقاذ إلى قطاع غزة، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يحدث هناك. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم إسقاط طائرة حربية سعودية في أجواء مأرب. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار في إذاعة صفاقس في تمام الواحدة بعد الزوال إن شاء الله ضمن جولة الظهيرة. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة
3: إشهار
1: مريقل. عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزين ومرقة، ملبس وبجوية، طبي القرقنة والشرفية، الصخيرة وجبنينة، بالزلوز والزيتون عامرة مليينة، المحرس والشفار. أرى أرى صفاقس في المنار. مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة زول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: عشرتنا ما توفاش
1: وحكاياتنا

التحية والتقدير لكل السادة المستمعين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. موعد جديد، حصة جديدة من زوايا الأحداث على موجات إذاعة صفاقس. نصف النهار وستة دقائق، يتواصل اللقاء إلى حدود الساعة الثانية ظهرا. في حصتنا اليوم مجموعة من الضيوف والمحطات، وبطبيعة الفترة هذه أكثر الحديث معناها على الأمطار، على استعداد الأمطار، والناس تحكي على كميات كبيرة معناها من خلال النماذج، النموذج الأمريكي، النموذج الكندي، النموذج الأوروبي، والأرقام تكاد تكون معناها أكثر من العادة، أكثر من المتوقع في ظل الأرضية الموجودة، أنه مش تكون كمية أمطار كبيرة معناها بعد ارتفاع في درجات الحرارة، والفكرة حاصلة أنه الخريف بش يكون استثنائي. حبينا نسلط الأضواء من الناحية العلمية، نشوفوا الأمور مدى صحة هذه المعلومات وكيفية التوقع، وأيضا كيفية التعامل مع التطرف المناخي الحاصل. سعيد باستضافة الأستاذ المختص في علم المناخ، رئيس قسم الجغرافيا بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، الأستاذ سامي الشرفي. سي سامي أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. أيضا يكون معنا شوي آخر رئيس قسم التاريخ في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، سي عبد المجيد الجمل. وفي ماضي ساعة ونص هو الحقيقة معناها اليوم فما اتفاقية بين جامعة صفاقس وعمادة المهندسين. عميد المهندسين كان مفروض يكون ضيفي نهار الاثنين اللي فات، ولكن وقت اللي تحصل على ريزوع تكلمني واعتذر على عدم الإمكانية الاتصال، واليوم أمضوا اتفاقية مع جامعة صفاقس باش نرجعوا الاتفاقية هذه، وكذلك أيضا نرجعوا إلى المبادرة الخاصة بمبادرة تشريعية وقع تقديمها تشكيلها بصياغتها مع جملة من النواب. المبادرة هذه وأهميتها في وضع حد لنزيف هجرة الكفاءات التونسية واستيعاب عدد كبير منها في الخارج، يحدثنا عليها السيد محسن غرسي عميد المهندسين في ماضي ساعة ونص، يكون حاضر بحضرنا إن شاء الله في الاستوديو. أهلا وسهلا مرحبا بكم. نسمع فاصل موسيقي قصير وننطلق مع ضيفنا سي سامي شرفي، تفضل.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم. باش نحكيو على المناخ، نحكيو اليوم معناها في صفحات التواصل الاجتماعي تقريبا كلها مزينه بخرائط والتوقعات والامطار، والامطار بكميات معناها ارقام كبيره، ارقام اللي هي تتصب في لحظتها في وقتها، والا هي ارقام تراكميه نتاع فتره زمنيه ممتده. معناها البعض يقول لك من نصف الثاني نتاع سبتمبر باش يكون كله امطار كبيره. خلينا نفهموا حقيقه الوضع، كيفاش نتعاملوا مع المناخ، لانه اليوم المناخ ولا علم، ومهم انه المواطن بيدو يكون عنده ثقافه التعاطي مع الازمات هذه ومع كميات الامطار هذه. كيما تستعد السلطات الجهويه والمحليه والوطنيه، ايضا المواطن لابد انه ياخذ بعين الاعتبار، وما هوش اليوم من باب معناها الترف انه المعلومه المناخيه نحكيوا عليها. من المفروض كما يسأل على تفاصيل جدول أوقات صغار وتوا يسأل على المعلومة المناخية. السيد سامي الشرفي، أستاذ علم المناخ، رئيس قسم الجغرافيا، نجد تحية وترحاب، أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: أنت بيدك قاعد تشوف معناها الاهتمام المتزايد من الرأي العام لمتابعة المناخ وحالة المناخ وتطور معناها سواء في درجة الحرارة سواء في الأمطار على مدار العام، الناس تتابع وتسأل.
1: بالفعل هو باش ندقوا أكثر، هو حالة الجو، حالة الطقس، لأنه حالة المناخ هي الحالة على مدة زمنية طويلة، فإحنا اللي نهتم به هو حالة الطقس اللي هي على نهار أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أسبوعين. هذه كلها ما هيش تغيرات المناخية وإنما تغيرات حالة الطقس.
0: نعم.
1: دونك هذا للتدقيق. هو بالفعل يعني المناخ ملأ الدنيا وشغل الناس، يعني الناس كلها مهتمة باعتبار أنه ولا عنده أثر مباشر على حياة الناس في حياتهم اليومية، في تنقلاتهم، في أعمالهم.
0: نعم.
1: ثم كذلك ولا يلمس مباشرة حتى الجانب الاقتصادي، كسوة في الفلاحة، في الصناعة، في جميع القطاعات. وفقط نحن ما نرجع الجمعة أو جمعتين التالي كيفاش أنه ارتفاع درجات الحرارة، ومن جر عليه من قطاعات في الكهرباء وغيره وغيره وغيره، واللي ضر الاقتصاد أضرار بالغة اللي تو بدينا نشوفه في الإحصائيات تبدأ تخرج والانعكاسات السلبية. فالمعلومة الجوية حول حالة الجو وتطوره على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد، لأنه فما توقعات في حالات الطقس على شهر وشهرين وثلاثة أشهر، كما ثم التنبؤات اللي تخرجها النماذج العددية على يوم يومين أو ثلاثة. طبعا إذا كان تسمح يعني النجم نبدأ بالفهم العلمي للظاهرة شنو قاعد صاير بالضبط. دونك الناس كلها مستنسين، قلنا سناء عام سخون، دونك مستنسين وقت يجي العام سخون ونقول راهو مش يجي الخريف مش يكون ممطر. هو صارت في حالات لكن مش بالضرورة، معناها يبقى هذه المسألة تبقى نسبية، ما هيش نتيجة، ما هيش بتجمش تكون حالة سببية. يعني صيف حار لأنه جات فترات من الصائفات الحارة ومن بعد ما جاش من بعدها،
0: ولكن الحرارة قياسية السنة، نحكي أرقام قياسية.
1: صحيح، فما أرقام قياسية السنة، لكن حتى في كان نرجع وإحنا للسنوات 97 و82 و82 جاء بعدها فيضان، لكن فما 86 فما 92 ما جاش بعدهم فيضان،
0: 69 جات فيضان
1: 69
0: اللي هو الرقم القياسي في درجات الحرارة في صفاقس اللي وقع تحتيمه هذه الصيف.
1: هذا بالنسبة لصفاقس، لكن كي تمشي انت سيدي بوزيد الفوبوار، خاطر هي الفيضانات هذيك 69 ضربت خاصة القيروان والمناطق تونس الوسطى. يعني على كل حال المهم هو علميا ما نجموش نلقاو نتيجة مباشرة، نقوله مباشرة فقط تصحيح هو عامل مساعد على أنه يكون الخريف ممطر واستثنائي إذا توفرت مجموعة من الظروف الأخرى.
0: نعم.
1: وهذا هو اللي مش نحكيه فيه.
0: شنو هي العوامل المؤثرة الأخرى؟
1: العوامل المؤثرة هو وجود التقلبات الجوية والمنخفضات اللي تجينا من الشمال، كسواء عن طريق المحيط الأطلسي أو تجينا من شرق أوروبا، كما هي الحالة اللي توا قاعدة في المتجهين نحوها تقريبا، الحالة اللي متجهين لها الآن، واللي في الحقيقة مش كان في تونس تو معناتها الحديث هنا، حتى في أوروبا كان نمشيو شوية للدول الأوروبية، أوروبا الغربية الكل اليوم تتحدث على حالة استثنائية. مثلا المحيط الأطلسي اليوم اللي هو جينا منه العادة التقلبات، المحيط الأطلسي على غير العادة النشاط الأعصاري اللي كان مستانس قبل السيكلون تبدأ الأعاصير توا في المحيط الأطلسي، سنة ظهره ثلاثة وضعاف المدة التالية حتى اللعبات كلها تبرتاجي فيها على الانترنت. والنشاط الأعصاري في المحيط الأطلسي تقريبا شبه منعدم هذه السنة. يعني تقريبا ثم المحيط الأطلسي تحت تأثير مرتفع جوي اللي هو عمل سيستم دوبلوكاج وخلى التقلبات تجينا احنا من أوروبا الشرقية وطابت من الشمال الشرقي وقاعدة متجهة نحو البلاد التونسية. ونعرف اللي أوروبا الشرقية اللي هي سنة ما سخنتش كما أوروبا الغربية. سنة أوروبا الغربية سخنت لكن أوروبا الشرقية كانت في منأى عن الحرارة، وبالتالي الهواء جانا بارد تو قاعد يتسرب من أوروبا الشرقية في اتجاه تونس وفي اتجاه السواحل الشرقية للبلاد التونسية. وبالتالي هذه الوضعية اللي هي نسميها وضعية البلوكاج، سيتياسيون دو بلوكاج، وضعية الوضعية هذه كما بالضبط تقريبا تشابه للي وقع في 2023 وقت صارت الأمطار الكبيرة في الكابون، واللي هي تعطي علميا يعني تم أحيانا معناها كيف تتسرب الهواء البارد هذا من الشمال الشرقي، يعني فما كتل هوائيه تنقطع من الكتله الكبيره وتتحرك في اماكن ضيقه وتعطي امطار غزيره بحكم انه البحر المتوسط يكون حار جدا ويمول هذه الكتل وهذه التقلبات من الاسفل بالبخار الماء، وهذا اللي يجم يتسبب في امطار كبيره لكنها محليه. وفي النماذج نجم ناخذ معطيات عامه عنها لكن في الحقيقه راهو
0: نجم تفاجأ كل النماذج.
1: صحيح تجم تفاجأ كل النماذج سماء على المستوى الجغرافي وين مش توقع، لأنه أحيانا سجلنا 200 مثلا عم ناول سجلنا في منطقة الساحل أمطار في منطقة ظن في البقالطة يظهر لي وقتها 200 مليمتر، بعدنا 10 كيلومتر نلقاو 40، زدنا بعدنا 15 كيلومتر نلقاو 10 مليمتر. فهذه الأمطار محلية، وبحكم اللي هي محلية حتى النماذج العددية ما تشوفهاش. علاش؟ لأنه النماذج العددية هي سندي ماي، معناها عندك معلومة كل 20 كيلومتر على 20 كيلومتر، والظواهر هذه أحيانا تجي في منطقة 5 على 5 و 10 على 10 كيلومترات اللي النموذج ما يشوفهاش، وبالتالي يجم يعطيك توجه عام حول الأمطار لكن بالضبط تحديد جغرافي ولا كذا ما ينجمش يعطيك.
0: لنا عودة مزيد من التفاصيل بعد نفسح المجال لرفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تقبل الله صلاة الجميع. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. يلتحق بنا سي عبد المجيد الجمال رئيس قسم التاريخ. سي عبد المجيد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا سي فيصل، مرحبا بمستمعي ذات الصخص.
0: مرحبا بسي سامي زميلك.
1: سي سامي زميلي وصديقي بكلية الآداب وهو مدير قسم الجغرافيا.
0: يهمك أنك تعرف المعلومة، معلومة الطقس واليوم ولد جزء من حياة اليومية للمواطن.
1: هذا مؤكد بيانسي، هذا اليوم مؤكد، وهذه حتى اليوم في العمل الإنسان يستحق أن ينظر للتوقعات الجوية يوميا لما سيحدث
0: بين التهويل وبين الواقع. حدثنا سي سامي إذن الشرفي رئيس قسم الجغرافيا. نواصل تفسير الظاهرة باش نفهموا الأمور.
2: نبدأ بتفسير الظاهرة ولا بالتنبؤات؟
0: باختصار الظاهرة ونمشي للتنبؤ.
2: الظاهرة كما قلت هي شبيهة بما حصل في تقريبا في 2023. إذن عملية انحباس مرتفع جوي قوي جدا على المحيط الأطلسي وهو استثنائي، وتسرب للهواء البارد اللي هو منخفض جاي من أوروبا الشرقية، وبينصير الأكيد هو قاري، وبالتالي الهواء اللي جينا من أوروبا الشرقية يكون بارد، وهو اللي يخلق الاختلاف الحراري ما بين الهواء اللي موجود طالع من الجنوب من الصحراء التونسية وعلى المتوسط اللي هو حار هذه السنة، يعني سجلنا حرارة يعني تقريبا استثنائية في المتوسط. طبعا هذا الاختلاف الحراري هو اللي يغذي هذه التقلبات الجوية وينجم يسبب في أمطار استثنائية.
0: فقط نجم، وهذا أحر صائفة تقريبا بالنسبة
2: لشهر، بالنسبة لشهر أول شهر هي أحر صائفة منذ بداية القياسات.
0: نعم،
2: وهي بالنسبة لشهر جويلية هو ثاني أحر شهر منذ بداية القياسات،
0: رغم أنه المعروف والمعلوم أنه شهر جويلية يكون أسخن من أول.
2: مش بالضرورة، هذا حسب المناطق. المناطق اللي تكون تحت تأثير البحار بصفة عامة، تحت تأثير البحر، تكون ديما يتأخر فيها الشهر الحار لأنه البحر يلطف من درجات الحرارة، وبالتالي يوخر الشهر الحار واللي يقوت عوضا عن جويلية. وفي المناطق اللي هي بعيدة عن البحر، عن البحر، يكون ديما جويلية هو أسخن شهر. طبعا هذا فقط للتوضيح، وهذا خاصة ينطبق في المناطق اللي قريبة للمحيطات أكثر من المناطق اللي قريبة للبحار.
0: هذه المعطيات، هذه العوامل المشكلة للطقس بصفة عامة. اليوم كنشوفوا احنا، رغم أنه المعهد الوطني للرصد الجوي أصدر بلاغ هو بيدو اليوم الأربعاء يقول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعد ظهر يوم الغد الخميس، يقول الطقس ملائم لنزول أمطار بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليان القروان المهدية المنستير سوسة وزغوان ونابل، وتتراوح الكميات بين 20 و 40 ملم وتصل محليا 60 ملم. الأرقام هذه 60 و 20 و 40 يبدو أن أرقام عادية، ولكن احنا اللي نشوف فيه معناها على صفحات التواصل الاجتماعي ومن خلال النماذج نحكيه على 300 ملم 400 ونحكيه حتى على 500 ملم، وأحيانا فما أرقام تراكمية تنجب توصل 1200 وأكثر، معناها فما فرق كبير ياسر.
2: باش نفسره، طبعا بالفعل يعني النماذج العددية قبل كل شيء يلزمنا نحسن قراءتها، لأنها عندما يقول لك 300 و 400 ملم يتحدثوا على تراكمات حتى نهاية شهر سبتمبر، وفما حتى أكثر من هذا،
0: وهذا مطمن معناها راهو خطر. شفنا السنة الماضية في إسبانيا في مدينة إيبيزا كميات أمطار غزيرة جدا في وقت قصير وجيز. جدا
2: وقت وجيز بالفعل. هو هذه خصوصية أمطار الخريف أنها تكون في فترة زمنية قصيرة، وهذا صار في الوطن القبلي وصار في الساحل وتسبب في كوارث للأمانة. يعني وصلنا ل 300 ملم في يوم واحد ونوصلوا ل 200 في ساعتين.
0: لا البنية التحتية ولا الوضعية تحتمل، يعني
2: الوضعية ما تحتملش، لكن احنا ما عندناش
0: اي قدرة ربنا،
2: يعني ما عندناش حل، احنا لازمنا نتعاملوا ونتأقلموا مع الوضعيات هذه. الأكيد انه حسب النماذج اللي هي بعضها معناها مبالغ فيه نسبيا وبعضها
0: اقرب،
2: قراءتي سهلة ياسر. احنا النماذج اللي اقرب في نمذجة المناخ وحالة الطقس هي الأقرب هو النموذج الأوروبي. لماذا؟ لأنه النموذج الأوروبي هو الأقرب لنا جغرافيا. فطبعا الدراسات بناء على دراسات عملت ديكوريلاسيون، يعني دراسات مقارنة ما بين ما يحصل في تونس وما يحصل في أوروبا، ومقارنة النماذج ببعضها البعض يلقاو أنه النموذج الأوروبي هو الأقرب في نماذج المناخ التونسي.
0: نهاية الأسبوع أنت قراءتك إيش تقول؟
2: نهاية الأسبوع هو حتى الآن
0: حسب المعطيات
2: الحالية آخر تحين الأمطار مش تكون موجودة واستثنائية على تبدأ من الشمال كما قال المعهد الوطني للرصد الجوي، مش تكون من الشمال ثم الشمال الشرقي ثم نزولا إلى السواحل التونسية، وربما استثنائيا كذلك بالذات منطقة معناها منطقة صفاقس والمناطق المحيطة بها. هذا حتى الآن، حتى التنبؤات بالسحب وحركة السحب والحمل الموجود وكمية بخار الماء الموجودة وكمية معناها حجم التصاعد اللي موجود حتى الآن هو سكون أبيل كيب بالإنجليزية قوي جدا، يعني المتوقع حتى الآن قوي، هو موجود فقط على السواحل، لكن هذا يلزمنا نقعد ونتابع.

0: كميات تنزل في السنة. وسيسامي نجم يوضح لكم بسرعة معناها العامل الطبيعي العوامل الطبيعية المحلية ودورها في التأثير على توزيع كمية الأمطار تنزل بالبلاد التونسية.
1: هو في الحقيقة ثم شكرا سي مجيد وثم زوز عوامل. عامل ثم العوامل المحلية صحيح هي تأثر على الأمطار.
2: ما معنى عوامل محلية؟
1: عوامل محلية مثلا أنت نعطيك مثال أنا نقول لك مثلا محطة عين درهم تتحصل في السنة على 1700 مليمتر اللي هو استثنائي. علاش؟ لأنها موجودة في أعلى الجبل
2: مرتفع.
1: أيه. ننزل لوطة الجندوبة نوليو نتحنى تحتوا على 600 مليمتر
0: 500
1: واضحة. فهذا العامل المحلي لكن العوامل المحلية صحيح تأثر يعني
2: في صفاقس. وهذاك علاش العوامل اللي تأثر
1: في صفاقس بالأساس هو الموقع الجغرافي. احنا جايين في في في بوزيسيون جيوغرافيك في وضعية جغرافية اللي هي ما هيش مواجهة. احنا جايين قفاد درسال قفاد الظهرية التونسية وبالتالي التقلبات من الشمال الغربي ما تهمناش برشا. وبصفة عامة كما صارت الأسبوع الماضي وهذيك وضعية ديما تتكرر وقت اللي تكون الأحوال يعني اللي احنا الحركة الجوية العامة شمالية غربية راو ما تنتظر حتى شيء في صفاقس. عندك منخفضها على خليج جنوة يعطيك على الشمال الغربي أمطار وإحنا بحكم الحركة الجوية دونك المنخفض يدور على الواسع من الصحراء يطلع لنا التراب وإحنا يجينا العجاج. فهذه راو خذها بصفة آلية. إحنا جينا الرجوعات الشرقية كيما ربما مش يصير في نهاية الأسبوع هما اللي رتور ديست سواء إذا كان يصير منخفض على الصحراء ويطلع يخرج على المتوسط ويتشبع يتشبع بالرطوبة ويرجع من الشرق يعطينا أمطار ويجم عادة رجعات شرقية تقعد نهارين ثلاثة. هذه الوضعية
2: ما أقول لك هو فما مثال شعب
1: إذا شرقت غرقت بالضبط هذا
0: وإلا صفاقس سيسامي صفاقس معروفة في الأدبيات القديمة يقول لك قرعت العطش
2: وكالش فيها الأبار وكانت فزقيات بشكل كبير. نعم.
1: وفما الوضعية الثانية اللي هي حاليا قاعدة سايرة اللي هو جينا تقلبات من الشمال أو من الشمال الشرقي وطبعا تتسرب كتل هوائية رطبة وباردة ينقطع منها جزء
0: بالضبط
1: وهيك الكتلة تتحرك وتقعد تتحرك على عين المكان تتغذى بالبخار الماء من البحر اللي هو دافي وسخون يغذيها في عين المكان وتقعد تنزل في مكانها وتعطي كميات كبيرة وكيف كيف الأمطار وقتها بحكم اللي حركة الحركة متاع المنخفض هي عكس عقارب الساعة دونك جينا من الشرق كيف كيف ونجم نسميها كذلك رجوعات شرقية. وهذه هي الوضعيات اللي تجم تعطي مطر في صفاقس.
2: إلى السادة المستمعين
1: دونك في الفرنساوية نقولوا يعني دي مزور نقولوا احنا سون روغري ناخذوا اجراءات
0: احتياطات
1: ما ننبوش عليها احنا
2: من تنظيف الاسطح من
1: كل شيء من كل شيء نتابعوا نحضروا نحضروا رواحنا كل واحد من موقعه ونقعد نتابعوا النماذج حتى ال 24 ساعة قبل الامطار المنتظرة وبعد كل انسان يتعامل حسب الوضع. فقط احنا نقولوا نبتعدوا على المناطق المنخفضه. الناس اللي تخدم في مثلا في صفاقس مركز المدينه ما نخليوش سياراتنا في الاماكن المنخفضه. الناس كل تعرف النقاط السوداء في مدينه صفاقس
2: ما تحطش بحذا الاذاعه
1: وما تحطش بحذا استاذ طيب مهيري نحطوا ونركنوا سياراتنا في الاماكن العاليه نبتعدوا عن الاماكن المنخفضه. النقاط السوداء معروفه وإذا كانت صارت أمطار جات في النهار وبكميات كبيرة ما نغادروش مواقع العمل كما يصير في كل مرة والناس تتجمع في
2: تفزع
1: في المفترقات وتوقع المشكل. راهو بعد الأمطار حتى كي تكون استثنائية راهو بعد ساعتين ثلاثة بعد تدخل الحماية وتدخل الأطراف اللي معنية بالأمر راهو المياه كلها تقريبا جزء كبير منها يتصرف. وبعد ديما وهذا جربناه في برشا مرات كان في الأمطار الكبيرة جدا طبعا
2: اللي متواصلة على مدار اليوم.
1: لكن إذا كانت جيك أمطار مهمة واستثنائية في في في بداية اليوم أو في وسط اليوم ومعناها بعد ساعتين ثلاثة تقريبا منسوب الماء في كل الحالات مش ينقص والخطر ينقص وبالتالي ماذا بينا ما
2: هيك الهلع
1: هيك الهلع هو اللي يعقد الأزمة فهذاك
2: يخلق أحيانا الأزمة.
1: وإحنا مشكلتنا هو التصرف الأزمة لا جيستيون دي لا كريس معناها يلزمنا نحسن التصرف وقت اللي ثم أزمات وقت ثم سواء أمطار استثنائية ولا ثم حرارة استثنائية يلزمنا نحسن
0: إدارة الأزمة
1: وديما راهي سواء الأمطار الاستثنائية ولا حتى الحرارة الاستثنائية راهي مربوطة كذلك بهشاشة
2: البنية التحتية
1: وهشاشة البنية التحتية والإمكانيات كما في الحرارة لو كان جات موجة الحر سنة وما قصش الماء وما قصش الضوء راهو ما كانش تأثيرها بالشكل اللي صار هذا
2: صحيح.
1: اكيد
2: صحيح
1: نفس الشيء احنا تو الامطار

0: مش معناها مش نواجهوها، فما حاجات تصير على فترة طويلة، هذه كما هيش من مشمولاتنا احنا. احنا تو فقط نجم نقدم نصايح واجراءات اللي يلزمها يعني تصير على آنية.
1: لكن نجم تتوقع انه كمية الامتار تحكي على انه نجم تفوت مثلا 100 مليمتر،
0: تنجم تتجاوز حسب اللي موجود حاليا حسب النماذج.
1: اكثر
0: في صفاقس اكثر من 100 مليمتر،
1: اكثر اللي على ما دار تراكمية 100 مليمتر.
0: لا متاع نهارين، متاع نهار ماي من نهار لنهارين تنجم تكون حتى اكثر.
1: معناها اليوم ما تصب 40 بعد 60؟
0: لا تنجم تصب حتى 100 في مكان معين،
1: في
0: تنجم تصب لك 100 في مكان معين اذا كانت تتواصل حسب ما هو موجود حاليا.
2: هو السامي مع العلم انه السامي يعرف اكثر مني بالمجال هذا، انه من خصيصا امطار الخريف انها تنجم تصب في سقيت الزيت ومصب
1: ولا محلي غزيره ومحلي.
0: وهذا اللي وهذا من البدايه قلناه، راهو كما قلت لك تنجم تكون 150 ملم في بعبير علي
2: بالضبط
0: و10 ملم في صفاقس ولا العكس،
2: ولا العكس بالضبط.
0: فهذا موجود، وهيك علاش في كثير من الاحيان تصب امطار في اماكن في صفاقس بيدها في المعتمديات وفي المدينه ما تصبش او في الاحواز ما تصبش.
1: بدايه معناها التقلبات تبدا من نهار جمعه عشيه،
0: جمعه عشيه السبت اكثر اكثر شيء
1: في صفاقس
0: سبت
1: واحد
0: اي سبت واحد.
1: وتنجم تتواصل
0: لا لكثر هو عاده انه ثلاثة ايام جمعه سبت احد بعد. هو راهو الوضعيه الجويه حسب اللي شفت في النماذج يعني ما زالت متواصله حتى نهايه
1: الشهر.
0: لكن كما قلت راهو
1: بعد فما تقلبات اخرى
0: النماذج تتغير تتحين هي وتتغير بشكل متواصل. تنجم تتواصل الوضعيه لكن تنجم تتغير سواء نحو الاحسن نحو الأسوأ او نحو الانفراج يعني وحصول على كميات اللي هي تكون اقل. والنجم نتحصلوا على كميات قليله اذا كان السيستم يمشي اكثر للبحر كما صار في سنوات ماضيه نجم تجينا كميات
1: قليله. كل السيناريوهات ممكنه،
0: كل السيناريوهات ممكنه. ف
1: الحيطه الحذر
0: الحذر ولا للجزع
1: ما اكثر شيء من الوضوح هذا
0: واضح.
1: ثلاثة أيام معناها نشتغلوا جمعة سبت احد،
0: سبت احد ردوا بالنا ونتابعوا النماذج، نتابعوا تطور الوضعية سواء عن طريق المعهد الوطني للجزء الجوي اللي نعرفه
1: اللي هو المصدر الرسمي،
0: اللي هو المصدر الرسمي واللي هو المعني. خاطر هم المختصين في النمذجة، هم المختصين في الميتورولوجيا يعني في علم الأنواء. لكن ما يمنعش ثم ناس كذلك تجتهد كذا معناها ما لها ما لها وعليها ما عليها. على كل حال احنا
1: ان شاء الله نرجعوا الجمعه الجايه بكمية
0: ان شاء الله احنا نتابعوا كما قلت. ما زلنا في اليوم الاربعاء، من نهار الاربعاء حتى لنهار الجمعه راهي
1: تنجم تتغير اشياء،
0: تتغير برشا اشياء سواحا كما قلت نحو ما نعرفش شنو الاحسن بالنسبه لبعض الناس يعني. لكن على الاقل
1: لا هو انه الناس كل تحب الامطار،
0: تحب الامطار لكن
1: ربي يعطينا على قدر امكانياتنا معناها في حدود الممكن والمتاح. وربما اغلبيه الناس تقول لك ماذا بينا تصب في الاراضي وفي الفلاحه اكثر منها في المدن،
0: وماذا بينا تصب في الليل مش في النهار،
1: في الليل مش في النهار. والناس عندها ماجن ومهم جدا معناها انه الماجن يرجع يكون هذاك يحل ازمه كبيره اليوم ازمه المياه. الناس اللي عندها ماجن والدوله لازم تشتغل على الشيء هذا معناها كميه كبيره ياسر حتى في العمارات والبنايات الجديده المفروض ما نعطي الرخصه كان ما تكون موجودة الأشياء هذه لاستيحاب الكمية ونجمو تكون جزء من حسن التصرف.
0: لأنه التوجه العام ديما نرجع وراهو وربما باش ننهيه احنا في توجه عام في اتجاه ندرة الأمطار،
1: ندرة الأمطار.
0: لأنه السيناريو متاع جمعية الخبراء الدوليين تقول لك أنه المناطق متاعنا متجهة نحو تراجع كمية الأمطار. وإحنا اليوم نحكيه على الأمطار الاستثنائية. هنا يلزمنا نميزوا بين حاجتين، راهو الكميات الأمطار ولو أنه المعدلات العامة على السنوات اللي تعدت الكل من بداية القياسات الآن في الجمهورية التونسية الكل في أغلب المحطات كمية الأمطار هي نفسها من حيث الكمية. اللي يتغير هو توزيعها على خلال الفصول وخلال الأشهر وعدد أيام الأمطار. فاللي الاحترار متاع المناخ اليوم اللي صاير يتسبب في ظهور الظواهر الاستثنائيه اللي احنا قاعدين نتحدثوا عليها الان.
1: ما مازلنا نحكيوا على مناخ معتدل في تونس توا.
0: هو معتدل في عمومه، لكن داخل الاعتدال هناك تطرف. وتلك هذيك هي خصوصيات المناخ المتوسطي، هو كونه فيه تطرفات سواء نحو الحراره وتهوى نحو البرود. احنا لو كان نمشي وتو بعد في الشتاء تجينا موجة برد الناس
1: متوقع باش يكون شتاء برد ولا يحكيوا على شتاء ساخن اليوم؟
0: موش بالضرورة ريان ايفيدون. هو راهو كل اليوم مربوط مربوط بالتيار النفاث. بون ما نحبش ندخل في تفاصيل علمية، مي التيار النفاث يعني التقلبات اللي تجم تجينا من الشمال. اوروبا كما قلنا اثناء اوروبا الشرقية ما سخنتش ياسر، تجم تبقى باردة، يجم تجينا تسربات من سيبيريا، لأنه احنا راهو موجات البرد اللي تجينا في الشتاء عادة تجينا من سيبيريا. أصلا هذه التسربات اللي جاتنا تو في الخريف راهي هذه هي الكونفيغوراسيون نتاع الشتاء مش تاع الخريف.
1: نعم، وكعلاش حتى في حياتنا اليومية وقت يحكيوا على البرد يقول لك سيبيريا، طقس سيبيريا موت.
0: هو هذا هو احنا تو الهواء اللي جاي من أوروبا الشرقية.
1: نعم،
0: وعادة يجينا في الشتاء ويجيب لنا برشا برد، المرة تو في الخريف يجيب لنا برشا مطر.
1: إن شاء الله تعاود ترجع لنا وترجع معك الأمطار بكميات باهية معتدلة وتجيب اللطف معناها
0: قدر إمكانياتنا
1: واللي يعملوا ربي مبروك
0: إن شاء الله.
1: كل الشكر وتقدير ليك أستاذ سامي الشرفي، شكرا على حضورك معنا رئيس قسم الجغرافيا. تجدد معك اللقاءات لأنه اليوم المناخ معناها ولا كما قلنا ناس كلها تابع وتهتم، وسواء أيضا السلطات الجهوية محلية وعلى المستوى الوطني ناس كلها تأخذ المعلومة للتعاطي مع كل المتغيرات.
0: بالفعل هذا هو، يعني لابد أن الناس كلها تسمع بعضها والناس كلها تأخذ المعلومة من مصادرها.
1: نعم،
0: من المختصين، وتحاول أنها تطوعها من أجل إدارة الأزمة إذا كان صارت لا قدر الله أزمة.
1: ربي يرحمنا إن شاء الله. كل شكر وتقدير ليك. شكرا فاصل قصير فيصل، ونواصل في هذا الفضاء الإذاعي مع سعد مجيد جمال في قراءة المشهد الوطني والدولي.

0: زوايا الأحداث.
1: مصلين معكم في زوايا الأحداث. سعيد بسيدة بسي عبد المجيد جمال، أستاذ العلاقات الدولية، رئيس قسم التاريخ في كلية الأداب. سعيد المجيد، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا سي فيصل، أهلا وسهلا مستمعي إذاعة صفاقس.
1: مهمة المعلومة المناخية،
2: مهمة جدا بينسير، معناها احنا اليوم في العمل متاعنا في حاجة المعلومة المناخية، ومبرمج عندنا صغار يمشيو في بعض الأحيان يلزمنا نراقبوهم إلى آخره، لأنه في بعض المناطق أحيانا المياه تجرف أطفال صغار.
1: نعم، ونترحموا على الأب وابنه في متلوي، معناها الله يرحمهم الحقيقة. في مشهد أيضا زاد، ويلزم الناس تاخذ أحداثه هي حتى بالأرقام، معناها كل ما كانت فيضانات كان عدد الضحايا تاريخيا، فما بعض حتى المواعيد وصلت 500 ضحية في تونس.
2: معناها احنا في عام 69 ضحايا
1: 69 اللي كانت فيها أرقام قياسية في السخانة. أو حتى كي تحكي مع رجال كبار وكذا يقول لك راهو باش يكون خريف ماطر بناء على السخانة،
2: على التجارب السابقة. لكن ديما الأوضاع عندها كل مرحلة كل فترة عندها خصية.
1: طيب نمشيو للأحداث الوطنية، فما حاجة لفت الانتباه على المستوى الوطني الفترة هذه؟
2: والله الفترة هذه هي العودة المدرسية والعودة الجامعية.
1: ما وعدنا برنامج شواغل تربوية كنت نحكي ولي مختص في التربية
2: دونك هذاك حدث مهم ومهم جد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو هل الحراك السائد على مستوى الداخلي، وخاصة معناها في بعض الأحيان الواقع الاجتماعي والضغوطات الموجودة على بالنسبة للمواطنين من اليومي، واليوم المواطنين من نجم نقوله من أزمة الأزمة، معناها أزمة الصيف وتراكماته وتكاليف الباهظة، وأزمة العودة المدرسية اللي عندها تكاليف اجتماعية
1: طبعا هي يلزمها إعداد مالي كبير.
2: نعم،
1: اللي هو الصيف بيدو معناها مجال للمصروف.
2: نعم، إذن هو يلزم إعداد مالي، لكن لاحظوا اليوم كذلك إعداد لوجستي سواء على المستوى الفردي العائلي أو على مستوى الدولة.
1: نعم،
2: معناها اليوم الدولة في حاجة إلى أنها توفر مثلا توليوم في المكتبات العديد من الكتب غير موجودة،
1: مفقودة صحيح، مفقودة من المركز البيداغوجي.
2: معناها أون برنسيب يكون الإعداد مسبقا وتكون موجودة، لأننا يجب أن ننطلق في بداية سبتمبر.
1: هو كأنه اللي فهمناه أنه الوزارة تستعد لمرحلة انتقالية، مش نكون معلومة غلطش، معناها ماذا بها اللي عندها تخرجوا ممكن فما تغيير العام الجاي مثلا ما يلزمش تطبع أكثر من اللازم.
2: لا والله هو شوف هو مسبق ان نعرفه كونه أثناء البرامج نعرفه هذا من العام الأول، وهذا معلن أنه البرامج التي تم العمل بها في السنة الفارطة سيقع العمل بها السنة، وبالتالي يجب أن تتوفر حاجيات. أما كأني بضغوطات معناها لا أعلم ما هي.
1: أنا نمشي معك أكثر من هيك سي عبد المجيد، والله أحيانا من العبث شراء كتب مدرسية، من العبث بمكان 40 دينار نحسب فيه ما 40 دينار تكلفة متاع سنة ثالثة سنة ثانية ثانوي مهما كان الاختصاص، 40 دينار كي تجي في آخر العام تشوف الكتب والله يجدد كيما هما كيما هما ما استعملهمش، لا سيدة بيدهم ما يستحقهمش.
2: لا هو شوف بالنسبة للأستاذ ما يستحقهمش أنا لا أتصور ذلك. علاش؟ لأنه الكتاب هو نجم نقوله بالفرنسوي ستنسيبور بيداغوجي، يعني هو فيه العديد من الوثائق، فيه العديد
1: مش الكل.
2: والأستاذ عادة في كل المواد يستعملون وينطلقون من
1: في التاريخ تستعمل في
2: نعم
1: في خريطة فيه كذا
2: فيه هو في التاريخ مثلا على سبيل المثال عكس ما يتصور بعض. التاريخ ليس مادة بتحفظ، التاريخ هي مادة عقلية مادة علمية، مثلا أنا
1: عندما فيها تفكيك لعوالي لأسباب
2: عندما أدرس تلميذ ولا أستعمل خريطة فأنني معنى ثم نقص بيداغوجي
1: به،
2: لا أقدم درس في معناها وفق المواصفات البيداغوجية المطلوب.
1: خلينا في التربية نخلي مجالها نهار الخميس إن شاء الله، أتمنى وعودة طيبة للجميع. نمشي على المستوى الدولي.
2: والله على المستوى الدولي ثم العديد من التطورات المهمة لكنها الخطيرة، من بينها قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والإمارات.
1: نعم.
2: دونك النقطة هذه نقطة يعني بكل صراحة نقطة سوداء في تاريخ العلاقات العربية. احنا مضبين العلاقات العربية تتحسن، فجأة كل مرة تظهر أزمة بين الجزائر والمغرب، أزمة بين الجزائر والإمارات.
1: ويبدو فما أزمة أيضا بين الإمارات والسعودية، وفي المقابل فما توطيد العلاقات بين الإمارات والإيران.
2: نعم، يعني هي بالنسبة للجزائر هي مرتبطة بعدة عوامل. عامل أول الجزائر الإمارات داعمة يعني المغرب في قضية الصحراء، وهذا يثير ديما حساسية الإخوان الجزائريين. بالنسبة للإخوان الجزائريين كل شيء إلا المسألة الصحراء التي تعتبرها ستاتيكو، لكن حاليا ربما الدبلوماسية الجزائرية قد تعدل في موقفها، لأنه التحالف الموجود توا يعني خطير نوعا ما. علاش؟ لأن نجد الإمارات تدعم في المغرب، والمغرب مدعومة من كيان العيب من إسرائيل، وكذلك مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. دونك نوع من الحصار، نوع من الضغط الكبير على الجزائر.
1: نعم.
2: دونك وهذا الذي يثير حفيظة وربما حتى رد فعل معناه العنيف للجزائر ضد الإمارات.
1: وماذا عن اللقاء اللي صار في الجزائر ومن خلاله استقبل رئيس الجمهورية الجزائري مستشار الرئيس الأمريكي مسعد مسعد بولس؟
2: في الواقع العلاقات الجزائرية الأمريكية في الفترة الحالية تمر بنوع من
1: علاقات جيدة،
2: علاقة مقبولة.
1: يعني
2: بنقول جيدة مقبولة. علاش؟ لأن الجزائر والدبلوماسية متاعها تلعب في لعبة التناقضات. أعطيك مثال،
1: صداقة مع روسيا.
2: نعم.
1: ولا تقطع
2: هي في هذه الفترة علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية توتر. لكن لساني أسأل لماذا؟ لأن الجزائر علاقاتها متوترة مع فرنسا.
1: طبعا
2: دونك المستعمر القديم فرنسا علاقاتها متوترة، وحتى الجزائر حتى وصلت إلى استعمال اللغة الإنجليزية كلغة
1: رسمية.
2: ومعناها الجزائر تريد أن تسحب البساط من أقدام المغرب أنه تكون علاقاتها متوترة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: في وقت اليوم العلاقات تتوتد بين فرنسا والمغرب، والحديث على شبكات مد الكهرباء من المغرب إلى فرنسا.
2: نعم. إذن هي في
1: بدائل، هي
2: كبدائل. لكن فرنسا والمغرب منذ فترة طويلة علاقاتها وطيدة.
1: نعم.
2: أحيانا تشهد بعض التوترات، لكن ديما
1: مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي ذو الأصول اللبنانية قال: سعدت بلقاء الرئيس تبون في الجزائر العاصمة مواصلا بذلك نقاشنا الأخير بشأن الولايات الإقليمية الأولويات الإقليمية المشتركة، العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والجزائر. الجزائر شريك وثيق للولايات المتحدة في تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الفرص الاقتصادية، يحكي خاصة على الطاقة والغاز.
2: نعم. إذن هو في الواقع منها بالنسبة للجزائر كسوق كبير جدا للغاز وكذلك سوق للنفط. اليوم عندما تمر يعني منطقة الخليج بهذه الأزمة الكبيرة وتأثيرها على وصول الغاز إلى أوروبا وكذلك الدول الأخرى، فإنه الجزائر هي حل من الحلول. لكن ما ننساوش بكون ثم إشكالية أخرى في العلاقات الجزائرية الليبية، وخاصة مع دولة الشرق، مع دولة خليفة حفتر.
1: هو حتى الإمارات كان لها دور في تعطيل أو مساعي في تعطيل خط الأنبوب الطاقة من النيجر من نيجيريا مرورا بالجزائر.
2: نعم. إذن هو في الواقع منها يعني الدولة في ليبيا هي دولة منها مقسمة، فما دولة خليفة حفتر الشرق وحكومة بالضبط مع ما نقولش دولة نقول حكومة خليفة حفتر والمدعومة من البرلمان، فما دولة في الغرب معناها بالمناطق
1: فما حكومة
2: يعني في الواقع هي بمثابة الدولة، لكن هي في الواقع احنا ديما نحبوا ليبيا دولة واحدة ودولة موحدة وكيان موحد. احنا
1: اذا كان الخيار متاع انه باش يرجع بالسلم الليبيين مسألة الانقسام، يعني في النهاية أفضل من هذا الخصومات والاقتتال والتناحر وغيره.
2: والله ليبيا هي موحدة منذ استقلالها إلى اليوم، ونحن نتمنى ديما تبقى موحدة.
1: نعم. هي مصلحة الليبيين ومصلحة تونس أن تبقى
2: نعم دولة واحدة، ومصلحة التونسيين ومصلحة كل منطقة أن ليبيا تبقى دولة موحدة. دونك هل الانقسامات هذه اليوم ثم مساعي أمريكية، ثم مساعي منها غربية كذلك من أجل أنه تصب معناها تقع المصالحة وتقع انتخابات جديدة وجيش موحد، لأنه تو الجيش غير موحد، ثم جيش في الشرق وثم جيش في غرب ليبيا، لكن احنا نتمنى أن يكون موحدا. وبهذه المناسبة نقول بكون اليوم راه بالنسبة لليبيا راه مجال استراتيجي بالنسبة لتونس.
1: وفي هذا السياق
2: في هذا السياق وهنا أريد أن نجم نقول مبشر هو في الواقع موجود على مواقع المواقع في الفيسبوك وفي يعني الانستغرام وكل المواقع معناها
1: مواقع التواصل الاجتماعي.
2: التواصل الاجتماعي هو الجامعة الليبية ستقوم وبالتحديد جامعة فزان ستقوم بانتدابات هامة جدا في العديد من الشعب وخاصة للدكاترة. هنا معناها أقول بكون يجب الدخول لموقع جامعة فزان في كل اختصاصات، في اختصاص الإعلامي، في اختصاص التاريخ، في اختصاص الأثار، في اختصاص الطبي، في اختصاص الذكاء الاصطناعي، معناها كل هذه موجودة
1: في العربية،
2: في العربية وفي الإنجليزي.
1: ندبروا عقد ونمشي.
2: على كل قلت هو اليوم هذه فرصة وأنا في تواصل مع رئيس جامعة فزان وفي تواصل مع يعني
1: والخطط لا بأس به من حيث العدد
2: مهمة ثم خطط بالكامل بما في ذلك الإدارة ستمنح
1: للتونسيين.
2: لا مش بالضرورة التونسيين
1: هو المشارك حسب
2: هذاك علاش نقول التونسيين يجب أن يكونوا سباقين، يجب أن يتجاوزوا هالحاجة بتاع الخوف. علاش؟ لأن أنا توا اليوم في تواصل مع العزيز مدكاتر بكلية أدب الصواقس وثم كلمتهم وثم عيطت لهم قلت لهم قدموا مطالبكم، قدموا مطالبكم ما تخافوش. علاش؟ خاطر ثم الناس يقول لك أخوي أنا في ليبيا ما ثمش أمن. لا ما تخافوش، راه الأمن موجود. معناها أنا سنويا نمشي 3 مرات الفزان، السنة هذه في الشهر 10 سأقدم محاضرة بجامعة فزان. دونك يعني ثم العديد من التسهيلات، الظروف غادي ظروف مريحة
1: تطورت ويعني مش نعم الفكرة اللي واخذينها الناس.
2: هو صحيح المنطقة بعيدة، المنطقة في الصحراء تقريبا
1: أجور لا بأس بها،
2: الأجور مقبولة كما أجور أحسن من الأجور تاع الأستاذة في جامعة تونسي. هذا نكدوك أنه أحسن من أجور الأستاذة في الجامعة التونسية.
1: نعم. هذا فيما يتعلق بليبيا. فيما يتعلق بالسعودية وزيارة ولي العهد إلى مصر، قراءات عديدة، البعض يقول لك السعودية تبحث على الدعم في ظل اليوم الإشكال الحاصل مع الحوثيين وطريقة التعاطي مع الحوثيين، وخاصة أنه اللي فهمنا مع ضيفنا الأستاذ عدنان الإمام أنه اتفاق مكة لا يمكن تفعيله الآن، يعني معني فقط بالأحداث المستجدة وليست الأحداث الجارية، معناها الأشياء اللي هي صايرة قبل الاتفاق ما نجموش يدخلوا فيها لا تركيا ولا باكستان بما فيها الحوثيين.
2: هو في الواقع احنا ذكرناه اتفاق مكة وقلنا بكون اتفاق مكة سوف يشمل إيران، بل هو موجه ضد إيران. اتفاق مكة في الواقع اليوم في الدبلوماسية السعودية وفي الدبلوماسية الخارجية هناك بعض الأطراف تدفع أن التحالف يقع مع مصر.
1: نعم.
2: ويقع تتقع اتفاقية أمنية مع مصر ونبتعد قليلا عن وضع كل شيء تحت العلم الأمريكي. اليوم ثم عدة دول إقليمية تنجم أنها تضمن الأمن بتاع دول الخليج او تساعد هو دول الخليج.
1: ومصر عندها تقاليد كبيره، معناها مصر في تعرف الكيان وتعرف الخداع نتاع الكيان
2: لا مصر عندها
1: اتفاقيه سلام
2: قوية.
1: إيه؟ نعرف
2: عندها جيش قوي نعم. وعندها مصر عندها امكانيه استخباراتيه قويه من ابرز
1: القوى في العالم.
2: هو حاليا احنا في المنطقه العربيه ماذا بقي لنا كقوى اقليميه؟ بقيت لنا مصر لكن عندها عراقيل في
1: جوار
2: وعندها اتفاقيات مع سائل آخرين وعندها جزاء.
1: نعم.
2: دونك هاتين القوتين العرب يجب أن يحافظ على هاتين القوتين بكل وسع. نعم. علاش؟ لأن القوى يعني المعادية للعرب، القوى المعادية للعرب تريد الضعاف أو إلغاء القوى المصرية وكذلك الجزائرية أو الضعاف.
1: نعم.
2: وذاك علاش اليوم احنا حكينا المرفات يا فايسي فيصل قلنا بكون الجزائر العقيدة الأمنية بدأت تتغير، لكن بدأت تتغير وفق
1: المتغيرات الإقليمية،
2: المتغيرات الإقليمية وفق المخاطر الإقليمية.
1: وهذاك علاش شفنا الجيش في نيجيريا بعد تنقيح الدستور.
2: نعم شفنا الجيش خرج
1: نيجر
2: والطائرات الجزائرية خرجت لأن المخاطر أصبحت كبيرة.
1: نعم.
2: دونك الجزائر مستقبلا لن تكتفي بالدفاع بل ستهاجم كل من يحددها استراتيجية.
1: والتصريحات تبون نذكرها واضحة وصريحة.
2: نعم تصريحات واضحة وقال نعم. معنى الكلام هذا الكلام هذا علاش احنا الدبلوماسية التونسية، سواء معناها يجب على الدبلوماسية التونسيين ويجب كذلك على المعارضة التونسية،
1: حتى احنا يلزم نغادروا
2: ان ياخذوا بعين الاعتبار هذه المسألة.
1: نعم، للحديث بقية ان شاء الله سي عبد المجيد، يجدد اللقاء معك جمعة جاية، وان شاء الله ربي يرحمنا بالامطار ويعطينا على قد امكانياتنا. كل شكر وتقدير ليك، شكر كل شكر ايضا للاستاذ سامي الشرفي رئيس قسم الجغرافيا والمجال لجولة الظهيرة، لنا عودة في ماضي ساعة ونص مع عميد المهندسين.

0: مرحبا بكم. اتحاد الصناعة والتجارة بصفاقس يساهم في اختيار 30 مؤسسة ناشئة في الجهة ستستفيد من مشروع تموله وتدعمه منظمة العمل الدولية. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تستأنف تجربة السفارات السريعة عبر حافلات مكيفة ومهيئة على خطوط منزل شاكر جرمدا طينا وتنيور. التكوين المهني وجهة الشباب الباحث عن فرص التشغيل، وغدا افتتاح السنة التكوينية الجديدة. تقلبات جوية مرتقبة على بلادنا بداية من يوم غد الخميس. وفي العالم 20 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين في انهيار عمارة سكنية بمدينة غزة تأوي نازحين، وقوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية. احتضن مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بصفاقس اجتماعا لهيئة قيادة مشروع خلق مواطن الشغل القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال للشباب والنساء في تونس وتدعمه منظمة العمل الدولية. المشروع انتقل إلى مرحلته الثانية، وهي اختيار 30 مؤسسة ناشئة في ولاية صفاقس ستتمتع بالتمويل والدعم والمرافقة المطلوبة. توضيحات في الموضوع يوافينا بها الناطق الرسمي باسم منظمة الأعراف بصفاقس سليم المراكشي.
1: المشروع اللي قاعدين نقوم عليه في صفاقس هو الإحاطة بحوالي 30 مؤسسة ناشئة. طبنا حوالي 30 مؤسسة ناشئة زي ستارت اب في مختلف القطاعات، وإحنا كاتحاد جهوي للصناعة والتجارة بالشراكة مع تكنوبول صفاقس قمنا بتأطير هذه المؤسسات الناشئة وعاوناهم حتى يتمكنوا من تطوير نشاطهم، وحتى خاصة نحن كاتحاد صناعة تجارة دورنا باش يكون في مجال تشبيك ما بين أصحاب المؤسسات الناشئة والمستثمرين باش يستافدوا. احنا اليوم الدور نتاعنا كاتحاد جهوي للصناعة والتجارة هو نعاونوهم باش يلقاو على تمويل وباش يلقاو على شركاء معنا من المستثمرين بالجهة اللي يأمنوا بالمشاريع نتاعهم واللي يجموا يقفوا معها معنويا وخاصة ماديا لتمويلهم وللإحاطة بهم في مستقبل الاقتصاد، ويمر عبر المؤسسات الناشئة اللي عندها قيمة مضافة كبيرة ياسر. نحاول نأطروهم ونحاول نقفوا معهم ونحاول نوفروا لهم موارد التمويل، وإن شاء الله ينجح هذا المشروع في جهة صفاقس ومن خلاله ينجموا حتى يقع تطوير مثل هذه المشاريع بمختلف الجهات، وذلك ما يعود بالنفع على اقتصاد البلاد.
0: في متابعتنا الجهوية أيضا وبالتزامن مع انطلاق العام الدراسي والتكويني الجديد، استأنفت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تجربة السفارات السريعة عبر حافلات مكيفة ومهيئة تشمل خطوط منزل شاكر جرمدا طينا وتنيور في إطار تحسين خدمات النقل العمومي بالجهة. الرئيس المدير العام للشركة محمد المسعدي والتفاصيل.
2: ديما الشركة ونتضوف الإمكانيات تسعى باش تحسن النقل. نعرف أن النقل في صفاقس هو نقل ميكست، معناتها كار تهز الأصناف الكل تلامذة طلبة وبقية المواطنين. مرة هذية حبينا نعملوا حاجة إجراء جديد للمواطنين من غير تلامذة والطلبة، ذات التجربة بأربع حافلات ما يسمى بالإكسبريس، حافلات ذات جودة عالية، كليماتيزي كار كليماتيزي، تهز المواطنين فقط بالتذكرة، التذكرة تقريبا بدينار. عند تحسن الإمكانيات باش نعمل مواطنة التجربة هذه ونزيدوا زاد. احنا ممكن الجمعة هذه نجربوا باش بعد تالي بداية من الجمعة الجاية نحددوا المواقيت ونفي شهر للمواطنين باش يعرفوا وقتاش تعدى الكار وقتاش تجي. عدد السفارات في الثنايا اللي عملنا فيهم تقريبا بين في 7-8 سفارات في اليوم بين صباح وعشية، ركزنا على وقت الذروة وبعد تالي يطول شوية الوقت.
0: في الملف التربوي وفي انتظار مراجعة الزمن المدرسي ضمن مشروع الإصلاح التربوي المرتقب، وجه وزير التربية نور الدين النوري قبل أيام من العودة المدرسية منشورين جديدين إلى جميع متفقدي ومديري المؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية العمومية منها والخاصة والنموذجية، تشمل عديد التوصيات البيداغوجية والتنظيمية حول توزيع حصص التدريس لكل مادة تعليمية. وأكد الوزير بالخصوص على منح الأولوية للتلميذ والالتزام بضمان حقه في التعلم كاملا. في الأثناء تسود حالة عدم رضا في أروقة وقاعات الأساتذة بعدد من الإعداديات والثانويات بعموم أنحاء البلاد بسبب التوزيع البيداغوجي وكعينة عن ذلك نفذ عدد من أساتذة إعدادية ابن أبي الضياف بمعتمدية رقاب من ولاية سيد بوزيد وقفة احتجاجية على ما اعتبروه تجاوزا للساعات المسندة إليهم ضمن جداول الأوقات من قبل الإدارة، وهو ما نستوضحه من كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية برقاب عثمان لعبيتي.
3: بالرغم من أن عديد الزميلات والزملاء ما يقارب سنهم والفترة العمل 30 و 25 سنة، وإحنا عنا اتفاقية أنه 15 ساعة 16 ساعة 18 ساعة، ما رعانا أنه سلطة الإشراف هذه السنة أرادت وألحت على تهميش هذه الاتفاقية والضغط على الأهرامات والحاجيات مما انجرى ومما أدى إلى هذا الإرباك في العودة المدرسية بكافة المؤسسات التربوية بالبلاد التونسية. زميلاتي زملائي من حقهم أنهم رفض هذه الساعات الإضافية لأنهم في وضع صحي، فيهم عديد وضع صحي لا يسمع لهم بالعمل 18 ساعة و 19 ساعة ونصف. كل الدعم والمساندة لزملائنا، ونقول لسلطة الإشراف أنه برغم كل الزملاء والزميلات كانوا سببا وكانوا عنصرا في نجاح هذه العودة، ولكن وعي المربي ووعي المدرس دائما هو أنه التلميذ أمانة والمؤسسة التربوية والمدرسة العمومية سوف لن نفرط فيها.
0: غدا الخميس تنطلق السنة التكوينية 2026-2027 رسميا بالمراكز الراجعة للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية سنوية في سبتمبر ونوفمبر 2026 وفيفريو وأبريل 2027، وتقدر طاقة التكوين بأكثر من 25 ألف موطن تكوين هذه السنة. التكوين المهني أصبح قبلة عدد كبير من الشباب ووجهة أيضا للمتحصلين على شهادة البكالوريا لما يفتحه من أفاق تشغيلية. روبورتاج زهور العبيب.
4: انت ويكا يقول لك في عظم نكمل انا القرايه ونتخرج ونبقى سنين بطال معناها وما نلقاش بلاستي، تقولي نمشي نعمل تكوين مهني وكيك تولي عندي صنعه في يدي ونجم معناها نخدم بها وباش يحل بروجي عبد يبدا عنده صنعه.
5: فما برشا عباد توا كاملين باك وعاملين فورماسيون وعايشين ولابس خاري بعد الباك 5 أو 6 سنين ويخدم في قهوه يخدم في كذا، معناتها ما يتعبش روحه ولات عباد تخمم في صنعه في يدي. خير
6: اكيد فيها فلوس طالبين برشا، يعني نقولوا احنا كيما فرنسا كيما البانيا كيما استراليا كيما برشا عباد طالبين برشا، يعني في دومين الريستوراسيون في دومين النجاره في دومين الحلاقه في الحلاق زاد في كل شيء في كل شيء عباد ولاد زاد راهم الاكثريه، يعني نقولوا احنا يشملوا الناس الكل معناها
7: برشا عباد ولا خير. التكوين المهني على خاطر في افاق كبيره ولاد العامله ناقصه في برشا صناعات، يقرا ياخذ الباك ويمشي للجامعه وخذ شهاده يقعد في الشوماج، بينما كي يمشي التكوين المهني يتعلم صنعه ويجي ياخذ قرض من BTS مشروع وينجح في الحياة. فما بين متخرجين بشهادهم قال لك نمشي نعمل فورماسيون ومشى البلان بي ما لقاش فيها الشوماج.
8: انا خديت الباك واما مشيت عملت تكوين مهني، انا مشيت استيتيك.
0: بلغت المساحات المبرمجة للزراعة الكبرى للموسم الفلاحي الحالي نحو 1,095,000 هكتار، من بينها زؤازها 77,000 هكتار مروية، وتتوزع المساحات المبرمجة جهويا إلى حوالي 855,000 هكتار بالشمال و 240,000 هكتار بالوسط والجنوب. في الأحوال الجوية تكون السماء اليوم مغشات بسحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الشرقية مع أمطار متفرقة، والحرارة تتراوح عامة بين 30 إلى 35 درجة في حدود 27 درجة بالمرتفعات. ويكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر الغد الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة القيروان المهدية المنستير سوسة زغوان ونابل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم، تصل محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب الرياح القوية أثناء السحب الرعدية. ويتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت بأغلب الجهات وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. إلى آخر التطورات. عربيا وعالميا، ارتفعت حصيلة شهداء انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصنعاء جنوب غربي مدينة غزة إلى 20 فلسطينيا بينهم 8 أطفال و6 نساء، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. وانهار مبنى العمارة المتضرر من القصف الإسرائيلي خلال الحرب والمكون من 6 طوابق فجر اليوم على رؤوس سكانه من النازحين بينما كانوا نائمين. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خروج 70% من مولدات الكهرباء بالمستشفيات في القطاع عن الخدمة جراء العجز في الوقود والزيوت وقطع الغيار بفعل الحصار الإسرائيلي. في الضفة الغربية المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين ليومين بحجة الأعياد اليهودية. أعلن المتحدث باسم قوات جماعة الحوثي يحيى سريع اليوم إسقاط طائرة حربية سعودية من نوع F-15 أثناء قيامها بما أسماه عمل عدائية في أجواء محافظة مأرب. دوت انفجارات عديدة في جزيرة قشم الإيرانية فجر اليوم دون أن تصدر السلطات أي توضيحات بشأن طبيعة هذه الانفجارات أو أسبابها. أخيرا، كشفت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي سيقترح إنشاء بنية أمنية جديدة مع حلفاء متوافقين في التفكير لمواجهة التهديدات الدفاعية المتزايدة وسط شكوك بشأن التزامات الرئيس الأمريكي تجاه منظمة حلف شمال الأطلسي. وفي تذكير بعناوين ظهيرة اليوم، اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس يساهم في اختيار 30 مؤسسة ناشئة في الجهة ستستفيد من مشروع تموله منظمة العمل الدولية. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تستأنف تجربة السفرات السريعة عبر حافلات مكيفة ومهيئة على خطوط منزل شاكر، جرمدا، تينا وتنيور. التكوين المهني مواجهة للشباب الباحث عن فرص للتشغيل، وغدا افتتاح السنة التكوينية الجديدة. تقلبات جوية مرتقبة على بلادنا بداية من يوم غد الخميس، وعشرون شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين في انهيار عمارة سكنية في غزة تأوي نازحين، وقوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: إلى آخر المستجدات على الساحة الرياضية مع زميلة أنس الرباعي، تقبلوا أجمل تحيات فدوى الجربي ومورد قطاطا. إلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
10: عشرة ديمة.

0: تبديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: كل عشاق كرة القدم على موعد اليوم على موجتنا في إيكوسبور مع ولد الشهد من الأربعة وحتى للستة. ملعب 7 مارس بحي المطار بنقردين انطلاقا من الأربعة يحتضن لقاء اتحاد بنقردين وسي اس اس. لقاء هذا لقاء متأخر يعلق عليه ميمون التونسي. يكونوا على الموعد.
3: إذاعة صفاقس
2: عشرة ديما.
4: سبور نيوز. سبور نيوز.
2: مرحبا بكم في ثاني موعد الرياضي لهذا اليوم. سبور نيوز تتلعب اليوم قمة مواجهات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين اتحاد بنقردين والنادي الرياضي الصفاقسي. اتحاد بنقردين اللي يسعى إلى كسر سلسلة هزامه مع سي اس اس باعتباره أنه الفريق ما سبقلوش تحقيق الفوز أمام النادي الرياضي الصفاقسي في آخر 5 مواجهات. في المقابل يبحث نادي الصفاقسي عن فوز جديد في البطولة بعد تعادل في الجولة الأولى أمام الملعب التونسي ثم الفوز أمام الترجي الجرجيسي. نشير إلى أن النادي الرياضي الصفاقسي خلال مواجهته المباشرة أمام اتحاد بنقردين انهزم في 3 مقابلات فقط، كان ذلك سنوات 2021-2022 و2023. نذكر أنه تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي غيب عليها اليوم حارس المرمى أيمن دحمام بسبب الإصابة، كذلك متوسط الميدان محمد الطرابلسي يواصل الغياب اليوم للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة في الفخذ، ومن المنتظر أنهم يكونوا الزوز جاهزين في المباراة القادمة ضد النادي الرياضي البنزرتي. اليوم إذن الأربعة متاع العشية اتحاد بنقردين يستضيف النادي الصفاقسي بإدارة الحكم سيف الورتاني، حكم الفار هو حمزة جعيد. في نفس التوقيت لقاء ترجي الرياضي الجرجيسي مع الاتحاد المنستيري بإدارة سيف الورتاني، حكم الفار هو فرج عبدالليوي. غدوة الخميس الأربعة الملعب التونسي واجه النادي الأفريقي بإدارة الحكم هيثم الطرابلسي، وحكم الفار هو دافيد سماتش من سلوفينيا. من المنتظر الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي أوغندا وبوتسوانا والمقررتين يومي 24-28 سبتمبر الجاري في إطار الجولة الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم أفريقيا 2027. من المنتظر أن يكون يوم الجمعة القادم من طرف المدرب معين الشعباني هذا، وسيتم نشرها على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. رسميا تقرر تأجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وقد أعلنت جامعة كرة القدم أن الجولة الافتتاحية ستدور يومي 26 و27 سبتمبر دون تقديم أسباب التأجيل، مع الإشارة إلى أن البطولة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم كان من المفروض تنطلق نهاية هذا الأسبوع. نقعد مع أخبار أندية الرابطة المحترفة الثانية. الهيئة التسييرية للمستقبل الرياضي بالقصرين قالت في بلاغ لها صدر اليوم أنه عدم تسديد الديون المستوجبة لتسوية الوضعية المالية ورفع المنع من الانتداب في الأجل المحدد قبل يوم الأحد 20 سبتمبر قد تكون له تداعيات خطيرة على مستقبل الفريق، من بينها عدم تمكين الفريق من المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الثانية. وأوضحت الهيئة التسييرية للمستقبل الرياضي بالقصرين المبلغ الجملي للديون المتعلقة بالنادي بلغ 123 ألف دينار، ووجهت نداء عاجل إلى السلطة الجهوية، رجال الأعمال، المؤسسات الاقتصادية وأبناء الجهة وكل من يهمه مستقبل النادي من أجل مد يد العون والمساهمة في تجاوز هذه الأزمة. في رياضة القاعات المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة يوم أمس كان استهل مشواره في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة والمقامة حاليا في تونس بالفوز أمام منتخب غانا 3 أشواط مقابل 0. تفاصيلها 25-17-25-21-25-22. ثاني مواجهة للمنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة باش تكون اليوم العشية 6 ضد منتخب كينيا. من أخبار محترفين في الخارج، الدولي التونسي خليل العياري تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وذلك بعد مردوده المتميز في مواجهة سانت إتيان، وأتمكن العياري من تسجيل هدف والمساهمة في فوز فريقه بنتيجة هدفين مقابل هدف ليعود الفريق إلى سكة الانتصارات ويؤكد اللاعب تألقه من جديد. في أخبارنا المتفرقة، تم توجيه الدعوة للاعب ليونيل ميسي لتشكيلة المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم من أجل مباراة توديعية ستكون ضد البنين في 6 أكتوبر القادم، وفق ما أعلن عليه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. وكان ميسي قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللعب مع المنتخب الأرجنتيني عن 39 عام بعد أكثر من 20 سنة من اللعب، تحصل خلالها على كأس العالم 2022 في قطر، خسارة نهائي 2026 في أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى الفوز بكوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في مقطع فيديو على منصة إكس إنه المدرب ليونيل سكالوني قرر استدعاء ميسي كي يحظى بالوداع الذي يستحقه حقا هنا في الأرجنتين. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات فيصل مرزوقي في الإخراج التقني، عايشة بديار في الإخراج المرئي، أنس ربيعي في الأعداد والتقديم. بعد شوية فيصل يرجع لكم في برنامج زوايا الأحداث، إلى اللقاء.
4: سبور نيوز.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يتواصل المشوار في إذاعة صفاقس من خلال هذا الفضاء الإذاعي المباشر. سعيد باستضافة السيد عميد المهندسين سي محسن الغرسي. بطبيعة كما أشرنا إمضاء اليوم اتفاقية مع جامعة صفاقس، وكذلك أيضا مبادرة فكرة لمزيد معناها الاستفادة من المهندسين، وضع حد للنزيف المهندسين اللي قاعدين يخرجوا للخارج، وكذلك أيضا فكرة باش حدثنا عليها هي قائمة على توفير بعض ربما الامتيازات اللي تنجم تعاون المهندسين للعودة ولهزان يد معناها تعاون البلاد في جملة من المشاريع. وهذه حتى التقارير معناها السنوية يقول لك رأي الإدارة التونسية اليوم تشكو من غياب الكفاءة ومن غياب خاصة المختصين، وهذا واضح مجرد مطرة نشوفوا البنية التحتية ونشوفوا المشاريع شنو يصير فيها. سي محسن أهلا وسهلا وشكرا على حضورك، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الدعوة، ونلحق معنا في صفاقس في الحي اللي ترعرعت فيه واللي خدت منه البكالوريا.
0: عندك ذكريات كبيرة ما تقدر بشيء.

0: دائمة.
1: عشرة دائمة إن شاء الله. إحنا توا نحاول نبحث على القرب خلاف العشرة دائمة، أن نكون أقرب ما يمكن للمستمع في مشاغله في تفاصيل حياته اليومية، نحاول نبلغ صوته، نحاول أن نسلط الأضواء على المواضيع اللي تفيد الناس.
0: أكيد.
1: والمهندسين ما شاء الله معناها واحد من بين القطاعات اللي نفتخروا بها عامة المهندسين، تحاول أنها تكون حاضر. وإحنا على ذكر حتى العودة المدرسين، ذكر السنة الماضية حاولت أنها تكون تمد يد المساعدة من خلال المساهمة في بناء بعض المؤسسات التربوية، سواء اللي في ترميم بعض المؤسسات على هامش اللي صار في معهد المزون.
0: بالضبط بالضبط. هو صديقي العزيز فيصل، قيمة المهندس في الأمم المتحضرة معناها عندها قيمة اعتبارية برشا، والناس تعطيها ثقة. هنعطيك مثال بسيط. الصين إلى حد ما معناها كانت من البلدان اللي وصلت فيها مجاعة وصارت فيها فيضانات. كيف فهمت أنه راه دور المهندس هو دور ريادي، أنه الأمم ما تنهض كان بالفكر الهندسي. اليوم شوف التسعة أعضاء اللي يقودوا الصين معناها من لمين العام للحزب متاعهم، معناها فما تسعة شخصيات كلهم مهندسين. اليوم معناها في الأسبوعين ولا ثلاثة أسابيع التالي الصين منعت كل الصور متاع
1: المؤثرين
0: وحطت في بلايسهم صور العلماء والمهندسين. والله مش نبدلك، هي في شكل نكتة معناها صارت. كنت في الصين وتقابلت مع عميد المهندسين الصينيين، خذا بعض المعطيات معناها على العمادة بتاع تونس، ويلقى عنا معناها قرابة أكثر من 105,000 مهندس تونسي. قال لي تعرف قداش عنا مسجلين؟ نحن 25 مليون مهندس، وانا جاي مش نعمل معه شراكة. في الاخر قال لي قداش من عبد انتم في تونس يا اخي؟ وهذا خطر المارشي
1: بالطبيعة،
0: دابيتاسيون
1: سوق استهلاكيه،
0: سوق استهلاكيه. مش قولوا رانا 12 مليون، ما حبيش نجاوب بالاجابه ذاك، خاصه معنا فما انتربريت بنيه هي قاعده تترجم. قلت له احنا في تونس 1,300,000,000. لين هي
1: تفاجئت،
0: شنو مليار و300 مليون؟ مش توليوا اكثر منا معناها
1: كل شيء، اكثر من المغرب العربي.
0: قال لي كيفاش مليار؟ قلت له تعرف تونس هي بوابة افريقيا، واللي حب يدخل لافريقيا اللي فيها مليار و300 مليون ما نجم يدخل لافريقيا كان بتونس. وتونس راهي قرطاج قبل اللي حكمت العالم وحكمت البحر الابيض المتوسط، وان شاء الله التاريخ سيعيد نفسه.
1: تونس واحدة من 16 دولة حكمت العالم ولو لمرة في التاريخ.
0: وهذا علاش اليوم كيف نشوفوا الكفاءة متاعنا موجودة تقريبا في كل الدول، في كل الدول المتقدمة. اليوم ترامب في أمريكا عنده دي كونسلتان مهندسين تونس. شوف الكابيني بتاع ماكرون في فرنسا شكون تلقى فيه. شوف المؤسسات الكبرى اللي موجودة في العالم، سواء كان على الذكاء الاصطناعي أو معنى التكنولوجيا الحديثة تلقاها متونسة. احنا صار لنا مشكلة في الكهرباء. مدينة دبي تستهلك ثلاثة مرات أكثر من الجمهورية كاملة التونسية. شكون يسير فيها؟ 70% من الموظفين غاديكا بما فيهم المديرين مهندسين تونس، مش مهندسين تونس فقط، مهندسين أولاد ستيك.
1: أولاد ستيك،
0: أولاد ستيك،
1: كلمة موجعة.
0: أولاد ستيك. اليوم كي نحكيو على أفريقيا والسبت الفارت معناها في إطار معناها الكونغري بتاع تي بي سي، الناس كل تحكي على ستيك انترناسيونال وعلى الامكانيات
1: مجلس الاعمال التونسي
0: الافريقي. معناها شنو عملت ستيج انترناسيونال في افريقيا؟ شنو معناها خلقت معناها مشاريع في الطاقه؟ معناها فما علامه استفهام كبيره. معناها اليوم خيرنا يمشي لغيرنا، احنا نكونوا مهندسين، نكونوا كفاءات، بينما الدول الاخرى هي اللي
1: في عمادة المهندسين. عندنا خلية لمتابعة المهندسين اختصاصاتهم وين موجودين في العالم، فما همزة تواصل، فما تواصل بيناتهم كما توا أزمة الكهرباء، فما مهندسين تفاعلوا معاكم و

0: وعبر على استعدادهم ولا بعض قدموا بعض المقترحات ولا؟
1: سؤال وجيه جدا. لازم نعرفوا حاجة أول شيء هو أنه شفت المهندسين اللي شادين الهياكل متاع العمادة كلهم دي فولونتير كلهم متطوعين، كلهم متطوعين على حساب وقت أولادهم، على حساب خدمتهم، على حساب كل. أنا مثلا ترشحت على مكتب المهندسين أصحاب المؤسسات. أنا اليوم كي ما نخدمش ما نصورش خبز، معنى ما عندي شهرية مثلا كما المحامين وعميد المحامين عنده شهرية متفرغ. احنا مشنا متفرغين، بل بالعكس معنا احنا متطوعين، ولكن هك شفت الكمية الهائلة من النشاط اللي قاعد تعمل فيه العمادة، هذا يتطلب
0: حضور دائم،
1: حضور دائم يتطلب معنا أعوان، يتطلب معنا العديد من الأشياء. وهنا باش تعرف قيمة المهندس التونسي وغيرته على الوطن متاعه. اليوم قاعدين نعملوا في دراسات جوهرية وأساسية وقاعدين نقدموا فيها. احنا مثلا المسألة متاع الكهرباء، العمادة قامت بدراسة وقدمتها رئيس الحكومة سنة 2023، بداية 2023، وقلنا راهو في السنوات القادمة إذا كان ما ناخدوش معنا دي ديسيزيون صحاح قرارات إجراءات معنا فورية، راهو النجم في السنوات القادمة يصير لنا مشكل. وهذا اللي صار، هذا اللي صار. دراسة فنية بحتة معنا قام بها مجلس علوم الهندسة اللي هو معنا من مكونات الهيكل متاع العمادة، وعطيناه رئيس الحكومة، معناها قاعد حبرنا على ورق. هاو نعطيك سكوب آخر، مدة شهر معناها عنا الفريق من المختصين في الطاقة منكبين معناها على موضوع جديد هذا كل، وشني الحلول الآنية المتوسطية والألونتر
0: العاجلة والآجلة.
1: وكملنا الدراسة معناها كل في شكل حلول جذرية إن شاء الله معناها في الأيامات القليلة القادمة مش نقدموها رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ومش نزيدوا نعملوا ندوة صحفية باش الناس تكون على علم بالحس الوطني اللي قاعد يقوم به المهندس.
0: ما نشكوش في هذا، معناها حلول آجلة وحلول عاجلة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للدولة التونسية،
1: تأخذ بعين الاعتبار المالية الميزانية متاع الدولة، وخاصة صيف 2027 كيفاش يزمو يتعدلنا لباس والناس تعرس في أحسن الظروف والناس تفرح في أحسن الظروف، معناها كل هذا لكن معناها ما باليد حيلة. إذا كان اليوم عندك ناس تفكر وتقدم لك الحلول
0: بالعكس
1: اللي يمضي مشنا احنا، خليونا في
0: خيارات سياسية،
1: اعطيونا حطونا في مركز القرار وحاسبونا. اما اذا كان الناس تتعب وتسهر الليالي وتقدم الحلول وحلول عملية، راه معناها مش نحكيو في التيوري، راه حلول عملية
0: ناس على الميدان،
1: معناها فما خريطة طريق، معناها وعملنا في دروت كيفاش صائفة 2027 تتعدى على أحسن ما يرام على التوانسة، وإن شاء الله ربي ما عادش يعيد علينا معناها الصيف
0: اللي عشناه
1: في 26.
0: نعم، وبالعكس هو هذه معناها هدية للسلطة التنفيذية،
1: هدية للسلطة التنفيذية. يزمك تعرف خويا فيصل أنه العمادة ما تاخذ من الدولة ولا من الليم، هذا كله بالكوتيزاسيون بتاع المهندسين 40 دينار في العام،
0: مجرد الانخراط السنوي.
1: كل هذايا من الميزانية متاع المهندسين بفلوس المهندسين قاعدين نعمل
0: في يعني فما غيرة في النهاية كل واحد
1: انت جبت المعهد الثانوي اللي طاح الحيط اللي طاح في المزونة، وقت طاح الحيط في المزونة احنا فعشيتها عملنا بلاغ وقلنا راهو المهندسين التوانسة على ذمة الدولة التونسية. اليوم وصلنا فوق 120 مدرسة
0: وقاعة ترميمة
1: من طرف المهندسين في مدنين، في القيروان، في سيدي بوزيد، في قفصة، معنا في العديد معنا من الولايات اللي تشكو معنا قلة
0: الإمكانيات. وانتم تخدموا بصمت، معنا ما فماش شكل بروباغندا وما فماش كذا، هذا واجب وطني.
1: ما هذيك علاش المهندسين مقدمين معنا في الأنشطة وكله مخرين في الرتب، معنا يقول لك المهندس عقل، احنا تلتو عنا مشاكل معناها كي يبدا مهندس مخو مهندس يصير تصير بيناتهم مشاكل خد كي يخرجوا يحوسوا بالبلاد واحد يقعد يغزر لك العماره شنو ناقصها وش كيفاش علاش جات هكايا وكل ينسى انه خارج في العائله مش فرد وهذا زاد كيف كيف اليوم معناها كيف نحكيوا علاش عندنا اكثر من 45 الف مهندس احنا 106000 طويك معناها تقريبا 43-45% من المهندسين هاجروا علاش هاجروا على خاطر ما لقاوش حدهم لهنا وخاطر
0: سلم الاجور لا يستجيب للطموحات
1: لا يستجيب بل بالعكس معناها فما ضيم كبير وفما ظلم كبير جاء على المهندسين على خاطر اليوم كي تلقى معناها شرائح اخرى قارين نفس سنوات الدراسه معنا في الجامعه
0: انتم الظلم تحسوه خاصه في قطاع في المؤسسات العموميه مهندسين في المؤسسات العموميه
1: الكل الكل
0: الكل
1: الكل, الكل يمكن بدرجه اقل شويه معناها الكل باش واحد ما يعممش الوظيفه العموميه على الاقل معناها نقولوا خذاوا نصيب صغير من اللي خذوها الناس الاخرين
0: المنحه خذوها في الاخر اللي صار عليه
1: ما خذوهاش بل بالعكس بل بالعكس معناها هذيك كانت النقطه التي افاضت الكاس علاش انت كي تشوف الهجره نتاع المهندسين وهنا راه فما جمله خطيره تقالت وما قالوهاش المهندسين اتكتبت في التقرير نتاع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيه وانا قلت كان جات الدنيا دنيا على السطر هذاك اللي تكتب تقع يقع مجلس وزاري مضيق على الكلمه هذه كبرك كيف في الرابور نتاع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيه اللي هو تابع مباشره رئيس الجمهوريه يكتب الهجره الجماعيه للمهندسين
0: صيحه فزع
1: هذايا معناها نقطه اساسيه في الامن القومي التونسي هذايا بالحق كان جد دنيا دنيا يصير اجتماع وزاري مضيق على السطر هذا فقط علاش خطر اليوم
0: هي الجملة هذه أقوى من الرابور كامل
1: أقوى من الرابور كامل هنا احنا من نحاولوش كما قالوا نطلعوا المال السعد لكن هذا الواقع هذا الواقع اليوم إذا كان ما تعطيش القيمة للعلم ما تعطيش القيمة للهندسة هاك شوف كما قلت انت تصب مطرة شنو اللي يصير فينا
0: كي احنا شفنا في المكنسي زلزال صغير هكا رجع أرضية العرس كل تحت في المعهد المكنسي وفي كذا وشفنا من داخل العرس فارغة أصلا طرقات حدث ولا حرج طرقاتنا لا تستجيب لضغط الكميات الأمطار 20 ملم في صفاقس نبحر
1: سي فيصل أنا أقول لك راه شوف معنا نكون صراحة الدولة التونسية ما تخسرش كالمهندس يهاجر الدولة التونسية تخسر كي تقطع علاقتها مع المهندسين متاعها في الخارج أنا اليوم ما نلومش على المهندسين الصغار واللي معناها فما انفوغ معناها باش الناس تمشي لبرا موجات باش تخدم البرا وتعيش البرا خاطر النمط متاع العيش معناها تغير نوعا ما لكن الخطر وين حاليا الخطر وين وهنا إن شاء الله المسؤولين يسمعوني هو أنه في الوزارات الكبرى الوزارات السيادية في المؤسسات الوطنية الكبرى
0: في مؤسسات
1: اليوم تلقى دي كولوار فارغين علاش خاطر المهندسين اللي عندهم خبرة أكثر من 15 سنة قروا باش يغادروا مع عائلاتهم إلى الخارج ولقاو حظهم
0: مقاش تعويضهم
1: دونك اليوم هو فنعطيك ما نخبي حتى شيء اليوم لو ناس ما عندهاش معناها مهندسين باش تعمل لي زابيل دوفر اليوم السوناد امشي للسوناد كيف كيف معناها فما فراغ كبير معناها في الطاقات اليوم الستاك في حد ذاتها معناها تشكو معناها من قلة الكفاءات ومن قلة معناها لتودون كادرمو طاح برشا معناها في المؤسسات
0: هذه فرق كبير في سلم الأجور بين الداخل والخارج
1: فرق كبير معناها عشر مرات
0: وهو مش طالب حاجة كبيرة في تونس
1: مش طالب حاجة كبيرة بالعكس احنا سيدي قلنا شوف احنا راو معناها فما شرائح أخرى قارئ نفس السنوات الدراسية تزادوا 3-4 مرات ومبروك عليه مصح عليه احنا معناها كي طالبنا معنى بمنحة خصوصية على الأقل معنى القطاع العام قطاع العام كي نحكي على الستاج على الجروب شيميك على السوناد على الناس معنى كل هذي العصب
0: والدولة تدفعها ومفروض تدفعها وهي تضحك فرحان لأنه بش يربحها
1: بالطبع
0: العديد بالطبع. من المشاكل التقنية بالطبع. والتعطيل والعطب ومباع تالي بالوقت بش تدفعها أضعاف مضاعف
1: البيك في مغادرة المهندسين لتونس معناها صار في أواخر 21 بداية 22، معناها تقريبا اللي تخرجوا من المدارس الهندسية الكل هاجروا، وصلنا تقريبا 8500 مهندس هاجر في السنة. في السنة علاش؟ على خاطر في العمادة توصلنا إلى اتفاق، الاتفاق المشهور اتفاق فيفري 2016 فيفري 2021 مع رئيس الحكومة آنذاك، باش المنحة الخصوصية دي تعطى للمؤسسات متاع القطاع العام. بعد نهارين الحكومة تراجعت، صار ديسيبسيون كبيرة عند المهندسين، بل بالعكس، بل بالعكس معناه الفضيحة الكبيرة، الفضيحة الكبيرة أنه إلى حد اليوم معناها مهندسين وحدهم الناس اللي تعمل جرافات في قطاعات أخرى ما يقصوش عليهم معناها أيامات العمل متاح، المهندسين قصوا عليهم أيامات العمل. والله العظيم ميسي فيصل، عندي زوز مهندسين في زغوان، مهندس ومهندسة متزوجين، جاوني على خاطر ما عندهمش باش يخلصوا الكراء، خاطر قصوا لهم تقريبا شهريتهم الكل.
0: يا اخي قداش يخلص باش ما يوصل ما يخلص الكراء؟
1: قداش يخلص اليوم معناها المهندس يبدا بسالير معناها في الوظيفه العموميه وفي القطاع العام معناها قرابه معناها 1300 دينار 1400 دينار
0: 1300
1: اه
0: قطاعات اخرى اليوم عامله 3 سنين ويخلصوا اكثر من 1300
1: يخلصوا اكثر قطاعات اخرين وبقل بقل معناها
0: في السياق هذا الكل انتم حاولتوا تقدموا مبادره.
1: اليوم اليوم المهندس في الوظيفه العموميه اللي عنده 10 سنوات معناها خدمه اقدميه معناها في الزوز ملايين و100 ملايين و200
0: راهو في الاخر هو حتى باش نستفهم فما فرق، انت عندك اشغال في الدار باش تجيب واحد مختص وخبره وباش تجيب واحد ارخص، اما هو راهو باش يسقدك في وقتها
1: واللي قد جيب
0: واللي قد جيب وهو المطر تجيب من بعد. فهمتني معناها الدولة ما لازمش تفكر بالمنطقة هذية معناها.
1: ما هو جسمه راهو الغريب في الأمر أنه الدولة هي اللي حتى القانون
0: القانون في سياق معين قديم
1: هيك. إيه قديم لا
0: وحتى قابل للتحيين القانون شنو؟
1: لا قابل للتحيين وأكثر من ذلك، معناها كل مرات الدولة تحط القانون وما تطبقوش
0: ما تطبقوا
1: هون عطيك
0: إيه معناها هم وافقوا وما التزموش بالاتفاق.
1: مش حتى تفهم برشا أشياء أو موضوع إذا يدخل في موضوع المسألة متاع انت حال الصفة اليوم معناها فما برشا مؤسسات انتر جيمي وطنية تعطي صفة المهندس
0: وهو
1: الألور بالقانون، بالقانون راهو فما فرق ما بين انت تتخرج وتاخد شهادة متاع مهندس وما بين تاخد تيتر متاع المهندس مباشرة المهنة مباشرة مهنة الهندسة فيها قانون، فيها قانون معناها اليوم إذا كان معناها واحد يباشر في مهنة ويسمي روحه مهندس وما عندوش الماتريكول معناها في عمادة المهندسين هذا يدخل في إطار انتحال السيف.
0: انتحال السيف. انتم في ظل الظروف هذه الكل تحاولوا أنكم تغيروا من الوضع وتضعوا حد لنزيف الهجرة، مبادرة تشريعية يعني اللي فهمت من خلال مجموعة من النواب محاولة تقديمها تعطي شيء من الامتيازات لاستيعاب المهندسين اللي في الخارج.
1: هي أول حاجة مبادرة من عمادة المهندسين، عنا لجنة التشريع في العمادة خدمة على الموضوع هذا وعملنا مشروع قانون تحفيزي للمهندس التونسي بالخارج. هو ما طالب حد شيء، طالب أنه معنى الامتيازات اللي عنده في الخارج تبقى له.
0: باه
1: نحكي لك حكاية في المباشر مثال
0: ماكش باش تمس بالأمن العام.
1: أنا جاتنا جانا ولي يتشكى قال ولدي جاي في العيد الكبير وتوقف يلقى روحه رشرشي علاش. كان نحكي لك معنا شي دوخ هذايا في الكورونا يخدم في ألمانيا، الشركة متاعه قالوا له تخدم أديستانس في دارك معنا كل كورونا ما تجيش، كي طالت المدة قال مو نروح لبلادي وبحضة أمي وبابا خير، أديستانس نخدم من ألمانيا ولا من تونس كيف كيف، فهمت؟ والماشي اللي ماشي للسدرة زيتونة ولا بي. كي طالت المدة تعرف كورونا قعدت سنوات معنا كل طالت المدة فاتك 180 يوم ولات له قضايا مصرفية واستعمال معناها دوفيز وزارة المالية تشوف فيه NFCR دو بلوس، معنى قال أنا كان قعدت وصرفت في ألمانيا معنى خير أنه معنى جبت معنى أنفان وصرفته في تونس وفرعت أمي وبابا وعائلتي وكذا كل شيء، شنو الذنب اللي اقترفته؟ هنا راني ملوبش والحمد لله، معناه انه فما شكون كلامنا من وزاره العدل معناه تفهموا الوضعيه وكل شيء، لكن معناه اليوم بالحق ما يلزمناش نحكم على نشاط المهندس معناه من خلال بعض الانشطه الاخرى مش كيف كيف، مش كيف كيف. اليوم المهندس التونسي يحب يرجع لبلاده راه، والله يدم قلبه على بلاده
0: به. هذا مش
1: وشفت على المشكله نتاع الماء والمشكله نتاع الضوء برشا كلمونا من الخارج، برشا كلمونا. عندنا تعرف عندنا مهندسين يخدموا في هيدرو كيبيك، عندنا مهندسين يخدموا في سويسرا معناها في الكهرباء، معناها شوف ايديا في فرنسا شكون تلقى فيه. معناها انت عندك الكفاءات هذه، واليوم معناها تحكي على انه الضوء قص على البلاد معناها ويقعد
0: وتكرر
1: برشا مرات وصارت فيه برشا وفيات.
0: قابل انه يتكرر ان شاء الله لا في صيفه 27 اذا لم يقع اتخاذ الاجراءات الضروريه.
1: انا هاك تشوفوا ان شاء الله نستدعي معنا اذاعه صفاقس في الندوه الصحفيه وتشوفوا بالمكشوف انه الحلول اللي قدمناها حلول معناها معقوله
0: عملي،
1: حلول عمليه. اليوم الكرة عند الناس اللي تمضي.
0: نعم. المبادرة التشريعية شنو فيها؟ المحافظة على امتيازاته في الخارج.
1: المحافظة على امتيازاته في الخارج. أعطاه إمكانية معناها متاع انجينير امباسادور. علاش؟
0: مهندس سفير. ما ينجم يتنقل، ينجم يمشي ويجي.
1: وهذه مش ينجم يمشي ويجي فقط. شفت معناها فما فاكتور ديترمينون. احنا شفت المهندسين متاعنا تقريبا ما تمشيش المعرض في العالم ما تلقاش مهندس تونسي. هذاك راهو ماشي بالعلم تاع تونس معناه كيف يمشي هو وتكون عنده معناه ان ستاتيو بيان ديتيرميني معناه كل. ولكن تحثوا على الدبلوماسيه الاقتصاديه والدبلوماسيه الفنيه، وكان تحب نرجع لك بعد شنو قاعدين يعملوا مهندسين تونسي في افريقيا، قاعدين يخدموا في الدبلوماسيه الفنيه كيف يعمل انوديت معناه في معمل كبير يعرف البيروغاتا في الدوله هذيك، معناه يعرف شنو مستحقين ويعرف شنو لازمهم يعرفوا كذا. ما عادش يولي يمشي وحده
0: يولي
1: بالمشاكل نتاعو، معناه هو يعمل انفستيغاسيون تاع المارشي، هو في العديد من الاحيان ما يلقاش حتى معناه ريبريزونتاسيون ديبلوماتيك معناه غاديك ما يلقاش
0: ممثل دبلوماسي،
1: ما يلقاش ممثل دبلوماسي. دونك معناه بالصعوبات اللي يلقاها في افريقيا، انا بيدي معناه عندي مواسات ومشيت لافريقيا لقيت صعوبات كبيره، لكن بالصبر بالكفاءه وبالحنكه وبالعلاقات قدرنا منه باش ناخذوا مشاريع هذيك. لكن كي نمشي وحدي يد وحده ما تصفقش، بينما كي نمشي اون بلوك ابل دوفر ناخذوه كل
0: كما عمل مجلس الاعمال التونسي الافريقي، معناها يخدم مع المهندسين، يخدم مع القطب التكنولوجي بتاع صفاقس ومتاع سوسه،
1: يحكي
0: مع ناس كل
1: معناها طالبين. المهندس كي يمشي للمعارض هذه يمشي بعلم تونس ويحكي
0: كملي في المبادره معناها النقطه الثانيه.
1: النقطة الثانية
0: محافظة على امتيازاته، الأولى
1: محافظة على امتيازاته
0: اللي هي مش تعطيها له دولة أجنبية،
1: مش تعطيها له دولة أجنبية، ومش تعال معناها حرية التنقل، حرية التنقل.
0: حتى كان في مؤسسة عمية وقت اللي استحق باش يخرج جمعة جمعتين يخرج
1: بالضبط، وهذيك معناها تكثر تكبر الخبرة نتاعه ويجيب معناها مشاريع جديدة وأفكار جديدة. معناها فما
0: لا أنا مش نشوف فما عائدات مالية ولا ما فماش، معناها ما
1: فما عائدات مالية خاطر علاش؟
0: لا للدولة معناها
1: موجودة بالطبع موجودة. أنت اليوم مثلا كيف تحل مشكلة نتاع الصرف اللي احنا عطيناه محل معناها في هذاك يا أخي، أنت توا هاو فما ناس اليوم قاعدة تخدم على ديستانس وتخلص باللورو وبالدولار. إذا كان يحط الكونت كورون نتاعه اللي في تونس تو غدو الديوانة تابت عليه، أنا قاعد ولد عمه معناه في
0: يصرف معاه
1: في كذا، معناه تجبره باش يتعامل في النوار.
0: هذه مجلة الصرف اللي هي معناه وقاعة تعطي لها أكثر من عام في كل مرة.
1: اليوم دي ستارت أبر معناه كل شيء نار تقدح في تونس، عندنا دي ستارت أبر نار يحير يحير في ابونمون تاع 50 اورو باش ينجم يخدم باش توفر له الشيء هذا اللي هو بك ال 50 اورو هذيك ينجم يدخل لك
0: اقتصاد المعرفه اليوم هكا اللي ماشي معناها. وانت عندك بوتنسيال كبير ياسر وتصنف ظهر لي في افريقيا احنا الثالثين معناها من اكثر الاقتصاديات.
1: كنا الاولين
0: ونجموا نرجعوا نكونوا الاولين،
1: نجموا نرجعوا عندنا الامكانيات
0: نتاع كانت تتعدل شويه تشريعات وتوفر شويه مطيه
1: مش نجموا نرجعوا الاولين. هاو نعطيك مثال بسيط، رواندا اللي صارت فيها حرب أهلية وماتوا فيها فوق زوز ملايين،
0: تو نمو برقمين
1: كلها ديجيتاليزي بأيادي تونسية شوف الخمسة دول متاع القرن الأفريقي شكون قاعد يخدم في الريزو جي اس ام، مؤسسات تونسية.
0: رئيس الحكومة عندها الباز دي دوني اللي عندكم تاع المهندسين وحضورهم في العالم وكذا.
1: والله شوف احنا بيتنا راهو ما عندناش باز دي دوني. احنا شفت
0: اجتهادات
1: بي تو بي اجتهادات خاطر زملائنا ونعرفوهم وقلينا مع بعضنا وكذا. انا بدي سالت وزارة الخارجية قلت لهم بلي قداش عندنا من مهندس مثلا في افريقيا ولا واحد يجي. ولو
0: من المفروض هذا تكون تعرف كيف تكون كيما عندنا اليوم الوطني للتونسيين بالخارج نعمل اليوم الوطني للمهندس
1: هذاك
0: مهندسين بالخارج نعمل برشا اشياء وتوصيل بهم ونسمحهم وكما قلنا مرارا مش بالضرورة باش نستقبلهم في فضاء حتى هم في البلدان اللي يشتغلوا فيها اليوم بالانترنت بالتطبيقات نشوف ونرى ولا يبعثونا بعض المقترحات.
1: حبينا نعملوا باز دوني فيه المهندسين التونسيين اللي في الخارج فانا دولة شنو الاختصاصات متاعهم. نعطيك أكثر من ذلك. أنا مرة جاتني شركة وحلة في ماكينة ماكينة أباري سبيسيال معنا كل مش يخدموا به. قلت لهم راهو اللي يصنع فيها الشركة فلانية والمدير المعاد العام تاعهم راهو تونسي واتصلوا به وعمل لهم 50% ريميس على خاطر تونسي.
0: خاطر تونسي معنى ذلك راهو اليوم رصيدنا والثقة اللي يحظى بها التونسي في السوق الدولية كبيرة ياسر. في المقابل أنت عندك أزمات مقدور عليها لو تعطيهم الفرصة مقدور أنا تذللها.
1: صحيح شفت الكلمة هذه لو تعطيهم الفرصة لو تخليهم في مكان القرار. أما اليوم إذا كان المهندس معناه يكون مهرسل في العمل متاعه ومعناه كلمته ما تمشيش واللي رابور متاعه معناه يتحطوا في القجر كيفاش تحبوا يقدم عادش يقدم.
0: إن شاء الله يقع الاستماع للمقترح اللي باش تقدموه مع جملة من المقترحات نتاع شباب من الحقيقة معنا مختصين في الطاقة والطاقة الشمسية وغيرها ونستضيفوا فيهم وفهم الكفاءات. إن شاء الله تتغير الأمور نحو الأفضل ونعدوا صيفة أفضل بكثير.
1: احنا المشروع هذا يعطيناه المجلس النواب تويكا معنا فيه تقريبا 60 صفحة معنا بما في ذلك إحصائيات
0: ولجنة الطاقة
1: لجنة الشؤون الخارجية
0: والتونسيين بالخارج
1: معنى هذه إن شاء الله يرى النور. ونأكد لك أنه معناها بنوعية من القوانين هذه تشوف العودة والله العظيم توانسة يحبوا يجيب تونس
0: هو يكون تونس. عنده الوضع المالي جيد جدا. نعرف
1: أنا نمشي لعدة مرات لباريس فما منطقة متاع لا ديفانس منطقة راقية برشا.
0: نعم
1: كتدخل غاديك كتدخل غادي تسمع كان صباح خير شنو احوالك شنو
0: نبرة توسي لهجة توسي توانسة
1: تسأل نقول لهم انا راني مهندسين في ليزاسيرونس في لي بانك في الكذا لهين معناها بالفينانس نتاع فرنسا كل.
0: نعم تونس اولى بهم ومرحبا بهم والمبادره نتاعكم انا سالتك معناها تفاصيلها وطلعت عليها ما فيهاش عائدات ولا ثقل مالي للدوله التونسيه
1: بالعكس
0: معناها المساله هي مساله ثقه ومساله تشبيك لهذه العلاقات و تبادل للتجارب ليحسن وضعية مؤسساتنا التونسية. كل شكر وتقدير لك سيد العميد. شكرا لحضورك معنا الحوار كامل تجدوه على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. شكرا فيصل شكرا عائشة. يتجدد لقاء معكم غدوة في موعد جديد تحت فيصل جابسي. إلى اللقاء.

0: أي عدل الموجة
1: احنا ديما اقرب
0: والعشرة ديما
1: الشبكة البرمجية جديدة.
0: صباحكم يفوح بأحلى صباح،
1: الكلمة ليكم،
0: وفي الضحى متونسين بيكم،
1: في العشوية
0: متابعات
1: مواكبات،
0: ومعكم تحلى السهرية.
1: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
0: إذاعة العشرة ديما.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نظم ظهر اليوم سواق سيارة الأجر اللواج ممن لم يتحصلوا في المدة الأخيرة على رخص بصفاقس وقفة احتجاجية أمام مقر إذاعة صفاقس، طالبوا فيها السلطة المسؤولة بالشفافية في التعامل مع اعتراضاتهم وإسناد الرخص لمستحقيها دون إلغاء شرط المباشرة.
1: المطلب نتاعنا واضح، هي رخصه من 2004 انا نخدم، 2011 ما خديتش. علاش ما نخدمش؟ ثم عباد ماش تخدم قاعده تاخذ رخص، ثم عباد في خطر ونقول في بيت موجود هذا. انا عمري كمل، انا 55 سنه وقتش نخدم.
2: رسلتنا الولايه وعطتنا اجل 15 يوما، قالت لنا كملوا فيه الوثائق. كملنا احنا الوثائق نتاعنا، اخويا ما راعنا كان في القائمه الاوليه، هبطت
1: بطاقه على ثلاثه عطيتها قبل اجل في الولايه في مكتب الضبط، بعثوا لي قالوا لي ما عندكش بطاقه على ثلاثه، باين تحملش مسؤوليه انا كذا. انا صابه في ولايه، ماني صابه في عنود ولا حاجه.
2: لا علاقة باللواج، والله ناس مد لها مفتاح ركب لها فيها ثمانية، قول لها برا المحرس برا الجرجيس لا يعرفها حتى المحطة ونجي وبتطي سمين
3: شهادة المباشرة. تعرضنا في جرة المظلمة في جرة قبائل ضربوا في بعضهم، هبطونا الفصل 581 اللي هو يلغي شهادة المباشرة. معقول تو عبد يخدم صبابتي كذا عمره ما حط يديه في الفولون يجي ياخذ، وعبد اللي عنده 15 و17 و20 عام على خاطر وثيقة تقصر أو تطول.
4: قدمنا اعتراضات وأنا مازلنا نستنوا فيها الفصل 581 مش منقح يخدمونا به كام تاع المباشره ذي نحونا.
5: حتى سلطه حتى جهه ما سمعتنا. الامر 581 هو قانون ظالم، الناس ما خدمتش خلاص، اللي عنده فلاحته ولا يحضروا لخاتها كاملين ثمانيه وثائق يسوا فيهم وهو يولي مباشر، وانا اللي مباشر في الكياس ملغي، ولذا نطلب منهم بالمراجعه هذه.
1: انا نحب نعرف انسان كيف برخصته اش دخله باش يدخل في الصناع سمسار في دار الوسط، ولا نحب نعرف شنو هو مركب ناس على ناس ظلم.
2: ثم ناس عندها 12 نقطه وهبط ياخذ رخصه يعدي فوق ال 100 نقطه ويرفض،
1: يا تدخل بالبيت بالتي يحسن اسوي الناس كل، يا اطلع
2: اللي الولايه ما بتفل البلاغه نتاعها مش تسند 289 رخصه. اسباب ما راعنا تهبط 219 برك، علاش ما كملتناش احنا الناس اللي جبنا لها وثائق عليه؟
1: عملنا اعتراضات وما نولنا حد شيء.
2: شوفوا شكون اللي يعطي شهاد عمل، راي شهاد عمل قاعده تمشي على اليمين وعلى اليسار. طلبوا يا اخويا عاد النظر في القائمه الاوليه
4: بالنسبه لاسناد الرخص لولايه صفاقس راه مش عادل.
0: مع انتقال المشروع إلى مرحلته الثانية واختيار المؤسسات الناشئة التي ستتمتع بالتمويل والدعم والمرافقة المطلوبة، احتضن مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وصناعة التقليد بصفاقس اجتماعا جديدا لهيئة قيادة مشروع خلق مواطن شغل تقوم على تكنولوجيات المعلومات والاتصال للشباب والنساء في تونس، ويشمل 30 مشروعا في ولاية صفاقس وتدعمه منظمة العمل الدولية. دعا مدير الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة محمد وسيم الياني اليوم إلى اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والتثبت من التأشيرة على المنتوجات قبل اقتنائها، تجنبا لمنتوجات تتخذ شكلا يجعل الطفل يخلط بين شكلها وشكل المواد الغذائية وتضر بالصحة. في العالم استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجراح جراء غارات شنها طيران الاحتلال على مخيم للنازحين في جنوب قطاع غزة، كما قصف جيش الاحتلال ظهر اليوم مناطق من حي التفاح. 20 شهيدا هي حصيلة انهيار مبنى من مخلفات العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى حد الآن، إضافة إلى نحو 100 شخص في عداد المفقودين وعدد كبير من الجرحى. وقالت مصادر محلية إن أنين المصابين يسمع تحت الركام والأنقاض، فيما تفتقد غزة إلى المعدات المناسبة لانتشال الضحايا. أفادت مصادر مطلعة بأن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين عن جماعة الحوثي اليمنية في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وذلك بعد أيام من سيطرة الجماعة على مواقع حساسة في اليمن. إلى اللقاء.
6: إذاعة صفاقس
7: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
6: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ اكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: نبض الكتابة.
6: تسهرون كل أربعاء من التاسعة إلى منتصف الليل مع نبض الكتابة، نافذة نفتحها على عالم الإبداع والمجتمع في حوار حي مع أسئلة العصر. هاجر الطريق القرقوري.

0: عشرتنا ما تفش. ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش،
0: على خاطركم ديما أقرب،
1: ديما أقرب، ديما أقرب.
2: مالك وما عليك،
3: مالك وما عليك،
2: مالك وما عليك،
3: مالك وما عليك،
2: مالك وما عليك.
4: أصدقائنا صديقاتنا في كل مكان، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من مالك وما عليك، ينطلق توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الرابعة. موعد جديد في برمجة جديدة وشبكة جديدة كل يوم أربعاء من الثانية ونصف إلى حدود الساعة الرابعة، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. فضاءنا مفتوح كالمعتاد لاستقبال جميع استفساراتكم القانونية على الرقم الهاتفي 70-64-280. وفقرة ثقافتك القانونية مش تكون حاضرة كالمعتاد في هذا الفضاء القانوني المباشر.

0: ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك.
1: ثقافتك القانونية.
2: ثقافتك القانونية وعودة على موضوع قانون حماية المعطيات الشخصية، قانون 2004. قلنا عودة إلى هذا القانون خاصة في ظل الانتقال الرقمي المتسارع واكتساح تقنيات الذكاء الاصطناعي لكل منصات التواصل الاجتماعي والوسائط والمنصات وغيرها. رحبوا بداية بالأستاذ سهيل السليمي. عاش ما شافك أستاذ.
3: عايشك سنزار، أهلا وسهلا، أهلا بالسادة المستمعين.
2: شكرا ليك، يعطيك الصحة على الحضور مرة أخرى، ليك وحشة كبيرة.
3: عايش صديق.
2: أستاذ، قانون حماية المعطيات الشخصية بالطبيعة قانون يرجع لسنة 2004، معناها أكثر من 22 سنة كاملة تقريبا. القانون هذا اصدر في فترة كانت تقريبا ملامح التحول الرقمي مختلفة جذريا عما نعيشه اليوم. معناها اليوم القانون هذا يجي وسط اكتساح كبير لوسائل التواصل الاجتماعي من طرف إن صح التعبير الذكاء الاصطناعي. هل تشوف أن القانون هذا، قبل ما ذكرنا بأهم اللي جاء به القانون هذا، هل تشوف أن القانون هذا قادر على الصمود في ظل التحولات الرقمية المتسارعة؟
3: شكرا سينيزار. هو كما جاء على لسانكم، القانون هذا يعود لسنة 2004.
2: نعم.
3: والقانون هذا حين صدورها كان بمثابة الحدث، لأنه هذا القانون حين صدورها كان في إطار ظهور العديد من الظواهر.
2: نعم.
3: التي استهدفت في بعض الأحيان عبر شبكة التواصل الاجتماعي وما مثلها من مساس بالأشخاص أو حتى بالذوات المعنوية.
2: نعم.
3: عبر منصة التواصل الاجتماعي تحديدا. وهذا القانون حينما أعده كان محل دراسة من العديد من الأطراف، وفي تاريخ صدوره كان يعد ما بين ظفرين بمثابة الثورة التشريعية
2: في وقتها.
3: في وقتها.
2: نعم.
3: الآن هذا القانون فيه العديد من النواقص بالنظر للتطور المجتمع، وبالنظر لأنه نعيش في عهد متاع الرقمنة.
2: نعم.
3: ونعيش في عهد الشبكة على التواصل الاجتماعي التي تعد من أكبر الوسائل في التواصل حتى على مستوى وطني ومستوى عالمي. هناك نداءات الآن تطالب بتنقيح هذا القانون في إطار مزيد الشمولية، ثم بعض الظواهر التي لم يستوعب هذا القانون، وبنظر أيضا لأن هناك بعض الأصوات التي تنادي بالتنقيح هذا القانون في فرع المتعلق بالعقوبات الجزائية.
2: هو القانون هذا جاء ليعاقب سي سهيل أم لا؟ هو قانون معناها عقابي زجري جزائي بامتياز أم فيه وفيه؟
3: فيه وفيه.
2: نعم.
3: فيه وفيه، في عقوبة جزائية هذا القانون. وهذا القانون هو من أكبر القوانين اللي توها تكون محل إحالة لدى المحاكم في القضاء.
2: يرجعوا له برشا.
3: يرجعوا له برشا في العديد، في العديد من نعطيك منها إحصائية، ما ثماش جلسة ما نلقاوش فيها 20-30 ملف من هذا القبيل والإحالة على معنى هذا القانون
2: في علاقة بالمعطيات الشخصية،
3: في علاقة بالمعطيات الشخصية، وتحديدا في علاقة التي تتواصل أو تتناول بعض المعطيات لبعض الأشخاص أو الذوات المعنوية عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
2: يعني اليوم مستاذ خلينا نقوله تقريبا للأسباب اللي طرحتها سيادتك، فما مشروع لتعديل هذا القانون
3: بصدد الإنجاز الآن،
2: بصدد الإنجاز، لأنه أنظمة الذكاء الاصطناعي اليوم ما عادش تكتفي بجمع المعطيات التقليدية، ولا تتحلل، ولا تتنبأ، ولا تستكشف.
3: صحيح.
2: وين يضعنا قانون 2004 أمام هذا التقدم؟ معناها أنتم اليوم حتى في في مسألة المحاكمات وفي مسألة القضايا الجزائية المطروحة أمام المحاكم، معناها تقريبا القانون هذا كما قلت فيه برشا نقائص، خاصة في علاقة مثلا بالفصل 27 اللي يحكي على الموافقة المسبقة أو الصريحة. ما نعرفش هذا الفصل اليوم هل هو كافي لحماية الأفراد في ظل تطور وسائل الذكاء الاصطناعي خاصة؟
3: لا لم يعد كافيا.
2: نعم
3: لا لم يعد كافي هذا الفصل. هو التنقيح، التنقيح هو طول المشروع اللي قد يخدموا فيه بعض الأهياك المختصة، يتعلق أولا بتوسيع مفهوم المعتاد الشخصي في اتجاه التجاوب أو التماشي مع التطورات اللي قاعدة تحصل في المجتمع، واثنين في خصوص فصل 27، لأنه الفصل هذا يتحدث على موافقة صريحة متاع المعني بالأمر. الآراء الآن تنصب على القول بأنه الزجر في مستوى هذا القانون يتطلب حتى تجاوز هذه الموافقة. يعني ثم بعض الأشخاص في بعض الملفات يقع مثال تناول بعض المعطيات الخاصة التي يمكن أن تلمح إلى الشخص المعني بالأمر، أو يكون هذا الشخص أو حتى شخصية معنوية محل تشهير من قبل بعض الأطراف. وفي بعض الأحيان تطرح لها الموافقة من عدمه. الآن طول الأصوات تنادي بتنقيح القانون الذي يمثل المعطيات الشخصية والتنقيح تحديد الفصل 27. نعم. في إطار مزيد التلائم مع تطور المجتمع.
2: هو حتى تقريبا أستاذ مفهوم المسؤولية الجزائية في حد ذاته معناها تقريبا اليوم تغير، في خاصة في بيئة الذكاء الاصطناعي، معناها الأدوار الداخلت ما عادش نعرف شكون هو المسؤول عن المعالجة اللي هي معناها باب للزجر وباب للمنع، المعالجة قانونا شكون يقوم بها، وقت اللي تعتمد نموذج متاع ذكاء اصطناعي معناها تعتمد بيانات من شبكات التواصل الاجتماعي وتجمعها من كل مكان، كيفاش يوزع ربما القانون اليوم مسؤولية معناها مطروح كذلك هذا المشكل، هل هو مطور التطبيق، هل هو المزود، هل هو المستخدم العادي، معناها مشكلة كذلك في مستوى تحديد المسؤوليات.
3: طبعا مشكلة في تحديد المسؤوليات، لأنه ثم تشابك وثم تعدد.
2: نعم
3: ثم تشابك وثم تعدد. هيك علاش قلت راه القانون هذا في حاجة إلى المراجعة والتنقيح. ولكن حبيت أن نذكر سيادتكم ونذكر السادة المستمعين،
2: نعم
3: القضاء في تعاملي مع هذا القانون كان صارما وصارما جدا، في عقوبات الإزاجرية توصل للسجن.
2: ذكرنا بأهم العقوبات أو أهم الجرائم ربما اللي يعاقب عليها القانون هذا، خلينا نقول
3: بصفة عامة كل من يتولى التعاطي مع معطيات شخصية تخص خصوصا الذات البشرية شخص معين.
2: نعم.
3: ثم جرائم الإساءة للغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
2: نعم.
3: ثم جريمة التشهير، ثم العديد من الجرائم. كلما تبين أن أحد الأشخاص أو جهة كانت قد تناولت بالدرس بعض البيانات والمعطيات الشخصية دون ترخيص في الغرض
2: نعم
3: يكون محل مساءلة. شكون يحدد الطرف عادة في القضاء؟ هو الخبير. في مثل هذه القضايا عندما تكون
2: يقع الاستنارة برأي الخبير
3: لتحديد مصدر من تناول المعطيات الشخصية لذات طبيعية أو شخص طبيعي. فما خبراء مختصين تحديدهم الخبراء من صفرين في الإعلامية هما من يتروى انطلاقا من اختبار مأذون به، هما من يتروى تحديد مصدر تلك المعلومات من عدمه. ثم تداخل صحيح، ولكن الخبراء نظر الخبراء قادرين على تحديد الطرف المعني بالأمر،
2: عندنا كفاءات كبيرة، وهما كذلك يلاحقون تقنية التواصل الاجتماعي حتى هما معناها في صراع مع الوقت، لأنه التقنيات هذه تقريبا ولات تتطور بشكل يومي
3: بشكل يومي،
2: وكل يوم نسمع حاجة جديدة تقريبا.
3: والخبراء قاعدين توا معناها يخضعوا المعلومات، الخبراء قاعدين في العديد من الجهات، ثم ندوات وثم تربوسات وثم غيره باش في إطار التطور أو الطريقة مع مواجهة هذه الظاهرة.
2: به خلينا قبل ما تقدم أنت نصيحتك للمواطن معناها إزاء هذا القانون، خاصة قلت لي الإحالات كبيرة برشا والعقوبات زجرية والقضاء يتعامل معها بشكل صارم تقريبا وتوصل حتى للسجن العقوبات هذه، قبل ما تعطي نصيحتك للمواطن ما هي أبرز ربما التعديلات ربما المنتظرة أو النصوص التشريعية الجديدة الضرورية لردم الهوى بين قانون 2004 قانون المعطيات الشخصية جويلية 2004 وواقع الذكاء الاصطناعي اليوم؟
3: أعتقد أنه من الضروري جدا تنقيح الفصل الرابع من هذا القانون المتعلق بتعريف المعطيات الشخصية،
2: مهم جدا
3: لأنه يعني كذلك الفصل الرابع
2: نعم
3: والذي تولى صلبها المشرع تعريف المعطيات الشخصية. التعريف هذا التعريفات الشخصية يعد تعريفا ضيقا لم يعد يتلائم مطلقا وما يشهده المشرع من تطور. اثنين، أعتقد أن التنقيح يتطلب أيضا تنقيح الفصل 27
2: المتعلق بالموافقة
3: المتعلق بالموافقة. وثالثا هذا القانون يتطلب أيضا حتى في بعض العقوبات الجزائرية ثم مطرح لاحقا بالعديد من الأشخاص خصوصا عبر شبكة التواصل الاجتماعي. ثم بعض العقوبات التي لم تعد زاجرة، لأنه هكذا نشوف في شبكة التواصل الاجتماعي يوميا نشاهد بعض التجاوزات وبعض وتشهير بعض الأشخاص وتناول بعض المعطيات الخاصة التي يمكن أن تعرض بالشخص أو توحي لشخصه. هذا القانون يتطلب الآن تنقيح، واعتقد أنه حسب أعلم القرضي في آخر مراحله الآن وسيعرض في القريب العاجل
2: التنقيح. فرض نفسه خاصة بعد أكثر من 24 سنة على صدور هذا القانون، صدور قانون
3: ولو في تاريخه كان قانون جيد، في تاريخه صدوره كان حدثا
2: 2004 كان جيد. معناها فترة صار لها برشة فترة فاتت. نعم إذن التعديل لازم يصب على تعريف المفاهيم، لازم يصب على مفهوم الموافقة الصريحة أو المسبقة وغيرها. هذا بالطبيعة يحدوه الخبراء خاصة بالاستنارة برأي الخبراء، ينجموا هم بالاعتماد على التقنيات الحديثة بالطبيعة الجزم بالتعديل قانون 2004. نذكر بالرقم الهاتفي الموضوع لذا متكم من توه حتى نهاية الحصة 70-64-280. نذكروا بقانون الحصة اللي يعرفوه السادة المستمعين الكل، عدم التعرض للأشخاص أو الجهات العامة أو الخاصة، عدم التطرق للقضايا المنشورة اللهم في توضيح بعض المسائل الإجرائية، وكذلك البعد عن الإشهار والتشهير. هكا ولا سي سهيل؟
3: هذه مبادئ،
2: هذه هي مبادئ الحصة بالطبيعة. بعد قليل التحقوا بنا زملائنا في قسم الأخبار. سي سهيل شكرا لك مرة أخرى على الحضور.
3: شكرا.
2: ما نعرفش نمشي مباشرة لجزء صغير من النغم ثم لنعوده.

0: شريفة بعد الظهر.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظم ظهر اليوم سواق سيارات الأجر اللواج ممن لم يتحصلوا في المدة الأخيرة على رخص بصفاقس وقفة احتجاجية أمام مقر إذاعة صفاقس، طلبوا فيها السلطة المسؤولة بالشفافية في التعامل مع ملفاتهم واعتراضاتهم وإسناد الرخص لمستحقها دون إلغاء شرط المباشرة. كشفت نشرية الشهرية الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم لشهر جويلي 2026 عن اتساع لافت في فجوة العجز التجاري الطاقية التي بلغت 29% مع تقلص معدلات استقلالية الطاقة للبلاد، وسط غياب اكتشافات جديدة في قطاع المحروقات إلى غاية جويلية الماضي. قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة ظهر اليوم بعد استنطاق المحامي غازي مرابط إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، وقرر إثر ذلك استنطاق بقية المتهمين معه من بينهم مروج مخدرات محكوم بأربعين سنة سجنا بخصوص القضية المتعلقة بحجز 8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين وأربعين صفيحة زطلة ومبالغ مالية قدرت ب400,000 دينار. في العالم استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجراح جراء غارات شنها طيران الاحتلال في خرق واضح لوقف إطلاق النار، وشنت هذه الغارات على مخيم للنازحين جنوبي قطاع غزة، كما قصف جيش الاحتلال ظهر اليوم مناطق من حي التفاح وسط القطاع. أفادت مصادر مطلعة بأن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين عن جماعة الحوثي اليمنية في سلطنة عمان مطلع هذا الأسبوع، وذلك بعد أيام من سيطرة الجماعة على مناطق حساسة في اليمن وعلى شواطئ البحر الأحمر. قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إنه أسقط 3 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 كانت تقوم بمهام معادية في الأجواء الإيرانية. قدمنا لحضراتكم عرضا إخباريا موجزا من إذاعة صفاقس، تلتقون الأخبار إن شاء الله على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026. أي عدل الموجة،
4: احنا ديما اقرب،
2: والعشرة ديما
4: الشبكة البرمجية جديدة،
2: صباحكم يفوح باحلى صباح،
4: الكلمة ليكم،
2: وفي الضحى متونسين بيكم،
4: في العشوية
2: متابعات
4: مواكبات،
2: ومعكم تحلى السهرية.
4: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما.
2: إذاعة العشرة ديما.
5: يا غالية ما بغيت غير تكوني معايا، يا غالية
6: مالك وما عليك،
7: مالك وما عليك،
6: مالك وما عليك،
7: مالك وما عليك،
6: مالك وما عليك.

0: ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك.
1: استشارات على الخط،
2: استشارات على الخط. مرحبا بكل من التحق بنا الآن في الاستماع إلى فضاء ما لك وما عليك، فضاء الاستفسارات القانونية المباشرة إلى حدود الساعة الرابعة. موعد جديد لهذا الفضاء القانوني المباشر كل يوم أربعاء من الثانية والنصف إلى حدود الرابعة. مساء الخير مجددا سي سهيل.
3: مساء الخير سي نزار.
2: 70-64-280 للتواصل معنا لطرح استفساراتكم القانونية اللي تهمكم في هذا الفضاء القانوني. نستقبل المكالمة الهاتفية الأولى. لو مساء الخير.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، شكون معنا؟
4: مبروك.
2: مرحبا بك سي مبروك، تفضل. شكرا لك.
3: شكرا.
4: عندي قضية تبع حادث شغل وقال الحكم فيها ابتدائيا الحمد لله، وقع الحكم فيها استئنافيا، وقع اعلام صندوق الوطني للتأمين على المرض من 25 جويلية 2025، معناتها اكثر من عام، ولتو ما نجمت نتحصل على مبلغ، ولو انه هو مبلغ زايد بالنسبه لي، لهم هما مبلغ اللي انا في الظروف هذه. شنو نجم نعمل انا في الحاله هذه؟ معناتها اتصلت عديد المرات واتيتني حتى طلع على تونس العاصمة، اتصلت بالإدارة هذيك في السياج وقالوا لي تو بإذن الله نفضوا لك شكاليتك، احنا تو أكثر من عام ولتو ما تحصلت على حد شيء. في حالة العدل المنفذ قال لي ما نجمش ننفذ عليها، ماهيش شخص عادي نجم ننفذ عليه ولا نعمل عقلة. المتضرر ولا المواطن في الحالة هذه ايش نجم يعمل؟ وربي يبارك لكم ويثبت اجركم.
2: شكرا لك سي مبروك، يعطيك الصحة الاتصال. سي سهيل،
3: هذا الاشكال مطروح منذ مدة. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يعاني من مرضين بصري، من ازمة.
2: نعم
3: صحيح، هذا التنفيذ يتولى ابلاغ هذا الصندوق لاستخلاص مستحقات كيما دخل الكريم تاعنا، ولكن ثم بعض الصعوبات التي يعاني منها هذا الصندوق تجعله يستحي بشق الاستجابه والاذعان لمن تقل حكم في الابدان. انصحه مجددا بان يحرص على اتصال بالصندوق، اداره الصندوق، لأن أحد الصندوق تعرف ثم ميزانية وثم العديد والعديد من الأحكام القضائية التي لم ترافض الإدارة،
2: يعني يمكن حتى تجيء السنة معنا.
3: إيه تلاقوا كنصف الصندوق لو قاعد ينفذ في أحكام 2023، توا أحكام قاعد تنفذ هي صادرة في 2023 وبداية 2024، معناها بالنسبة للمدخل سي مبروك نقولوا راه ماهوش استثناء، هذه حالة عامة. الحل يكمن في الحرص على الاتصال والتذكير إدارة الصندوق بشق الأذعان من تقاد الحكم واستخلاص مستحقاته.
2: شكرا لك سي سهيل. نذكر بالرقم الهاتفي الموضوع لدمتكم 70-64-280، ونمشيوا للاستشارات اللي توصلنا على الصفحة واللي توصلني على الصفحة متاعي. سي سهيل، مستمعة تقول توفي أخوها مؤخرا وبعده مباشرة توفي والدهم، علما وأن أخوها هذا متزوج وعنده زوز أبناء، هل يرث أبناء خوها جدهم باعتباره توفي قبل الوالد؟
3: كيفاش نزار هذه الشجرة كيفاش نبدأ والأصول؟
2: معناها توفي الأخ ثم توفي الوالد،
3: الأخ ثم توفي الوالد،
2: ثم توفي بعدها مباشرة توفي الوالد، والأخ هذا عنده زوز أبناء، يرثوا في جدهم ولا؟
3: يرثوا.
2: نعم
3: طبعا طبعا يرثوا، عنده طبعا يرثوا، ما ثمش مانع في الإرث، ما ثمش حجب في هذه الحالة، يرثون في جدهم
2: بناء على احكام الوصية الواجبة
3: طبعا.
2: نعم شكرا لك سي سهيل. نمشيوا لاستقبال مكالمة هاتفية جديدة. لو مساء الخير. الو عسلامة.
5: الو عسلام،
2: مرحبا بك، شكون معنا؟
5: عايشك محمد بن علي بن الصغيرة.
2: مرحبا بك سي محمد.
5: بالله مش نقول لك عندي طردونا من ليبيا، طرد هكا من ليبيا،
2: طرد
5: فاهمين طردوني من ليبيا.
2: طردوك من ليبيا
5: بكري انا في الثمانيه انا في الثمانينات.
2: اي كنت تخدم في ليبيا
5: حكم نادونا لدار الشعب هذه اوراق اعطيني توصيل توصيل للصندوق الضمان الاجتماعي وقت اعطوني التوصيل بعدها بشهرين مشيت الكاز قال لي هذا الجسم توصل بستين ادفع دفعت اخي هذا الكو عندي جده بعد الانتريت ما جاني شيء يعني مش عارف
2: قداش خدمت من عام غادي
5: اربع اقامات يسمى
2: اربع اقامات
3: يقال اتصال بالصندوق بشهر الصندوق ولا
2: تواصلت مع الصندوق
3: مشيت الصندوق ولا
5: مشيت لأخي يقولوا لي أراو ماكش كان أنت ملفات التوم جبدهو مش مانيش عارف واني تعرف قداش عمري تو 68 تو
3: لا في بالي في إدارة الصندوق صندوق الوطني للضمان الاجتماعي
2: نعم
3: سمى مصحة خاصة مثل هذه الحالات
2: يتعاد معناها يتواصل يتواصل معهم يتواصل مع مصالح الصندوق
3: يتواصل متاع يتواصل معهم ويتذكر بالمع بال يذكرهم بال يعطيهم الوصولات التي تولى بموجبها دفع المعاليم تاع التغطية ويقع تصويت وضعيته في بالي في بالي بالنسبة للمدخل الكريم ما اتصلش بالصندوق ثم مصلحة مختصة معروفة مصلحة مختصة مثل هذه الحالات
2: يتواصل
3: ثم بعض الوثائق ثلاثة تعميرها وثم مطلب يقدمه ثم فيما بعد يقع التحري في عنوانه ومقال استخلاص ويخرج
2: المهم يتواصل معهم ويجاوبوه
3: لا يجاوبوه لا ثم
2: نعم.
3: مصلحة
2: نعم نعم شكرا ليك نشيو المكالمة هاتفية جديدة لو مساء الخير
6: السلام عليكم مع السلامة
2: وعليكم السلام ورحمة الله شكون معنا
6: يعيشك سامي من صفاقس
2: مرحبا سامي تفضل مرحبا بك
6: بلي أنا عملت أكسيدون عم ناول عندي تو عام وثلاثة شهور من عملت أكسيدون
2: أيوة
6: ضربتني فرشيتها في طريق الجرمدة ضربت على عصب البصر عينيه ما عادش نرى بها اليسار
2: لطف عليك
6: ضربت
2: أيوة
6: وعندي يدي اليسار تشلت لي فهمت ما عادش تحرك لي فهمتني والفرشيطة اللي ضربتني ما غير سيرونس ما لقيتش هنا كيفاش تعمل حل الروحي
3: يعمل فما وقع فتح محضر ولا
6: اي في المرور اي
3: اي وبعد
2: شنو عملت اخر رفعت قضية ولا
3: رفعت قضية ولا في تعويض
6: اي عملت قضية في المرور ومشيت للمحكمة القضية
3: اي وبعد
6: وقال ما مشيتش قال لي ما غير سيرونس
3: لا ثم صندوق ثم صندوق يعوض
6: اي قال لي الصندوق يعوض
3: هي يزمك تتصل باحد السادة المحامين ويعمل لك قضيه يسموها قضيه مدنيه في التعويض ياخذ نسخه محض الابحاث وينشر قضيه ضد الصندوق اللي هو يتولى التغطيه على كل وسيله منصبه في الحد غير مؤمنه
6: عندك
3: تعمل تمشي تكلف محامي وتعمل وتجبد نسخه محض الابحاث ويطلب العرض
6: انا عملت هكاك اما المحامي قال لي راهو دوسيك مش يمشي تونس يحب لك 8 سنين و10 سنين
3: لا لا لا لا لا خلينا نتفقوا حكم حكم مصدر ولا مازال ما صدرش
6: نعم
3: عندك حكم قضائي في يدك
6: لا عندي جلسه مش تجي جلسه
3: اي كي تجي جلسه ويصدر الحكم صحيح ثم بعض الصعوبات في استخلاص الغرامات من الصندوق ولكن في النهايه مش تاخذ مستحقاتك في النهاية مش تاخذ مستحقاتك
2: يعني مسار قضائي لابد يتبعه
3: لا يزمك يزم يقع استكمال مسار قضائي كاملا لا ما يضيعش تصبر شوية والصندوق وبعد تبعث عند مفرد الصندوق والصندوق يعطيك التعويضات اللازمة
6: بإذن الله
3: شاء الله
6: تعبت شوية أنا بعيني ويدي تعبت شوية ما عادش نجم نخرج من الدار ديما في الدار تو عندي 6 شهور 7 شهور ما عادش نخرج من الدار
3: استكمل إجراءاتك وتيصدر لك حكم قضائي في التعويض بعد ما تاخذ حكم قضائي تتكلف هذا المنفذ يتصل بالصندوق شويه صبر خاطر مش كما تنفذ على الصندوق كما تنفذ على شركه التامين ويقع استخلاص مستحقاتك
2: واضح هذا صندوق ضمان حوادث السيارات
3: صندوق ضمان حوادث السيارات
2: شكرا ليك يعطيك الصحه سي سامي وان شاء الله لاباس
6: بارك الله فيك عايشك
2: العفو سيدي العفو برحمه
6: عايشك بالسلامه
2: الى اللقاء المكالمه الهاتفيه المواليه لو مساء الخير
7: الو عسلامه
2: يسلمك شكون معنا
7: عسلامي كامل من دير علي بخير
2: مرحبا بك شعب السلام تفضل خويا
7: أخي أنا خدمت 7 سنين في الحظائر من 2011 حتى 2017 6 سنين في 2017 خرجونا على التقاعد عملوا لي 180 حتى 2025 من 2025 قصرها جيت الولاية جيت المعتمدين جيت كل بلاصة قال لي لا عندك سنة أنا من 2017 خلصت على التقاعد عندي سنتين داخل في الشهرية، ومن 2017 هكذا 180 جي وحدها ما عملوليش لا ضم خدمات ولا قصها علي من 2025.
3: شكون الجهة قصت عليك؟
7: نعم؟
3: شكون الجهة قصت عليك؟
7: مشيت للولاية، مشيت للشؤون الاجتماعية، مشيت للمعتمدية، الهاتف يقول لي ملفكم في تونس، ملفكم في تونس، جماعة الحضايا اللي خرجناكم. أنا من 2025 كامل و 2026 أو قريب يوفى ما خليت منهم حتى فرنك.
3: من الصندوق تقصد الصندوق ولا من جهة أخرى؟
7: لا، من الحضائر المشؤون الاجتماعية اللي أما السنساس قاعد ناخذ في الأنساس متاعي أموري واسعة.
3: إيه ديك جهة إدارية تشوف مع الإدارة. شوف هذيك جهة إدارية هي الولاية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
2: مش قضائية. أيوة.
3: مش إدارية. قضائية. إدارية هذه.
2: شكرا لك سي عبد السلام، يعطيك الصحة على الاتصال. المكالمة الهاتفية الموالية له. مساء الخير. ألو، عسلامة.
8: مرحبا
2: وبيك أكثر، شكون معنا؟
8: أحوالك شي نزال لبيت؟
2: شكرا لك، يعطيك الصحة.
8: يعطيك الصحة وبارك الله فيك.
2: العفو سيدي.
8: أنت الأستاذ المعارف.
2: الله يخليك، شكرا. شكون معنا؟
8: معمر بالضاح.
2: تفضل يا سي معمر.
8: في نزال أنا خدمت في ليبيا، روحت مطرود عام 80 مع رغيز قفصة. خدمت العام الأول في البلدية. البلدية خلصتني بعد ذلك حتى الفلوس بتاع السواية اللي خدمتها زايدة. وما أعطوها ليش ما أعطوها ليش الكاس اللي ما نستمعه. وخدمت عام على المحمود إذا كتشدوهني بدون.
2: أيوة.
8: وذلك إذا بنا معسكرات 8 شخصية وعلى النسخة والريفة 70 عقاربة. يا بنا معسكرات، قال تو تدخلوا معسكرات ولا تروحوا؟ قلنا لا، ناكلوا التراب وناكلوا حسب دوركم الزبل نتاع الزوايا لما ندخلوا.
2: يا سي معمر، يا سي معمر، اعطينا سؤالك يا سي معمر، سؤالك يا سي معمر. ارجع لنا الموضوع، اعطينا سؤالك.
8: سؤالي انت ما حقوقها معناها ما خدمت شيء قبل ما تردي.
2: قداش خدمت في ليبيا من عام؟
8: خدمت اقامه في البلدية وعام
2: بين المحمود. شكرا لك سي معمر، يعطيك الصحة على الاتصال.
3: هي انخرط هذا عمل مع مشاء الصندوق مشاء صب على روحه كما نقول احنا.
2: لا أدري، ما قدمش معطيات الكاملة. أعطينا افتراض سي سهيل.
3: سبب بعض الأشخاص اللي كانوا يخدموا التراب الليبي،
2: نعم،
3: ودخلوا وسووا وظيفتهم حتى مع الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية، يتمتعوا الآن بالمعالي نتاعها.
2: مهما كانت الفترة،
3: مهما كانت الفترة، هو يلزم أنا نثبتوا منه السيد هذا مشال الصندوق وتولى دفع بعض المعالي من عدمه كما المدخل السابق المدخل الأول والثاني
2: في نفس الموضوع.
3: في نفس الموضوع أم يتمتع بالتغطية.
2: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة على الاتصال. المكالمة الهاتفية الموالية اللي توصلنا دائما على الرقم الهاتفي 70 164 280. فماش مكالمات به، في انتظار ورود مكالمات جديدة. نرجع لصفحة الفيسبوك. سي مرشد يقول انه ميكانيكي، يقول جاب له حريف سيارة باش يصلحها، يقول اتفقت معاه اني نصلحها، واتفقت كذلك اني نشري له قطع الغيار نتكفل بها، وتكفلت بكل شيء، والعملية كاملة تكلفت عليه 2100 دينار. يقول الحريف رفض باش يخلصني، قال لي من نجم نعطيك كان 500 دينار ونكمل لك الباقي على أقساط. يقول ما سلمتوش السيارة، جاني عاد المنفذ، حتى جاني عاد المنفذ ما سلمتوش السيارة ليومنا هذا. هل هذا التصرف متاعي قانوني أم لا، خاصة أنه السيد ما رجعليش؟
3: من المستحسن أن يتولى اتخاذ بعض الإجراءات القانونية لحماية الشخص. تو هو يصر على القول بأنه قد تولى بد من حر ماله دون الأتعاب متاعه وجرته.
2: نعم،
3: خذا بعض قطع الغيار.
2: هذا هو
3: وقع خلاف بينه وبين هذا الحريف حول قيمة هذه الأشغال هذه وقيمة القطع الغيار. من يتولى البت في الحكاية هو خبير مختص في الغرض، يلزم يتولى تكليف أحد الخبراء في الميكانيك الذي يتولى معاينة هذه السيارة.
2: نعم،
3: ويتولى تحديد قيمة الأشغال اللي قام بها السيد هذا وقيمة قطع الغيار، ثم يتولى فيما بعد مقاضاة هذا الشخص سواء على صعيد مدني أو حتى على صعيد جزائي. ينجم يشكي به حتى السيد الممثل نيابة العمومية سيد كل الجمهورية ويتولى تتبعها من أجل جريمة عدم العمل باتفاق. ثم أيضا يمكن له أن يتولى تتبعها مدنيا ويتولى استصدار حكم قضائي في الأداء. أما أن يتولى حبس هذه السيارة يسبق إذن قضائي في الغرف،
2: مش من تلقاء نفسه،
3: مش من تلقاء نفسه حس السيارة بتاع
2: جانب واحد،
3: لا يسمو يتولى سعي يعمل إذن أول في تكليف خبير باش يقدر قيمة المستحقات هذه يد عاملة وقت غيار، ثم يتولى مقاضاة على صعيد مدني أو حتى التشكي به جزائي، ثم يتولى فيما بعد استصدار إذن على رضا في اتجاه حبس هذه السيارة إلى حين الاستخلاص.
2: نعم شكرا لك سي سهيل. المكالمة الهاتفية الموالية. لو مساء الخير.
9: ألو عاصمة.
2: يسلمك، شكون معنا؟
9: معك وليد من صقس.
2: مرحبا يا سي وليد، تفضل خويا.
9: بالله يا خويا، انا مواطن بالخارج وهبطت كهرباء معناها في بريود الكورونا، وكهرباء معناتها كبيره شويه في العمر، دونك ما نجمش نتونسها، دونك معناتها قعدت بها بريود وبعدك قالوا لي معناتها لازمك ترجعها وكل شيء. صف وحنا وقتها في الكورونا والواحد ما نجمش يرجع وكل، يا اخي انا عيست وانا اصلا ما نجمش نرجع حتى لبرا، و حاسيلو تلزيت وقتها بعدها فهمت بعدها كما قولوا كغلط إبا بعد بريود، وانا البريود هذي كمان تصارت لي ظروفك مانتا بيسك مانتا منجنتش نرجع وضايعت خدمتي وكل شيء وما نعرفوش استقرار الدنيا كيف هي. بون انتوليكا الحاصل مشيت من بعد للشرطة وقلت لهم معناتها ارتبكت وكل شيء، معناتها ما عرفتش نعمل وزيد عليا البلاد وكل شيء. قلت لهم الأول ما قيتاش كهرباء، بعد ذلك حاسيلو ضغطوا عليا قلت لهم بعدها إيبا توقفت وكل شيء، واحد بعد ذلك خرجت وقالوا لي لازمك تعمل مع الديوانة تعمل صلح. عملت صلح مع الديوانة، تحكمت ب 280 مليون فهمتني للخطيه، وحاسيلو جاء العفو وقت رئاسي وكل شيء وعملوا معناتها عملوا لي تقسيم ورجعوا لي كما نقولوا احنا قرابه ال 50 مليون. سيدي عطوني مهله باش خلصها الاندرا، انا تو قاعد نخلص فيها الاندرا معناتها، خاطر انا عندي تو الحكايه هذه معناتها قاعد نخلص فيها وكل شيء، ومعناتها الفازة الأولى بالكل كي قلت لهم كي ارتبكت وكل شيء، قلت لهم على الأول ما قيتاش، بعد ذلك قلت لهم في نفس الوقت راهو معناتها مع العلم في نفس الوقت، يعني مش بحث بعد بحث آخر، نفس البحث يعني نفس الوقت نفس أيوة. الواحد ارتبكت ما عرف ما يعمل معناتها، وهيك الاندرام بعد زميش هكا مش يقولوا لي إهام بجريمة ولا شنو ولا حاجة هكا.
3: لا تو انت تو انت انت سامحني، انت جبت هالسياره هذه وبعد تبين انطلاقا من مصالح الديوانيه ان هذه السياره غير قابله للتداول في السوق التونسي.
9: بالضبط.
3: انت توليت بيع هذه السياره وفيها مخالفه للتراتيب الديوانيه اجري بها العمل، وقع مقاضاتك قضائيا واصدر في حقك عقوبه سجنيه هكا ولا
9: توقفت وكل شيء.
3: ثم فيما بعد باش عملت في شيء، عملت اجراءات صلح مع الديوانه وتمتعت بالعفو لصادف الغرض. اذا كان يقع استخلاص انت ما وقعت تقسيط الاختياري الى حدود 50 دينار
9: خاطر الصوم كبيره
3: صحيح، انت من مثال من 280 قعدت تفوض انت الديوانه رصتك
9: في الكل 51
3: بالمصاريف 50 اصل و51
9: بالضبط.
3: اذا كان يقع اذعان لكتب هذا الصلح وتتولى خلاص الديوانه في مستحقاتها انتهى الموضوع،
2: الصلح يقطع الخصومه،
3: يقطع الخصومه، انتهى الاشكال.
2: نعم
3: انتهى الاشكال.
9: بارك الله فيك. تفضل. بارك الله فيك، نهارك زين، عايش خويا.
2: شكرا لك سي وليد، يعطيك الصحه على الاتصال. ناخذ مكالمه هاتفيه جديده. لو مساء الخير.
10: الو عسلامه.
2: يسلمك، شكون معنا؟
10: سامحني ما ذكرتني، وعوده مباركه للبرنامج.
2: شكرا لك. مواطن من صفاقس تفضل. ايه
10: مواطن من صفاقس، ايه خاطر الموضوع حساس.
2: هو حتى حساس ما يسالش، مش كي مش نسمعوا الموضوع النجم ونعرفوا اسمك، كما انت حر تفضل خويا.
10: باهي بارك الله فيك.
2: نعم
10: انا كريت المتجه، عطيت الواحد لوح وقلبني فيه وكلمتك عليه مرتين مده عامين التالي ومده عام التالي. باهي السيد اللي كريت اللوح هذايا من ولايه مجاوره والعوان نسبه 70% اللي يخدموا هنا من نفس الولايه. تعدات الحكايه وتبرولت وما صورت شيء. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه،
2: معنى انت تشكيت؟ لا اعطينا عاد تفاصيل. انت تشكيت جزائيا
10: تشكيت ومنك من خدمه
2: من اجل شنو تشكيت؟ من اجل شنو؟
10: الراجل سلفته لوح اقلبني فيه بقيمة قرب 7 ملايين لوح.
2: ما رجع لكش اللوح بتاعك؟
10: ما رجع لي وما صورت حد شيء ومتأكد اني مش باش نصور حد شيء على خطر الله غالب ما انت باه. فانا قلبي تعب في نزار. الحكاية الثانية سيارة تدخل في الكلوتير متاعي قبل العيد بثلاث ايام بالضبط العيد الكبير اللي فات نفس الحكاية صارت لي. حكم السيد واصل وعنده معارف ومنه راقدوا لي الحكاية. انا درا باش نقعد كل مره نمنك ما خدمتي نمشي للشرطه والشرطه يبرهوا لي دار احترمانوت غبر حي ما نمشي لا موجة موسى هنا واضحه الحكايه في نزار. احنا ولينا في بلاد عندك فلوس تقضي ما عندك ما تقضي.
2: يا اخي الكريم شوف انت ما اعطيتنيش اسمك واحترمت هذا
10: بارك الله فيك.
2: العفو يا سيدي.
10: أما
2: نجموش نقطعوا في اي جهه من الجهات في غيابها. انت على كل حال تقول ما وصلتش لحقك هك ولا وصلتش لحقك
10: بالملموس في نزار او بالملموس. كهرباء دخلتني في كلوتير طيحته لي ما ليش انا ظلمت الكلوتير طاح هو موجود وقول لك على بلاصه تحمى وقول لك انت تجري تعمل زمر ما صورت حتى
3: شكيت عملت اشكال المحكمه كل جمهوري
10: عملت شكايتين مش شكايه يرقدوا فيها في المركز والله لا في نزار قسما بالله.
2: انت تشوف كانوا يرقدوا فيها في المركز باهي نجاوبوك
10: متاكد اخدم من العيد الكبير لتوما يصير سيء يا رسول الله
2: نجاوبوك
10: كلوتير طايح على الكياسه
2: والله اخي الكريم نجاوبوك على الموضوع هذا تحديدا. انت تشوف

0: المعارف وعنده الاكتاف، وهو اللي ورطني وتورطني في حكاية أخرى، وعندي تتبع جزائي آخر. الناس اعتداوا على الجدار متاعه كيف ما قال، وهو يمن كونه ملقاش حقه لأنه فما تحامل عليه من جهة معينة. معناها حلها الناس سوائل، هذا الدعاء هو. وانا احترمت انه ما اعطاش اسمه، لكن تمنيت انه ما يعطيش معطيات هذية من غير ما يعطي اسمه.
1: ناخذ السيد هذي على أقواله.
0: به
1: انا على سألت سؤال، قلت له شكيت للنيابة العمومية ولا كي واحد يقدم شكاية جزائية ويقعد بها الى اي جهة امنية للبحثي، شكون يراقب الاعمال بتاع البحث ويراقب مقال
0: النيابة
1: العمومية؟ ذي كان السيد هذايا اراء اللي ثم ما بين ضفرين تحامل او بطع او تواطى مع اي جهة كانت، الاجراء بسيط، يمشي يهز عدد الشكاية بتاعه ويعمل ما يسمى بتذكير بشكوى، يقول راني قدمت شكايه في العيد الكبير في شهر ماي ولا جوا ولا غير، وراه قاع سمعه، والى الان لم يقع استكمال ابحاث. راني نحب نطلب من النيابة العمومية ان تاذن الجهه الامنيه المعينه باستكمال ابحاث. يهز في دوماسو جواب مسكر يتصل بي غادي. النيابة العمومية اذا كان تارة ثم تواطى ولا غيره راه تتصل حتى مباشره بالجهه الامنيه وتقول له فما شكايه جاتك بتاريخ كذا كذا أطراف فلان وفلان وفلان، أعطيني شفاهير شنو الأعمال يقع إنجازها، كان ثم نقص يقع الإذن من طرف النيابة العمومية باش يقع استكمال أبحاث. إذا كان ثم النيابة العمومية ترى لا تشم منا ولا منا في بالله
0: فما مشكل
1: فما إشكال، تقول له جيب لي المحضر حمنا اطلع لي، وتتولى إصدار التعليمات اللازمة. يعني هو عنده جهة تحمي السيد هذا، شنو هو القضاء هو النيابة. لو سيد هذا مشى في محضر مباشر مشى بجهة الأمنية مباشر ممكن، أما إذا كان سيد هذا قرر أن يتقدمت بشكل النيابة العمومية هي هرجع للنيابة العمومية أم نفس كل وبونس كل النيابة العمومية وقل له أنا عندي شكاية تقدمت بها وراه ما صار شيء، خذ إجراءات اللازمة بمجرد تذكير بسيط
0: وتتحل المشكلة.
1: تتحل المشكلة شوية صبر وما ننساوش ديما نقول وراه رفقا ببعض الجهات الأمنية، راهو حجم العمل في بعض المراكز شيء مهول.
0: هو راهو أنا شخصيا حتى من تجربة شخصية راهو نتفهموا البطء، البطء راهو موجود مع الناس كل،
1: البطء
0: مع الناس كل
1: من حجم العمل، حجم العمل لمن حاجة ولا عادي مش عادي بكل. إذن هو اللي هو يعتبره بطء أو يعتبره تحامل أو بطء ما هوش مقصود، ثم هذا ثم اشياء تتجاوز الطاقم بتاع البشر. كي تمشي مركز امن تلقاه العديد ومئات المحاضر محلوله يسمع لهم شاكي وغدوه ومكافحات، وهو جاء واحد بحاله تلبس او واحد موقوف او ثم يزيد هذا مراعاه. ابقى اذا كان السيد هذا مصر على انه ثم تواطى او تحمل شخصه عليه اتصال بالنيابه العموميه
0: ويتحل الاشكال ان شاء الله. شكرا لك سي سهيل. المكالمه الهاتفيه الثامنه في هذه الحصه. لو مساء الخير. ألو عسلمة. ألو مساء الخير.
2: ألو مساء الخير عسلمة.
0: مساء النور، شكون معنا؟
2: محمد المرابط من صفاقس.
0: مرحبا يا سي محمد، تفضل خويا.
2: عسلمة سي سهيل. عسلمة سيدي نزار لاباس.
0: مرحبا الحمد لله شكرا لك.
2: عايشك الحمد لله. بالله سي نزار عندي نقطة حساسة شوية في بطاقة عدد ثلاثة.
0: به.
2: أنا سائق تاكسي وكنت معناتها من الجماعة اللي باش ناخذ الرخص نتاعنا تويكا معناتها الفترة الفايتة هذيا. ما راني كان ثم تشابه في الأسماء في بطاقة عدد ثلاثة اللي هي تعطلت لي وصبيتها مشيت جريت الأفيس اللي أنا لأن ثم أنا المرابط والآخر لقب المرابطي المعطية
0: نسمع فيه.
2: وقعت إشكالية باش مشيت عملت محامي وجبت الحكم من سليانة الأمور هذه تبقى شوية فهمت
0: إينا.
2: ما راني كان معناتها صبيت البطاقة عدد ثلاثة وصلت لي في الأجل متاعها ووصلتها للولاية ما راني إلا تحرمت في من خدمة 23 ولا 24 سنة في غلطة مطبعية فهمت معناتها شنو نجم نعمل لهنا وشنو الإجراءات اللي تصير باش معناتها حقي ما يضيعش فهمت. هذه خدمة 24 سنة و 23 سنة أنا من 2004
1: يوقعت السيط بضيع متاع البطاقة ولا
2: وجبتها وصبيتها في الولاية في الأجال متاعها
1: إيه معناها الإشكال ما بين هويتك أنت وهوية الشخص الآخر
0: تحل
1: ورفع
2: اي ملا سي سي جبتها بطاقه عدد 3 خديتها رفعت وخديت معناتها الحكم خديته من سليانة عن طرف محامي خاسر 1,200,000 فهمت بالجبت الحكم خرجوا لي بطاقه عدد 3
1: مشيت للولايه قلت لهم راه وقع لبس سابقا وراه عملت مطلب وراه

0: هنا وعملت مطلب وهزيت ووصلتها في الاجل القانونيه. أي. ما عندنا اعتراض في 15 يوم.
1: اي
0: وما صار حتى شيء. ما راني كان في المده الاخيره وقت اللي علقوا القائمه الاخيره يعني محمد المرابط ما مش موجود. فهمتي
1: يباش سبب اخر مش السبب المتعلق بتقاعد ثلاثه.
0: لا كان بتقاعد ثلاثه. لا كان ما هو يبعثوا لنا هم الرساليه.
1: الرساليه ايش فيها؟ شو التبرير؟
0: الرساليه بتقاعد ثلاثه. في الاول ما صبيت المطلب متاعي بتقاعد ثلاثه كان التوصيل.
1: كان التوصيل وبعد سبيت البطاقة ثلاثة
0: سنين. هيك ما هو عندنا اعتراض ب 15 يوم.
1: هي عملت الاعتراض انت؟
0: عملت الاعتراض وصلت للمسيه معناتها وقت اللي بعثوا لي قالوا لي راهو بطاقة ثلاثة وطلعت للجرجاني قالوا لي راهو عندك دوسي من 2012. بس سويت القضية من 2012 ومانيش معناتها
1: في سنين. ماكش انت معني بالامر. ماكش انت معني بالامر.
0: ما لا خاطيني إيه؟ انا
1: في
0: انا في البركاج خاطيني انا ما عندي.
1: انا في بالي المصحة الموجودة بولاية صفاقس.
0: اي نعم
1: في بالي ما نعرف
0: والله لا سمعتنا والله مش كان انا.
1: لا علاش تعبش علاش تعبش مكتوب توضيحي اذا كان بالحق الرفض نتاع التمتعك بالسياقه في علاقه بتقع ثلاث
0: تو انت عندك بتقع عندي التوصيل معناتها نتاع الجواب اللي بعثوه لي الا بتقع ثلاثه اني قاطم رجله واموري كل انا من انا راني تو 5 ولا 6 مرات نصب من الدوسيات.
2: واضح سي محمد.
0: المره هذه الاخيره وقت اللي جيت نصب الله غالب بتقع ثلاثه تبلكات لي.
2: واضح سي محمد.
0: بارك الله فيك وسامحني يا سي نزار. بارك الله فيك.
2: بالعكس العفو مرحبا بك اخي الكريم يعطيك الصحه. سي سهيل هنا كاين هالمساله ولات اداريه معناها
1: اداريه مساله اداريه مساله بينه وبين الولايه مساله بينه وبين الولايه. ما في بالي اذا كان الصوت صوت وضعيه تقعد تسيم الاشتباه في الهويه ما بين شخص وشخص تصير هذا سوى وضعيته في مستوى بتقع ثلاثه. اذا كان الرفض تمكينه من رخصه بتاع الرخصه دي
2: فقط من من من مشكله البطاقه ثلاثه
1: بمجرد باش تقدم البطاقه ثلاثه وتقدم مكتوب توضيح وتقول راه ثم خلط في الهويه بين الشخص في بالي تتصور
2: المفروض تحلت المشكله.
1: تحلت المشكله.
2: نعم شكرا ليك. ناخذ مكالمه اخرى قبل الاذان. الو عستمة.
3: الو مرحبا.
2: مرحبا بك شكون معنا؟
3: محمد نصق.
2: مرحبا سي محمد تفضل. شكرا.
3: ليش نزار حبيتنا استشارة عندي قدمت الخدمة الوطنية في الميليتير مدة 30 عام.
2: أيوة.
3: كنت خايف في الميليتير عدت علينا قديم تاع في الجيش.
2: أي.
3: لبس عليه ما عندي حتى مشكلة. كنت خايف في التدريب تقريبا 3 شهور مرضت غديك فهمت. هزوني المستشفى العسكري في تونس العاصمة عملت موعد 2 وبعد خرجوني فهمت. خرجوني معنا في نابت بس بعد فترة قليلة صارت لي اكتشفت كان عندي مرضم في ضغط كبير في العيون فهمت.
2: أيوة.
3: المهم بسبب المرض هذاك معناها صار لي بس تعكرات في صحتي كل شيء. حبيت نعرف ماشي إمكانية معناها بالنسبة لوزارة الدفاع هكا في التعويض هذه الكاميرات
1: وقتاش هذا صار؟ عاميش هذا؟
3: نعم
1: وقتاش هذا؟
3: خدمت في 93 94.
2: قداش خدمت من عام
1: خدمت من عام؟
3: لا انا كنت دخلت متطوع خدمة عام. انا مرضت تقريبا بعد 5 شهور
1: اي
3: وخرجوني ناط ما قالوش حتى على الاسباب وكل
1: اي
3: اعطوني ورقة اللي كان خرجت واحنا بحكم الظروف المادي ظروفنا متعبة شوية انا فرحان باش نخرج لكم وما ثبتش. بعد فترة قليلة ما راني الا انا اكتشفت كان عندي مرض ضغط الدم ضغط في عيون الطبيب قال معناها نهار الخط ما عندي حتى شيء يعني لاباس علي.
2: معناها في الجملة قداش خدمت في في في وزارة الدفاع في الجيش قداش خدمت؟
3: 6 شهور.
2: 6 شهور والسؤال؟
1: عنده حق التعويض ولا؟
3: تعويض مرض غريب عندهم غريب في الميليتير.
1: سما بدا فهي كانوا مرض ما
2: واضح. شكرا لك سي محمد يعطيك الصحة على الاتصال. فماك شوية رجع صدى في الصوت. سي سهيل
1: ثم مصلحة مختصة بوزارة الدفاع.
2: نعم.
1: وفيها ناس أخصائيين وفيها ناس تاع رجال قانون. لأن باش نعرف التغطية في مستوى الجيش قوات الدفاع راه فيها تراتيب خاصة ما تخضعش لتراتيب أجري بها العمل. يبدو أن هذا أن السيد هذا ما عملش ما خداش إجراءاته
2: ما خذاش اجراءاته في وقتها.
1: في وقتها يبدو ما خذاش اجراءاته. هذا قال لك عمره بتصينك
2: 93 ثم الفتره قصيره برشا
1: والفتره سته وفتره سته شهور. اما راهي ثم اداره مختصه بوزاره الدفاع تتولى الطاعات ما بتاعت الحالات, واللي عنده الحق في التعويض تبقى لبعض الشروط ياخذ تعويض.
2: نعم شكرا ليك. 70-64-280 لحظات ونرفع إليكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جوارها. نعود إليكم إن شاء الله بعد قليل.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: كل عشاق كرة القدم على موعد اليوم على موجتنا في إيكوسبور مع ولد الشهد من الأربعة وحتى للستة. ملعب 7 مارس بحي المطار بن قردين انطلاقا من الأربعة يحتضن لقاء اتحاد بن قردين وسي اس اس. لقاء هذا لقاء متأخر يعلق عليه ميمون التونسي. يكونوا على الموعد.
3: إذاعة صفاقس
2: عشرة دايمة.
3: مالك وما عليك، مالك وما عليك.

0: الاستشارات على الخط.
1: استشاراتكم متواصلة في فضاء مالك وما عليك، فضاء الاستفسارات القانونية المباشرة إلى حدود الساعة الرابعة. شكرا للأستاذ سليم المصفار، تصل بنا توا أثناء رفع الأذان، والإجابة متاعه موجهة للسيد محمد المرابط، تصل بنا في مشكلة البطاقة 3. سليم المصفار تصل بنا بوصفه عضو في اللجنة الاستشارية لإسناد رخص التاكسي في الولاية، يقول مطلوب من سي محمد المرابط أنه يعمل مطلب توضيحي يشرح فيه الوضعية متاعه، وإن شاء الله يتم تسوية الوضعية متاعه، فقط يرفق البطاقة عدد 3 الجديدة في المطلب هذايا،
2: لأنه المطلب كان متأخر
1: صحيح، وإن شاء الله يلحق في الدفعة الجديدة. مشكور سي سليم المصفار على التفاعل، يعطيك الصحة، شكرا لك. نمشيو لمكالمة هاتفية جديدة. لو مساء الخير.
3: ألو، السلام عليكم سيدي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا. معنا
3: معك محمد الخاشم أخوي بالله من منطقة دخان.
1: مرحبا بك سي محمد.
3: عايشك الله يبارك فيك، رحم والديك.
1: شكرا.
3: شكرا بارك الله فيك. بالله يا اخوي، انا من عام 91 نخدم في شركه، ما نحبش نذكر اسمها.
1: نعم.
3: مقاولات من 91 اشتو، معناتها اني مازال 10 ايام باش نخرج انتريت، مشيت صبيت الدوسي نتاعي في الزينرتاس، قلت لهم بلي حس التقريب، قالوا لي تاخذ 420. يا رسول الله، عندي 90 تريميست نخدم، معناتها درت 270 شهر، بعد كنا نحسبهم بالنهار وبالساعه، معناتها ما نحكي لكش. أنا بابا صغير، علاش نخرج ب 420,000 ولا 400؟ شتمت معناتها من 91، فهمت؟ ومعناتها نخرج ب 400 ولا ب 420، هكا راهو حتى ربي ما يحبش، مانيش عارف، أنا ما فهمت شيء، والله مازال 20 باش نخرج. ب 420 سامحني، باهي، أنا مازال 20 باش نخرج، 420 عندي عائلة ما شاء الله، باش يكفوني لي 420 ماء ولا ضو ولا مصروف، وعندي عائلة ما شاء الله، عندي حتى شكون يعاون فيا، فهمت شكون ربي سبحانه وتعالى. باهي، وزيد يا منعوك من الخدمة، غدو الحي أنا باش نخدم، نكذب عليك ما نجمش، غدو الحي باش نخرج أنتي باش نخدم، راني باش نقاوم صغاري، باش نقاوم عائلتي، فهمت؟ نزيد لك أنا نخدم في قضية، زيد ينحوني كل 420 ويعملوا لي مثلا محضر ولا قضية عليها. فهمت والله ما فهمت انا، وعندي الكشف وعندي اوراقي، معناتها عندي صبار وما فهمت شيء، والله ما نعرف.
1: واضح سي محمد، 420 دينار مبلغ اليوم كمدخول، مبلغ زهيد جدا، خاصة مع تآكل الطاقة الشرائية.
2: هذا سينزاه مربوط بالأجر مصرح به،
1: لكن كما قلت أنت مهما كانت الفترة هذه طويلة فما أجور مصرح بها في علاقة
2: يشوف نظام
1: معمول به في سينزاه،
2: يشوف مؤجر وش قاعد يصرح، هل ترى قاعد يصرح بالأجر الأدنى ولا قاعد يصرح بالأجر الحقيقي؟ إذا كان هو يستخدم في أجرة معينة وتبين أن المؤجر متاعه يصرح بأجرة غير حقيقية، سموه احنا السميق، يمشي القدم الاجتماعي، التعويض يخذ الفارق في التعويض يخذ. أما راهو بالنسبة لصندوق النظام الاجتماعي يقع احتساب هالجرية هدية استنادا لمعايير واحد، الأجرة والمدة على العمل. يبدو السيد هذا اللي فهمته من الربح أنه الأجر المصرح به ما يتطبقش، ما يتناسب مع الأجر الحقيقي الذي يتقاضى، ساعتها يمشي قدم الاجتماع.
1: يمكن لأنه المبلغ هذا يبقى مبلغ نسبي. ربي معه. على كل حال سي محمد، ناخذ مكالمة هاتفية جديدة. لو مساء الخير. ألو، عسلامة.
4: ألو،
1: مرحبا بك.
4: ألو سيدي، مرحبا بكم كل
1: وبك أكثر، شكون معنا؟
4: محمد العامري مع تنظيم الصف.
1: مرحبا سي محمد، تفضل خويا.
4: انا سيدي عملت 25 سنه عمده منطقه سيدي عبيد، وخرجت التقاعد في الزياده اللي زادها التاليه، ما زادوناش زياده، تعني الاجر ضعيف ويزيدوا حتى الزياده ما يزيدوهاش، والله الواحد مستغرب كيفاش.
1: واضح، سألت ربما علاش ولا ما سألتش؟
4: لا ما سألتش،
1: ما سألت حتى،
4: أشكون عندي نسأل، ما عندي ما نسأل.
1: واضح،
4: يعني مقطع وناخذوا في 610 ميزون، احنا الراتب مؤخرين ياسر بالنسبة سلك العمد، دمورنا ما هيش.
1: واضح، شكرا لك سي محمد، يعطيك الصحة على الاتصال. سي سهيل معناها يقول سي محمد كونه يخدم خدم عمدة 25 سنة وياخذ في التقاعد نتاعه، الزيادة الأخيرة ما شملتهمش كعمد، ما شملتوش هو.
2: يزم يقع تثبت بالتشريع اللي في الإشارة للسيد هذا، شو على شكون ينطبق؟ على شكون قلت لك معناتها، وإذا كان خلينا في الحصة القادمة، فيقع تثبت من هذا المعطى يعطينه بعض التوضيحات باش نقولوا هالزيادة الوقاع التنصيص عليها بمقتضى تدخل شيء الأخير تشمله من عدمه.
1: واضح سي سهيل. المكالمة الهاتفية الموالية. لو مساء الخير.
5: ألو.
1: عسلامة، مرحبا بك.
5: وبيك عايش.
1: شكون معنا؟
5: معك بعين القوة.
1: تفضل سيدي.
5: بربي أنا نخلق في المجامعة في طارق سوريا رضي هو. أنا بديت فيه من 89. أنا كنت مؤسسي بتاعه وأنا مجمع أخرين بيت الله يرحمهم في منزل حليبات. باقي وقت نصد عام 2017 كل يوم نتدبوا العمل اللي نصبوا فيه نتدبوني معه نتدبوني
1: أي؟
5: من 2017 نتدبوني بصفة قانونية. أنا بكري نخدم التطوع وديم التطوع ما عندي حتى مش باقي كي حبسوني على الخدمة سنة حبسوني.
1: شكون اللي وقفك على الخدمه؟
5: اللي دار انت عايزه دار شغل ديني.
2: علاش سبب
1: تواصلت معاهم؟ سالتهم علاش
5: تواصلت معاهم؟ قالوا لي اخويا صد تقاعد.
2: اه صد تقاعد.
1: وصلت لسن التقاعد. قداش كنت من عام
5: خدمت محسوب عدوا لي 5 سنين من 20 25.
1: 5 سنوات. به
5: 5 سنوات اكو.
1: واضح اخي الكريم، شكرا لك على الاتصال. جاوبوك سي سهيل، شنو نجم نقولوا له؟
2: السنة التقاعد هو من بين الشروط واحد يقعد تأخر على خدمته.
1: ما تسماش
2: إيقاف عمل. هذا إنسان وصل لعمر معين لدارة تولت إشعاره بأنه لم تعد في حاجة إلى خدمته بحكم بلوغ سنة التقاعد. أنا هذا إجراء قانوني ما وقعش قط العلاقة لأي سبب كان. قطعت هذه العلاقة التعاقدية أو الشغلية ما بين ظفرين بموجب بلوغ سنة التقاعد وهو إجراء قانوني.
1: واضح. ناخذ مكالمة هاتفية ربما أخيرة في هذه الحصة لأنه مش ننهيوها بنغم للتهوئة أو في انتظار زملائنا في قسم الأخبار. المكالمة الهاتفية الأخيرة. لو مساء الخير.
6: أهلا ومساء الخير.
1: مساء النور، شكون معنا؟
6: النوري بالغيث من معتم دي الطينة.
1: مرحبا سي النوري، تفضل.
6: بالله أنا خادم الجيش عام 79 حصة 78 على 2 وكنت نخدم في شركة وقصيت مشيت نخدم العام نتاعي.
1: أيوة.
6: بعد كي يعطاو هالتعويض هذايا نتاع البونتوات يزيدوا زوز بونتوات في الشهرية باش ناخذوهم، عملت شكاية وعملت أوراقي ومشيت للمعتمدية نتاع باب بحر. أنا دخلت للجنة قال لي لا أنتم لا ما عندكمش حق، سمعت تخيني صرف ما عندكمش حق. كان السمبيريس عندهم حق
1: سينيربيس.
6: قال لي لا ما عندكش حق. ندرى عليش احنا ما احناش توانسة زعما ما موش احنا خلينا الشركة متاعنا ومشينا خدمنا عامل زيزة ما ليه ما استمتعوش بالزوز النقط يزيدوهمنا في الشهرية. وعندي اصحاب اللي يخدموا زادوهم
1: نفس الوضعية.
6: لا مش في السينيربيس، في الصندوق
2: ياخر. واضح.
1: واضح. شكرا لك سي نوري، يعطيك الصحة على الاتصال. تعليق منك سي سهيل. العفو.
2: التراتيب الجارية ما بين متاع الكاس والسيربيس راهيش ماهيش هي بيدها تختلف. أم أنصح هذا السيد هذا إذا كان يمكن يمكننا من من من ملف متاعه وسيق إجابته بكل تدقيق، يعطينا ماذا تولى إيداع من من من وثائق وشو الناقص وسيق الجواب.
1: شكرا لك سي سهيل السليمي رجل القانون، يعطيك الصحة على الحضور. هكا نكون وصلنا لختام حصتنا اليوم. أجمل تحيات نزار بوستة وكامل فريق الحصة. إلى اللقاء.

0: ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك.
1: الرابعة مساء.
0: إذاعة صفاقس، الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عدد من سواق سيارات الأجرة لواج ممن لم يتحصلوا على رخص بصفاقس نفذوا ظهر اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر إذاعة صفاقس لمطالبة السلطة المسؤولة على إسناد الرخص بالشفافية في التعامل مع اعتراضاتهم وإسناد الرخص لمستحقيها دون إلغاء شرط المباشرة. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تستأنف تجربة السفرة السريعة عبر حافلات مكيفة ومهيئة تشمل خطوط منزل شاكر وجرمدا وطينة وتنيور في إطار تحسين خدمات النقل العمومي بالجهة، وفق الرئيس المدير العام للشركة محمد المساعدي. وزارة الصحة تكشف عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع بداية من اليوم في تنظيم الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية وآلية الانتفاع به، وفق كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالوزارة إنصاف العباسي. في أخبار العالم، وزارة الخارجية السعودية تدين وتستنكر إطلاق الحوثيين أمس لطائرة مسيرة باتجاه مكة المكرمة، مجددة التأكيد على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وجميع أراضي المملكة. مقتل وما لا يقل عن 67 شخصا إثر انهيار منجم للذهب في منطقة النهود بالسودان بحسب ما ذكرته مجموعة طبية وناجون من الحادثة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن لبنان يسعى إلى اتفاق أمني مع الكيان الصهيوني بهدف إنهاء حالة العداء بين الطرفين وتفادي الحرب، متعهدا بالمضي قدما في نزع سلاح حزب الله دون صدام داخلي، ومطالبا في نفس الوقت بدعم دولي للجيش وتجنب حصول فراغ في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
0: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما، عشرة ديما.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
0: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
0: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
0: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
0: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
0: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: فكونوا في الموعد.
4: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: عشرتنا ما تفش
2: وحكاياتنا ما تتنسيش على

0: إيكو سبور.
1: ست دقائق بعد الأربعة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إيكو سبور ينطلق معكم الآن، مشكون معكم في متابعة في الحقيقة للقاء من الدفعة الثانية من اللقاءات المؤجلة طبعا من الجولة الثالثة، لقاء اتحاد بن قردين والنادي الرياضي الصفاقسي. مباراة انطلقت إلى حد الآن دقيقة ثامنة تعادل بدون أهداف بين الفريقين. مشكون معكم أيضا في متابعة لقاء الترجي الجرجيسي والاتحاد المونستيري، ست دقائق لعب التعادل بدون أهداف أيضا، زوز مباريات طبعا متأخرة مش كون معكم أول بأول في متابعتهم. إلى جانبي المحلل والمدرب زهير الواتي، رحب بي زهير، مرحبا بك.
2: مرحبا بك وليد، تحية لكل المستمعين إذاعة صفاقس، إن شاء الله نقضي أمسية رياضية طيبة وعودة جديدة لكل المؤثرين في برامج الرياضة، وإن شاء الله موسم يكون متميز كالعادة. إذاعة صفاقس متميزة متألقة، وإن شاء الله كل عام والناس كلها حين بخير إن شاء الله.
1: تكسع زهير، شكرا لك، منورنا كالعادة طبعا في القراءة والتحليل لمختلف مبارياتنا المبرمجة على موجاتنا. رحبوا أيضا بميمون التونسي على عين المكان طبعا، مش يتولى الوصف والتعليق على هذه المباراة مباشرة. يا ميمون أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا بك يا وليد، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس، تحية كاملة لفريق العمل في الاستوديو ونسب الضيف نتاعك. 8:50 تعادل 0-0 مع الضربة الزاوية الأولى للاتحاد الرياضي بن قردين منذ الدقيقة الأولى بدون نتيجة، والآن مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي بن قردين. أمر مباشرة طبعا المخالفة هذه طبعا لأمام جدار دفاعي الحارس عبد السلام الأحلاوي حارس النادي الصفاقسي والحارس الرئيسي دحمان أيمن دحمان متغيب في هذه المباراة. قلنا 9:19-0-0 النادي الصفاقسي. صوفيا نبيل الكوفي اختار التشكيلة الأساسية التالية: عبد السلام الأحلاوي، علي معلول قائد الفريق، حمزة المسعودي، يوسف عطية، كيفين موديغو، ريان الدربالي، جاك مباي، غايف الصغير، رؤي تريجي، لوندو، ومنعم الرحماني. بالنسبة لسفيان الحيدوسي التشكيلة الأساسية للاتحاد الرياضي بن قردين: سيف الهمامي قائد فريق، أيمن العمري، دانيال أوبرا، إدريس المحيسي، غازي العيادي، نسيم شنشية، صالح الرايا، كيس لينج، رمضان سالف، أشرف البوراوي، واللاعب الجزائري عبد الوهاب بوخوش. الحكم الرئيسي سيف الوثاني، المساعد الأول يوسف الجامي، المساعد الثاني وسيم الحناشي، حكم الفار حمزة شعيد، حكم احتياطي حسين تعرف، ومسكين العالميين أنيس السماعي ومحمد شندول. هذه المقابلة رقم 29 في تاريخ المواجهة بين زوج الأندية اتحاد الرياضي بن قردين والنادي الرياضي الصفاقسي. عدد الانتصارات 28 مقابلة الفارطة. النادي الصفاقسي عنده 18 انتصار، اتحاد بن قردين 4، 6 تعادلات. النادي الصفاقسي سجل 36 هدف، والاتحاد الرياضي بن قردين 11 هدف. الفرق دخلوا مباشرة في طور المباراة، فماش عملية تصرف كما يقال. والاتحاد الرياضي بن قردين يحاول أن يباغت، لكن النادي الرياضي الصفاقسي خط الدفاع نتاعو متماسك، وأيضا الحارس عبد السلام الأحلاوي في 10:55 في طق جميل هنا في المركب الرياضي البلدي 7 مارس في مدينة بن قردين. جمهور ما نقولوش غفير، المهم هناك جماهير تحضر هذه المباراة. هناك لاعب ملقى على العشب الاصطناعي من النادي الرياضي الصفاقسي، توجهله الحكم واللاعب متوقف. نعم. ننتظر أكيد الكثير من هذه المباراة، معنويات كبيرة مرتفعة النادي الصفاقسي بعد ترشحه للدور القادم، ونقول له مبروك كما نقول مبروك أيضا للترجي، كما نقول مبروك النادي الصفاقسي، ومبروك أيضا إن شاء الله في قادم الجولات للترجي الرياضي التونسي الأندية التونسية في المغامرات الإفريقية.
1: شكرا ميمون. إذا نعود نذكر بتشكيلة نادي صفاقسي: عبد السلام الحلاوي نلقاه اليوم في حراسة المرمى، زوير مكان أيمن دحمان، ريان الدربالي، علي معلول، يوسف حبشية، كيفين مونديكو، حمزة المثلوثي، جاكم بي، لؤي ترايعي، غيث الصغير، مؤمن الرحماني، ولوليندو. هذه تشكيلة سي اس اس بمعنويات نجم نقولوا زوير، وكان حط المباراة في إطارها معنويات مرتفعة. اليوم يدخل نادي صفاقسي المباراة بعد المباراة الأخيرة في كأس الاتحاد الإفريقي وتأهلوا للدورة الثاني. اتحاد بن قردين أيضا رقم صعب حتى الآن في البطولة، بداية موفقة متميزة حتى على مستوى ترتيب يتقاسم نفس المركز مع نادي صفاقسي؟
2: تقريبا نادي صفاقسي واتحاد بن قردين يتقاسموا نقاط، كل فريق عنده تقريبا 4 نقاط. نادي صفاقسي أكيد ما تعمل في البطولة 4 نقاط، رغم اللي فما حملة كبيرة إعلامية على الجهاز الفني. الحقيقة نقول اللي إلى حد الآن الجهاز الفني ونادي صفاقسي على مستوى البطولة، على مستوى الترشح للدور الثاني في كأس الكاف، يعتبر نتائج إيجابية وإيجابية جدا. بالنسبة لبن قردين الذي معناته شفناه أنه فريق مسجل تقريبا لحد الآن 5 أهداف، كان عمل انتصار خارج أرضه مع الأولمبي البيجي 2-1، كان زين نفس الشيء مع الاتحاد المنستيري. في المنستير بالذات معناته نتيجة كانت معناته كبيرة بين زوج فرق، والفريق سجل عمل نتيجة 3-3. دونك بالنسبة
1: كان متقدم في النتيجة،
2: كان متقدم. بن قردين تقريبا عمل 2 نقولات، عمل 4 نقاط، مسجل 5 أهداف، وفي نفس الوقت قابل تقريبا
1: 4 أهداف.
2: دونك اللي هنا واضح اللي اتحاد بن قردين على مستوى الدفاعي فما العديد من الثغرات يجب استغلالها من نادي الصفاقسي، لكن على مستوى الهجوم خاصة فريق يمتلك خط هجوم قوي وخاصة في المرتدات، دونك مباراة مش تكون نادي الصفاقسي فما توازن الحقيقة. معناتها 2-1 ضد جرجيس، و1-1 مع اتحاد مسيري، دونك مسجل هدفين وقابل تقريبا هدفين، 4 نقاط، تعتبر نتيجة إيجابية. لكن كما قلت
1: تأثر بغياب أيمن تحمان اليوم النادي الصفاقسي
2: الحلاوي الحقيقة قيمة ثابتة. أنا متحسم الأخبار اللي عندي الدحمان عنده توندينيت هي اللي خلت منعته، لكن أنا نصور حسب رأي لأنه الحلاوي نفس الشيء عنده قيمة كبيرة، والحارس الأول في اتحاد مسيري، نصور أنا حب يريح دحمان ويعطي فرصة أكثر الحلاوي باش اليوم يكون يدخل في الأجواء لأنه أنت البطولة طويلة ودور الكاف مات عادي أنه حارس يخو أنه أنتون جو باش ينجم في أي وقت يقع المدرب يقع حاضر وما يقعش بعيد على أجواء المباراة.
1: إضافة إلى انضمام زوز أسماء جديدة اليوم لتشكيلة نادي صفاقسي، لو أي ترايع ينضم إذن رسميا اليوم نقاو في التشكيلة الأساسية، أيضا جاكم بي موجود في التشكيلة الأساسية، مؤمن الرحمن موجود اليوم في التشكيل الأساسية. تدعيم ذا يعني كيفاش نجم يقدموا الإضافة اليوم؟
2: والله هو
1: أول مباراة ليهم
2: حسب رأيي المدرب، لأنه بعد ثلاثة مباريات وخاصة على المستوى البدني كان فهمة سفرة وفهمة إرهاق، طبيعي أنه اليوم معناته يريح بعض اللاعبين ويعطي فرصة مؤمن الرحماني
1: الأسماء
2: تقريبا من اللاعبين اللي السنة الفردة كان متميز في جرجيس، وإضافة تقريبا لولا الإصابة اللي كانت تعرض لها خلال فترة الإعداد نتصور كان يكون عنده مكان، لأنه مؤمن الرحماني لاعب مهاري، لاعب ممتاز خاصة على مستوى المرتدات، فانه يقى روحه اليوم انه يشارك لاعبين جدد. معناتها دونك حاجه معناتها منتظره وحاجه منتظره وحاجه تقريبا كان مجبر عليها نبيل كوكي لتدعيم اكثر الفريق.
1: واضح. هاي مش نرجعوا مع ميمون مره اخرى. ميمون مرحبا بك.
3: مرحبا وليد، كل نسمع بالتحليل، ننتظر الكثير من هذه المباراه كما قلنا منذ البدايه، المعنويات مرتفعة لنادي عاصمة الجنوب بإسفاق، كذلك اتحاد بن قردين بداية طيبة في مستوى المحترفة الأولى لكرة القدم، كانت مخالفة نفذها كالعادة مايسترو نادي إسفاق علي معلول ودي الدخل، والكرة الآن في نصف دائرة وسط الميدان وبداية هجوم للاتحاد الرياضي بن قردين، الكرة يتوصل للحارس عبدالسلام الحلاوي حارس نادي الرياضي إسفاق، 16 دقيقة وبعد الثواني بسرعة بداية هجوم، لكن ما زالت كرة في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي تستحق من أحد عناصر الاتحاد الرياضي بن قردين ومحاولة الهجوم، والكرة في أحد المدافعين تمشي، ونبيل الكوكي كالعادة لا يهدأ ولا يبعد على الخط طبعا ولا المساحة المخصصة لي في بداية هجوم معاكس في مناطق الاتحاد الرياضي بن قردين، والدفاع هي رقم 5 من الاتحاد الرياضي في الجزائر، خارج الكرة للتماس، تماس لفيت أن النادي الرياضي الصفاقسي، ريان الدربالي نفذ التماس اللي علي معلول تمشي لي ريان مرة أخرى، والدفاع يتأخذ تقطع الكرة ومرة أخرى تماس لفيت النادي الرياضي الصفاقسي، التماس انتظر التنفيذ الحكم يقول له المكان نتاعها الريان التربالي يبحث لأحد زملائه الكرة في مناطق عدنان بن جردان تمشي للاعب الجزائري عبد الوهاب بوحوش, لكن النادي الصفاقسي يفتك الكرة في مناطقه تبادل الكرة من اليمين إلى اليسار والدفاع داخل, لكن الكرة ترجع مرة أخرى للنادي الرياضي الصفاقسي إلى الرقم 4 كيفن موديغو. وكان غلط في بعض الأسامي صلح لي وليد, معذرة للمستمعين ومستمعات إذاعة
1: كيفن مونديكو. طبعا اللاعب كيفن مونديكو ثم أسباب أيضا للمراجعة ميمون
3: مش مشكلة تمشي للاتحاد الرياضي بن جردان في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي ورقم 4 يوسف حجية يخرج ما بدون تعقيدات وتفادي لأي خطر يخرج الكرة للتماس تماس لصالح الاتحاد الرياضي بن جردان في 18 دقيقة و4 ثواني من عمر انطلاق هذه المباراة, ومازال التعادل 0-0 والمخالفة عفوا التماس لصالح النادي الصفاقسي صراحة ظروف صعبة ما فماش كراسي هنا للزملاء المعلقين الرياضيين وان شاء الله المسؤولين ولا الطاولة معنا في المستوى اللي تخلي المعرقين في حديث يخلوا هذه ولا في العمق دفاع النادي الصفاقسي تمشي, لكن تمشي ضربة مرمى في 18 دقيقة 37 ثانية بعض الجماهير اعداد قليلة وقليلة, وتحية لهذه الجماهير اللي تحولت من الساق لمساندة ناديها هنا في المركب الرياضي البلدي 7 مارس في بن جردان.
1: ميمون ثبتنا في تشكيلة اتحاد بن جردان قداش ثم من لاعب أجنبي, لأنه مش نحكيه على الأجانب اللي تم إضافتهم للقائمة اليوم في فريق اتحاد بن جردان حتى يعلق عليهم زوير. طبعا زوير
3: نعود نذكر التشكيلة الأساسية السيف الأمامي أيمن السيف الأمامي طبعا هو قائد الفريق أيمن عمري تانية الواحد الدريس المحايسي غازي العيادي نسيم شاشية صالح الحرابي كينز لينج رمضان اثنين تاج الإسلام سالم أشرف البراوي وعبد الوهاب بوحوش, فهذه هذوما ثلاثة في التشكيلة الأساسية. وأيضا هناك بعض اللاعبين على مستوى بنك البدلاء
1: أي ممكن نشوفهم في المباراة بعد شوية. يعني كنا نحكيوا على الأسماء هذه وقع تدعيم بها فريق اتحاد بن جردان, زيدا نحكيوا على فريق استعد جيدا للبطولة وفي كل مرة يحذر الملاعبين ويكونوا موجودين في المباريات.
2: صحيح الاتحاد بن جردان الموسم هذا تقريبا كان عمل تحذيرات مبكرة مع المدرب الحدوسي على عكس السنوات الفارطة. اتحاد بن جردان الموسم هذا كان بداية جيدة, عمل انتدابات مواجهة خاصة من الانتدابات المميزة لحد الآن ومسجل هدفين غازي العيادي اللي أكيد لعب في النادي الإفريقي ولعب مميز ولعب عنده إمكانيات كبيرة من اللاعبين البارزين في
1: دريس المحيرسي زاد
2: دريس المحيرسي نفس الشيء عنده خبرة ولعب في أكثر من نادي, فبحكم اللي سفيان الحدوسي يعرف جيدا البطولة التونسية وكان أشرف الموسم الفارط على اتحاد بن جردان في فترة فيما رجع نادي البنزرتي في آخر جولتين. دونك مدرب يعرف الفريق جيدا يعرف نقائص الفريق هذا يعطيك أني معناتها يربحك في الوقت ويخلي المدرب من الأول يعرف نقائص الفريق وتخلي الانتدابات تكون موجهة أكيد أنه الإمكانيات المادية عندها دور. والأجانب الحقيقة بين قوسين لحد الآن ما شفناش أجانب اللي قادرين اللي معناتها جلبوا الانتباه حتى اللي موجودين في الترجي الرياضي, وهذا يرجع إلى القيمة المالية متاع اللاعبين الممتازين.
1: موضوع آخر ده
2: وشفنا الجزائر معناتها اللي سمحني وليد اللي تنتدب بإمكانيات كبيرة في لاعبين مميزين على غرار المولدية, شفنا ليبيا على مستوى زاد إمكانيات كبيرة تاخذ في لاعبين, والنوادي التونسية الناس الكل نعرفوا اللي الإمكانيات المادية وهذا ما صرح به طارق سالم
1: ولا مثمم لاعبية عندهم قيمة في البطولة التونسية.
2: نرجع شوية وليد سمعني النادي الصفاقسي معناتها خرج معناتها بن علي الوحيد استحفظ على اللاعبين نتاعو النادي الصفاقسي, وطارق سالم كان صرح أكثر مرة قال ما عندناش إمكانيات مادية إلا تخلينا ننتدبوا لاعبين قادرين باش يقدموا الإضافة للنادي الصفاقسي.
1: نذكر إذا 22 دقيقة لعب 0-0 بين النادي الصفاقسي واتحاد بن جردان, و 22 دقيقة لعب أيضا في لقاء ترجي الجيش اتحاد المنستيري أيضا ما زلنا ننتظر الأهداف 0-0 بين الفريقين. الفريقين، ولو أن الاتحاد المنستيري يسجل الآن الهدف الأول إذا 1-0 في جرجيس للاتحاد المنستيري أمام الترجي الجرجيس. نرجع مع ميمون، تفضل ميمون.
3: وكذلك فرصة للنادي الساقسي افتتاح النتيجة وتمر بقليل قرب مرمى الحارس سيف الهمامي، ضرب الجزاء للترجي للاتحاد الرياضي للاتحاد المنستيري هو اللي سجل ضربة الجزاء والفرصة النادي الساقسي لسعد الهمامي بتصويبه. لا يقول الحارس الامتياز، يقولوا للحارس الامتياز لسعد الهمامي اللي هو كان قريب برشا العملية ما خرجهاش لكن الكرة، والحكم يأمر طبعا مش فهم بالضبط شنو ضربة مرمى لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردان، والشيء من الغانية مش يعطيهم راحة في سفيسة سيد الحكم في 22 دقيقة، شيء من الماء يا وليد. الحكم فما طقس حار شوية قال نعطيه من الملعبية لقرار تمام، وتبقى النتيجة 23 دقيقة و7 ثواني 0 مقابل 0، وهذا حسب قانون الفيفا بطبيعة. يقول لي صديقنا فتح الشيوي من إذاعة التطاوين، معنا في كل وقت يلزم كيرا الطقس يعطي والمال للاعبين، والكرة اللعب متوقف. كانت فرصة قريبة برشا صراحة، ما شفتش يكون صوب في آخر لحظة، لكن مرت بقليل بحارس وقائد كابتن الاتحاد الرياضي ببن قردان سيف الهمامي في 22 دقيقة لعب. وكما قلت انت يا وليد يعطيك الصحة، الاتحاد المنستيري يفتتح النتيجة أمام الترجي الرياضي الجرجيسي بفضل ضربة جزاء هدف مقابل صفر.
1: أحمد بوعصيدة وصاحب الهدف يا ميمون أحمد بوعصيدة في دقيقة 20، إذا 1-0 للاتحاد المنستيري أمام الترجي الجرجيسي. طقس حار غادي كزيد كلنا نحكيو على طقس
3: مش حار
1: اما توقف اللعب ضروري باش نعطيوك الفتره باش تشربوا الماء.
3: مشكل الحراره يا وليد اللي عشناها اللطف السنة في صيف 2026 ان شاء الله ما عادش تعاود
1: ان شاء الله
3: يا رب يا رب يا رب يا رب. وتعرف شنو اللي صار وانقطاعات الماء وانقطاعات الضوء، ان شاء الله ما عادش تتعاود. وطبعا سيستانف اللعب في 24 دقيقه و27 ثانيه بضربة مرمى قائد فريق الاتحاد الرياضي بالبيجردال سيف الهمامي، وتمشي في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي رقم 4 يوسف حبشية كالعادة من غير تعقيدات، يخرج الكرة للتماس نبيل الكوكي وجه العناصر نتاعه، يحب يسجل يحب يعود بنتيجة. وكما قلنا منذ البداية وكما قلت أنت يا وليد، المعنويات مرتفعة لنادي عاصمة الجنوب النادي الرياضي الصفاقسي، والكرة في الآن في مناطق الاتحاد الرياضي بن قردان بين المهاجم رقم 29 وتمشي للمدافع الاتحاد الرياضي بن قردان للتماس للنادي الرياضي الصفاقسي. تسمع الضربات هذه تاع باب لا يغلق هنا في حجرة المنصة الوين المعلقين الرياضيين والزملاء تاع باقي الإذاعات، هي بلدية بن قردان باب ما يطلب حتى شيء باش يقع اصلاح وباش ما نسمعوش كل مره في المباشر هذه الضربات. ما نجموش لا نفتحوه كي نحطوا نفتحوه نولي كان بين الجمهور، وكي نغلقوا معناها من حين لاخر يعمل هالضربات هذه. وهجوم معاك في جهه اليسرى توزيع خطير الهجوم لاتحاد الرياضي بن قردان، والدفاع بأناقة كبيرة يخرج الكرة وتمشي ويصفق نبيل الكوكي على المدافع طبعا بعد ما أبعد هذه الكرة، والكرة تمشي للنادي الرياضي الصفاقسي لكن تفتك والجمهور هذاك مرة أخرى، والحكم يقول فرصة العملية تمشي لحارس النادي الرياضي الصفاقسي عبد الله الحلاوي إلى الجهة اليسرى توصل لي لا ما توصلش لعلي معلول لا توصل طول الآن علي معلول تبادل سريع الكرة بين عناز الساقسي، والحكم يقول فما لمسة يد ومخالفة لصالح النادي الرياضي الساقسي من الجهة اليسرى. يتواصل الهجوم انفلات ويسقط اللاعب والمخالفة قريب ياسر الحكم المباراة الحكم الرئيسي سيف الوركاني يعني على مخالفة مع إنذار الإنذار الأول لمدافع الاتحاد الرياضي بفينجردين 26 دقيقة 50 ثانية التعادل 0 مقابل 0. وكالعادة علي معلول هو اللي مش ينفذ هذه كل الكرات الثابتة, هو اللي ينفذ مع علي معلول الذي كالعادة في كل مباريات النادي الذي الصفي سواء في الموسم الفارط أو الموسم الحالي أعطى دفع كبير لفريق نادي عاصمة الجنوب, خبرة تتكلم يا وليد وفنيات أيضا رجل يسرى ذهبية, وننتظر التنفيذ ثلاثة لاعبين زعما مش يلعبوا ثلاثة بعيد بعضهم, علي معلول أمام الكرة لا فما لاعب آخر أيضا, هل يخلي علي معلول لزميله؟ ننتظر والحكم ينبع اللاعبين, ننتظر كالعادة لا ما بنفذش علي معلول والكرة تمشي يا بابل, ومرة أخرى في مناطق الاتحاد الرياضي مع المخالفة لصالح المدافع اللي قاعد على أرضية العشب الاصطناعي الجميلة صراحة هنا في المركب الرياضي البلدي في مدينة بنجردين 7 مارس 28 دقيقة وبعض الثواني والتعادل 0 مقابل 0. نعم توقف يا وليد.
1: شكرا لك يعطيك صحة ميمون. نذكر بالنتيجة الأخرى أيضا اليوم مباراة الترجي الجرجي اتحاد بونسيري 1-0 للاتحاد بونسيري. أحمد وعصيدة مضرب جزاء في دقيقة 20 من المباراة. في انتظار غدوة لقاء الملعب التونسي والنادي الإفريقي في الأربعاء بتاع العشية. زهيرين حلوا طبعا الفترة اللي تعديت حتى الآن, إذا 0-0 اتحاد بنجردين النادي الصفاقسي إلى حدود دقيقة 25.
2: والله حسم لحد الان ما شفناش فرص واضحه للطرفين. بالنسبه لاتحاد بن قردين وفي معناتها معناتها النهج التكتيكي نتاعو يلعب دفاع معناتها متكتل في الوسط ويحاول يلعب للمرتدة. النادي الصفاقسي وفي الطريقة متاعه 3-5-2 تقريبا كالعادة, ثلاثة لاعبين على مستوى الخط خلفي مثلوثي مديكو وحبشية, على الجهة اليسرى كإكسونتري معلول وعلى اليمين ريان, واختار انه يلعب بلوس جاكم بي وغيث الصغير ولؤي والقدام مؤمن رحموني ولولان دو. تقريبا نفس الرسم التكتيكي اللي اعتمد عليه الكوكي منذ بداية البطولة. نفس الشيء حسب رأينا الكوكي كان وفي لمحمد الكوكي لأنه ما حبش يغير, وهذاك علاش فما العديد من الانتقادات لأنه نادي الصفاقسي نعرفوه العديد من الجماهير تحب هذيك الكرة جميلة, كرة حماد العقربي, كرة اسكندر سواح, الكرة اللي تعتمد أكثر على الهجمة المركزة. لكن أنا نتصور هو اختيار من محمد كوكي كأول مرة ندخل سيستم نبي الكوكي. محمد الكوكي أولا في الموسم الأول كان يلعب أكثر بالخطة هذه اللي خطة الأكثرية كما نقول احنا دفاعية, لكن كانت مثمرة السنة الفارطة. والسنة هذه نفس الشيء, من الكوكي كان ذكي حسب الإمكانيات اللاعبين ما حبش يغير. نفس الشيء نتصور أنا المركز متاع معلول رغم القيمة متاعه الثابتة في الفريق لكن يخلي الفريق يلعب بالطريقة هذه, وخروج بكر أثر مع تكثير على الجهة اليسرى, ذاك عليه هو تلز باش يلعب المثلوثي اللي هو يلعب بالرجل اليمنى خليك مدافع ثالث على الجهة اليسرى. فنتصور ان
1: تمركز لؤي تراعي وجاكم بي في وسط الميدان
2: حسب ما نشوف ان جاكم بي يلعب سنتينيل وحده كلاعب ارتكاز وحده, قدامه لؤي وغيث صغير معناتها بلغة قولوا دور ليور لاعبين الاثنين معناتها وسط ميدان هجوميين. لكن شفت انت تو النادي الصفاقسي
1: حسب ترابلسي غيب اليوم اثر على الفريق,
2: ترابلسي قال لي بدايه الاصابه عنده
1: الى حدود تقريبا 30 دقيقه لعب, يعني كيف تشوف وسط ميدان النادي الصفاقسي بالتغييرات اللي صارت اليوم؟
2: شوف التشكيل. انا وليد اللي كي تعمل ستاتستيك واناليز تقن النادي الصفاقسي امتلاك الكوره 45% في زوز مباريات لعبهم في البطوله. علاش؟ لانه النادي الصفاقسي ياخذ الهجمه القصيره ومن بعد يخمم انه يلعب كرة طويله في اتجاه معلول وفي اتجاه رين. دونك الاسلوب اللعب نتاع النادي الصفاقسي هو اللي خلاه فريق ما يحتفظش ياسر بالكره. هذاك علاش ما نراوش في وسط ميدانك اللي يصنع فرص ويخلق فرص, هذاك علاش جل الفرص اللي تجي النادي الصفاقسي تجي على كرات على كرات ثابته.
1: نرجعوا للميمون, نرجعوا للميمون. اذا نذكروا 0-0 بين الصفاقسي وبين قردين, 1-0 بين الاتحاد المنستيري امام الترجي الجرجي. ميمون تفضل.
3: تسمع فيها وليد؟
1: تفضل.
3: بارك الله فيك، تحية ليك مرة أخرى ولمحللنا اليوم في الاستديو المباشر في إذاعة صفاقس وكامل الفريق ولمستمعي إذاعة صفاقس ولكل الجماهير اللي تسمع فينا في المباشر في 32 دقيقة وبعض الثواني. والتصوير والهدف، هدف ممتاز ممتاز ممتاز في كورة كيما جات النادي الأهلي الصفاقسي ورقم 9 لوندو يفتتح النتيجة. الهدف جميل صراحة، ما قال يعني في حد شايف لوندو رقم 9 رقم من بعد يعني 25 متر 30 متر ما عطاري خلي الكرة كيما جات في مرمى الاتحاد الرياضي ببن قردان الصيف الأمامي. يعطي الأسبقية للنادي الرياضي الصفاقسي في 62 دقيقة لعب. يا وليد هذه شاهدته معنا في التلفزة، هدف جميل، هدف النادي الصفاقسي عن طريق لوندو. وليد
1: نسمع فيك زهير، نسمع فيك ميمون. هدف زهير، خلينا نعلق على الهدف. إذن هدف مقابل صفر نادي صفاقس، تفضل.
2: الحقيقة مهاجم معناتها تقريبا هذا دوره، المهاجم يزمه معناتها أي فرصة تجي يسجلها. هدف جميل في أول كرة دوما جاتوا على طول معناتها سدد. الحقيقة مهاجم كلاسيكي هذاك اللي العمل متاعه في أول كرة جيه معناتها على طول معناتها ياخذ القرار أنه يسدد، وكان تسديدة مؤطرة، وهذا علاش شفنا هدف جميل ونادي صفاقسي في أول فرصة واضحة.

0: الكرة في شباك حارس الاتحاد الرياضي ببنجردين ما قا حتى حل أمام هذه الكرة كانت قوية برشا، والرياح تبعث الأوراق الزملاء هنا في حضور وصل لكل شيء معناها في حضرة المعلقين الرياضيين، وتحية ليهم بالمناسبة. وعلي معلول أمام الكرة، علي معلول أمام الكرة الأسبقية طبعا الآلية لنادي الرياضي الفاسي لوندو في دقيقة 32 دقيقة ننتظر، وفما هناك جدار دفاعي. إذا علي معلول الكابتن كابتن النادي الرياضي الفاسي يصاوب وخرجها بجوج يديه الحارس، كانت كرة معناها خطيرة على الحارس لكن خرجها، وبداية هجوم الاتحاد الرياضي بن قردان، لكن الكرة ما زالت في مناطق الاتحاد الرياضي بن قردان، والهجوم للنادي الرياضي الشافعي والتماس، التماس والإنذار اللي أعلن عليه منذ قليل، عقد الأوراق ما تدوش، تاجر الإسلام سالم هو اللي خلى الإنذار من الاتحاد الرياضي بن قردان، والكرة في مناطق النادي الشافعي، تخرج الكرة ومرة أخرى النادي الرياضي الصفشي الكرة كيما جات توصل لكابتن الاتحاد الرياضي بن قردان قائد فريق سيف العمامي حارس الاتحاد الرياضي بن قردان إلى رقم 3 في مناطق النادي الرياضي الصفشي، كرة فضائية تمشي للتماس، التماس للاتحاد الرياضي بن قردان، الكرة تنفذ تنفذ في مناطق النادي الرياضي الصفشي، تواصل للهجوم، الكرة تمشي للتماس لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان. بالطبيعي جدا الاتحاد يحاول ان يعدل النتيجة قبل نهاية المباراة، نهاية الفترة الأولى عفوا 36 دقيقة، والكرة تمشي دانيال أومبار ما يتحرك كثيرا في وسط الميدان في كل المواقع، وتفتك الكرة في الملعب من الاتحاد الرياضي بن قردان يطلب الإسعاف والهجوم، ومازال ملقى اللاعب الاتحاد الرياضي بن قردان، وتوصل للحكم طبعا يمشي للاعب اللي موجود على العشب الاصطناعي هنا في المركب الرياضي البلدي 7 مارس في مدينة بن قردان، يتوجه الحكم ان شاء الله يكون لباس اللعب. قلت دانيال أومبا من اتحاد الرياضي بن قردان اللاعب المنتدب يتحرك كثيرا، وطبعا يغتنم المدرب سفيان الحيدوسي باش يعطي بعض النصائح لاحد عناصره في هذه اللحظات، وان شاء الله يكون لباس طاقم طبعا الطبي، ولقطه جميله من حارس النادي الرياضي عبد السلام الحلاوي يمشي هذا الاطمئنان ويطلب نقاله الاسعاف، طبعا اعوان الحمايه المدنيه هم يقوموا بعمليه اخراج اللاعب. 37 دقيقه 39 ثانيه عفوا التقدم الاني للنادي الرياضي بفضل لوندو في دقيقه 32، ننتظر اهداف اخرى لان الكره يا وليد ما غير اهداف عندها حتى معنا كرة القدم بالطبيعة.
1: أهم نحكي ميمون احنا حكينا على طقس اليوم في بن قردان، زهير زين نحكيه على ملعب بن قردان، أرضية صعبة إلى حد الآن، كيف تعامل النادي الصفاقسي مع الميدان مع الأرضية ذي، يعني تأثر ولا لا المردود حتى الآن؟
2: والله الحقيقة كما قلت المباراة لحد الآن شوتوا الحقيقة ما بلغش مستوى معناتها مرضي الحقيقة، زوز فرق ما تبحثوا، النادي الصفاقسي الحب لعب كما قلنا من البداية وفي للرسم التكتيكي متاعه، كان يلعب كرة قصيرة وبعد يبحث على الأطراف على ريان وعلى معلول وفي نفس الوقت على اسمه رحموني وعلى لوندو اللي في أول كرة المؤمن الرحماني اللي هو عنده سرعة. اتحاد بن قردان نفس الشيء، حاول في الفترات النادي الصفاقسي طلع اكثر وجازف اكثر، حاول يلعب على هجمات مرتده، وكانت جات فرصه وحيده حبشيه كان دخل معناتها بامتياز وانقذ الفريق ولقى شكر من المدرب نتاعو الكوكي، لكن الى حد الان المباراه معناتها الاكثريه في وسط الميدان، ما شفناش فرص، ما شفناش حتى التصديات الحراس منا ولا منا، لذا نقول انا مباراه مستوى مرضي. نادي الصفاقسي في اول فرصه تقريبا سانحه، وكان لوندو تألق

0: وسجل هدف ونتيجة 1-0 تعتبر منطقية إلى حد أين بالنسبة للنادي الرياضي صفاقس.
1: واضح نذكره 1-0 أيضا للاتحاد المنستيري أمام ترجي جيس في 38 دقيقة لعب. نرجع الميمون تفضل ميمون.
2: شكرا لديك ولي 39 دقيقة و 29 ثانية قدم الآلي للنادي الرياضي صفاقس هدف لوندو في دقيقة 32 ورجيها الكرة اليوم للاتحاد الرياضي بالمقردات في الكرة يخرجها أحد المدافعين براسه وتمشي بزايد الكرة لكن في مناطق النادي الرياضي صفاقس في محاولة عكس الهجوم في عمق وتوصل سهلة في دين الحارس والكابتن الاتحاد الرياضي بن قردان الحارس الأسعد الهمامي والكرة للاعب رقم دانيال أومبا إلى رقم 3 من الاتحاد الرياضي أشرف البوراوي الظهير الأيسر والكرة في مناطق الاتحاد الرياضي بن قردان والنادي الصفر يحاول في نص دائرة وسط الميدان لكن الكرة تصل للاتحاد الرياضي بن قردان من الجهة اليسرى يتواصل الهجوم لكن الدفاع يتدخل لكن مخطئ من المدافع والحكم يعلن على مخالفة ضد رقم 14 من النادي الرياضي الصفري هو جاك. طبعا المخالفة متبعتش برشا على حارس عبد السلام الحلاوي حارس النادي الرياضي الساخسي ورقم 10 غازي العيادي هو اللي مش ينفذ هذه المخالفة غازي العيادي 40 دقيقة 54 ثانية نذكره تقدم الآلي للنادي الرياضي الساخسي أمام الاتحاد الرياضي ببن قردان والهدف لوندو في دقيقة 32 زوج لاعبين عملوا جدار بطبيعة أمام غازي العيادي فتوزيع كرة عالية وخطيرة الفرصة مش معقول فرصة الهدف التعادل دي على لاعب الاتحاد الرياضي بن قردان تصويرته الرأسية تخطئ المرمى تقول سبت شكون اللي يصوب في هذه العملية بالضبط المحيرسي ضيع فرصة هدف التعادل للاتحاد الرياضي ببن قردان في دقيقة 41 المحيرسي ضيع فرصة التعادل للاتحاد الرياضي ببن قردان والكرة مرة أخرى والمخالفة لصالح النادي الرياضي الصفي في ملاعبه طبعا كما قلت الكرة كاد الاتحاد الرياضي ببن قردان أن يعدل المحيرسي في دقيقة 41 وبعد ثواني واحد خلف دقيقة 46 وثمانية ثواني والتقدم الآلي مازال للنادي الرياضي الصفي هدف مقابل صفر هدف لوندو كيف سينتهي هذا الشوط كل شيء ممكن الكرة في مناطق الاتحاد الرياضي بن قردان في هذه كرة عالية الدفاع يدخل الاتحاد لكن مرة أخرى في النادي الرياضي الصفاقسي وبداية هجوم لكن المحيرسي كما كل أضع فرصة تعديل النتيجة وتمشي الكرة للتماس تماس للاتحاد الرياضي بن قردان الظهير الأيسر مش ينفذ هذا التماس أشرف البوراوي والكرة المحيرسي اللي ضيع الفرصة الكرة التماس تضرب في الساق وتمشي التماس للنادي الرياضي الصفاقسي من الجهة اليمنى ريان ينفذ التماس لأحد زملائه ويتواصل الهجوم والكرة تمشي يتحصل رقم 19 من النادي الرياضي الصفاقسي على المخالفة لؤي طريقي طريعي هكا اسمه وليد لؤي طريعي وليد
1: لؤي طريعي طبعا هكا الاسم قام تدابه مؤخرا من البطولة الإماراتية وصاحب الهدف نعم. هو لولوندو رقم 9 اليوم في تشكيلة النادي
2: نعم والتماس الآن الاتحاد الرياضي بن قردان في الجهة اليمنى بعيدة برشا باش نعرف شكون ينفذ التماس لكن تنفذ التماس والمرة هذه المرة أخرى التماس الثاني على التوالي قربنا هذه بعض لحظات مثل دقيقة وبعض الثواني كم سيضيف الحكم في نهاية الفترة الأولى اللي مازال فيها متقدم آنيا النادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل صفر بفضل لوندو في دقيقة 32 بتصويبة عطاهر غالطة والكرة تمشي مباشرة الاتحاد الرياضي كذلك المخالفة يعني الحكم الساحة الحكم الرئيسي سيف الورداني لحد الآن قراراته قريب برشا من كل العمليات صائبة حسب رأيي يا وليد. واللاعب يقع على العشب الاصطناعي سيف الورداني الحكم الرئيسي طبعا يساعده كل من يوسف الجامي والمساعد الثاني يوسف وسيم الحناسي وحكم الفار حمزة جايد. والمخالفة خلي الكرة في مناطق في مكانها 44 دقيقة و50 ثانية تنفذ المخالفة خطيرة وتوصل الحارس حارس الاتحاد الرياضي بن قردان الأسعد الأمامي وبداية الهجوم الكرة للظهير الأيسر وتمشي تاني أومبا لغازي العيادي للوراء طبعا العناصر الذي سوف يحاولوا باش يفكوا الكره هذه في مناطق الاتحاد الذي بن قردان لكن يتواصل هذا الهجوم 17 ثانيه في 2 بعد 45 دقيقه الاولى في هذه المباراه ويقول الحكم ضربه مرمى 6 امتار شاهدناش الحكم الرابع مش يرفع قداش يزيف الحكم سنتثبت الكره مشي عبد السلام الحلاوي حارس النادي الرياضي السادسي تمشي الى لوندو كره خطيره ولا الحارس ياخذ من ملاكه والمدافع يحرس الكره براسه كاد النادي السادسي يسجل الهدف الثاني والمره اخرى في مناطق عند علي معلول ما ياخذ الكره هذه علي معلول في مناطق الاتحاد الرياضي بن قردان داليال اومبا الجهه اليسرى والتواصل الى الوراء الان الاتحاد الرياضي ببن قردان 46 دقيقه و 16 ثانيه وما زال النادي السادس متقدم هدف مقابل الصفر والهجوم يتواصل الهجوم للاتحاد الرياضي ببن قردان تمشي لدانيال دانيال اومبا الى الجهه اليمنى الى لكن التوزيعه والكود الدفاعي داخل النادي الرياضي السادس الحكم الرابع ما شاهدش انا صراحه ما شاهدش هل رفع ام يرفع المفيد جاوز ال 45 دقيقه عند حسب الكرونو اللي عندي يا وليد دقيقه و 54 ثانيه من عمر الفتره الاولى يقولوا لي 4 دقائق هذا في الحكم بعض الزملاء شافوا اللوحة ولا ما شفتهاش ومعذرة للسادة المستمعين والمستمعات ومليش الشاهد ما شافش حاجة لك شفت اللوحة وكوم أنا المسرحية الشهيرة عادل إمام
1: لا شفت كل شيء اليوم يا ميمون أعطيتنا كل الكواليس
2: أي أعطيتنا كل الكواليس وكذلك والكورة للاتحاد الرياضي بن قردان بحيث اللي أضع فرصة التعديل في الدقيقة 41 في مناطق طبعا ما زالت هو زاد 4 دقائق زعبنا منها من 3 دقائق ما زالت دقيقة وبعض الثواني والكرة عند دانيال أومبا من الاتحاد الرياضي بن قردان هجوم منسق للاتحاد الرياضي بن قردان المحيرسي التوزيع من اليسار إلى اليمين والاتحاد الرياضي بن قردان يوزع خطير هذا الهجوم ما زال تتبادل سريع والله اللعب جميل من الاتحاد الرياضي بن قردان صراحة والدفاع يتدخل والكرة توصل لدانيال أومبا يصوب من بعيد الكرة بعيدة يا دانيال 48 دقيقة و14 ثانية وفحت على ناس النادي الصقلي ملقى على العشب الصناعي طبعا يقول له قوم يا رقم 19 طبعا لاعب النادي أبيار الصقلي لؤي واللي الكرة تمشي في مناطق النادي الرياضي الصقلي والكرة ما زالت النادي الرياضي الصقلي يربح التماس النادي الرياضي الصقلي وهذه ما زالت اقل من دقيقه وتنتهي طبعا والتماس واللعب خطيره اللقطه رقم 14 شلون بيس اللاعب النادي الرياضي الصقلي تدخل ورقه صفراء عوافق ثانية للاعب الاتحاد كيس لينج رمضان ياخو الانذار الثاني في هذا الشوط الثاني من الاتحاد الرياضي ببنجرجان، واللاعب يلقى على وفاو لاربع دقائق يا وليد وفاو، والمخالفة دار اخر مخالفة واخر محاولة وربما اخر قرار مشان عليه الحكم بعد تنفيذ هذه المخالفة قرار طبعا في الفترة الاولى، والشاركم لباس يقعد يتوجه له الحكم طبعا كله قوم قام علي معلول مدلو يده، وعلي معلول ومع رقم سبعة غيث صغير طبعا ومش نفس الثنائي هذه المخالفة وخطيرة أنا اعتبرها، لأنه هناك عامل ريح أيضا في الفترة الأولى ساعد النادي الرياضي السرخسي اللي مازال متقدم هانيا لحد هذه اللحظة بين لؤي ويمر الكرة خطير من الجهة اليمنى التوزيع والدفاع يدخل الدفاع يدخل ترجع مرة أخرى لعلي معلول، وفي هذه اللحظة يعني الحكم بعد خمس دقائق كاملين وبعض الثواني على نهاية الفترة الأولى بالتقدم الآن للنادي الرياضي السرخسي هدف مقابل صفر هدف لوندو في الدقيقة 32 نعملوا تنفيذ وترتيحة ان شاء الله نرجعوا لكم في الشوط الثاني يا ولي.
1: شكرا ميمون شكرا. 1-0 سي سي سمام اتحاد بنجردان التصفيقس متقدم اذا بهدف جوسنا لولاندو دقيقه 32 سجل الهدف الوحيد في المباراه. شوط اول ينتهي في انتظار شوط جرجيس الاتحاد المنسيري دقيقه 45 زائد 5 1-0 ايضا الاتحاد المنسير امام الترجي الجرجيسي. ضيوف ينتصرون حتى الان زهير اي نعملوا حاوسه طبعا الشوط الاول.
0: والله كما قلت بالنسبة للشوط الأول مع تفنيا المباراة لم ترتقي إلى مستوى نقول حتى أقل من المرضي. نادي صفاقسي سيناريو كل مدرب يتمنى أنه هو كان مبادر بالتسجيل. نادي صفاقسي وفي للأسلوب اللعب متاعه بطريقة خطة كما قلنا احنا 3-5-2 فريق كما قلوا احنا يلعب الهجمات المرتدة طويلة. نادي صفاقسي يحاول كما قلت في بعض الأحيان الضغط في نص الملعب على وسط ميدان بنجردين اللي هو عنده وسط ميدان معناتها متميز بالتالي لاعبين متميزين، وكما قلنا من البداية الإحصائيات معناتها تدل اللي فريق بنجردين على مستوى الوسط على مستوى الهجوم معناتها فريق مختر، لكنه على مستوى الدفاع شوفنا إخلالات وذلك ليش شوفنا كرات أكثر من كرة طويلة انتجها لنادي صفاقسي والكوكي خاصة في عمق دفاع بنجردين لا لشيء لاستغلال الثغرات هذه، وكان جات كرة ولا اثنين الحقيقة مباراة شحيحة على مستوى الفرص حتى دخولات الحراس ما شفناهاش، لكن تبقى معناتها أوضح فرصة لبنجردين هي المحيرسي اللي كانت ارتماءها بالرأس كان ينجم يكون منها هدف. إجماليا نادي صفاقسي يلعب بأسلوب ذكي كما لعب في مباراة الكاس الكاف وتقريبا يلعب منضبط تكتيكيا على مستوى التمركز على مستوى افتكاك الكرة على مستوى البناء الهجومي. بنجردين تقريبا شوفناه فريق عنده امكانيات فما لعب خاصة كيلعبوا كرة تقصير، لكن انا نصور الملعقة كبير قدام زوز فريق باش يلعبوا كرة قصيرة وكرة جميلة
1: جميلة كما تعودنا في النادي صفاقس. النادي صفاقس بالانتصار حتى الان مش نلقاه في المركبة الثالثة، مرتبة الثالثة خلف الترجي 9 نقاط ساقي الدير 8 ويلتحق بالعمران والسيابي ب7 نقاط. طبعا هذه ترتيب وقتي زهير في انتظار نكمل المباراة.
0: هو الشوط الثاني راه انا بصراحة ما شفت في ردة فعل بنجردين في اخر المباراة تحس فريق
1: قادر انه يرجع في
0: الفريق قادر انه عنده امكانيات كما قلت عنده لاعبين كما غازي العيادي كما العديد اللي لاعبين الاجانب زاد كفيف معناتها عنده لاعبين ممتازين
1: غازي العيادي دريس محيرسي هذوما زوج لاعبين استجلوا ثنائيه في بدايه الموسم
0: والاكثر اللي كما قلت الاجانب متواجدين في وسط الملعب ما نذكرش اسمائهم، لكن الحسيت اللي وسط بنجردين فريق يعرف يلعب كوره فريق يعرف يوصل كوره للمهاجمين وهذه نقطه قوته. وشفنا في نادي صفاقسي كل مره وسط ميدان بتاع بنجردين ياخذ كره كما فما ضغط على لاعبين وسط الميدان باش الكره ما توصلش للمهاجمين، وهذا اكيد انه المدرب الكوكي كان عمل اناليز وشاف فريق بنجردين وشاف نقاط القوه نتاعه ونقاط الضعف، وعلى ضوء النقاط هذه قاعد يتعامل مباراه جيدا الى حد ان الشخصي يزمو دعم الانتصار نتاعه بهدف اخر، لازم يواصل على الضغط الضغط على لاعبين بنغردي لانه كما قلنا الهجوم تاعهم خاصه المحيرس كيف لاعب عنده خبره ولاعب مهاري. الحراس لم يختبروا
1: خليل قصاب يعدل ترجي الرجيس في الدقيقه 45 زائد 5 من ضرب جزاء خليل قصاب، يعني 1-1 بين ترجي الرجيس تحاربوا نستيري ومباراه مازالت متواصله في الشوط الاول. تفضل.
0: كما قلت مانيس فيغسي مطالب باش في الشوط الثاني يحاول يلعب بنفس الاسلوب، الضغط على وسط ميدان لعدم الامدادات للمهاجمين اللي هم مختنين بالنسبه للبنغردان، ويحاول باش يستغل الثغرات الموجوده في دفاع بنغردان ويحاول تقريبا يسجل هدف ثاني، لانه نسفيغسي هدف صفر ديما تقعد نتيجه نوعا ما مخيفه بالنسبه للفريق. اكيد انه تدعم النتيجه واللعب باسلوب ذكي، لانه كما قلت بنغردان تو مش يجازف اكثر لتعديل النتيجه لكن مش يخلي فراغات مع مؤمن رحمون اللي هو لاعب سريع مع لوندو تقريبا الثنائي هذه لحد الان فما تجانس بيناتهم نتصور اللي قادرين باش يجسموا النتيجه ويسجلوا هدف ثاني.
1: واضح. اذا مش نرجع لكم بعد قليل مع انطلاقه المباراه في شوطها الثاني حتى نحاصر. اذا نادي الصفاقسي متقدم على اتحاد بنغردان هدف مقابل صفر نهايه الشوط، والان ينتهي الشوط ترجي الرجيس اتحاد مناسيري ايضا متعادلين بدون اهداف، هدف جاء في اللحظات الاخيره من الشوط للترجي الجرجيس اللي عدل النتيجه. نرجع لكم بعد قليل نوصل معكم مشوارنا في سبيسيال سبور.
3: بوكي أغاني العملاق عبد الحليم حافظ. إن شاء الله طبعا ينال رضاكم واستحسانكم.

0: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. انطلاقا من الخامسة مساء من هذا اليوم، بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. غدا تنطلق السنة التكوينية الجديدة رسميا بالمراكز الراجعة للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية سنوية في سبتمبر ونوفمبر 2026 وفيفري وأفريل 2027 بطاقة تكوين تجاوزت 25,000 موطن تكوين. إدراج وطريزة قرقنة ضمن 7 حرف سيشملها الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في تنظيم دورات تنمية كفاءات لمدة 9 أشهر، وذلك في إطار تفعيل برنامج نقل المعارف المتعلق بالمهن المهددة بالاندثار في قطاع الصناعات التقليدية. النائب في مجلس نواب الشعب عادل الضياف يطالب باندماج مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 مع مخطط التنمية 2026-2030، مشددا على ضرورة التخفيض من العبء الجبائي مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة، مضيفا أن مشروع ميزانية 2027 يتضمن مشاريع ذات طابع اجتماعي. في أخبار العالم، استشهد 21 فلسطينيا من بينهم 8 أطفال في انهيار مبنى يأوي نازحين بقطاع غزة، فيما لا يزال 50 طفلا تحت الأنقاض وفق ما أفاد به الدفاع المدني. 3,000 مبنى في قطاع غزة مصنفة ضمن المباني الخطيرة والآيلة للسقوط، بما يشكل تهديدا لآلاف العائلات وفق وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة. الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا تقول أن البلاد سجلت ما لا يقل عن 817 حالة وفاة زائدة عن المعدل الطبيعي في الفترة من 27 من جويلية إلى 20 من أوت الماضيين بسبب التعرض لدرجات حرارة شديدة استثنائية. الصين تدشن اليوم قناة بطول 134 كيلومترا تتيح نفاذ السفن بعض مقاطعاتها غير الساحلية إلى البحر، ما يمكنها من نقل بضائعها إلى جنوب شرق آسيا خصوصا لتجنب الالتفاف لمسافة طويلة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديما ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقولك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل. أي عدل الموجة،
2: احنا ديما اقرب،
1: والعشرة ديما
2: الشبكة البرمجية الجديدة.
1: صباحكم يفوح باحلى صباح،
2: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
2: في العشوية
1: متابعات
2: مواكبات،
1: ومعكم تحلى السهرية.
2: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
1: إذاعة العشرة ديما.

0: خمسة نرجع لكم من جديد نوصل معكم الرحلة. تحية كبيرة برشة طبعا لمخش حصتنا اليوم أنور بوجلبين، وتحية أيضا يسرى الغربي على مستوى الإخراج المرئي لكامل الفريق التقني معنا جوهر أيضا وجوهر، تحية كبيرة برشة. مش نرجع طبعا مباشرة إلى بنقردين وين القوم ميمون التونسي مع عودة المباراة في الشوط الثاني، نذكر 1-0 لنتفاقس أمام اتحاد بنقردين، 1-1 بين ترجي الرجيس والاتحاد المنستيري. ميمون مرحبا بك.
1: مرحبا بك يا وليد. 3 دقائق وسبع ثواني منذ انطلاق الفترة الثانية، والنادي الصفي كاد أن يضيف الهدف الثاني، ومر دفاع اتحاد البنقردين في فترة صعبة مع امتياز الحارس الاتحاد الرياضي في بنقردين سيف الأهمامي. تحية للصديق زهير الواتي، كنا في الكواليس ذكرت بالاسم نعرفه طبعا، سنوات خلت في شوارع مدينة صفاقس ولاعب سكر حديد صفاقسي، له كل الحب والتقدير، وكل من يعرف ميمون التونسي وكل جماهير إذاعة صفاقس ومستمعيها وبلاد الخيرات قام بها من مدرب سفيان الحيدوسي، أمل منه في تعديل الأوتار التعديل ثم لبلاء العودة في المباراة. طبعا دخول اللاعب محمد شريف كاميرا فؤاد التيموي، وكذلك يكن الكرة في مناطق النادي الرياضي صفاقس، الكرة تمشي حبيبي يكن، قلت كان اللقب لكن توا قلنا الاسم حبيبي يكن، والاتحاد الرياضي ببنقردين في الشمس ما زالت موجودة هنا في المركب الرياضي البلدي 7 مارس، هجوم خطير من الجهة اليوم حبيبي يكن، شعمل في الكرة هذه رجع الكرة التوزيع لا تو التوزيع لا ما يتوزعش، والكرة ممتازة وضرب الجزاء يطالب بها الجماهير والحكم يأمر بوصف الجماهير تطالب بضرب الجزاء، الاتحاد الرياضي في بنقردين يثبت اللاعب وفما فما لمسه، ونقول هناك ضربة زاوية للاتحاد الرياضي في بنقردين، هل سيتم العودة إلى الفار أم لا؟ ننتظر المفيد، اللاعب مازال ملقى على العشب الاصطناعي في 5 دقائق، وكما قلت كانت البداية قوية برشا للنادي الرياضي الصفاقسي، والامتياز كان الحارس اتحاد بنقردين، كان هناك هجوم والجماهير تطالب هنا بضربة جزاء لكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب. العب الكرة كله ضربة زاوية لفريق الاتحاد الرياضي بنقردين، تبعوا العملية هذه
0: وكان في حديث مع غرفة الفار طبعا قاعدين يكلموا فيه وخلى طلب لعب الكرة
1: ونفذ الضربة النزاع، والدفاع يتدخل الدفاع النادي أبيض الساقسي، ومتم نتحدث عن اتحاد بنقردين تعدينا لعايز ضوي الصعيد اللاعب السابق والإطار الديوالي السابق هنا في بنقردين لتوفر في الأيامات الفارطة، وكانت هناك لافتة قبل الانطلاق هذه المباراة اعتراف من اتحاد بنقردين للعب القديم إن لله لا يرجعون. ونرجع للمباراة مازلنا نذكر أن التقدم الآلي للنادي الرياضي الصفاقسي، والحارس حارس النادي الرياضي الصفاقسي ممتاز عبد السلام الحلاوي ممتاز ياخذ الكرة هذه، والكرة تمشي لفريق طبعا النادي الرياضي الصفاقسي، والكرة وصلنا بهذه قرابة 8 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني، والتقدم الآن مازال للنادي الرياضي الصفاقسي، لوندو في الدقيقة 32 والمدافع ده يخرج الكرة للتماس رقم 15 تماس، 10 دقائق منذ انطلاق 10 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني، وطبعا بالضبط 6 دقائق عفوا 6 معايا الحساب يا وليد لان الكرونو بتاعي انطفى.
0: دقيقه 52 دقيقه 52 في المباراه طيب
1: كواليس طبعا كواليس وانكتبش الكره تمشي لهجوم الاتحاد الرياضي من جردان وتمشي ضربه مرمى. سبع دقائق. الاتحاد الرياضي بالجزائر ضاغط الان, ضاغط ضاغط يا صديقي زهير على دفاع النادي الرياضي الاستاذ يحب يعادل النتيجه.
0: اي بدايه قويه, بدايه قويه الاتحاد بن قردين.
2: اهلا بك اخويا ميمون, تحيه اكيد ذكريات لاجروت وذكريات لمة كل الرياضيين في الوقت هذاك. واخويا ميمون كنت احكي في الكواليس, انا وليد من العالمين المميزين وقتها من الاسماء البارزه في مدينه صفاقس. بعد فجاه ما عرفناك اللي تنقلت الى ولايه مدين, ومن متابعين, وان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله من حسن الى احسن. والاسماء
0: خالده في
2: الذاكره الرياضيه.
1: يعطيك الصحة يا زهير, وانك هيك عملت اشهار بالثاني لاحد المقاهي مدينه صفاقس. هيك المرقه كنا نتلقاه طبعا انت زهير ولبرشا اللاعبين طبعا من التروزات من
2: الغانونيس
1: من نادي الصفاقسي.
2: تحية لي.
1: ذكريات لا تنسى, وأحاديث هنا وهناك سواء في الجريدة الجهوية نتمنى ولا ترسى شمس الجنوب ولا مؤسسة علي البقلوطي وجرائد أخرى في تونس العاصمة. وكانت ذكريات لا تنسى في سنوات الثمانينات.
0: هاي ميموت مش نقعدوا نحكيوا على المقاهي. وكان المنستير أضفت هدف الثاني 2-1 اتحاد المنستير أمام ترجي الجزيز.
1: ما تعطيش حتى انت يا وليد, عليك
0: 2-1 الاتحاد المنصري. هاي
1: باي نرجع الاتحاد الرياضي بن قردين, نرجع الاتحاد الرياضي بن قردين اللي فعلا قاعد ضغط ضغط كبير والدفاع يدخل وتمشي الكره ضربت زاويه للاتحاد الرياضي ببن قردين. نشوفوا الوقت قداش بعد 8 دقائق بالتاكيد في عمر. شكر لصديق محمد نبيل اللي عدد في المباراه الاذاعه الوطنيه التونسيه بالضبط صحيح 8 دقائق و 38 ثانيه وضربه الزاويه. انا اعتقد نشاهد اهداف اخرى في هذه المباراه والدفاع يتدخل سواء من نادر الساقسي او من الاتحاد الرياضي بن قردين. وخطير هذا الهجوم لكن الدفاع يتدخل وبدايه هجوم للنادي الرياضي الساقسي والكره من المدافع مباشره لحارس الاتحاد الرياضي بن قردين قايد سيف الهمامي. الكره تمشي في مناطق النادي الرياضي الساقسي ويتواصل الهجوم من رقم 7 من الاتحاد الرياضي ببن قردين. لعب جميل صراحة, والكرة تمشي من وسط الميدان إلى الجهة اليسرى الاتحاد الرياضي ببن قردين. المدافع يفك الكرة هذه وهجوم للنادي الرياضي الساقسي بين زوج ثلاثة من زوج مدافعين ورخى الحكم قريب ياسر العملية. حكم هذه الحكم الرئيسي سيف والثاني يعني على المخالفة للنادي الرياضي الساقسي أول طبعا يوسف الجميل مساعد ثاني وسيم الحناجي وحكم الفار حمزة الجعيد. والكورة اللاعب النادي الرياضي الساقسي مازال ملقى على العشب الأسئلة في المركب الرياضي البلدي 7 مارس في مدينة بن قردين. ننتظر طبعا الطقس بدا يبرد, ما تنساش يا صديقي وليد راهي بن قردين قريبة جدا وعندها حر جميل وجميل جدا طبعا على الوسط المدينة مسافة 6-7 كيلومتر فقط مرسى القصيبة في مدينة بن قردين اللي نسميها زينة الصحراء وبهجة البحر المتوسط. إن شاء الله يرجع مع براس جديد قاعد نعطيك بعض التفاصيل. اللاعب متوقف هنا يرجع أيضا نشاط التجارة البينية وبن قردين تعيش من هذا المعبر من هذا المنفذ اللي يعتبر من أهم المعابر الحدودية مش في تونس في إفريقيا. ولكن هناك صعوبات منذ أشهر على مستوى الإشارة البينية بين تونس وليبيا. وتحية لكل أهالي ومواطني بن قردين وكذلك مباراة جمهور النادي الرياضي الساقسي وأحباء النادي الرياضي الساقسي اللي يتابعوا فينا. وبرشا ناس جينا من حين لآخر أو في الكواليس رأوا نسمعوا فيك يا ميمون في المباشر في إذاعة الساقس. تحية لهذه الإذاعة اللي تعلمنا منها الكثير والكثير اللي بدينا فيها بداياتنا ونحبوها ونعزوها ونقدروها ونحبوا كل الزملاء والزميلات اللي تعاملنا معاهم بالأمس القريب وتو وحتى كي نقول أنا طبعا في الفيسبوك حتى في إن شاء الله يا رب يعطينا الوقت الطيب نواصل بنفس العطاء وبنفس الحب لهذه الإذاعة اللي تعلمنا منها كثير وكل الزملاء اللي عرفتهم بالأمس القريب. واليوم والمخالفة الآن نعود طبعا الوصف يزينا من الكواليس يا وليد. وبعد ما حكينا على بن قردين كرة عند علي معلول كيما جات يرجع في مناطق الاتحاد الرياضي ببن قردين. 20 دقيقة منذ انطلاق الشوط الثاني تقدم الأهلي هدف مقابل هدف. لوندو في دقيقة 32 الاتحاد مازال يهاجم، الاتحاد مازال يهاجم يحب يعدل النتيجه، والمخالفه يعني عليها الحكم سيف الورتاني، المخالفه يعني عليها سيف الورتاني يقعد لو ظهر فما انذار، ظهر فما انذار لاحد لاعبين لا ما خرجش الانذار ورقه صفراء، وان شاء الله لا باس لاعب الاتحاد الرياضي بن جردان ان شاء الله لا باس يقوم. طبعا كل عناصر النادي الرياضي السفسي في المناطق نتاعهم نشاهدوا حتى لاعب العوده الى الوراء، العوده الى الوراء، على ما اعتقد دانيال اومبا يلف والحارس يخرج الكره يسقط اللاعب، والحارس يخرج الكره يسقط اللاعب يلقى على الارضيه يقعد اللاعب، الحارس ايضا واللي حاب ياخذ الكره هذه، ونخليه صديقنا زهير الواتي يعطينا الصور وفي الفترات اللي عشناها مع بعضنا في انتظار طبعا ان شاء الله لاباس الحارس
0: سلامات للحارس، سلامات الحارس وللاعب ايضا بعد هذا الاصطدام الى حدود دقيقه 57 1-0 للسيسس. تفضل.
2: الحقيقه كما قال اخويا ميمون اتحاد بن قردين الحقيقه دخل الشوط الثاني تقريبا ضغط على النادي الريدي السياقسي وقاعد معناتها يخلق في فرص، وهذوما يسموا بالنسبه للسياقسي هذوما لي مومون معناتها فيبل، وفي الكوره يقول لك الفو جيري بيان لي مومون فيبل، السياقسي لازم يخرج من الوضعيه هذه. الحقيقه معناتها ضغط كبير، الاتحاد بن قردين اختار انه يعمل ضغط عالي، وهذا كان ينجم يستغلوا نادي السفيقسي بأنه ترك مساحات لاستغلاله في الهجمات المرتدة. التغييرات لحد الآن اللي صارت في بن قردين أعطت أكلة خاصة على مستوى الخط الأمامي، بن قردين كما قلت قاعد ضغط، قاعد يلعب في مناطق النادي الرياضي السفيقسي، قاعد يضغط كي يخسر الكرة باش يفتكها عالي، وفي الأثناء يحاول يستغل الكرات الثابتة تقريبا في 9 دقائق زوز كرات ثابتة. وشفنا في الفترة هذه أكثر شيء شفناه، أكثر من شفناه في الشوط الأول، شفنا الحلاوي في أكثر من تدخل، وهذا دليل قاطع على أنه اتحاد بن قردين قاعد ضغط، قاعد يحاول يعدل النتيجة في أسرع وقت ممكن. السفيقسي كما قلنا لازم يحاول يخرج من الوضعية هذه، ما يرتكبش أخطاء خاصة على مستوى الكرة الثابتة، يحاول على هجمات المرتدة. لكن كما قلنا اتحاد بن قردين من خلال الإحصائيات مخطر على مستوى الهجوم، على مستوى الكرات العرضية، على مستوى الكرات الثابتة، وهنا هذا اللي شفناه لحد الآن للنادي السفيقسي. كما قلت إذا كان يحب يخرج من المناطق هذه يحاول يستغل الصعود والكرات المرتدة، اللي خاصة على مؤمن الرحموني اللي هو عنده سرعة وقادر انه يباغت اتحاد بن قردين.
0: مؤمن الرحماني اللي قاعد يعني في خدمة نجم نقوله، يعني النجم يكون من اللاعبين اللي الفرصة ذي متاعه انه يظهر مع فريق النادي السفيقسي على غرار لؤي ولا جاكن بي، عندهم فرصة اليوم انهم يثبتوا مكانهم في النادي السفيقسي. زهيري لحد الان كيف تشوف مردودهم؟
2: هو مؤمن الرحموني مؤمن الرحماني تقريبا من اللاعبين اللي كان برز في الاتحاد المنسيري، واللي ساعدوا انه فريق اسمه الاتحاد جرجيس كان يلعب الدفاع المتكتل ويلعب الهجمات المرتده، هو لاعب اللي نجم في 30 40 متر قادر انه بالسرعه نتاعو يتجاوز مدافعين ويسجل، وهذه نقطه القوه نتاعو. نتصور انا وجوده في وضعيه كما توا ويقع مساحات، لازم اللاعبين الوسط يكونوا قادرين على تمويل موما رحموني ولوندو.
0: ثم تغييرات خلينا نشوفوا مع ميمون. اي ميمون تفضل، رقم 32 يدخل اذا في النادي السفيقسي. تفضل.
1: نبيل الكوك حسام مدو واياد الوافي اللاعب السابق للاتحاد الرياضي بن قردين الان يلعب في النادي الرياضي السفيقسي، ياخذ مكانه في التسجيله الاساسيه ربع ساعه الاول. الصوت الثاني انتهى ودخلنا في الربع ساعه الثاني، والتماس النادي الرياضي السفيقسي صراحه الصوت الثاني احسن بكثير من الشوط الاول. ذكر دائما التقدم الاني للنادي الرياضي في الدقيقه 32 للنادي الرياضي السادسي. وماذا هناك؟ طبعا علي معلول يطلب الكره، ماشي الكره الثانيه قائد فريق النادي الرياضي السادسي اليسرى ينفذ التماس، يمشي للوندو الكره عنده وترجع لعلي معلول كيما جات يوزع وده الدفاع يتدخل والمرة أخرى الكرة في دين حارس الاتحاد الرياضي بن قردان سيف الهمامي. طبعا يرجع الكرة صار في مناطق للنادي الرياضي الساقسي والكرة ترجع من الدفاع في نص دائرة وسط الميدان قريبة تمشي للمدافع والكرة اللي رقم 4 للنادي الرياضي الساقسي يوسف عبد السريع لكن تمشي الكرة لصالح ضربة مرمى لحارس النادي الساقسي الحلاوي هو بيده مش رجع على الكرة. نذكر ديما بالنتيجة تقدم الأهلي للنادي الساقسي في 32 من الشوط الأول والكرة إلى اللاعب الأخير مكان إياد الوافي إياد الوافي إياد الزارب خطيرة خطيرة خطيرة وفرصة فيها ضربة للهدف الثاني الهدف الثاني فيها والحارس ممتاز جدا حارس الاتحاد الرياضي بن قردان سيف الهنامي في المكان المناسب ام بوم بلاسمون الحارس هذه كانت الكرة من عند اياد الوافي لاحد زملائه في موقع مناسب طبعا الكرة عرضية وامتياز للحارس الاتحاد الرياضي بن قردان سيف الهمامي قايد الهمامي في طبعا 14-15 دقيقة خدناهم طبعا ديما هدف مقابل صفر للنادي الرياضي الساقسي ننتظر التنفيذ التماس الاتحاد الرياضي بن قردان ينفذ الكرة عالية بين المدافع والمؤخر الكرة براس والمدافع والكرة براس ترجع للاتحاد الرياضي بن قردان التوزيع والدفاع يدخل والكرة كيما جات خطيرة هذه العملية والدفاع النادي الساقسي ياخذ كول ممتاز ممتاز ممتاز وقتك يا وليد مش الشاهد واحدة وقتك يا وليد على خيرات هدف لوندو ممتاز هدف التعادل للاتحاد الرياضي بن قردان هدف عالمي طبعا من بعد عندي 35 متر واكثر عالطاير يخلي الكرة سنتثبت ما عرفناش من سجل هذا ونشوف طبعا قوية العملية
0: لاعب رقم 8 لاعب رقم 8
1: رقم
0: 8 يا ميمون لاعب رقم 8
1: تعاد الان 1-1 1-1 والكرة كما سجل لندن من بعيد لاعب هدف مقابل هدف واكيد زهير عنده ما يقول على الهدف الرهيب
0: به 1-1 بطريقة جميلة اتحاد بن قردان تقريبا 35 متر نشوفوا الهدف إعادة نشوفوا الهدف اللي غالت الحارس عبد السلام الحلاوي طبعا 1-1 بين الفريقين 64 خلي لك التعليق طبعا على طريقة التسجيل تسجيل هدف ومنعش خطأ من الحارس ولا لا زهير
2: هو الهدف التسديدة مش قوية معناتها بصفة كبيرة لكن أنا الرؤية كانت محجوبة على الحارس وعملت روبون وليت صعيبة بون بالنسبة لنا الحارس يتحمل مسؤولية الدفاع زاد نفس الشيء معناتها يتحمل المسؤولية على مستوى كما معناتها على مستوى اللاعب اللي سدد اللاعب جازف كيف جرب حظه وجازف وسجل الهدف معناتها مستحق واحنا قلنا لنادر السفيقسي اذا كان مش يلعب بنفس الطريقة راه مش يقبل معناتها اهداف وحتى التغييرات كما قلنا شفنا تقريبا اياد بالوافي اللي يلعب يعرف منيح الملعب هذا وفي اول كوره كان توغل وجات الكوره نتاع الهجمه مرتده للاعب الظهير الايمن اللي ضيعها ريان دربالي رين دربالي اللي اخذ الكرة وكان وجه لوجه
0: مع طبعا نقاش مع غرفه الفار طبعا مش نشوف تاكيد هدف ولا لا
2: الشخصي عنده هدف عنده هدف لذا عن طريق ريان الدربالي قبل
0: رسميا الهدف
2: هو الهدف ما فيش احنا ما شفناش حقيقه حتى
0: مش فيناش ممكن ثم تسلل ولا ثم حاجه وقت التسديد ثم شي لاعب المهم ثم عوده للفار ثم نقاش مع الحكم مع غرفه الفار وفي الاخير تم اقرار الهدف اذا
2: ذكر احنا وليد قلنا نادي الصفاقسي لازم يعرف يخرج من الفتره هذه وكنا لو يستغل الكرات المرتده كان نجم يسجل جات الكره عن طريق اياد بلوفي اللي خرج بالكره وطلع القدام واعطاه هديه معناتها ريان دربالي اللي ضيع الكرة وكان ينجم يكون هدف ثاني للصفاقسي وردت فعل اتحاد بن قردين كانت سريعة وكان هدف التعاول هدف الحقيقة حسب رأيي الهدف منطقي في ظل المردود اللي قدمه اتحاد بن قردين في الشوط الثاني.
0: مازال النقاش زهير مازال النقاش مازال متواصل في وسط الميدان. الحكم مش عارف شنو قاعد يقول لاعبي اتحاد بن قردين اللي تم اقرار الهدف يكون من غرفه الفار لكن مازال ما اعلنش بصفه رسميه. ونخلي لك الخط يا ميمون حتى نشوف
1: شنو تفضل. طبعا ننتظر الحكم ما اعلنش على الهدف لكن ننتظر ماذا قاعد يحكم اللاعبين اتحاد بن قردين. هو شريف كمال اللي خدم كانوا في الشوط الثاني اللي سجل الهدف لسه نادري علي معلول او يحكي معاه قائد فريق النادي الفرنسي لاعبي الاتحاد الرياضي بن قردين ولا
2: حسب الصوره
1: صراحه شفتوا هدف من خارج الميدان تصويبه قويه برشا وقاعد يحكي مع غرفه الفار الحكم
0: لانه في البدايه ثم حديث صار بين الحكم وغرفه الفار ثم اعلن بيده على نقطه وسط الميدان يعني وكانه يقول الهدف صحيح ثم عاود مره اخرى حديث اخر طبعا قاعدين نشاهدوا فيه مازال في نقاش بالسماعه نتاعو يعني قاعد يتكلم مع غرفه الفار ما نعرفوش شنو باش يصير الى حد الان.
1: وكذلك المفيد اتحاد بن قردين عدل وننتظر ماذا قرر الحكم يعطيهم الفرصه باش
2: يحكموا
1: حاجه حويجه يا وليد ويحكي مع غرفة الفار
0: ده المعذرة يا ميمون لحظة خلينا نشوف زوايا شنو التعليق كان يعني.
2: معتنا حسب رأيك يبدأ فما شك بين الفار وبين الحكم كان الفار كان يجب يستدعي حكام الفار يستدعي الحكم للتثبت من اللقطة أحسن من اللي يقعد الحكم معناتها ما يمشيش يشوف اللقطة ولازال معناتها حكام الفار يناقشوا في اللقطة كان نجم تشريك الحكم في انه يشوف اللقطة وعلى اثر اللقطة
0: مازال ما خدش قرار نهائي
2: هو ينتظر الحكم في القرار يجيه من حكام الفار باعلان الهدف او عدم اعلانه.
0: التسديدة جت من البديل محمد شريف كمرة في دقيقة 63 حتى كي نحكيو على جمالية الهدف احنا قلنا الحكم الهدف يعني جاء بطريقة مباغتة شوية وكأنه حتى الحارس ما شافش كان كاموفلي شوية ملعبيه
2: والله أنا حسب رأي الحارس أنا حسب رأي الحارس يتحمل مسؤولية لأنه حتى ولو الرؤية ما
0: كانتش واضحة
2: غير واضحة أنت مفروض
0: مسافة بعيدة
2: ليزابوي متاعه ريت هو الحلاوي كي واقف كان جاء متى بيان معناتها بلاسي في ليزابوي نتاعو كان يجم يعمل ردة فعل هو ما عملش ردة فعل
0: كانت قوية برشا
2: لأنه أي ما كانتش قوية ما عملت روبون فهمت جاء منها الجول لكن نتصور انا ردة الفعل نتاعو كانت تجم تكون خير معناتها هذا رأيي ولكن الأخطاء موجودة
0: الملاعبين استغلوا الفرصة طبعا لشرب الماء أو باش نرجعوا للميمون يعطينا آخر الأخبار أي ميمون.
1: طبعا ظهر لي أقر شرعية الهدف لأن الاتحاد بن قردين يعادل النتيجة وأقر الحكم هدف مقابل هدف بعد ما حكى برشا مع غرفة الهدف وهذا فرصة للاتحاد بن قردين في الوقت اللي النادي الإنساسي قبل ما يقبل الهدف كاد وكان بإمكانه باش يضعف النتيجة لكن أضاع أحد مهاجميه وكان الإمكان ما فيه حق أيضا الحارس اتحاد بن قردين سيف الهمامي لندو في الدقيقة 32 وأشرف كاميرا يعدل النتيجة والكرة والرقم راية من مراقب الخط اللي تسلل بتحت عناصر الاتحاد الرياضي بن قردين خذوا جرعات المال اللاعبين كذلك الطاقم التحكيم والكرة في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي بسرعة الكرة للنادي الرياضي الصفاقسي لدانيال أومبا ويتواصل الهجوم خطير الهجوم ولكن مخطئ هذه المرة تمشي رويد ضربة مرمى لحارس النادي الرياضي الصفاقسي عسلام الحلاوي في وقت بغض طبعا 25 دقيقة في عمر هذه المباراة والتبات لصالح الاتحاد بن قردين ان شاء الله نشاهدوا اهداف اخرى وكنت تكهنت يا وليد قلت راهم نشاهدوا اهداف اخرى سواء الاتحاد بن قردين او النادي الصفاقسي وعدل الاتحاد وتمشي الكره للنادي الرياضي الصفاقسي في مناطق علي معلول ما يخوانيش الكره هذه المره وخطير الهجوم ويتواصل دافيد وتصويبه مره اخرى كل صوب الخارج بلاد خزان كانت تمر مش بعيدة برشا لكن قريبة من مرمى عزام النحلاوي حارس النادي الرياضي السافي والكرة هو بيدو تمشي في مرمى الاتحاد وشوف النادي الرياضي السافي الكرة للاندو بينزل مدافع فيها الدفاع ياخذ كرة هذية والهجوم يتواصل ويقول التماس لصالح النادي الرياضي السافي التماس لجهة الإسلام ننتظر التنفيذ بسرعة التنفيذ يصير 27 دقيقة وضربة زاوية للنادي الرياضي السافي يعني ضربة زاوية رغم المدافع كلها لكن آخر قرار عند مراقب الخط والحكم الرئيسي سفيان الورد

0: معاكس والإنذار والمخالفة المخالفة والإنذار الإنذار الإنذار غير الثانية نفسه ما أدري هل الأول أو الثاني المفيد قلوله إنذار إنذار دي أحد عناصر النادي الإنذاري طبعا يطالبوا بورقة حمراء لاعب الاتحاد البنجردان لأن فيه المدافع والمهاجم التحام كان قوي لا لا لا لا لرمي القوارير والكرة تمشي طبعا القوارير البلاستيكية الورقة نتاع الماء نحكي يا وليد راهو باش نكون واضحة معك والكرة تمشي لقارورة برك شفتها طبعا تم بلد ثبت ما
1: يبقى رمي قوارير قارورة ولا برشا ديما رمي قوارير نقول واي
0: اللعب متوقف عناصر النادي الاستاذ كلهم في المناطق والانذار تم توجيهه طبعا على ارضيه المركب الرياضي الاشبه الابتدائي 7 مارس الشمس ما زالت حاضره في جزء كبير لكنها غائبه في جزء اخر من الملعب وما نعرفش علاش الجماهير تحكي مع وطبعا لا علاش متوقف الحكم لست ادري لماذا هذا علمت على مخالفه نفذوها مباشره ندخلوا في علاش يحكي غادي يحكي نشاهدوا زوج من ابي المدرسه اللي فيهم علي معلول غادي زاري مش يمشي للفار ما
1: ثم اي قاعد يتصل بغرفه الفار
0: اليوم نهار الفار وطبعا احنا نعمل الفار مش يحب يتبع العمليه علنا على مخالفه يشوف شنو هنا يشوف العمليه
2: يعني حسب رايي مش غير قرار ومشاتي حمراء للاعب
1: يعطيك صحة تستحق ورقه صفراء ولا ورقه حمراء
2: هو كاخر اخر مدافع يسحق ورقه حمراء
1: نشاهدوا طبعا اللقطه اللي قاعدين تشوف فيها في الفار قاعدين نشاهدوا فيها على جي اس تلفزه طبعا الوطنيه الاولى قاعدين نشوفوا في المخالفه يعني إذا كان في حالة انفرادك ولا كان في حالة انفراد ولا ورقة حمراء إن شاء الله بعد شوي يكون معنا مستشار تحكيم نزار دربال يعطينا تقريبا حوصلة للقطات هذه الكل حكمه طبعا هو يكون أقرب اللي يعطينا تصوره طبعا كيف شاف اللقطات هذه
2: تصوري يحسب
1: ورقة حمراء اللي تشوف في انفراد زوير به ننتظر قرار الحكم نجم تكون ورقة حمراء ميمون داري حتى ميمون مشى للفار
2: حزمدو اللي كان
1: حزمدو اي
2: هو اللي دخل في الشوط الثاني تقريبا
1: اما ثم برشا بطء ثم برشا بطء في الحقيقه في اتخاذ القرارات
2: وهذا يعطل النسق اللاعب
1: النسق اي حكم الشيخ القرار نتاعو
2: شاتي
1: هاي
2: شاتي ورقه حمراء خطي ورقة حمراء
1: بالفعل نسمع فيك زوير إذن يقول يتراجع على ورقة صفراء ويعلن على ورقة حمراء
2: لحزمدو
1: لاعب حزمدو تفضل يا ميمون نسمع فيك تفضل
0: ورقة صفراء ثم ورقة حمراء للاعب سنتثبت من اللاعب
2: حزمدو
0: لا مش
2: حزمدو
0: سنتثبت باش
2: اللي تخلى توا
0: حسمدو ورقه حمراء
1: حسمدو اذا بفعل حسمدو رقم 32 اذا ورقه حمراء ل اي حسمدو اللي تخلى في الموضوع
0: الثاني لان النادي الاستاذ في كامل المباراه ب 10 لاعبين هدف مقابل هدف ورقه حمراء لاحد عناصر النادي الاستاذ حسمدو بعد طبعا رفع الكره توصل للوافي النادي الانصاف في الهادي يلعب مع 10 لاعبين في تبقى من هذه المباراة بعد ما تثبت الرئيسي من الفار ويعطي ورقة صفراء ثم يوجه الورقة الحمراء الكرة للاتحاد الرياضي ببنجردان طبعا هل يستغل هذا النقص العددي الاتحاد الرياضي ببنجردان فيما تبقى من عمر هذه المباراة

0: في هذه المباراه اللي شاهد فيها الشوط الثاني احسن بكثير من الشوط الاول. 33 دقيقه لكن توقف برشا. لا فرصه في مناطق الاتحاد الريال بنجردين. لوندو يضيع الفرصه في الدقيقه 32 يصوب خارج الميدان.
1: ميمون باش نرجع لك بعد قليل. اذا جوسنا لولوندو سحب الهدف النادي الصفاقسي، كان قريب جدا انه طبعا يضيف هدف ثاني. زهير، كيف سيتصرف النادي الصفاقسي فيما تبقى من اللقاء؟ تقريبا قد 79 دقيقه لعب الان، النادي الصفاقسي سيواصل المباراه ب 10 لاعبين وتعادل 1-1.
2: والله هو الشوط الثاني، ورغم وقت كان النادي الصفاقسي بعناصر الكل حقيقه سيطره كامله الشوط الثاني لاتحاد بن قردين. الاحصائيات تقول نادي الصفاقسي تحصل على ركنيه واحده، نادي الصفاقسي تحصل على تسديده، وهذه اخر فرصه معناتها في 30 دقيقه تقريبا او اكثر نادي الصفاقسي تحصل على ضربه زاويه واحده، تسديده اللي ضيعها ريان كانت فما فرصه، وتسديده تلوندو. معناتها نادي الصفاقسي اختار الشوط الثاني انه يحافظ على الهدف اللي سجله، لكن كان كما نقول احنا ما تأفرت في انه يلعب بطريقه دفاعيه. حتى التغييرات، دخول حزم الدو كمحور ثاني مع جاكم بي، مع تدليل انه الفريق كان يحب يامن اكثر مناطق الدفاع في ظل معناتها الضغط العالي اللي عمله اتحاد بن قردين. وشوفنا كما قلنا التصديات الكثيره للحلاوي، مباراه الحقيقه مش تكون صعيبه. نادي الصفاقسي لازم يعرف يجاري كما قلت انا هذوما لي مون فيبل في الفتره هذه اللي هي طالت الحقيقه، طالت معناتها اكثر من تقريبا 35 دقيقه تقريبا نادي الصفاقسي معناتها، ولا 30 دقيقه تقريبا نادي الصفاقسي ومعناتها في المناطق نتاعو مش قاعد يطلع للهجوم. مباراه مش تكون صعيبه، ويزم يعرف المدرب كيفاش معناتها يجاري النقص هذا.
1: 80 دقيقه لعب اذا 1-1 بين اتحاد بن قردين والنادي الرياضي الصفاقسي، وتقريبا 75 دقيقه لعب اتحاد المنستيري متقدم على ترجي جيس 2-1. نكمل معك ما تبقى من اللقاء. ميمون تفضل.
0: والتماس للاتحاد الرياضي بن قردين النادي الرياضي الصفاقسي كما قلت ورقه حمراء اللي اخذ مكانه في التشكيلة الأساسية في الشوط الثاني. حسان مادو ياخذ الورقة الحمراء والنادي الصفاقسي متعادل حاليا مازال هدف مقابل هدف. الفريق النادي الصفاقسي هو اللي بادر بالتسجيل منذ الدقيقة 32 ثم أشرف كاميرا الذي دخل في الشوط الثاني في الدقيقة 63 يعدل النتيجة. حكاية أخرى هذه بين الفار وبين طبعا الحكم الرئيسي، لسنا ندري شنو قاعد صاير في الكواليس. يحكي اللي
1: مرة أخرى على ما يبدو التجهيزات اللي عنده
2: هو ميمون. حتى الهدف اللي هما كان فما فيه جدال ما كانوا يجموا يرجموا للقطة وين فما ما احتجاج، ما حتى قعدنا نستناو في قرار الفار من غير ما نعرفوا علاش الهدف اللي احنا ريناه بالعين المجردة اللي هو هدف صحيح لاتحاد بن قردين.
0: وكذلك معاك على طول صديقي زهير وكذلك صديقي وليد، وعلاش الوقت كل اللي ضيعناه المفيد هم يشوفوا حاجه اللي احنا ما شفناهاش، ولا احنا شفنا حاجه اللي هم ما شافوهاش. والكره للاتحاد الرياضي بن قردين وضربه مرمى للنادي الرياضي الصفاقسي. ان شاء الله نشاهدوا اهداف اخرى في متبقى من عمر هذه المباراه. حارس النادي الصفاقسي رجع الكره كي هو بيده ضربه المرمى، والكره طبعا للتماس للنادي الرياضي الصفاقسي. علي معلول قائد فريق النادي الرياضي الصفاقسي، والكره في مناطق اللي اياد الوافي اللي من الجهه اليسرى محاوله ويربح تماس مره اخرى. علي معلول يامر زملائه باش يصعدوا الى للهجوم. شاهدوا كان زوج مدافعين ومهاجم الاتحاد الرياضي بن قردين طويله برشا ينفذها علي معلول، والدفاع الكره هذه عالية كما كرة هدف رقبي يا وليد، لكن الآن لمناطق الاتحاد الرياضي بن قردين بداية هجوم معاكس من الجهة اليسرى، يتواصل الهجوم. فرشاه فيزيك يعمل 66 كيف الاتحاد الرياضي بن قردين، يعطي الأسبقية الحكم وخطير هذا الهجوم، خطير الهجوم والدفاع يتدخل وبداية هجوم النادي الرياضي الصفاقسي الكرة إلى اللعب إياد الوافي ولعب مش هو الكرة ماشى لإياد الوافي لكن مخطئة وتمشي تمات لدفاع الاتحاد الرياضي بن جردان تماس زوز تعويضات باش يكون بهم طبعا ديارا بوب داري باش يدخل رقم 35 عندي الرقم هذايا ورقم 27 ايضا اما الاهلي الارقام اللي اعطاهمنا ما ينطبقوش على الاسامي اللي باش ياخذوا مكانه من الان والكرة لمسة جد يقول لي الاتحاد الرياضي من جردان وانذار واحتجاج من احد عناصر النادي الرياضي الصفاقسي ولا يلعب النادي الصفاقسي المنافسات هذه قد تكلفك انذار ثاني المفيد هناك زوج تغييرات رقم 27 هو سبعة وعشرين يا صديقي مش موجود عندنا في السبعة وعشرين ورقم 35 أيضا
1: اللاعب بوديارا هو اللي يدخل ميمون
0: نعم
1: بوديارا رقم 27 في النادي الصفاقسي
0: ايوه ودخول رقم 35 اللي هم راهو حاطينه في رقم 35 محمد بن نصر ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه ويخوه الحارس
1: مكان لو يترا يعني
0: نعم وكذلك شكرا على هذا التعاون يا وليد لانك انت قريب برشا من الشاشه واحنا في مكان عالي وزوجاج من غير نقول لك شنو النوعيه نتاعه وهذه فرصه وكانت النادي الصفاقسي كاد المدافع هو باش يسجل ضد مرمى كاد النادي الصفاقسي ان يضيف الهدف الثاني وعلي معلول وصلنا 40 دقيقة في عمر 85 معلول جميلة وصول جديد ممتاز أيضا الحارس اتحاد الرياضي من جردان أنا اللي لاحظت لياقة بدنية ممتازة لكل عناصر الزوز فرق
1: التغييرات إذن خلنا نعود نذكروا بهم ديارا وبن سيرا هما اللي دخلوا خروج لولندو صاحب الهدف كما قلنا له أي تراي هذوما التغييرات اللي الآن تموا في نادي الصفاقسي تفضل
0: والكرة في مناطق الاتحاد الرياضي بن جردان ويسقط عليه معلول والمخالفة يتحصل عليها ويقول لهم على هذه التدخل ويقوم عليه ويطلب منه اللاعب السماح وهذه الروح الرياضية نحبوها لاعب اتحاد بن جردان والتنفيذ مش ينفذ عليه معلول كما قلت كل الكرات في هذه المباراة الثابتة نفذها كابتن قائد فريق النادي الرياضي الصفاقسي ذكروا النتيجة مازالت هدف مقابل هدف لوندو في الدقيقة 32 واشوف كاميرا في الدقيقة 63 كل عناصر الفريقين في مناطق خصوص ملاعبية في خارج مناطق الجزاء من النادي الصفاقسي وكل عناصر اتحاد بن جردان في مناطقهم طبعا ماذا سيفعل علي معلول يعطي إشارة التنفيذ تصويب ممتاز أيضا حارس تصويبه وفي المكان المناسب الامتياز اليوم لحارس الاتحاد الرياضي جردان سعد الهمامي ممتاز اليوم حارس وقائد فريق الاتحاد الرياضي جردان والتغيير آخر قام به أيضا سفيان الحدوسي الآن ياسين بن عبد الله مش ياخذ مكانه ياسين بن عبد الله وتحية للاعب اللي غادر الميدان من جماهير الاتحاد بن جلدان وشكر لجماهير الاتحاد بن جلدان. الكرة تمشي لمناطق النادي الرياضي الصفاقسي ولكن الكرة تقطع ويتواصل الهجوم وللنادي الاتحاد الرياضي الجهة اليمنى هو مهاجم ايمن يلعب برجل اليسرى والتصويب والكرة تبدأ في المدافع والكرة عالية برشا عالية برشا عالية برشا كل شيء ممكن في نهاية هذه المباراة صديقي وليد. وصدد هذه 41 دقيقة في عمر هذه المباراة
1: دقائق الحاسمة هذه في اللقاء طبعا اللي سجل نجم يفوز باللقاء ميمون في الدقائق
0: هذا هو هذا هو المجازفة مع الاحتياط في الخطوط الخلفية سواء اتحاد بن جلدان او النادي الرياضي الصفاقسي اللي جازف واللي يلعب الكل في الكل يجب يمركي الهدف الثاني والياد الوافي بعد تمريره من عند علي معلول ونبيل الكوكي وقوفا عدى المباراة هذه اياد الوافي اياد الكورة في مناطق الاتحاد الرياضي بن جلدان والكورة تمشي مازالت هجوم جميل من نادر الساخسي من اليسار اليمين تبادل الكورة وهناك طبعا يتواصل هجوم التوزيع في اتجاه علي معلول لكن الكورة بعيد عليه لا مش على علي معلول المفيد بعد علي معلول بعيد عليه الكورة 10 دقائق كاملين قيد عندك يا صديقي
1: 10 دقائق
0: كاملين 10 دقائق كاملين في عمر هذه المباراة.
1: ذكروا بعد اللقاء هذا يا ميمون زوز فرق مشوا لهم منقوسين فقط من مباراة يعني الصفاقسي مازالت عندهم مباراة أخرى واتحاد بن جردين مازالت عندهم مباراة أخرى باش يكملوا طبعا المباريات المؤجلة الكل.
0: نعم المفيد 90 دقيقة وزيدهم 10 دقائق كاملين طبعا
1: منطقي وعادي لأن توقفت أكثر من مرة المباراة.
0: نعم وكذلك والإشارة قال صديق الزهير منذ قليل عند تسجيل الهدف علاش هذا المناقشات احنا شاهدنا هدف علاش رجع للفار ثم مناقشة ثم اقر هذا اللي كان تضيع فيه برشا وقت. المفيد اخر قرار القرار عند السيد الحكم احنا نصف وتوزيع خطيرة مرخبة الدفاع النادر الفاقسي والتصويب ويقوى الحارس ايضا الممتاز حارس النادر الفاقسي عسلم الحلاوي اللي خدا مكان اليوم
1: دحمان.
0: ايمن دحمان
1: بي ميمون مش نسأل زوير طبعا على العشر دقائق هذه الإضافة الحكم اللعب في الفترة هذه بتاع العشر دقائق يعني الوقت البديل برش 10 دقائق التركيز يقل الملاعب مشكمة في الوقت البديل عنده الضغط بتاع نهاية المباراة يولي أكثر مشكمة اللعب في وسط اللقاء
2: صحيح وليد أول حاجة أنا ملاحظة هكا إنه الفيفا عملت القوانين الكل باش ما يكونش ما تضيع وقت لكن اللي لاحظناه احنا معناتها من تضيع وقت خاصة من طرف حكام الفار وحكام الساحة يقطع اللعب معناتها اللاعبين تصور أنت يقعد 5 أو 6 دقائق معناتها بعد ما يكون عنده مجهود ومسنس مجهود يعاود كيما نقولوا احنا يقعد الوقت هذاك الكل هذاك يأثر على نسق المباريات. بالنسبة للنادي الصفاقسي حسيناه كي خرج أزمدو تقريبا تحسن وخلق فرص ما توقت هو ولا منقوص نادي الصفاقسي شفناه وصل أكثر من مرة للمرمى بن جردين الحقيقة
1: الحق والأمانة ما شفناش نادي الصفاقسي متأثر بالنقص العدد
2: النقص ونادي الصفاقسي كان غايب شوط كامل غايب وهذا يرجع
1: محتمل العدد
2: والامتياز يرجع اتحاد بن جردين اللي ضغط عالي وقدم شوط ثاني معناتها مرضي على المستوى التكتيكي لكن يبقى النادي الصفاقسي كان محتشم في الشوط هذا وحتى اختيارات المدرب بالكو كانت اختيارات اكثر دفاعيه بادخال حزم ادو كمحور ثاني ارتكاز لكن بعشر لاعبين شفنا النادي الصفاقسي حتى شفنا حتى معلول ويجري باش على اساس انه الفريق متى حاجته ب3 نقاط مباشره بنتيجه التعادل لكن في الفتره هذه كما قلنا اللي الفريقين حسب ما شفنا قادرين كل واحد ينجم يقطع على نقاط المباراه
1: لانه يعني التعادل لن يرضي لا اتحاد بن جردين ولا نادي الصفاقسي.
2: بالنسبه كما قلت بن جردين كما قلت عملت مباراتين ممتازه وخاصه مباراه الاتحاد المنسيري اللي رجعت بعد ما كانت منتصره فريق الحقيقه قوي عنده امكانيات الفريق صعب على ميدان وخاصه في بن جردين وشفناه حتى معناتها الحقيقه فريق من من الوزن الثقيل خاصة بالترسانة متاع لاعبين اللي انتدبهم في الموسم هذا.
1: رغم البداية المتأخرة في التحذيرات ما عملش برشا مباريات ودية، لكن مع ذلك
2: والله لا بن قردين من حسب رأي ما أنت كانوا متعاقدين من البداية مع الحدوسي من الأول، هو كما قلت مدرب كان أشرف على الفريق،
1: كان قريب باش يخرج زاد كان ثم على عتاب الخروج كان
2: لكن لأنه هم كانوا رافضين أنه يوفروا له شروط الانتدابات متاعه الكل. والحق لحد الآن شفناه في عدد اللاعبين، خاصة أنا عجبني وسط الميدان على مستوى افتكاك الكرة، على مستوى بناء الهجمة، على مستوى الإمداد الكرة، اللاعبين أجانب كيف بدون ذكر أسماء فما لاعبين مميزين. النادي صفاقس الحقيقة عمل الشوط الأول نقوله مرضي، لكن الشوط الثاني كان غايب إلى حد طرد
1: إلى حد
2: طرد حزمة دو. نادي صفاقس بنقص عددي قاعد يوصل أكثر للمرمى بتاع اتحاد بن قردين، وإلى حد الآن كما قلنا النتيجة كما تنجم تخرج بالتعادل، كما ينجم أي فريق ينجم
1: فرصة اختيار
2: الأندية. كما قلت النادي الصفاقسي الحقيقة ما تتوفى لحد الآن، شفنا اللي فما نوعا ما تراخي شوية من بن قردين، النادي الصفاقسي كان عنده أكثر من كورة ولا ثين في الخمس
1: دقائق. في الوضعية زوير فريق منقوص عدديا يلعب خارج ميدانه في الظروف هذه بتاع الملعب متعادل، يعني يقول لك كان نرجع بأخف الأضرار بنقطة وإلا ينجم يلعب على الانتصار.
2: شوف هو كما قلت لك ان المدرب هو اختيار، لانه اذا كان مش تقعد انت تقبل اللعب وتلعب نقص عدد وتخلي الفريق
1: في الخمس دقائق الاخيره هذوما
2: تخلي الفريق الخصم معناتها في اريحيه ويبدا هو ضغط عليك اكيد انه مسجل لك، لكن هنا ديما ولو حتى ناقص لاعب حسب ما شفت انا اللي الفريق رجع يلعب باربع لاعبين على المستوى الخط الخلفي، اربع لاعبين وسط ومهاجم، انت تقريبا يلعب 4-4-1، دونك فما اربع مدافعين ثابتين على الخط الخلفي، اربع لاعبين في وسط الميدان يكونوا يعملوا توازن على المستوى الوسط، وإياد بالوافي موجود كرأس حربة وحيد لاستغلال السرعة متاعه، وهذا يمكن كما قلت أنا مع شحنة معنوية مع لاعبين شفنا حتى علي معلول ما تعطي أكثر مجهود مع انضباط تكتيكي تام، كل لاعب يزيد من شوية نجم ساعد فما نقص من نقص يولد قوة. والحد الآن كما قلنا النادي الصفاقسي إلى حد الفترة هذه شو ما شفناش اللي
1: خطيرة الاتحاد بن قردين الحلاوي يتصدى. نكملوا مع ميمون. أي ميمون نرجع لك تفضل.
0: نعم الاتحاد بن قردين يسدد وسلام الحلاوي يتصدى وخرج الكرة من خارج مناطق الجزاء، هذه مازال ثقيلة وتنتهي هذه المباراة. تعرفني زخيف قام بيها
1: لا أكثر يا ميمون أكثر، يكون خمسة دقائق مازالوا إذا كان إذا كان الحكم أعلن على 10 إحنا الآن في دقيقة 96 مازالوا 4 دقائق
0: مازالوا 5 دقائق كاملين، طبعا 5 دقائق كاملين والكرة قدام اللاعب نادر الصفاقسي كابتن نادر الصفاقسي، المخالفة ينفذها خطيرة خطيرة والحارس خطيرة والحارس اليوم امتياز الحراس سواء نادر الصفاقسي أو الاتحاد الرياضي بن قردين، والهجوم معاكس والزوز اللي نشاهدوا ثلاثة أربعة مهاجمين لكن هو ستة مهاجمين ضد أربعة مدافعين، لكن يعود التعود على نفس النادر الصفاقسي والكرة خطيرة خطيرة ممتاز ممتاز ممتاز وكيف الاتحاد الرياضي بن قردين يقعد حارس النادر الصفاقسي عزم الحلاوي ملقى على العشب الثنائي وضربة الزاوية. برافو برافو لي الحارس النادر الصفاقسي وكل واحد برافو لي حارس الاتحاد بن قردين وجماهير الاتحاد تتفاعل وجماهير الاتحاد بن قردين تتفاعل مع مردود ناديها الاتحاد الرياضي بن قردين ويقوم لباس يقوم لباس يقوم لباس الحارس الحمد لله. أربعة دقائق وتنتهي هذه المباراة اللي شهد فيها زوج أهداف نذكره طبعا لوندو في الدقيقة 32 أطالت بقية للنادي الصفاقسي ثم أشرف كاميرا في الدقيقة 63 والنادي الصفاقسي هسام مادو خلا ورقة حمراء في هذه المباراة وضربة الزاوية ضربة الزاوية للاتحاد الرياضي بن قردين ولا ننتظر التنفيذ انتظر التنفيذ تنفذ الدفاع دخل واللي خرج من مرات 18 متر والكرة مرة أخرى للاتحاد خطير هذا الهجوم يراوغ يوسع والكل تقول استمر امام الجميع وخاصه امام احد المهاجمين وتمشي ضايعه ضربه مرمى. كاد الاتحاد ان يضيف الهدف الثاني كاد والكره الان في مناطق النادي الرياضي الفاسي. شاهدنا لعب جميل صراحه في هذه المباراه والكره عند النادي الرياضي الفاسي الى اياد الوافي على اليسار من ساقه اياد الوافي يراوغ هكذا التماس يخرجها له دانيال اومبا يخرج الكره للتماس علي معلول علي معلول تين وتنتهي هذه المباراة. علي معلول ينفذ التماس الكرة دفاع دخل بالراس ترجع مرة أخرى علي معلول والكرة مرة أخرى بين زوج لاعبين ويتواصل الهجوم النادي الرياضي الصفاقسي والكرة طبعا يخرجها تمشي لأحد عناصر النادي الرياضي الصفاقسي في مناطق الاتحاد الرياضي بنجازات يسقط اللاعب وهجوم النادي الصفاقسي توصل لعلي معلول من الجهة اليسرى خطير هذا الهجوم إياد الوافي برجل اليمنى هذه المرة مش برجل اليسرى وتمشي ضايع ضربة مرمى هذه الوقت السادسة في ساعتي مازالت دقيقة ولتنتهي هذه المباراة التعادل هدف مقابل هدف كل شيء ممكن كما قال أخونا صديقنا زهير الواتي وكما قلت عندي زادة يا ولي كل شيء ممكن في نهاية هذه المباراة من يجازف يمكن يسجل هدف الثاني والهجوم لله الاتحاد الرياضي بنجازات من الجهة اليسرى هي مارسها قدام المدافع بكاله والكرة في وفي هذه اللحظة آخر قرار الحكم تماما نهاية المباراة بمقابلة جميلة صراحة.
1: نعم
0: الرياض على موازي لاعب ساق شكرا الوليد شكرا
1: شكرا
0: لندو بالدقيقة 32 أشهر كاميرات لتحب بن جردان بالدقيقة 60 يعدل روح رياضية بين الفوز على راس الفريقين مرة أخرى عسى الرياض على موازي لاعب ساق مع تحية في مولتوشي
1: شكرا ميمون يعطيك صحة ميمون. زهير في دقيقة قبل موعد الأخبار نحوصل طبعا كيف شفت المباراة هذه تعادل
2: الحقيقة بالنسبة لي أنا ما تعادل عادل نادي الشيخ يجيب نقطة صعبة من ملعب صعيب بن قردين أظهر اللي هو في أحسن حالاته فريقي ما قلنا ممتاز على جميع المستويات والملعب نفس الشيء ملعب صعيب. نادي الصفاقسي كان قدم شوط أول مرضي كانت عنده الأسبقية على الميدان والنتيجة. شوط الثاني اتحاد بن قردين الحقيقة نزل بالثقة متاعه وكان التعادل متاعه مستحق وكان في أكثر من مرة كان قادر إضافة الهدف الثاني بعد الطرد. النادي الصفاقسي شفناه معناتها رغم الطرد كان قدم الأداء أحسن اللي هو كان معناتها مكتمل العدد وفي الأخير قلوا نقطة حسب رأيي هنا ترضي طرفين مبروك نادي الصفاقسي مبروك اتحاد بن قردين على هذا الشوط الثاني خاصة.
1: يعطيك الصحة زهير احنا باش نرجع لكم إن شاء الله بعد الأخبار نعطيكم فكرة على نتائج المسجلة وعلى الترتيب والتصريحات ما بعد اللقاء خاصة مباراة جرجيس اتحاد منستيري ما زالت متواصلة دقيقة 90+5 2-1 للاتحاد المنستيري إذا 1-1 نهاية اللقاء بين اتحاد بن قردين ونادي الصفاقسي. زهير الواتي المدرب والمحلف شكرا لحضوركم معنا اليوم يعطيك الصحة نرجع لكم بعد الأخبار. إذاعة صفاقس

0: أسعد الله ومساكم بكل خير. تقلبات جوية منتظرة على عدد من مناطق البلاد بداية من الغد. مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، الشركة الجوية للنقل بصفاقس تستأنف تجربة السفرات السريعة عبر الحافلة المكيفة. جمعية قرقني الناجح للتنمية المستدامة تطلق مبادرة مرحبا تحت شعار مدرسة أحلى. احتجاجات مستمرة لسواق اللواج على خلفية استثنائهم من قائمة الرخص. في العالم، أكثر من 20 شهيدا وعشرات المفقودين أغلبهم أطفال ونساء في انهيار بناية تؤوي نازحين في غزة. الحوثيون ينفون اتهامات باستهداف مكة ويعلنون إسقاط طائرة مقاتلة سعودية. إلى التفاصيل، يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعدد من الولايات. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم في نشرة متابعة تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ومن المنتظر أن يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية.
1: مبادرة مرحبا.
0: نبدأ الأخبار من صفاقس. وبالتزامن مع انطلاق العمل الدراسي والتكويني الجديد، استأنفت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تجربة السفرات السريعة عبر حافلات مكيفة ومهيئة تشمل خطوط منزل شاكر وجرمدة وطينة وتنيور في إطار تحسين خدمات النقل العمومي. وفي قرقنة، أطلقت جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة مبادرة مرحبة تحت شعار مدرسة أحلى. وتأتي المبادرة التضامنية في إطار تعزيز دور المدرسة العمومية وترسيخ العدالة التربوية وتكافؤ الفرص بين التلاميذ، حسب ما صرح به للأخبار رئيس الجمعية نافع الحليوي.
1: مبادرة مرحبا تندرج في إطار مشروع جمعية قرقني ناجح مدرسة أحلى لدعم المؤسسات التربوية في قرقنة بشراكة مع مندوبية ساق التقنين. من خلالها نحاولوا أنه نخلق فضاءات محفزة وجاذبة لفائدة الأطفال، هيك علاش بمناسبة افتتاح السنة الدراسية تثمين المجهود هم به تحصيل الصيف كامل في مبادرة قرقنة تصير الصيف. سيتم توزيع 255 محفظة مدرسية في نفس الإطار، باش يكون بتجهيز وتهيئة قاعة رقمية سمارت كلاس، وهون ترسيخ قيم المواطنة وأنه نتقاسم النجاح نتاعنا لفائدة هذه قرقنة ولفائدة أطفالنا ولفائدة المؤسسة العمومية المدرسة العمومية.
0: وبخصوص التكوين المهني، تنطلق غدا رسميا السنة التكوينية الجديدة وفق نظام جديد يشتمل على 4 دورات تكوينية سنوية في أشهر سبتمبر ونوفمبر وفيفري وأفريل. وتقدر طاقة التكوين هذه السنة بأكثر من 25,000 موطن تكوين. وفي ذات السياق، تمثل طريزة قرقنة واحدة من بين 7 حرف تقليدية، يعتزم الديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم دورات تنمية كفاءات تستغرق 9 أشهر لنقل المهارات والمعارف الخاصة بها. وتأتي هذه الدورات في إطار تفعيل برنامج نقل المعارف المتعلق بالمهن المهددة بالاندثار في قطاعات الصناعات التقليدية. ودعا ديوان في بلاغ صادر عنه الشبان الراغبين في الانخراط في هذا البرنامج ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، والذين يستأنسون في أنفسهم القدرة الفنية والرغبة في التعلم ومواصلة تعاطي الحرفة، الاتصال بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية مرجع النظر لإيداع ملفات الترشح في أجل أقصاه 30 سبتمبر الجاري. وأفاد الديوانان المتكونين المقبولين خلال فترة التكوين سيتمتعون بمنحة تكوين تقدر بما يعادل 200 دولار شهريا، تحول إلى حساباتهم البنكية أو البريدية اعتمادا على أيام الحضور الفعلي. وفي جانب آخر من أخبارنا الجهوية، احتضن مقر الاتحاد الجهوي للصناعات للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس اجتماعا لهيئة قيادة مشروع خلق مواطن الشغل القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال للشباب والنساء في تونس. هذا المشروع تدعمه منظمة العمل الدولية وانتقل إلى مرحلته الثانية. توضيحات بخصوصه مع الناطق الرسمي باسم منظمة الأعراف بصفاقس سليم المراكشي.
2: المشروع اللي قاعدين نقوم عليه في صفاقس هو الإحاطة بحوالي 30 مؤسسة ناشئة، طبعا حوالي 30 مؤسسة ناشئة زي ستارت اب في مختلف القطاعات، واحنا كاتحاد زيوي للصناعة والتجارة بالشراكة مع التكنوبول بصفاقس قمنا بتأطير هذه المؤسسات الناشئة وعاوناهم حتى يتمكنوا من تطوير نشاطهم، وحتى خاصة نحن كاتحاد صناعة تجارة دورنا باش يكون في مجال تشبيك ما بين أصحاب المؤسسات الناشئة والمستثمرين باش يستافدوا. احنا اليوم الدور نتاعنا كاتحاد جوي صناعة تجارة هو نعاونوهم باش يلقاو على تمويل وباش يلقاو على الشركاء عندهم المستثمرين بالجهة اللي يأمنوا بالمشاريع نتاعهم واللي يجموا يقفوا معها معنويا وخاصة ماديا لتمويلهم وللإحاطة بهم في المستقبل الاقتصاد ويمر عبر المؤسسات الناشئة اللي عندها قيمة مضافة كبيرة ياسر. نحاول نأطروهم ونحاول نقفوا معهم ونحاول نوفروا لهم موارد التمويل وإن شاء الله ينجح هذا المشروع في جهة صفاقس ومن خلاله ينجم يقع تطوير مثل هذه المشاريع بمختلف الجهات وذلك ما يعود بالنفع على اقتصاد البلاد.
0: نظم ظهر اليوم سواق سيارات الأجرة الواج ممن لم يتحصلوا في المدة الأخيرة على رخصة وقفة احتجاجية أمام مقر إذاعة صفاقس طلبوا فيها السلطة المسؤولة بالشفافية في التعامل مع اعتراضاتهم وإسناد الرخص لمستحقيها دون إلغاء شرط المباشرة.
3: من 2004 انا نخدم ل 2011 ما خديتش، علاش ما نخدمش؟ ثم عباد ما يستخدم قاعده تاخذ رخص، ثم عباد في خطر ونولف بيت موجود هذا عمرك مل. انا 55 سنه وقتاش نخدم،
4: رسلتنا الولايه وعطتنا اجل 15 يوما قالت لنا كملوا فيه الوثائق، كملنا احنا الوثائق نتاعنا، اخويا ما راعنا كان قائمه الاوليه هبطت
3: بطاقه ثلاثه عطيتها قبل اجل في الولايه، بعثوا لي قالوا لي ما عندكش بطاقه ثلاثه، باين تحملش مسؤوليه. انا كذا انا صابه في ولايه ماني صابه في عنود ولا حاجه.
4: ناس لا علاقه باللواج، والله ناس مد لها مفتاح ركب لها فيها زمنيه قول لها برا المحرس برا جرجيس لا يعرفها حتى المحطة ونجي وابتدي سميه
5: شهادة المباشرة. تعرضنا في جرة المظلمة في جرة عقبات ضربوا في بعضهم هبطونا الفصل 581 اللي هو يلغي شهادة مباشرة. معقول توا عبد يخدم صبابتي كذا عمره ما حط يديه في الفولون يجي ياخذ، وعبد اللي عنده 15 و17 و20 عام على خاطر الوثيقة تقصر أو تطول.
6: قدمنا اعتراضات وأنا مازلنا نستنوا فيها لفصل 581 مش منقح يخدمونا به كام تاع المباشرة ذي نحونا.
7: حتى سلطة حتى جهة ما سمعتنا. الأمر 581 هو قانون ظالم، الناس ما خدمتش خلاص، اللي عنده فلاحته ولا يحضروا لخاتها كاملين ثمانية وثائق يسوا فيهم وهو يولي مباشر وانا اللي مباشر في الكياس ملغي. ولذا نطلب منهم بالمراجعة هذه.
8: انا نحب نعرف انسان كيف كيف برخصته اش دخله باش يدخل في الصناع سمسار في دار وسط، ولا نحب نعرف شنو هوني مركب ناس على ناس ظلم
9: وثم ناس عندها 12 نقطة وهبط ياخذ رخصة يعدي فوق ال 100 نقطة ورفض
8: يا تدخل بالتي يحسن اسم الناس كل يا اطلع.
10: اللي الولايه مبطه في البلاغة نتاعها بتستند 289 رخص، ما راعنا هبط 219 بركه، علاش ما كملتناش احنا الناس اللي جبناها وثائق عليه؟
8: عملنا اعتراضات وما نولنا حد شيء.
10: شوفوا شكون اللي يعطي في شهاد عمل، راي شهاد عمل قاعده تمشي على اليمين وعلى اليسار، طلبوا يا اخويا اعاده النظر في القائمه الاوليه.
11: بالنسبه لاسناد الرخص لولايه صفاقس راه مش عادل.
0: اعلن البريد التونسي انه بامكان اصحاب البطاقه الاجتماعيه كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بداية من اليوم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية والبريدية والبنكية. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. تمكنت فرق الإنقاذ في غزة حتى مساء اليوم من انتشال جثامين أكثر من 20 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء في انهيار بناية سكنية مؤلفة من 6 طوابق في مدينة غزة، وكان داخلها أكثر من 100 شخص نصفهم من الأطفال. جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة رفض بلاده أي خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. نددت الرياض والجامعة العربية والأزهر الشريف بما وصفوه بمحاولة جماعة الحوثي اليمنية استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أمس اعترضتها الدفاعات السعودية. في المقابل نفى المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهدف مكة، وقال إن تقارير السعودية افتراءات وكذيبة، مؤكدا في المقابل إسقاط طائرة مقاتلة حربية سعودية من طراز F-15 بصاروخ موجه في أجواء مأرب. أفاد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم بأن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي يسعيان لإضعاف قدرات دول المنطقة واستغلال مواردها عبر أحداث خلافات وصراعات بين شعوبها. الخبر الأخير، ذكرت القناة الإخبارية الحكومية السورية أن مجلس الشعب صوت اليوم لإلغاء محكمة قضايا الإرهاب التي أنشئت في عهد الرئيس بشار الأسد واستخدمت لمحاكمة الآلاف من السوريين بتهم تتعلق بالإرهاب. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام الثامنة مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
12: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
13: إذاعة صفاقس.
14: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
13: عشرة ديمة.

0: إيكو سبور. 22 دقيقة بعد 6 نرجع لكم طبعا بعد السبيسيال سبور، وطبعا فيه من خلال فضائنا اليوم إيكو سبور اللي استثنائيا في نقل رياضي 1-1 إذن بين اتحاد بن قردين والنادي رافي صفاقس. سي اس اس يعود بتعادل، هدف جوسنا لولوندو في دقيقة 32، واتحاد بن قردين كان عدل عن طريق محمد شريف كاميرا في دقيقة 63 من المباراة مع ورقة حمراء لحسام ادو كان تحصل عليه في دقيقة 77. من وقتها نادي صفاقس يكمل بعشرة لاعبين. زميلنا ميمون التونسي التقى بالمدرب المساعد نادي الهبيري في نادي صفاقس، مش اسمعوا شنو قال بعد اللقاء.
1: تقريبا نادي صفاقس كان في ميزة المباراة، سيطر الشوط الأول وسجلنا هدف وكنا نجم نسجلوا أكثر من هدف. كان الشوط الثاني حاولنا ندعموا النتيجة الشوط الأول لكن ما سجلناش مع التغييرات مع شوية الإرهاق شوية تعرف، بل تقريبا من 60 ساعة نادي صفاقس لعب مباراة مهمة مباراة كبيرة، الأولاد عملوا مجهود كبير، كنا نجم نسجلوا قبل هدف التعادل تقريبا وجه لوجه الإسرائي، ضاعت الفريق المنافس رجع الله غالب نتسم جمهورنا، كنا عاصدين العزم على الفوز. الحمرة زادت صعبة الأمور أكثر، لكن هذا ما يمنعش نادر الصفاقسي لدقيقة 95 و96 خلق فرص وكان ينجم يسجل كما كان الاتحاد بن قردين يسجل صحيح، مقابلة ممتازة فيها نسق كبير رغم الإرهاق ورغم 10 لاعبين نادر الصفاقسي قاتلوا لآخر لحظة حاولوا الله غالب. نتأسفوا من جمهورنا، إن شاء الله نعوضوا مباراة نار لحد ما نقدر من درجة إن شاء الله. نجاعة وصلنا قدام المرمى، خلقنا على العديد الفرص اللي ما كانت التمريرة الأخيرة ولا اللي يحط الكرة في الشبكة نقصت، خاصة الفرصة اللي متاع 2-0 اللي قبل الهدف. نزيدوا نخدموا، ما زلنا في بداية الموسم وإن شاء الله نار لحد نعوضوا إن شاء الله ثلاثة نقاط إن شاء الله.
0: اليوم ايضا اتحاد مونستيري فاز على ترجي جرجيس 2-1 ثنائيه احمد بوعصيده من ضربه جزاء دقيقه 20، وهدف لي ايضا في دقيقه 47. هدف ترجي جرجيس جابي اقدام خليل قصاب من ضربه جزاء في دقيقه 45 زائد 4 في انتظار غدوه نكملوا مع مباراه الملعب التونسي والنادي الافريقي انطلاقا من الساعه 4. ترتيب طبعا بعد مباراه اليوم، ترجي 9 نقاط، سقيت تقدم سقيت داير والاتحاد مونستيري ب 8 نقاط مركز ثاني، العمران 7 نقاط، سيابيا 7 نقاط أيضا، النادي الإفريقي 6 نقاط، ثم نقاو النادي الصفاقسي مركز 7 ب5 نقاط مع اتحاد بن قردين، ثم مستقبل مرسى 4 نقاط صاحب الملعب التونسي ونجم الساحلي، مركز 12 ترجي جرجيس ب3 نقاط، ثم النجم المتلاوي 3 نقاط، أولمبي البيجي نقطتين، حمام الأنف نقطة حمام سوسة نقطة، حمام الأنف مركز أخير ب0 من النقاط. نهار الأحد عندنا مباريات أيضا مؤجلة من الجولة الرابعة، النادي الصفاقسي نادي البنزرتي الإفريقي مع ترجي جرجيس في صراع مع الوقت طبعا. نجم تحياتي وليتشاد نقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا رياضية. ميمون تونس أيضا كان معنا في الوصف والتعليق، زهير الويتي موعد الآن مع رفع الأذان والمباشر يتواصل معكم على موجاتنا. إلى اللقاء.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل النحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.
3: وي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 6:30 على موجات إذاعة صفاقس. مساء الخير مساء النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. مساء الخير تونس، مساء الخير صفاقس، مساء الخير كل مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. 6:30 يا جماعة على موجات إذاعة صفاقس، نسق سريع معاكم أكيد إيقاعات غير الإيقاعات في كل الديار التونسية. إن شاء الله ديما عامرة بكم وبصغيراتكم وبأبنائكم وعودة مدرسية مبروك عليكم، إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله كل الخير يا ربي لكل صغيراتنا في كل المستويات. تحية لكم، تحية كامل فريق اللي أمن مساء الخير تونس ومحليه العنوان قد ما نسمعوه ديما من نسمعوش منه ولا انديكاتيف متاعنا. نحب تحية كبيرة لزملائي سمية وفاطمة، يعطيكم صحة البنات على المجهود الكبير اللي تعملوه على الإخراج المزين برشا في كل لزانديكاتيف اللي زينوا المقدمة متاع برامجنا الإذاعية، برامج إذاعة صفاقس، إن شاء الله كل عام أسرة إذاعة صفاقس بألف خير يا ربي. مساء الخير يقولها لكم اليوم وحيد معكم في الستاندار أنور على الكونسوليت، سماح رنان معكم من وراء الميكرو، تحياتنا لكم. مفروض اليوم أكون نهار أربعة مش لقاوني أنا وزميلتي سوار الشعري، اليوم وحدي على خاطر سوار خدمة الصباح تعوض في شريفة، شريفة في عطلة، نقول لها شلك والعام وانت حي بخير. تحياتنا لكم، تحيات كل مستمعينا الكرام.

هكا كونوا في الاستماع بعد شوية في مشروع رائدات. أكثر تفاصيل نعطيكم على البروجي هذا يا رائدات. شنو آخر عندنا باش نمشيو القرقنة المزينة الجميلة، نمشيو الجزيرة اللي هي كلها حياة وكلها نبذ مع جمعية مزينة برشا الحقيقة. نحب تحية شكر وتقدير جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة. نافع يكون حاضر معانا بعد شوية باش نحكيو على بروجي جديد أكيد في الجمعية هذية. كيف كيف نعيشوا على إيقاع اليوم العالمي نحتفلوا لحماية طبقة الأوزون، باش نحكيو مع أستاذة بمدينة العلوم بعد شوية أكثر تفاصيل. مرحبا بكم أنتم، مرحبا بكل أخباركم، برشا أخبار تسمعها معانا حتى الثمانية ونصف قاو معانا متغيروش الموجة. مسيو عليكم كين بالخير، مثال جمال على حبايبنا وعلى كل الناس اللي تسمع فينا.

0: مساء الجمال على كل حبايبنا، اهلا وسهلا بيكم. سبع غير بو على موجات سيدات فاقس، شنو احوالكم؟ مرحبا بيكم. شنو عاملين توا؟ شنو الموفمون وشنو الحركيه في الديار نتاعكم؟ راني قاعده نرا فيكم كلكم، كل العائلات التونسيه معروفه توا شنو الاجواء داخل الاسره. ربي يفضلكم، ربي يحييكم. برشا منكم في المكتبه توا قاعدين يقضيو في المكتبه وفي الكراسيات وفي كاليفورنيتير. سيسوا رواحكم، ساعدوا رواحكم، كل واحد اللي جا الاول يقضي الاول. هذا هو شنو يقول هكاك، ولا مترسكيوش عاد على بعضكم تولي مشاكل وغيره. خليوها فرحة وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير يا ربي. طيب باش نمشيو لوزارة المرأة والأسرة اللي تنظم الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية، ومعانا على الخط الهاتفي مشكورة مدام لمي عماري رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالإدارة الجهوية بصفاقس. مدام لمي مش قول أصبح النور، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور سيدة أحمد وكامل الفريق العامل معك، سادة المجتمعات والمستمعين، وشكرا.
0: يعيشك، شكرا لك. رجاء كل رجاء تبدل المكان اللي أنت فيه مدام لاميا باش نسمعوك. خمسة على خمسة تسمع فيها توا؟
1: توا نسمع فيك.
0: أيه بيه. شنو حوالك أنت؟ قبل كل شيء لاباسة؟
1: والله الحمد لله الحمد لله. رجعنا من الخدمة في الدار كما كنت تحكي توا. أيه. كل واحد والمشاغل نتاعو
0: هكا ولا والله. ربي شدنا بالصحة إن شاء الله يا ربي، الناس الكل
1: آمين.
0: ربي معانا وكهو الحمد لله يا ربي. به مدام لميا، دونك كما قلنا باش نحكيو على الرائدات اللي هو الأيام الجهوية نهار 36 سبتمبر مختلف ولايات الجمهورية. خليني نخلي لك الكلمة ونقول للنساء اللي يسمعوا فينا اسمعونا مليح، ها اسمعونا مليح حكا ولا
1: لا؟ صحيح، حلو ذنكم بالباهي.
0: آي باهي تفضل.
1: قبل كل شيء شال عودة مدرسية مكللة بالنجاح وبالتوفيق لكل تلامذتنا، وإن شاء الله يا ربي بالنجاح
0: إن شاء الله يا ربي.
1: بالنسبة للأيام الجهوية التحسيسية هذه تلقت معناها اليوم، هما لمدة يومين كما قلت، معناها نهار 16 ونهار 30 سبتمبر في مراكز الإعلامية الموجهة للطفل معناها في كامل ولايات الجمهورية. تتضمن الأيام هذه تحسيس النساء والفتيات أصحاب صاحبات الأفكار المشاريع، صاحبات المشاريع واللي تحب تبعث مشروع. احنا الأنشطة هذه فيما تتمثل في ان معناها نستدعو النساء معناها على اساس انها باش تبعث مشروع، وبطبيعة معناها الشركاء بتاعنا بتاع البنوك والتكوين المهني والفلاحة وكل على أساس زيادة التعريف بالبرنامج الوطني ريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. احنا نحسسوا معناها المرأة، هما تم شكون اللي مسجلات معناها في المنصة الرقمية رائدات، وفما شكون اللي ما زالت ما سجلتش. نعطوهم الطريقة معناها كيفاش تسجل، ونعرفوهم مستقبل كل شيء برنامج رائدات معناها والتمويل والهياكل الشركة وكل، وبعد كده كيفاش نعملو لهم معناها كتجربة تطبيقية معناها نحلوا السيت متاع رائدات ونفهموهم كيفاش يحلوا المنصة، كيفاش يصبوا الوثائق، وديما احنا بطبيعة معنا بالمرافقة وكل على اساس انه ما معنا يسجلوا معناها نقولوا لكاز الكل، ما يخلوا حتى معناها
0: كاس فارغ
1: معلومة، ما كاس فارغ وما يخلوا حتى معلومة باش تضمن معنا ان الملف متاعها يتقبل. احنا طريقة معنا دراسة الملفات وكيفاش يتم بعد اللي يتم معناها صبين الملفات والمرحلة معناها من تسجيل الملفات اللي هي تمتد من 5 سبتمبر حتى 5
0: أكتوبر.
1: يتم معناها دراسة الملفات والملفات المستوفات يتم قبولها، وبعد كده ننتقلوا لمرحلة المحادثات. بالطبيعة نحكم على البعثة معناها واللي راغبة في بعث مشروع كيفاش تعمل مشروعها كيفاش. الأيامات هذه تركز خاصة معناها التحسيس على كيفاش باش تحط الملف نتاعها، تصب الملف نتاعها، وشنو الأهداف من المنصة هذه.
0: واضح واضح واضح. هذه رائدات النساء اللي تسمع فينا اللي عندها فكرة متاع بروجي. هو اليوم أنتم كنتم موجودين في مركز المركز الإعلامي الموجه للطفل هكا ولا مدام؟
1: أي احنا بدينا احنا اليوم في المركز الجهوي للإعلامية الموجه للطفل اللي في باب الجبلي
0: نعم.
1: أي قمنا معناها
0: فما أقبال معناها. فما أقبال
1: والله احقاق الحق احنا كلمنا برشا معناها لكن جو قرابة 16 امرأة معناها وفتاة سما به كبداية معناها وكل سما به الحق كانوا كلهم مسجلات معناها في المنصة فهمناهم كيفاش اما فما شكون اللي ما كملش الوثائق نتاعهم كيف فهمناها وكيفاش تصب معناها وترفق الوثائق اللي ما سجلتهاش كما قلت لك باش تضمن قبول الملف وكانت حق معناها حصة تفاعلية ومعناها به الحق معناها خاصة معناها مع الحاضرات وكل كانوا ياسر معناها منتبهات وكانوا يشبوا معنا يعرفوا كيفاش واحد وكل شيء حتى اللي فما شكون اللي ما توفرش فيه الشروط كما تعرفوا معنا برنامج رائدات ما يمولش المشاريع التجارية فما شكون اللي قدمت وجدت وخممت انها باش تبدل فكرة المشروع على اساس انها باش تضمن قبولها في البرنامج هذايا.
0: هما شنو ما انواع المشاريع اللي تنجم تمولهم رائدات؟
1: هما الصناعة في الخدمات في الفلاحة هما جيست المشاريع ذات طابع تجاري ما يتمولش
0: به. وبالنسبة للقيمة معناها التمويلات اللي نجموا يتحصلوا عليها مدام لميا
1: القيمة فما احنا معنا شو اسمه رائدات التمويل متاعه من 1,000,000 حتى 300,000,000 منقسمة من 1,000,000 إلى 10,000,000 معناها ما غير ضامن ما غير تسبقة وما غير ما غير انتريف ثم وبعد معنا فوق 10,000,000 يكون 80% من قيمة القرض بالانتريف والعشرين هذيك الانتريف نتاع العشرين تدفعها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن تبدأ ترجع بعد 6 شهور كما بتبيع متعامل معاه معنا مع البنك الوطني بنك التضامن التونسي للتضامن احنا نتعامله مع بنك التونسي للتضامن بنك الوطني الفلاحي والبنك تمويل مؤسسات الصغرى والمتوسطة.
0: هذه هيكل التمويل
1: في شراكة مع وزارة الأسرة ثم خط جديد اللي هو معنا اللي يجي به سنة رائدات اللي هو من 1,000,000 حتى 15,000,000 ما غير ضامن ما غير تسبقة وما غير انتريس معنا تخت 15 رجع 15 الفئة العمورية اللي هي من 18 حتى 25 سنة
0: واضح
1: معنا النساء والفتيات اللي في المر هذايا راي معنا فما أفونتاج إنها تأخذ 15,000,000 ترجع 15,000,000
0: بدون فعل خارق العادة نعم بي
1: والنساء اللي يتمتعوا بالبرنامج ككل الفئة العمرية من بين 18 حتى 59 سنة
0: واضح من 18 حتى 59 سنة اللي يسمع فينا أي بالنسبة للنساء اللي توا موجودين في الدار واللي عندهم كما نقول وإحنا صنع بين يديهم وحبوا يعملوا البروجي مدام لم يفهم سؤال مهم جدا اللي عندها فكرة مشروع وإلا إسكو مفروض عليها باش يكون عندها باتين ده مدام لم يفهم
1: لا احنا من الاول رانا ما نطلبوش للباتين ده لا كراء المحل لا احنا المهم هي عندها الصنعة وعندها شهادة في الاختصاص يلزم معناها عندها شهادة في الاختصاص تقدم الملف متاحها وبعد القبول وقتها معنا بطبيعتها معنا باش تحضر الملف جاها إشعار القبول وكل باش خطر يلزمها تكون معناها في إطار المهيكل مهوش غير المهيكل تولي تحل الباتين ده وتعمل السين أساس متاحها وتكري إذا مثلا ما عندهاش محل تكري وتولي
0: معناها هذيك في مرحلة ثانية معناها المفيد معناها مهوش شرط يكون عندك باتين ده باش انت تنجم تدخل في مشروع رائدات يعني أول حاجة تكون عندك فوالا فكرة مشروع وتمشي وتتبع معناها الإجراءات الكل وتقدم أنت باش تعمل تاخذ القرض نتاعك ومن بعدين تبدأ في المشروع نتاعك ومن بعدين تحل الباتين ده نتاعك معناها كما أي حد هكا ولا
1: بالضبط معنا احنا من الأول كما قلت لك من نطلبه معنا ما هوش شرط أساسي الباتين ده في المرحلة الأولى معنا فهمت لكن بعد ليك معناها بطبيعة بعد القبول إيه من الأول تحضر ملفها اللي هو متكون معناها من الوثائق المطلوبة متاع البنك نسخة مطابقة للأصل الشهادة العلمية بتاعها أو شهادة التكوين أو شهادة الإثبات نسخة من بطاقة التعريف وفاتورات تقديرية لل
0: دوفيت معناها فوالا مدام لميا يتواصلوا معايا توا من برشا مسامعين يسمعوا فينا تحية ليهم يعطيهم الصحة. الحقيقة برشا ناس قاعدة تسأل قالوا راهو دخلنا على البلاتفورم تدخلوا على البلاتفورم باش يسجلوا لكن ما راحوا إلا وأنهم يلقاو أنهم يطلبوا عليهم الباتين ده.
1: اي هي الباتين ده صحيح يطلبها لكن هما ما غير لا يعمروا خاطر خاصه واحد معناها كرياسيون من الاول هذيك ما يعمرهاش خاطر ماهيش كيما تعرف فما دي كاز معناها دي معناها اوبليغاتوار ودي كاز لا هذيك بالنسبه للباتين ده ماهيش اوبليغاتوار خاطر ما فيش تعريف اوبليغاتوار
0: أيوة.
1: الاسم واللقب والعنوان وكل شيء دوك اوبليغاتوار لكن الباتين ده ما غير لا تعمر الباتين ده تتعدى معناها كل شيء
0: خاطر تفاجئوا برشا ناس يسمعوا فينا اوكي سيدي كيف تلقاو كلمة باتين ده انتم مازلتوا جدد تجوزوها كاين شي عاد اللهم اللي يحب يعمل فما عندكم زاده حتى اللي يحب يعمل توسعة اللي يحب يقد البروجي اكستنسيون هكا ولا
1: اي هذيك بطبيعتها عند الباتين ده هذيك تولي
0: تعمر الكاز نتاعها فوالا فوالا فوالا
1: في بعض مشروع معنا في الكرياتيون من الاول وكل شيء ما تطلب ما نطلبوش معنا الباتين ده الا من بعد احنا ديجا السؤال هذا جانا اليوم راه في اليوم التحسيسي وقالوا معناها راهو الباتين ده قلنا لهم لا راه الباتين ده ماهيش ضروريه كمرحله اولى تصب معنا الوثائق نتاعك وكل وفما ناكد زاده فما بلون دافير اللي هو دراسة المشروع وهذيك من الوثائق الأساسية زادة فما اللي أقل من 30,000 دينار وفما اللي أكثر من 30,000 دينار ألف دينار
0: واضح
1: فما نموذج معناها تعملوا التيراج وتعمروا وبطبيعة مع بقية الوثائق وتسكنيهم فورمت بي دي اف نأكد فورمت بي دي اف باش تقبلها المنصة وتبدأ معنا بالمراحل وتصب ملفها وبإذن الله بالقبول إن شاء الله يا رب.
0: يعطيك الصحة مدام لميا. فقط نذكروا أنه الوزارة أعلنت على فتح باب الترشح لاستقبال دفعة ثانية خلينا نقولوا من الترشحات بدأوا من نهار 5 سبتمبر تتواصل حتى نهار 5 أكتوبر بتبيعها لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع واللي يرغبوا في أحداث توسعة للمشاريع متاعهم في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 2026. شكرا لكم على المجهود هذا اللي قاعدين تبذلوا فيه وإن شاء الله بالنجاح وتوفيق لكل نساء اللي يسمعوا فينا اللي حبوا يوليوا هكا ديفام دافير مع ليكم كان تتحركوا وتمشيوا أو كاليوم كان فما جورني فما جورني آخر نهار 30 سبتمبر نذكروهم مدام لمي هكا ولا في نفس المركز نعم
1: في نفس المركز وفي نفس التوقيت 9 متاع الصباح احنا معناها الصبحية حتى النص نهار حتى الماضي ساعة احنا معناها والأسئلة متاعهم احنا والتفاعل متاعهم مرحبا بيهم نهار 30 سبتمبر في المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل باب الجبلي.
0: يعطيك الصحة شكرا لك مدام لميا وبقية أمسية طيبة إلى اللقاء.
1: شكرا لكم والكل
0: شكرا على خير على خير.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية 3W.

0: طولت عمرك ما سمعتني وتوا تسمع فيا تسمع فيا.
1: قول لا للمخدرات،
2: قول لا للمخدرات.
1: المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. خلينا نفهمه،
3: خلينا نفهمه،
4: خلينا نفهمه،
1: خلينا نفهمه،
5: خلينا نفهمه. شنو سعر الفايدة؟ وشكون يتحكم في إيقاع الاقتصاد؟ التعريف الحقيقي معناتها اسمع مش المدرسية. سعر الفايدة هو السلطة الخفية، هو أقوى أداة غير سياسية تأثر على حياة الناس أكثر من القوانين. نعم أكثر من القوانين، على خاطر سعر الفايدة هو ثمن الوقت في الاقتصاد. قديش تدفع توا باش تستعمل فلوس غدوة، ولا قديش يربح البنك على الصبر متاعك. هو أداة سلطة أكثر منه رقم نسمعوه هكا. نسبة سعر الفايدة، سعر الفايدة لا، هو أداة سلطة أكثر منه رقم. علاش سعر الفايدة موجود أصلا؟ هوني سؤال به. على خاطر الفلوس عندها قيمة زمنية، وعلى خاطر المخاطرة لازمها ثمن، وعلى خاطر الاقتصاد يلزم كابح وسرعة، معناتها فران وفيتيس. من غير فايدة يا إما فوضى قروض وإلا ركود كامل. تحبوا تعرفوا شكون يقرر وعلاش؟ أي سيد البنك المركزي مش الحكومة راهو مباشرة. تحبوا تعرفوا علاش؟ باش القرار يكون تقني وبعيد نسبيا على الضغط السياسي، والهدف متاعه الاستقرار مش الشعبوية والشعبية. وقتاش نرفعوا سعر الفايدة؟ كيف نحبوا نفرنيوا الأمور وقت التضخم يولي خارج السيطرة والطلب زايد أكثر من الإنتاج؟ أما راهو ندفعوا فاتورة لاباس بها، خاطر القروض تغلى والاستثمار يولي أضعف والنمو أبطأ. هو قرار موجع أما أحيانا نراه ضروري. به وقتاش نطيحوا سعر الفايدة؟ كنحبوا نحفزوا الاقتصاد وقت الركود، وقت البطالة، وقت ضعف الاستثمار. أما الأخطر كتولي النتائج تضخم وفقاعات وديون أكثر، معناتها ردوا بينا التحفيز بلا حذر يساوي أزمة مؤجلة. شكون يتأثر فعليا؟ اللي يتأثروا برشا كما المضرين من الترفيع، الطبيعة هما العائلات المقترضة، المؤسسات الصغرى والشباب. وزيدها فما اللي يستفيدوا من المسألة هذه اللي هما المودعون والبنوك بالطبيعة والعملة المحلية في بعض الأحيان. كل قرار ديما عنده ربحين وعنده خاسرين. المعلومة ذكية هوني، سعر الفايدة راهو ما يحاربش التضخم مباشرة، هو يبطي الاقتصاد باش الأسعار تهدأ، يعني إلى جوجة أما يوقف النزيف. الخلاصة باش نفهمه، سعر الفايدة مش خير ولا شر، هو ميزان دقيق، غلطة صغيرة فيه تكلف مجتمع كامل.
1: خلينا نفهمه،
3: خلينا نفهمه،
4: خلينا نفهمه،
1: خلينا نفهمه.

0: حفظ الكتابة.
1: تسهرون كل أربعاء من التاسعة إلى منتصف الليل مع نبض الكتابة، نافذة نفتحها على عالم الإبداع والمجتمع في حوار حي مع أسئلة العصر. هجر طريق القرقو.

0: الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: مساء الخير تونس. مساء الخير صفاقس. مساء الخير كل مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بكم. تحياتنا لكم الناس اللي تاو حالة راديو تسمعوا في برنامج مساء الخير تونس على موجات إذاعة صفاقس. تحيات كامل فريق اللي أمن المساحة هذية وأحيد معكم في الصندار الحاج سمير طقطق على الكونسوليت. سماح رنان معاكم من نورا الميكرو. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم. نمشيو توا كما قلت لكم في البداية المبادرة مزيانة برشا برشا. المبادرة هذية اللي هي مبادرة مرحبا مرحبا. نعم مرحبا. وحنا نعيش على إيقاع العودة المدرسية. مدرستي بيك أنت أحلى. ومعانا على الخط الهاتفي صديقنا نافع الحليوي رئيس جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة. نافع مساء الخير. أهلا وسهلا بيك.
3: مساء الخير سماح. مساء الخير ليك وكل الفريق العامل معاك وكل مستمعي ومستمعاتي بعد الشخص.
2: يعيشك. شكرا لك نافع. تحية كبيرة لك سيد الكريم على كل المبادرات اللي قاعد تقوم بها على كل الإضافة اللي قاعد تعمل فيها لفائدة أبناء الجزيرة. خليني ندخل معك في تفاصيل المشروع هذا إن صح تعبير كلمة لك نافع. تفضل.
3: مرحبا. هي مبادرة لجمعية قرقني ناجح في افتتاح السنة التربوية الجديدة. حبينا نقوله لصغيراتنا لكل التلاميذ في مؤسساتنا التربوية سواء في قرقنا أو غير قرقنا لكل المربين والمربيات وكل العاملين في قطاع التربية من خلال المبادرة هذه. حبينا نقوله كل عام أنتم حيين بخير بالنجاح والتوفيق للناس الكل. المبادرة هذه تندرج في إطار مشروع جمعية قرقني ناجح مدرستي أحلى. المدرسة اللي نحلم بها الناس الكل. المدرسة اللي تكون جاذبة اللي تكون محفزة اللي تكون تواكب العصر متاعها اللي تكون تحفز الصغير حتى يحقق النجاح حتى نشوفه يوم آخر قصة نجاح أخرى. المبادرة هذه هي الحقيقة أنها لدعم المؤسسات التربوية بقرقنا. لكن الأهم هي أنه الفلسفة اللي قامت عليها أنه ما فما حتى قيمة متاع نجاح إذا ما يشاركش الإنسان نجاحه مع محيطه مع عائلته مع قريته مع المدرسة اللي لها الفضل الكبير باش اليوم كان النجاح هذا. دونك من المبادرة هذه حبينا أنه من خلال مبادرة مرحبا باش يكون فما توزيع متاع 255 محفظة شائدة التلاميذ الموجودين في المؤسسات التربوية بقرقنا. ونحب نأكد على حاجة. هي ما هيش مساعدات اجتماعية ولكن هي مكافأة لمجهود قام به أطفال قرقنا وقت الصيف وقت الشمس وقت الشهيدي أنهم ساهموا في أنه قرقنا تكون صفر بلاستيك. أنهم ساهموا أنه يحدوا من البلاستيك. دونك تشجيعا من جمعية قرقنا ناجح للناجح أو للطفل بقرقنا حتى يوصل في السلوك الطبيعي اللي نحبه هو السلوك اللي بش يكون على الواحد كل شيء. حبينا نقول لهم من خلال المحظة هذه مرحبا بكم في مؤسساتكم التربوية ودوركم أنكم باش تحافظوا على المؤسسة ودوركم أنكم باش تحافظوا على القرية والجزيرة اللي هي تطمح وتحلم أنكم باش نشوفكم من نهار آخر إطارات دولة وأنكم باش تكونوا فتيات وخبرات وترجعوا الجميل متاع الدولة هذه اللي قاعدة اليوم تعلم فيكم وتقري فيكم.
2: يعطيك الصحة. نعم تفضل.
3: أيوة. في الجزء الأول. في الجزء الثاني باش تكون قاعة رقمية باش تكون سمارت كلاس باش تكون بالمدرسة الابتدائية بالعطاية. التجربة هذه الثانية بعد ما كانت مع مدرسة الرملة في 1 مايو 2026. فرحانين أنه صغيراتنا في مدرسة العطاية باش يقاو تابلت وباش يقاو فيديو بروجكتور وباش يقاو لابتوب وباش يقاو طابعة ثلاثية باش يقاو قاعة اللي هي من خلالها باش نراو ممكن آفاق جديدة ممكن باش نراو صغير أنه جاي يحب يقرأ جاي يدخل العالم هذايا في صالة محلوة ومزيانة. لكن الجميل في المبادرة هذايا أنها تكون بالدعم من الدكتور طلال أهنانا تلميذ قديم بالمؤسسات التربوية هو لدعمنا في المبادرة هذه لتوفير كل التجهيزات لفائدة مدرسة العطاية. وهذا هو الدور اللي قاعدين نقوم به جمعية قرقني ناجح لدعم المؤسسات العمومية ولدعم المدارس العمومية. أنه نتذكروها أنه نتذكروها أنها هي الأصل. هي الأصل في كل نجاح قاعدين نعيشه فيه. واجب علينا أنه قاعدين ندعم المدرسة هذية. حلو أنه نتقاسم نجاحنا. حلو أنه نستثمره في الطفل. حلو أنه نستثمره في التعليم. حلو أنه نستثمره في مشروع باش يبقى ديما ناجح. معناها الطفل هذا هو الشاب غدوة الحي،
2: صحيح.
3: هو القائد غدوة الحي.
2: نعم.
3: هو اللي باش يتعلم في بيئة فمشكون قاعد في البدايات متاعه قاعد أي. يوفر له واحد كل شيء، متأكدين أنه غدوة الحي هو باش يرد الجميل لنفس المدرسة اللي قاعدين يقوموا فيها.
2: نعم نعم، يعطيكم صحة بالفعل نافع. ما عندي منظيف بالحق، هذاك هو الطفل اليوم هو شاب الغد، وأكيد هو اللي باش يعمل نفس السلوك اللي قاعد يتعلمه اليوم. تحياتنا لكم، شكرا لكم على كل المبادرات هذه، شكرا لكل واحد يقدم حاجة ولو بسيطة لبلاده لجهته للأطفال للشباب. يعطيك صحة نافع، شكرا ليك، وإن شاء الله ديما مشاريع ومبادرات ناجحة يا ربي. وتحياتنا لكل أهالي الجزيرة اليوم العشية إن شاء الله.
3: الشكر لكم أنتم كيف الإعلام اللي سلط الضوء على المبادرات هذه، لأنه منحبوا ما تكتفيش فقط على جزيرة قرقنا، لكن نشوفوها في كل القرى وفي كل المدن.
2: نعم.
3: الناس الكل ترجع لمدارسها وترجع لذكرياتها.
2: أكيد.
3: وتعمل المدرسة العمومية
2: إن شاء الله. يعطيك صحة، وإن شاء الله تتعمم التجربة هذه كما قلت بالفعل في بقية المدارس. شكرا نافع، إلى اللقاء.

0: مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: مساء الخير تونس. رأى الحبيب أم كلثوم أغنية ربيع خليني هلكم للناس اللي موجودة توا في الأمبوتياج اللي موجودة في الشارع واللي قاعدة تقضي والمكتبات محبين كما قلنا وسعوا بالكم عملوا بون كيف هكا مع الغنية شهلا تكونوا عملتوا هكا شوية سولاجمون. نرجع من جديد مع المواكبات باش نمشيوا اليوم معانا على الخط الهاتفي مدام صفاء. مدام صفاء منصوري أستاذة تأثير علمي بمدينة العلوم. مدام صفاء مساء الخير أهلا سهلا بيك.
3: مساء الخير مدام، مرحبا بيك وباللي يسمعوا فينا الكل وشكرا على الاستضافة.
2: يعيشك، شكرا لك مدام صفاء، تحياتنا بطبيعها من خلالك لكل ابناء تونس الكرام. اليوم العالمي لحمايه طبقه الاوزون نحتفل به زادة في تونس. خلينا ناخذ مدام صفاء اكثر تفاصيل معاك، وين وصلنا واش نحويلها طبقه الاوزون؟ برشا الناس تقول خسرنا برشا ربما ما سمعناش بطبقه الاوزون، وين وصلنا مدام صفاء؟ خلينا ناخذ برشا تفاصيل معاك اليوم العشيه، تفضل كلمه ليك.
3: كما سيادتك أشارت اللي هو اليوم 16 سبتمبر يوافق الاحتفاء في العالم الكل بحماية طبقة الأوزون. اسمي شعار في العالم الكل عمل عالمي من أجل الكوكب أكثر برودة. نتناولوا عليه الشعار هذية وشنو العلاقة والكل. هو بطبيعة الحال ككل الأيام العالمية هو الهدف منه ديما الالتزام باتفاقيات معينة وبأهداف مشتركة معينة تنفذ على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الوطني بطبيعة الحال في إطار هذه الاتفاقيات. كي نحكيه على اليوم هذية، هدف أكبر كبير متاعه هو تأكيد الالتزام بحماية طبقة الأوزون ومكافحة التغيير المناخي. طبعا نشوفه اللي هو مزوز مواضيع مختلفين. مش نفس الموضوع لكن يتداخلوا بسيطة تنفسروا كيفاش. السنازة ده كيف يعني انحط بالنسبة لليوم بتاع سنة 2026 اللي هو يوافق مرور 10 سنوات على ما يسمى بتعديل كيغالي. هاتا نفسر شنو التعديل هذا، من نجم نفسر تعديل كيغالي لما نمر بتقديم زادة كيف كيف ما يخص بروتوكول مونريال من سنة 1987 اللي هو كان الهدف متاعه البروتوكول هذي اللي هو اتفاقية دولية، وكان الهدف منها هو القضاء بما يقارب 99% من المواد الضارة بطبقة الأوزون. لأنه طبقة الأوزون هي طبقة الموجودة بين في الغلاف الجوي بطبيعة الحال على ارتفاع بين 15 كيلومتر و 50 كيلومتر أو 10 كيلومتر و 40 كيلومتر، يعني في الطبقة الثانية للغلاف الجوي اللي تسمى ستراتوسفير. هي الموقع متاحة غاديكا والدور متاحة

0: أساسي هو امتصاص ويعني كما نقولوا احنا حماية الكوكب بتاعنا من الأشعة فوق البنفسجي.
1: نعم.
0: هذه الدور الأساسي نتاعها. واليوم العالمي هذايا يعني الأهداف نتاعه كما قلت لحماية الطبقة هذه الوش، لأنه في خلال من تداعيات يعني غازات معينة الطبقة هذه يعني السمك نتاعها بدا يقل وبدات تكون يعني في موضع خطر. هيك علاش نتعداو بالعديد من المراحل باش نفسروا الاهميه نتاع العالم اليوم هذايا وشنو الاهداف نتاعه وشنو علاقته بالتغيرات المناخيه.
1: نعم.
0: هو حسب الخبراء نتاع يعني الون نتاع الامم المتحده العوده الى وضع طبقه الاوزون ما قبل 1980 يكون في حدود 2066. أي هي في التعافي نقولوا طبعا في مرحلة التعافي.
1: نعم.
0: منش في مرحلة الضرر الكبير اللي صار طبعا احنا في مرحلة الغوكونستيتوشن كما نقولوا يعني هي في تحسن مستمر
1: واضح
0: وبش تبلغ يعني وضعيتها قبل 1980 فوق لونتاختيك في حدود 2066 هذه حسب خبراء الأمم المتحدة.
1: باي
0: هو شنو اللي صار يعني كما قلت اللي البروتوكول اللي عنده 10 سنوات او التعديل اللي عنده 10 سنوات اللي كان الهدف نتاعه هو تقليص انبعاثات غازات معينه.
1: نعم.
0: تسمى بالاش سي تفسرها شنو يعني
1: بي.
0: غازات تسمى بالعربيه غازات الهيدروفلوركربون يعني
1: بي.
0: هيدروفلوركربون ليس المكونات اش اف سي اللي هي غازات يعني كما نقولوا احنا هي اللي عوضت الغازات اللي كانت تدور في طبقة الأوزون.
1: نعم.
0: ولكن كل هالغازات ان كانت الغازات الأولانية اللي كانوا استعملوها قبل هي الـ CFC معناها الكلوروفلوروكربون تعوض بالـ HFC، لكن ان كان الـ CFC القديم اللي كان يضر بطبقة الأوزون وإلا الغازات الجديدة اللي هي عوضت في أنظمة التبريد الغازات القديمة يعني الـ HFC اللي عوضت الـ CFC هي مشكلتها زوز أنواع متاع غازات هما غازات ذات احتباس حراري مهم وعندهم قدرة احترارية عالية.
1: نعم.
0: عشان نفسرش معناها هي قدرة الاحترارية هي قدرة الغازات الدفيئة ما يسمى لغازة إفتاق أو الغازة إفتاق وإلا الغازات الدفيئة اللي احنا نعرفوها CO2 ثاني أكسيد الكربون ديما اللي تقول له غاز دفيئة أول غاز يجي لباله هو CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون.
1: نعم.
0: بعده الميتان وبعده الغازات هذه. لكن المشكلة مع نتاع الغازات هذه اللي هي القدرة الاحترارية نتاعها أقوى برشة من ثاني أكسيد الكربون.
1: واضح.
0: يعني تتراوح بين 1.4 و 14800 مرة قد
1: نعم.
0: القدرة الحرارية نتاع أكسيد الكربون. هنا نوعاو بالامباكت وإلا معناها معناها
1: التأثير ربما نعم
0: التأثير تاع الغازات هذه على الاحترار.
1: نعم نعم.
0: يعني هذيك حبيت نفسر باش نفهموا علاش.
1: واضح.
0: لهنا كما قلنا معناها هما زوز مواضيع علمية مش نفسها مختلفة. وإذا كان نحكيه على طبقة الأذن نحن نحكيه من في ارتفاع بين 15 و 50 كيلومتر في الغلاف الجوي.
1: نعم.
0: نحكيه على التغيرات المناخية هي يعني عملية تصير تتأتى من الاحتباس الحراري في مستوى ارتفاع أقل من الغلاف الجوي.
1: واضح.
0: هي الطبقة الأولى في التروبوسفير هي بين 8 و 15 كيلومتر ارتفاعها.
1: نعم نعم.
0: هذه كما نقولوا احنا المعطيات العلمية اللي لازم يذكرها كي نحكيه على طبقة الأوزون ونحكيه على تقليص الغازات هذه اللي هي الـ HFC اللي هي الغازات المضرة بطبق لا مش الغازات المضرة الغازات اللي المواد اللي عوضت
1: CFC المضرة
0: CFC المضرة.
1: نعم.
0: لكن هي في نفس الوقت غازات ذات احتباس حراري قوي.
1: نعم مدام صفاء واحنا اليوم سيد وزير البيئة دونك يقول وانه فما اتجاه نحو استعمال مكيفات صديقة للبيئة وموفرة للطاقة. نعم تفضل. ايوه
0: لهنا نوصلوا الى موضوع مهم برشا
1: أي.
0: اللي هو يعني الاهداف كما قلت قبيله تاع اليوم هذا، كي نحكيوا على يوم علمي نحكيوا التذكير باهميه المحافظه على طبقه الاوزون، نحكيوا ربط هذه الحمايه بالنجاعه الطاقيه ومقاومه التغيرات المناخيه، تقليص انبعاثات ال HFC، وايضا المضي نحو المراحل القادمه للانتقال نحو تبريد اكثر استدامة. هنا باش نخلطوا لنظام التبريد الاستدامة شنو المستديم شنو معناها او المستدام شنو معناها وشنو علاقته بالمكيفات وغيره من هذه المواضيع.
1: اي
0: يعني كما قلنا اللي أثناء اذا كان في الوقت الحالي احنا فيه لارتفاع درجات الحراره تؤدي الى زياده الطلب العالمي على التبريد،
1: اي
0: فالرهان زاد كيف لهناك نحكيه على النجاعه الطاقيه وغيره، يعود زاد ايضا الى تقليل البصمة المناخية لهذا القطاع. يعني يزم قطاع التبريد اللي هو قطاع توا مهم خاصة في الظروف اللي احنا نعيشوا فيها توا، البلدان المتأثرة الكل بالتغيرات المناخية، كيفاش نخليه قطاع التبريد يكون أقل بصمة مناخية ويكون أكثر قطاع يستجيب في نفس الوقت إلى أهداف طبقة أهداف حماية طبقة الأوزون، وأيضا تطوير استخدام الطاقة التنفسية الصناعية، برشا مواضيع تداخل في مواضيع التبريد في علاقة بالمواد المستعملة، في علاقة بدعم الصناعة، في علاقة أيضا بالأهداف.
1: أقل من دقيقة مدام صفاء خاطر باش نرفع لذين.
0: دونك لهنا زادة كيف بالنسبة لأهداف تونس في علاقة بالاتفاقيات هذه اللي هي عندها يعني نقولوا احنا اهداف قادمة اللي هي يعني الاستمرار في مسار التقليص من هذه المواد اللي هي الHFC والوصول الى يعني التخلص منها بالكامل بحلول 2030. يعني هناك اهداف الحقيقة في مرافقة قطاع التبريد لجعله اكثر استدامة والاستجابة ل يعني مقتضيات التغييرات المناخية.
1: يعطيك الصحة مدام صفاء منصوري، شكرا لك أستاذة تأثير علمي بمدينة العلوم، شكرا، يعيشك، إلى لقاء لحظات. ونرفع أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، تقبل الله صلاة الجميع.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
0: أي عدل الموجة،
2: احنا ديما اقرب،
0: والعشرة ديما
2: الشبكة البرمجية جديدة.
0: صباحكم يفوح بأحلى صباح،
2: الكلمة ليكم،
0: وفي الضحى متونسين بيكم،
2: في العشوية
0: متابعات
2: مواكبات،
0: ومعكم تحلى السهرية.
2: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
0: إذاعة العشرة ديما.
3: يا غالية ما بغيت غير تكوني معايا، يا غالية يا غالية يا غالية.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح، وبأقل تعب.
0: الثامنة ليلاً.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يكون الطقس ليلة مغيما جزئيا بأغلب المناطق، وتهب الريح جنوبية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، والبحر عامة قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة بين 22 و 27 درجة. أطلقت جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة مبادرة مرحبا تحت شعار مدرستي أحلى، وتأتي المبادرة التضامنية في إطار تعزيز دور المدرسة العمومية وترسيخ العدالة التربوية. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلة المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية والبريدية والبنكية بداية من اليوم. أصدر قاضي تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي غازي مرابط بخصوص القضية المتعلقة بحجز كميات من المخدرات. في العالم، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنهم في الولايات المتحدة يراقبون الوضع في باب المندب عن كثب بعد تكثف النيران بين تبادل النيران بين الحوثيين والسعودية والقوات الحكومية اليمنية. قال النائب الديمقراطي الكبير في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي اليوم إنه لن يؤيد بيع قنابل زنة 1000 كيلوغرام لإسرائيل بسبب مخاوف من عدم استخدام هذه الذخائر بما يتسق مع القانون الدولي. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في 9، دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية ولا العالم.

0: الدفاتر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما تفش
2: وحكايتنا ما تتنسيش.

نختم معكم لقاء مساء الخير تونس بجملة من الأخبار وأهمها، وأن البريد التونسي اليوم انطلاق صرف المساعدات الاجتماعية بطبيعة عبر الموزعات الآلية بداية من اليوم كما قلت، بداية من 5 متاع العشية. بطبيعة بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية اللي هم منتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل باش يسحبوا المبالغ متاعهم والحوالات البريدية متاعهم مدة بسواء البريدية وألا البنكية. البلاغ هذا يخص المساعدات الاجتماعية للمنتفعين بالمساعدات هذه متاع وزارة الشؤون الاجتماعية للفئات محدودة الدخل انطلاقا من اليوم من 5 متاع العشية. بدا اللي يحب فم برشا أكيد مشاو معناها جبدوا الحوالة متاعهم، دونك نجموا تجبدوا الحوالة متاعكم. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني، وزارة الصحة تأخذ جملة من الإجراءات العاجلة بطبيعة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية، خاصة نعرفوا فما برشا ناس تعاني من قلة الأدوية، تمشي المستوصف ولا سبيطار ولا غيره وما يلقاوش الأدوية. برشا زاد مراكز مؤسسات صحية عمومية ورينا في برشا أماكن قاعد المظاهر متاع ربما التحسين الخدمات هذه بدأت تظهر، إن شاء الله يكون القادم يا ربي ديما خير. خاصة نعرفوا أنه من المؤشرات الأساسية اللي هي الصحة في حياة المواطن. آخر خبر باش نختم به هو مش خبر الحقيقة، هو توصية ربما وألا نذكروا بعضنا احنا الخبر هذا باش نقعد نذكروا به العام كامل الحقيقة، المؤسسات التربوية المحيط متاحة والفوضى اللي صايرة في المؤسسات التربوية. احنا مازلنا كيف رجعنا دونك فضلكم خليوا العام يتعدى على خير، سيسر ويحكم الأولياء. نقولوا الأولياء اللي يوصلوا صغيراتهم قدام المدارس بالله لا تعملوا الفوضى، بالله خليوا كرهبكم بعيدة وما تعملوش المشاكل وتمشيوا شوية على سويقاتكم انتم صغيراتكم، ما فيها بيس راهو تستمتعوا بهيك الأوقات الطيبة هذيك اللي هي مدوم الشاطة ولا هي متجري، وتراو صغاركم كبروا بعدوا عليكم ربما فما اللي كل واحد ياخذ الطريق متاعه. دونك ما غير هيك الفوضى راهو في التروازيم بوزيسيون، راهو فما العبيد اللي رغم التوصيات الكل مازالت الحقيقة ما تحترمش العبيد الأخرى. سيسر ويحكم إن شاء الله النجاح لكل أبنائنا بطبيعة في مختلف المؤسسات التربوية. تحية كامل الفريق اللي أمن اليوم مساء الخير تونس، تحية زملائي في الصندار كان معكم وحيد، تحية الحاج سمير طقطق على الكونسوليت قبله كان أنور، وأنا سماح رنان نقولكم على خير وفي الأمان على خير نسكر.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر الغد ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولاية سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونبل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر وتصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب الرياح القوية أثناء ظهور السحب بالرعدية. تم اليوم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد افتتاح وحدة الإنعاش الجراحي التي تقدر بطاقة استيعاب 8 أسرة، ثم تم تجهيز 4 منها بالكامل في انتظار استكمال البقية لاحقا، وهو ما سيمكن من دعم قدرات المستشفى الجامعي فيما يتعلق بالإنعاش الجراحي والتكفل بالمرضى. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال، وذلك من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على التنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها، وهو ما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل، إضافة إلى تطويره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. دعت وزارة داخلية غزة الوسطاء والضامنين لما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار إلى التحرك الفوري لإدخال مساكن مؤقتة لمئات الآلاف من النازحين. فندى رئيس المجلس الأعلى في اليمن ما سماها بالإدعاءات الباطلة للنظام السعودي باستهداف مكة، وقال إنها محاولة يائسة لاستنفار الشعوب. ألتقي بكم إن شاء الله في تمام العاشرة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة. المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

0: على القصف، طلع صباحة أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف. المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
1: كافح الفساد خليها تنضاف.

0: نبذ الكتابة. نبذ الكتابة
1: نافذة تفتح النصوص على الواقع والمجتمع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. عدنا والعود أحمد كما يقال، عدنا إلى المصدح، عدنا إليكم ونحن في اشتياق. كل عام وأنتم بألف خير، نقولها لتلامذتنا، لطلبتنا، لزملائنا، للأساتذة والمدرسين وكل العائلات. كل عام وأنتم بخير، نقولها كذلك بكل حب للمستمعين بمناسبة انطلاقة البرمجة الجديدة. أصدقائي المستمعين، نحن في موسم جديد، موسم جديد من السهرات الثقافية، من في سهرة الأربعاء، يعني تقريبا كالعادة البرنامج يتغير عنوانه، ولكن السهرة معكم، سهرة الثقافة تبقى في مكانها، تبقى في سهرة الأربعاء، موسم جديد وعنوان جديد، عنوان لا يخرج عن عالم الإبداع والكتابة والأدب والثقافة عموما. نبض الكتابة هو العنوان الجديد، نافذة سنفتح النصوص الإبداعية من خلالها على قضايا المجتمع، على قضايا الواقع. سنحاول أن نربط ما يتناوله الأديب والمبدع والكاتب يعني في كتاباته المتنوعة مع قضايا القضايا الحارقة في الواقع، في الحقيقة، لأنه هذا الواقع هو المنبع الأساسي الذي يستعين به الكاتب مهما كانت نوع كتابته، ليبدع، لربما ليضيف، ليصلح، ليقول ما يريد قوله. نحاول دائما أن نجمع بين الخصوصيات الفنية الإبداعية للكتابة كما قلت، وبين خصائص الواقع ومشاغل الواقع التي أفرزت هذه الكتابات. بذلك سنحاول دائما أن نتناول المواضيع المقترحة من زوايا مختلفة، من مقاربات عديدة، مقاربات مختلفة. هو في حقيقة أكيد ستتضح الفكرة شيئا فشيئا مع مرور الحصص تباعا أكيد. شكرا لكل من يتابعنا، شكرا لكل من يشجعنا كالعادة، شكرا لكل من يقف بجانبنا دائما ويساعدنا على إنتاج الحصة من وجوه ثقافية ووجوه أكاديمية. أريد أكيد أن أخص بالذكر الصديق الدكتور شفيع بزين، أستاذ الأدب بجامعة منوبة ومدير الملتقى الثقافي العربي. هو في الحقيقة رافقني متطوعا منذ سنوات في عناوين عديدة، ولا يزال يعطي للإعلام العمومي مشكورا. الشكر كذلك يصله، وهذا الشكر من مستمعي إذاعة صفاقس وكذلك من إدارة إذاعة صفاقس. أشكر كذلك الدكتور أيمن حسن المترجم وأستاذ الأدب الفرنسي الذي رافقنا في الموسم الماضي من برنامج حروف وظلال، وسيواصل كذلك معنا مشكورا جهوده من خلال إثراء، من أجل إثراء هذه الحصة. رجاؤنا أن نمتعكم، أن نفيدكم، أن ولو يعني جزئيا أن نثري سهرة الأربعاء، ولو جزئيا بكل ما هو مفيد وممتع. أصل إلى هذه الليلة الحصة الأولى من برنامج نبض الكتابة. اخترنا موضوعا، وفي الحقيقة اخترناه بمناسبة العودة المدرسية من جهة، وبمناسبة ما نعيشه في هذه الفترة من تغيرات مناخية كبرى عانينا منها في هذه الصائفة، وتقريبا نعاني منها كوكب الأرض عموما. هذا من ناحية أخرى، أردنا نتحدث عن أدب الطفل واليافعي في علاقته بقضايا البيئة.
على هذا الأساس يسعدنا الليلة أن نستضيف الكاتب متخصص في الكتابة لليافعين الأستاذ نور الدين بن بوبكر. سنستضيف كذلك المتفقد والخبير التربوي الأستاذ عبد المجيد فرحات. يشاركنا في الحوار الدكتور شفيع بزين، وكذلك لا ننسى فقرة الدكتور أيمن حسن واسمها نبضات من العالم. زميلنا سمير طقطق سيرافقنا طيلة الحصة من الآن حتى منتصف الليل. ابقوا معنا.

0: نبذ الكتابة ويعني إشارة جديدة وجينيريك جديد ويعني أصوات أريد أن أشكرها في الحقيقة زميلتي فاطمة وزميلتي سمية وزميلي علي علي المرزوقي, يعني فريق كامل اجتهد يعني لإعطاء الكساء الإذاعي المناسب لكل برامج ولهذا البرنامج بذات. كذلك زميلي نزار بوستة يعني صوته مميز جدا في هذه الإشارة الأخيرة نزار بوستة. نعم شكرا للجميع على هذه الإضافة المهمة في كل برامج إذاعة صفاقس وفي برنامج نبض الكتابة. قلت منذ قليل أنني يعني أشكر دائما دكتور شفيع بزين الذي يشرفنا دائما متطوعا بالإضافة المهمة في هذا البرنامج الثقافي على امتداد سنوات تقريبا 4 مواسم اختلفت العناوين والعطاء بقي عطاء واحد وثابت, فألف شكر له نستقبله ونقول له مساء الخير. أهلا وسهلا دكتور.
1: أهلا وسهلا صديقتي هاجر, أجدد شكري لك وأهنئك أولا على هذه الحلة أو النسخة الجديدة من برنامجك الثقافي المميز.
0: شكرا.
1: أرجو لك وللفريق النجاح والتميز كالعادة. سعيد بأن أكون معك أيضا هذا الموسم و أشكرك على تجديد الثقة بالطبيعة, وطبعا أنا سميتها رحلة لأنها فعلا رحلة معناها في عالم الفكر وعالم الثقافة معك. تعلمت الكثير من معك ومنك.
0: شكرا.
1: لأنه معنى تقديم مادة ثقافية طيلة هذه السنوات وفي إطار أو منبر إعلامي مهم لإذاعة صفاقس, هذه التجربة يعني أضافت إلي الكثير وأشكرك عليها. وأجدد تحيتي لمستمعي إذاعة صفاقس ومستمعي هذا البرنامج, وتحيتي أيضا لضيوفك الذين سنتحدث عنهم وإليهم ومعهم.
0: أنت دكتور مدير الملتقى الثقافي العربي لا يمكن أن تشارك معنا في هذه الحصة الأولى دون أن نسألك عن الملتقى وعن نشاطات الملتقى, خاصة وأنه حتى في الصيف أعتقد كان هناك أنشطة وهناك أعداد لبرنامج مستقبلي مهم. في الحقيقة أنت نشرت البعض أو جزء من هذا البرنامج في صفحات الملتقى وصفحات التواصل الاجتماعي وكذلك بعض الإذاعات. يعني يهمنا جدا بسرعة يعني لأنه حتى نمر إلى موضوعنا طبعا, لكن لابد أن نقف قليلا عند هذه الأنشطة.
1: شكرا مجددا على هذه اللفتة الكريمة. الملتقى الثقافي العربي اليوم صار عنده حضور مميز وحضور محترم لدى جمهور الثقافة بصفة عامة والمواقع التواصل الاجتماعي خاصة. بطبيعة كان في عطلة مثل بقية المنتديات, لكن سيستأنف في شهر أكتوبر يعني شهر مقبل إن شاء الله. نشرنا على صفحة روزنامة سنوية للبرامج التي ستقدم. هناك برامج معتادة أذكر بها, مؤانسات أدبية للبرنامج الذي أقدمه, مقاربات حضارية هذا معناه اسم جديد سيقدمه دكتور علي بن مبارك, أقلام مبدعة اللي يعنى بأدب الأطفال واليافعين وعنده علاقة بهذه السهرة اللي يقدمه الأستاذ محمد هادي زابوتي, أمسيات شعرية تقدمها الشاعرة سونيا الفرجاني, محاضرات في اللسانيات يقدمها الدكتور حمادي زمزم, برنامج البكالوريا يقدمه الأستاذ عمار بالخضرة, وهناك برنامج جديد هذه السنة عنوانه حلقات تكوينية سأنشطه أنا, وهو يعنى بالأساسيات البحث العلمي, المقال, تحليل النص.
0: جميل.
1: المناظرات, إعداد الملف العلمي, منهجية التحليل, منهجية المحادثة وغيرها من القضايا تهم الباحثين وتهم المشاركين في المناظرات وغيرها. نعم. لأن إن شاء الله يكون البرنامج في مستوى انتظارات الأوفياء والأحباء.
0: كل يجد يعني ما يهمه وما يشغله، وهذه المنصة تقريبا هذا هو الهدف الرئيسي من هذه المنصة، منذ أسست تقريبا 5 سنوات 6 سنوات.
1: نعم 5 سنوات.
0: خمس سنوات يعني من العمل المتواصل وجمهور كبير عربي. ننتظر استضافات عربية أكيد.
1: نعم طبعا المنطقة الثقافي العربي منفتح دائما على المبدعين الكتاب المثقفين العرب. نعم. إن شاء الله.
0: وننتظر أسماء كبيرة يعني نحاول أن نلتقي بها، ربما غابت على مستوى الإعلام التلفزي. نعم. والإذاعي، ولكن يسهل جدا أن تكون حاضرة، لأن المسافات تندثر يعني بين البلدان، يسهل أن تكون حاضرة في الملتقى. وبذلك يعني نحن دائما سنتابعكم أكيد، وسنجد ما ربما ما نرغب فيه جميعا. شكرا لك يا دكتور. نعود للبرنامج دكتور، يعني نبض الكتاب. أنت رحبت بالفكرة في الحقيقة، وأنا في الحقيقة حتى أني لما أنتظر أن تقبل أو ترفض، يعني أعتبرك دائما موجود معنا، لأنك أصبحت يعني جزء من إنتاج مثل هذه السهرات. وفي الحقيقة إضافتك يعني واضحة للسهرة وللمستمعين، والمستمعين دائما يعني يسألون حتى عنك عندما تغيب قليلا. وبالتالي شكرا لك مرة أخرى. نبذ الكتابة، العنوان سنفتحه على قضايا الواقع ومشاغل الواقع.
1: عندي تعليق هنا. أول حاجة هو شكرا للمستمعين على الثقة، وهذا يحملني مسؤولية طبعا، وأرجو أن أكون في مستوى هذه الانتظارات. بالنسبة للعنوان، فعلا هو أولا نبض الكتابة يربط، ما نفهمه من كلمة نبض هو إن العلاقة بين الكتابة والواقع
0: والحياة. أو
1: الكتابة والحياة. يعني بمعنى أنه كيف تكون الكتابة حية نابضة، أي أن تكون ممتلئة بالواقع، ممتلئة. نعم. بالحياة. وبطبيعة هذا عنده زوز معاني. معنى الأول هو أنه الكتابة تكون كما قلت قريبة من الواقع، أو ملتصقة بالواقع، أو معبرة عن الواقع، أو مواكبة لتطورات ومشاغل الإنسان في واقعه. نعم. في مجتمعه، ما تكونش بعيدة، ما تكونش منعزلة، ما تكونش يعني مثالية، ما تكونش مجردة مغرقة في الخيال إلى غير ذلك. هذا من جهة أولى. ومن جهة ثانية، المعنى الثاني هو أنه تكون الكتابة في حد ذاتها حية ونابضة بالحياة.
0: نعم.
1: أي أن يجد فيها القارئ ما يشده، ويجد فيها القارئ ما يمتعه وما يضيفه إليه، وما يخرجه قليلا من الواقع معناها القاسي جدا أو المتزايد قسوته إن شئنا. نعم. نقول. فعلى الأقل يكون هذا الأدب يشعره بأنه الإنسان يعني
0: جميلة،
1: الإنسان يمكنه أن يغير، والإنسان. نعم. يمكنه أن يكون فاعلا في هذا الوجود.
0: نعم نعم. تقريبا العنوان هذا هو يعني حاولنا نختزل به هذه المعاني. نحن على بركة الله نبدأ الحصة الأولى، وأكيد ستتضح الرؤية مثل ما ذكرت أنا في البداية شيئا فشيئا مع تتالي الحصص، ومع كذلك يعني اتضاح الرؤية حتى رأوا في ذهن المنتج.
1: نعم.
0: راهو لأنه
1: هناك يعني توضيح آخر في علاقة مش العنوان فقط، تصور البرنامج معناه في علاقته بالعنوان. هو أنه فكرة جيدة أنه يكون هناك دائما في كل حلقة معناها عمل أدبي، ضيف يعني كاتب مبدع كذا.
0: نعم.
1: نتناول من خلاله قضية ما، مسألة موضوعا.
0: نعم.
1: يهمنا في واقعنا.
0: نعم.
1: ونرى كيف عالج وتناول المبدع هذه المسألة الواقعية في كتابته الإبداعية التخيلية، ولكن هناك قسم آخر في البرنامج اللي هو ذاتي بضيف عنده اختصاص آخر،
0: مقاربة أخرى،
1: مقاربة أخرى مختلفة.
0: نعم.
1: كيف يعني يفسر لنا أو يحلل لنا هذه المسألة من هذه الزاوية ومن هذه المقاربة؟
0: نعم.
1: حتى نغني أو نقدم للمستمع مقاربات مختلفة، رؤية متعددة لنفس الظاهرة أو لنفس القضية، وهذا جيد جدا في تصورك للبرنامج.
0: يمكن أن تكون مقاربة سوسيولوجية، اجتماعية، فلسفية، لما لا، يعني مقاربات مختلفة جدا مثل ما ذكرت. يعني سنحاول أن نوضح يعني هذه الرؤية كلما تتلت الحصص وتنوع الضيوف كذلك وتنوعت الكتابات. على كل حال هو اجتهاد نحاول أن يعني ننجح فيه، فإن نجحنا فلنا أجر، فلنا قديش أجران، وإن لم ننجح فلنا أجر واحد بإذن الله تعالى. نعم، شكرا لك دكتور، سنعود إليك أكيد بعد قليل عندما نبدأ يعني في استضافة الضيوف الحصة. أتركك بخير مع هذه الأغنية. سمير ماذا أعددت لنا؟ سنعود إليك بعد قليل.

0: نبذات من العالم.
1: نبذات من العالم وصوت الزميل العزيز نزار بوستة وأكيد تدخل الصديق العزيز دكتور أيمن أحسن. مساء الخير.
2: مساء الخير. الأنوار والأزهار عزيزتي هاجر.
1: مرحبا بك من جديد أيمن، شكرا لك على تجديد العهد بالسهرة الثقافية ليلة الأربعاء، من حروف وظلال إلى نبض الكتابة، من حروف وأنوار إلى نبضات من العالم. ما رأيك في العنوان يا أيمن؟
2: جميل كصديقة الحبيبة التي اختارت هذا العنوان التي اختارته، وأنا سعيد جدا بك وبعطفاتك، وشكرا حقا على تجديد الثقة.
1: مرحبا بك دائما أيمن. أيمن، نبذات من العالم كما يعني يفصح عنه العنوان، ستكون لنا معك جولة أسبوعية في الأدب العالمي، في كتابات، في الكتابات عموما، كتابات العالمية، وأكيد ستكون لها هذه الجولة صلة أساسية بموضوع الحصة نخرج فيها من الأدب العربي ومن الكتابات العربية إلى الآداب العالمية، وأنت المختص، أنت الأكيد المترجم والشاعر والأستاذ الأدب الفرنسي.
2: نعم، شكرا لك هاجر. سنحاول أن نجمع بين ما هو تونسي وما هو كوني، بين ما هو تونسي وعربي وما هو متوسطي أوروبي وعالمي. ولن ننسى اليوم، يوم 16 سبتمبر هو يوم عيد ميلاد صديق عزيز علينا يا هاجر، وهو الشاعر محمد الناصر الملهي الذي بلغ 39 ربيعا، فنقول له كل عام وأنت شاعر، أيها الشاعر الحبيب، وكل عام وأنت صديقنا، ونتمنى له يعني السنة الماضية كنت معه عندما احتفلنا بال 38 سنة وولد ذلك الكتاب الجميل الذي تحصل على جائزة البشير خريف لشباك لبيت الحفيد، ونتمنى لشاعرنا المزيد من التألق.
1: نعم، على يعني ذكر الشاعر الملهي وعيد ميلاده، يعني ما دمت قد بدأت بعيد الميلاد، أنا أيضا أريد أن أهنئ مستمعة وفية جدا لبرامج البرامج الثقافية خاصة في ذات صفاقس الأستاذة فاطمة لوز، أقول لها كل عام وأنت بألف خير.
2: أنا بألف خير. نعم. كل الحب لفاطمة لوز
1: ولكل المستمعين أكيد، ولكل المستمعين والمستمعات. أيه يا أيمن،
2: أنا أحتفل بعيد الميلاد يا هاجر. لماذا؟ وأحب عيد الميلاد وأحتفل شخصيا بعيد ميلادي وأحفظ عيد الميلاد.
1: يسمع قبل أيمن.
2: لماذا يا هاجر؟

0: زميلي سمير، ألف شكر لك، هذه تحية
1: أيتي
0: صحة فعلا. أي؟
1: أي في برنامج نهض الكتابة يا هاجل تحاول أن تصغي لما تقوله الكتابة حين تتجاوز الصفحة وتصبح طريقة أخرى للنظر إلى العالم.
0: نعم،
1: وفي نبضات من العالم نبحث عن تلك اللحظات التي يلتقي فيها الأدب بالحياة والإنسان بالطبيعة والكلمة بالعالم الذي نعيش فيه.
0: نعم.
1: اليوم نقترب من أدب الأطفال. لا باعتباري أدبا صغيرا، واعتبر ذلك تمهيد يعني
0: فعلا هذا تمهيد، لأنه الموضوع هو أذكر به سادة المستمعين يا أيمن، هو الأدب الطفل واليافعين في علاقته بقضايا البيئة يعني، والأسئلة الكبيرة التي نطرحها اليوم في ظل التغيرات المناخية. نعم،
1: وهذا ما سأقوله في فقرتي. إذ يعني نقترب من أدب الأطفال لا باعتباره أدبا صغيرا،
0: نعم،
1: بل لأنه يستطيع أحيانا أن يطرح أسئلة كبيرة جدا، مثلا ما الأرض؟
0: نعم.
1: ما علاقتنا بالكائنات الأخرى؟ وهل يمكن لفعل صغير أن يغير العالم؟ لعل أنطوان دو سانت إكزوبيري من أبرز الكتاب الذين جعلوا الطفل قارئا للعالم. في الأمير الصغير يأتي طفل من كوكب صغير ويحمل معه وردته وبراكينه وأشجار البوباب. كوكبه ليس مجرد مكان، إنه عالمه، ذاكرته ومسؤوليته.
0: نعم.
1: والأمير الصغير لا يقول لنا فقط إنه يحب وردته، بل إنه مسؤول عنها. هنا تبدأ علاقة الأدب بالبيئة.
0: نعم.
1: فالبيئة ليست مجرد منظر جميل في خلفية الحكاية، إنها علاقة بين الإنسان وما يحيط به، علاقة تقوم على الانتباه والعناية. والبوباب في الحكاية يذكرنا بأن بعض الأخطار تبدأ صغيرة، وأن الانتباه إليها ينبغي أن يسبق استفحالها. لكن الأدب يستطيع أن يفعل أكثر من التحذير. وهنا نصل إلى جان جيونو وكتابه الجميل الرجل الذي كان يزرع الأشجار. رجل واحد في مكان ناء يزرع الأشجار، شجرة بعد شجرة، بهدوء بعيدا عن الأضواء. ثم يتغير المكان، تعود المياه وتعود الطيور وتعود الحياة. هذه الحكاية تبدو بسيطة، لكنها تقول شيئا عميقا. الفعل الصغير ليس بالضرورة فعلا قليل الأهمية. وهنا يلتقي جيونو بسانت إكزوبيري. الأمير الصغير يعتني بوردة، والرجل الذي يزرع الأشجار يعتني بالأرض. وفي الحالتين تبدأ المسؤولية من علاقة بسيطة جدا، أي أن ترى وأن تحب وأن تعتني.
0: نعم.
1: ولعل هذه هي أحد أهم وظائف أدب الأطفال في علاقتنا بالبيئة، ليس أن يقول للطفل احمل طبيعتك، دي من أعطيه في الأوامر الأولاد، بل أن يجعله يحب العالم قبل أن يطلب منه حمايته. فالطفل الذي يحب شجرة في قصة أو وردة أو طائرا أو ثعلبا يبدأ في النظر إلى الطبيعة بطريقة مختلفة، وقبل أن يتعلم كلمة بيئة يكون قد عرف الشجرة، وقبل أن يفهم معنى التنوع البيولوجي الذي بيختي بيولوجيك يكون قد أحب كائنا في حكاية، وقبل أن يعرف كلمة المسؤولية يكون قد فهم أن الأمير الصغير مسؤول عن وردته. لهذا لا يسأل الأدب فقط ماذا نقرأ لأطفالنا، زميلة البارح قالت لي قريت قصتين البنتي بشر ناتت، بل يسأل أيضا في عالم نريدهم أن يروا حين يقرؤون. عالم تكون فيه الطبيعة مجرد خلفية لصورة الإنسان، أم عالم يفهم فيه الإنسان أنه جزء من كائنات كثيرة تشاركه الكوكب. بين سانت إكزوبيري وجيونو نجد جوابا بسيطا وعميقا. الأول يمنحنا كوكبا صغيرا، وردة وثعلبا وأشجارا ينبغي الانتباه إليها. والثاني يمنحنا رجلا وبذرة وشجرة وصبرا طويلا. الحالتين يبدأ التغيير من الانتباه والعناية، وهذا هو معنى نبضات من العالم. فالنبض يا هاجر لا يرى دائما، لكنه موجود. نبض شجرة، نبض وردة، نبض طفل يكتشف العالم للمرة الأولى. والكتابة في أجمل صورها تساعدنا على الإصغاء إلى هذا النبض. الأدب لا ينقذ الكوكب وحده، ولا ينبغي أن نحمله ما لا يستطيع. لكنه يستطيع أن يغير نظرتنا إلى العالم. وحين تتغير النظرة قد يتغير السلوك. أن نرى الشجرة حياة لا خشبا، وأن نرى الأرض بيتا لا ملكية، وأن نرى الكائن الآخر كائنا يشاركنا العالم. ربما هنا يبدأ الدرس وتبدأ هذا يبدأ هذا المشروع يا هاجر.
0: نعم.
1: درس بسيط لكنه عميق. نحن لا نعيش فوق أو على العالم، نحن نعيش فيه. والعقل الأدب منذ أن بدأ الإنسان يحكي لم يفعل سوى أن يذكرنا بهذه الحقيقة. فالعالم يكتب أيضا، علينا فقط أن نتعلم كيف نقرأه. كان هذا يا هاجر نبضات من العالم ضمن نبض الكتاب، وعلينا أن نتعلم القراءة، وسنساعد الآخرين على حب القراءة، لأن من خلال القراءة سننقذ ما تبقى وما تمكن إنقاذه وحبه والعيش معه.
0: نعم، جميل جدا وعميق جدا. لذلك نقول دائما أيمن أن الكتابة هي حياة في نهاية المطاف. الكتابة
1: هي حياة الثانية.
0: نعم.
1: وربما هي الحياة الحقيقية كما يقول الأخ غامبو. لماذا يا هاجر؟ لأننا سنموت. كلنا سنموت. لكن ما يبقى حقا هو الكلمة المكتوبة.
0: نعم.
1: القرآن نص مكتوب.
0: نعم.
1: الأدب والأشعار نصوص مكتوبة وبقيت لأنها صارت خالدة من خلال فعل الكتابة،
0: لأنها محفورة يعني.
1: نعم، هذا هو معنى الخلود الحقيقي. شوف يا هاجر، نحن أنت قلت كوارث بيئية عشناها والصائفة صعبة وكذا. الأسبوع الماضي منذ أسبوع يعني جيت شوية شتاء كما قلوا احنا، صبت شوية طب غرق البلاد وشفنا الكراهة في باب علي وكذا. لماذا يا هاجر حسب رأيك؟ لأنه عايشين للأسف في نوع من المستنقعات. يعني شوف الساكن بلاستيك، شوف البحر بتاعنا مسكين، يعني شوف الناس كيفاش يطيشوا الدنيا والقشور وكذا وكذا وكذا. يعني نحن مسؤولون
0: طبعا.
1: المستنقع نحن الذين
0: كوكب يعاني يعني في نهاية المطاف. نعم،
1: نعمل كما كنا نعمل قبل واحنا صغار، حملات تنظيفية وحملات توعوية، تشوف كيفاش بلادنا تتحسن. أنا واحد من الناس أرفض يعني بتاتا استعمال أكياس البلاستيك. دائما عندي نفيلي قماش وكذا، هذا فعل أول في انتظار ما هو أفضل.
0: نعم. إن شاء الله كل من موقعه في نهاية المطاف، وهو حتى الكاتب كاتب القصة القصيرة، قصة اليافعين وقصة الأطفال مثلا، هو من جهته في محاولة منه لإنقاذ الكوكب، إنقاذ البيئة. البيئة راهي لا نتحدث فقط عن بيئتنا نحن المحلية، هي إنقاذ كامل يعني كوكب كامل بأكسجينه وبغلافه وببحره. واليوم لا نتحدث عن ونحن في زمن يعني نعيش فيه الناس الكل مع بعضنا، يعني على المستوى التواصل وحتى على مستوى نعم الحياة. ولذا أدب الأطفال لابد أن يكون موجود في هذه من هذه الناحية. سنتحدث أكثر طبعا مع ضيوفنا الكرام بعد أخبار العاشرة. أنت وضعتنا في الإطار، شكرا لك من الأعماق.
1: عودة ميمونة لك لألمة وأحمد ولكل الأحبة.
0: مرحبا.
1: يعني سنة مدرسية وجامعية جميلة.
0: نعم، ولطلبتك ولتلاميذنا ولزملائنا الكل وكل لكل العائلات التونسية. شكرا لك أيمن، نلتقي بك في الأسبوع القادم بإذن الله وفي موضوع آخر وموضوع جديد.

0: مرحبا بكم. أمطار غزيرة في عديد الجهات خلال الساعات القليلة القادمة. افتتاح وحدة الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد. وزارة الأسرة تدعو إلى ترشيد استخدام الشاشات للأطفال. إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 9 متهمين بينهم المحامي غازي المرابط و3 أمنيين وصيدلاني في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال. ورئيس المجلس الأعلى في اليمن يفند الإدعاءات باستهداف مكة ويصفها بالمحاولة اليائسة لاستنفار الشعوب. تشهد الساعات القليلة المقبلة تقلبات جوية تتميز بنزول أمطار غزيرة، وتسجل هذه الليلة أمطار متفرقة بالجهات الغربية، ويكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق. تهب الريح جنوبية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر عامة قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة عامة بين 22 و 27 درجة، وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية. الوضع الجوي يكون بداية من بعد ظهر الغد ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، حيث تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولاية سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملم، وتصل محليا 60 ملم مع تساقط البرد وهو هبوب ريح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. وفي اليوم العالمي للأوزون الذي انتظم اليوم تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة، وفي ظل أزمة الطاقة التي تتضاعف كل عام خاصة مع التغيرات المناخية، تهدف تونس في أفق سنة 2030 تقليص استهلاكها من الهيدرو فلور كربون، وهي غازات دفيئة قوية تستخدم بالخصوص في التكييف والتبريد بحوالي 24% حسب وزير البيئة حبيب عبيد. يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال الترويج لأجيال جديدة من المكيفات المقتصدة للطاقة والمستعملة لغاز أقل للغاز الأقل أضرارا بطبقة الأوزون، تسمح باقتصاد 15% من الطاقة التي يستهلكها حوالي 4 مليون مكيف تعمل حاليا بالهيدروفلور كربون. نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. تم اليوم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد افتتاح وحدة الإنعاش الجراحي بطاقة استيعاب 8 أسرة، تم تجهيز 4 منها بالكامل في انتظار استكمال البقية لاحقا، وهو ما سيمكن من دعم قدرات المستشفى الجامعي فيما يتعلق بالإنعاش الجراحي والتكفل بالمرضى. ومع العودة إلى أجواء الدراسة والحضانة، دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. الوزارة نصحت باختيار محتويات ملائمة لأعمار الأطفال وذات قيمة تربوية، مع توفير المرافقة والمراقبة الأبوية ووضع قواعد واضحة داخل الأسرة لتنظيم استخدام الأجهزة وتجنب استعمالها أثناء الوجبات وقبل إلى النوم، إضافة إلى إبعادها عن غرف نوم الأطفال، إلى جانب تعزيز التربية الرقمية المبكرة بما يساعد الطفل على اكتساب قواعد الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي. وأشارت الوزارة إلى أن الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات وخاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر في التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية، وقد يرتبط ببعض الصعوبات النفسية والسلوكية من قبيل القلق والعزلة والعصبية وسرعة الغضب، فضلا عن انعكاساته الصحية المحتملة والمرتبطة بقلة الحركة واضطرابات النوم وإجهاد العين وآلام الرقبة والظهر. في شأن جامعي، جددت جامعة صفاقس اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع عمادة المهندسين التونسيين لمدة 3 سنوات جديدة، وذلك بهدف تثمين المهارات وتطوير مناهج التكوين والابتكار من خلال برامج نوعية بينها تنظيم دورات تدريبية ومسابقات الابتكار الهاكاثون لتطوير المهارات القيادية والتقنية لدى طلبة الهندسة والمهندسين الشبان، إضافة إلى تأطير ومرافقة المشاريع المبتكرة ذات الأثر التكنولوجي والمجتمعي من قبل خبراء ومؤطرين من العمادة واحتضانها. قضائيا، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم بطاقات إيداع بالسجن في حق 9 متهمين محتفظ بهم في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال، بينهم المحامي غازي المرابط وثلاثة أمنين وصيدلاني. وتعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال تنشط بين تونس وإحدى الدول الأوروبية، وقد شمل الاتهام 21 متهما منهم 9 متهمين بحالة احتفاظ. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت يوم 4 سبتمبر الحالي للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط وأحد مروجي المخدرات، وهو محل تفتيش ومحكوم عليه ب40 عاما سجنا لمدة 5 أيام من أجل جرائم تكوين عصابة لترويج المخدرات وغسل الأموال. إلى أخبار العالم موجزة، دعت وزارة داخلية غزة الوسطاء والضامنين لما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار إلى التحرك الفوري لإدخال مساكن مؤقتة لمئات آلاف النازحين، وأكدت أن مئات المنازل والبنايات آيلة للسقوط ومهددة بالانهيار في أي لحظة وسط انعدام بدائل الإيواء واقتراب فصل الشتاء. تصدى شبان فلسطينيون لقوات العدو الصهيوني خلال اقتحامها مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة وسط إطلاقها الرصاص الحي. فنادى رئيس المجلس الأعلى في اليمن ما سماها بالإدعاءات الباطلة للنظام السعودي باستهداف مكة، وقال إنها محاولة يائسة لاستنفار الشعوب. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الطيران الحربي السعودي شن خلال الساعات الأخيرة 40 غارة مستهدفا محافظات تعز وحجة ومأرب. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. أمطار غزيرة في عديد الجهات خلال الساعات القليلة القادمة. افتتاح وحدة الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد. وزارة الأسرة تدعو إلى ترشيد استخدام الشاشات للأطفال. إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد 9 متهمين بينهم المحامي غازي المرابط وثلاثة أمنيين وصيدلاني في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال. ورئيس المجلس الأعلى في اليمن يفند الإدعاءات باستهداف مكة ويصفها بالمحاولة اليائسة لاستنفار الشعوب.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحيات سهم شعور، ألتقي بكم إن شاء الله منتصف الليل، سهرة ممتعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا. هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروفه.
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا، وهنا نفكر في السي ان اس اس.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: في الاستماع إلى برنامج نبض الكتابة في حصته أو في حلقته الأولى. تحدثنا في الحصة الأولى مع دكتور شفيع بزين، كذلك تدخل معنا دكتور أيمن حسن ووضعنا في إطار الموضوع الذي اخترناه هذه الليلة، وهو أدب الطفل واليافعين وقضايا البيئة. اخترنا الليلة أن نستضيف الكاتب و المربي الكاتب الذي اختص تقريبا في أدب الأطفال واليافعين، ونال جوائز عديدة في الحقيقة. الكاتب الذي استضفناه هو سابقا في العديد من اللقاءات الأخرى، الأستاذ نور الدين بن بوبكر، نقول له مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء النور أستاذ هاجر، مساء النور لكل مستمعي إذا أصفاقص.
0: أهلا وسهلا بك الكاتب والمربي الذي اختصصت تقريبا في أدب الطفل وأدب اليافعين، ونلت العديد من الجوائز في هذا السياق. فقد طبعا أنت مدرس لغة فرنسية، ولكنك أيضا تكتب القصة القصيرة والرواية باللغتين، وقلت حصدت جوائز عديدة في هذا السياق. الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل عن رواية حسين وحارس الكنز، كذلك الجائزة جائزة كتارة للرواية العربية فئة الفتيان عفوا أيها الجبل، وعن هذه الرواية تحدثنا سابقا في استضافة سابقة لو تذكر. نعم. أستاذة.
1: نعم. في سهرة رمضانية. نعم.
0: أي جائزة محمد الغزي لأدب الأطفال واليافعين، كذلك عن رواية أحبك يا أرض، جائزة القصة القصيرة في ملتقى قام ساكن عن نص أفكار تمتطي سهوة الدخان، وأخيرا الكتاب الذي سنلتقي حوله الليلة الذي نال كذلك هو جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل، ولا
1: نعم قرية الأوهام.
0: نعم
1: نال جائزة مصطفى عزوز 2026
0: في دورته 17 تقريبا.
1: نعم
0: هذه الجائزة مرة أخرى. احنا في الحقيقة اخترنا هذا الموضوع كما قلت أنا في بداية الحصة لسببين. أولا العودة المدرسية، وديما مع العودة المدرسية ولقائنا بأطفالنا وبيافعينا يعني يعطينا الفكرة تتخمر أكثر في هذا السياق. ومن ناحية أخرى كما ذكرت أيضا عشنا تغيرات مناخية كبيرة جدا، وأصبحنا نرى يعني نعيش في بيئة يعني أضرار كثيرة لهذه البيئة، وصيحة استغاثة كذلك. فلا بد كل من موقعه أن يتحمل مسؤوليته كاملة، والكاتب كذلك هكا ولا أستاذة؟ الكاتب يتحمل مسؤوليته في هذا.
1: نعم أستاذ هاجر، بالفعل هو العالم هو هذه السنوات الأخيرة يشهد العديد من التحولات البيئية العميقة، وهذه التحولات فرضتها الثورة الصناعية والتكنولوجية التي نعرفها. وقد رافق هذه التحولات العميقة رافقتها استنزاف الموارد الطبيعية طبيعة الحال، وتفاقم لمظاهر التلوث والاحتباس الحراري والتصحر واختلال التوازن البيئي، وهذا ما شاهدناه هذه السنة خاصة في القبة الحرارية الأولى والقبة الحرارية الثانية اللي كانت يعني طالت هذه السنة وتواصلت على مدى 18 يوم تقريبا. في ظاهرة لم نتعود عليها أبدا، يعني هذه يعني تدفع الكل أن كل الأطراف أن إلى البحث عن وسائل جديدة لترسيخ الثقافة البيئية لدى الأجيال الناشئة. عندما نتحدث عن الأدب الموجه لليافعين أو الأدب الأطفال، نعم، وهذا هنا تبرز أهمية الأدب بوصفه أداة يعني تربوية وجمالية قادرة على بناء هذا الوعي وتشكيل هذا
0: وتغيير الواقع أيضا. نعم. حتى وإن كان يعني في جزء منه. قبل أن نواصل الحديث معك أريد أن ترحب معي بالدكتور شفيع بزين المرة الثانية. دكتور معنا على الخطة،
2: مساء الخير.
0: مساء الأنوار.
2: مجددا مساء الخير صديقي العزيز سي نور الدين بن بوبكر تحية تقدير له. سعيد بأن أكون في هذا المنبر لأحاوره معك. أريد أن أضيف فقط أن سي نور الدين بن بوبكر فعلا هو عنده تجربة متميزة، وبالتالي الجوائز هذه ليست يعني مستغربة ونتيجة طبيعية. هو مختص كما قلت، توجهه كان واضح طيلة تجربته الكتابية، هو توجه إلى كتابة لليافعين خاصة. وروايته كلها دي اللي ذكرناها موجهة لليافعين وليس للأطفال، لكنها قابلة لأن تقرأ أيضا من قبل الأطفال، لأنها يعني في متناولهم ويعني ليست صعبة عليهم. ثانيا وقلما نجد كتاب متخصصين في هذا المجال الصعب جدا، وقد تفوق فيه وأثبت فيه يعني إبداعه. ثانيا هو أيضا من الكتاب القلائل الذين كتبوا أو جعلوا موضوع البيئة موضوعا محوريا رئيسيا، تقريبا يكاد يكون حاضر في أغلب كتاباته.
0: نعم.
2: بما فيها الرواية الأخيرة هذه قرية الأوهام، اللي هي يمكن أن نقول تتويج ربما
0: لتجربة
2: لهذا الاهتمام بموضوع البيئة، لأنه موضوع البيئة هنا في هذه الرواية دون الروايات الأخرى يعني هو يهيمن أو هو موضوع مركزي وموضوع رئيس. هذا يعني كله يحسب لهذا الكاتب، ومن المهم أن يكون للكاتب توجه واضح وأن يرسخ فيه قلمه وأن يعمق فيه تجربته وأن يطورها يعني. وبالتالي نحن فخورون في تونس لعبنا كاتب في هذا المستوى في هذا التخصص بين ذكرين.
0: نعم. للسادة المستمعين نقول أن رواية قرية الأوهام تقريبا فيها 54 صفحة، وهذه الرواية هكا تتحدث يعني في في في موضوعها العام عن طفل ينتقل إلى مكان، هذا المكان فيه تلوث كبير، يكتشف أنه معناها هناك إصابات كثيرة بأمراض يعني تمس الجهاز التنفسي. نعم. لهذا الطفل يعني هو بين السؤال وبين تلقي الأجوبة وبين الاكتشاف إلى غير ذلك، هناك ربما إشارات كثيرة من الـ من الـ من الكاتب، دروس كثيرة من الكاتب حول البيئة، حول كيفية الحفاظ على هذه البيئة. نلقاو مثلا حضور لطبيب متخصص في الجهاز التنفسين، نجد كذلك أب هذا الطفل الذي هو متخصص في مهندس بيئي يسميه هو الأستاذ، ومعه نكتشف الأضرار التي أصابت جزء من هذه أو أصابت هذه القرية بسبب يعني تراكم الفوسفات، بسبب غاز يعني يخرج في معناها بنسب كبيرة فيضر بالبيئة. أحداث كثيرة طبعا بين الطيات. هذا المهم، هذا هو الـ يعني الفكرة العامة، وفي الأخير تتقدم حلول، بعض الحلول من قبل الطبيب ومن قبل المهندس، ويعني بعض هي كالمقترحات التي تقدم لإنقاذ البيئة ولا لإنقاذ الأرض عموما. يعني أنا قلتها بشكل هكا بسيط حتى نعطي فكرة لسادة المستمعين عما نتحدث نحن. أستاذ نور الدين، أيضا قلت أن هذه قرية الأوهام اللي أردنا أن ننطلق منها في للحديث. اعتبر الأستاذ شفيع أنك اختصصت يعني مختص في الكتابات لليافعين المتعلقة بالذات بالبيئة، هل هذا منطلق يعني من البيئة التي تعيش فيها أنت في رديف هكا ولا في الجنوب؟
1: نعم.
0: التونسي عندما
1: نعم.
0: نقول جنوب ورديف ونقول الفوسفات ونقول أيضا يعني غازات ونقول هناك أحداث كثيرة. يعني أنا حتى كي قريت الرواية تذكرت ما حدث في جابس، وتذكرت يعني الأطفال الذين أصيبوا بالاختناق. أكيد أنه البيئة نعم. اللي تعيش فيها عطاتك الدفع.
1: بالفعل أستاذ هاجر، وقبل ذلك دعيني أشكر صديقي العزيز الدكتور شفيع بالزين الذي رافقني منذ الرواية الأولى وقرأ كل ما كتبت منذ حسان وحارس الكنز، عفوا أيها الجبل، أحبك يا أرض، وهذه الرواية أيضا قرية الأوهام. أستاذ شفيع بالزين يعني وقدم لي العديد من النصائح التي ساعدتني على مواصلة الكتابة. ثانيا بالنسبة إلى قرية الأوهام، هي لا أقول أنها من الواقع، ولكن الواقع هو رافعة اعتمدتها لكتابة هذه الرواية قرية الأوهام، لأنني أنا ابن هذه البيئة المنجمية التي أعيش فيها وتعيش فيها يعني دائما، ولا أستطيع أن أتنصل منها. قرية الأوهام هي أحداثها تدور في المخيل، يعني منطقة في منطقة يحيط بها الفوسفات من كل جانب، وفيها هذا المكان التي تستلقي في حزم جبل أملس كما أقول، لا يتوشح بخضرة ولا يكسوه نبات.

0: بين تقن الماضي، وكان فيه العديد من الأسماء اللامعة التي كتبت في كتبت عن الفوسفات. بطبيعة الحال هذه القراءة أو الكتابة عن الفوسفات مخالفة ومغايرة لما كتب من قبل، لأن نعلم جيدا أن ما كتب في السابق هو يتحدث أساسا عن الجانب الاجتماعي وعن معاناة عمال المنجم وعن الاضطهاد وعن على هذا
1: الظلم
0: والاستغلال الذي يعانون منه من أرباب العمل. هذه المرة أخذت هذه البيئة، قرأت هذه البيئة من جانب النفسي أكثر، وتأثير هذا الجانب النفسي على هذا الطفل حسام الذي قدم إلى هذه المنطقة القرية ليعيش فيها، وقدم نفسه على أنه ابن الأستاذ أو المهندس لطفي،
1: مهندس بيئي.
0: نعم، هو مهندس بيئي، والمهندس البيئي هي مهنة من المهن التي ستتواجد بكثرة. أنا يعني قمت ببحث عن هذه المهنة، مهنة مهندس البيئة التي ستتواجد بكثرة نظرا للتحولات البيئية العميقة التي يعرفها العالم.
1: أنت قلت في الحوار في هذا السياق، يعني على لسان حتى الشخصيات، اخترت هذه المهنة على لسان الأب، اخترت هذه المهنة لأنها تواكب العصر وتلقى رواجا، ستلقى رواجا في سوق الشغل، يعني في هذا السياق. معناها انت حاولت يعني حتى ان تجيب هكا عن بعض الاسئله ولا عن وتعطي يعني بعض الدروس.
0: هذا صحيح،
1: استفدت
0: بطبيعه الحال، لان هذه يعني لو بحثنا يعني مع هذا الذكاء الاصطناعي الذي سيغزو العالم وستندثر من خلاله العديد من المهن، ولكن مهنة المهندس البيئي هي من المهن الصاعدة التي ينصح بها، يعني ينصح بها، يعني وهذه يعني ينصح بها باختيارها في المستقبل، لأنها يعني البيئة نظرا لأهمية البيئة ونظرا لكثرة التلوث الذي تعاني منه الأرض، كوكب الأرض. هذه من المهن المهمة جدا في هذا.
1: وجميل أن ترسخ في ذهن الأطفال وأن تصبح هدف حتى في يوم ما، يعني هدف لمستقبلهم يوما ما، يعني
0: نعم هذه يعني هي تسريب المعلومات بطريقة يعني بطريقة غير مباشرة. نعم. يعني إلى الأطفالنا. بالفعل هذه المنطقة التي يعيش فيها حسام كانت منطقة لا يزورها الربيع كثيرا
1: ولا تنزل فيها الأمطار.
0: نعم، لا تنزل الأمطار، وهذا يعني من واقعنا نحن في منطقة أرديف، يعني نلاحظ أن الأمطار عادة ما تنزل في الليل، يعني لا أدري لماذا، ولكن تنزل أكثر الأحيان في الليل، يعني لا تنزل قل ما تنزل في النهار. ولذلك هذا الربيع لا يزورنا إلا نادرا في منطقتنا، في منطقتنا هذه التي توجد فيها الجبال الصلدة والتي البيئة يعني قاسية جدا فيها.
1: لاحظت يعني شيئا في هذه الرواية يا أستاذ، ودكتور شفيع يمكن أن كذلك أن يشارك معنا في أكيد في الحوار. الأطفال اللي موجودين هما زهرة وحسين،
0: الأطفال
1: تقريبا اللي الظاهرين، يعني هذين الطفلين لم يستعملا أبدا وسائل التواصل الاجتماعي، لم نشهد لهما لا هاتف جوال ولا يعني معناها انشغال بما ينشغل به الأطفال اليوم. عندما دخل حسام على زهرة وجدها يعني بيدها كتاب،
0: تمسك
1: كتاب، ويعني عندما دخل إلى بيت زهرة حسام انبهر بالمكتبة،
0: معناها
1: الرسائل واضحة جدا. هذه موقف من هذه الوسائل أم ماذا يعني؟ وأنت تتوجه إلى طفل اليوم، يعني طفل اليوم هذا طفل معناها الهاتف عنده يعني مثل يعني لصيق به يعني وبقية الوسائل.
0: هذا صحيح، هذا صحيح، لأن الهاتف

0: هو واقع لا يمكن أن نرفضه. وقلت في مرة أن الهاتف الذي يعني الكثير من الكبار يرفضون ويمنعون أطفالهم من استعماله هو يمكن أن يستعمل في أشياء مهمة جدا ويمكن أن يساعدنا على الباحث أو إلى غير ذلك، ولكن يبقى الكتاب سحره. وحسام عندما دخل إلى بيت زهراء وجد عندها مكتبة عظيمة يعني ورثتها أمها عن جدها وعن أبيها، وقد كان أبوها مهتما بجمع الكتب النادرة. وأيضا عندما سألت عندما فسرت
1: الأم
0: الأم عندما فسرت فاطمة عندما فسرت ظاهرة وهم سبط الرؤية قالت له أنها يعني لا استغفر الله يعني عندما فسرت له هذا الغاز الرادون الذي غزا هذه القرية غاز الرادون، وهذا غاز الرادون راهو واقع يعني أيضا ولا لا أدري لماذا لا يتحدثون عنه. قالت له أن هذا يعني يذكرني بما يسمى بلعنة الفراعنة، ولعنة الفراعنة قالت أنها هي هذا الغاز الذي يتسرب من الشقوق من الأرض، وعندما تفتح مقبرة يعني يدخل إلى الأنف ويسبب أحيانا موت الذي يكتشف المقبرة. فعندما سألها كيف استطعت أن تحصلي على هذه المعلومات الكثيرة قالت له وهل يمكن أن نجد أن نسأل سؤالا ونحن أمام مكتبة عظيمة كهذه. هذه المكتبة فيها كتب ولو اقتربت منها هذه الكتب ستوشوش لك وتقول لك افتحني واقرأ، ستجد كل ما تبحث عنه في ذهنك. أنا أنتصر دائما إلى الكتاب
1: وضحي.
0: رغم أنني لا أرفض وسائل التواصل الاجتماعي وأستعملها، ولكني أنتصر دائما للكتاب.
1: نعم أستاذ شفية.
2: نعم.
1: فنيا الآن يعني فنيا يعني بالنسبة للبناء الذي اختاره يعني الأستاذ، بالنسبة للغة التي اختارها وهي لغة موجهة لليافعين، وأنا يعني لاحظت أن هناك حتى حرص على بعض الكلمات هكا المعينة التي تعابير موجود يعني البعد التربوي في الكتاب، ما رأيك أنت؟
2: أولا قبل الإجابة على سؤالك تعليق سريع على ما سبق، هو أولا أنت ذكرتي سببين لاختيار الموضوع هذا، قلتي العودة المدرسية وجانب التربوي وقلتي التغيرات المناخية، وأنا أضيف سببا آخر مبررا آخر مهم، هو أنه الاهتمام بالبيئة في الكتابة في الأدب وفي الدراسات النقدية هذا يعني اهتمام متزايد جدا، وتم توجه كبير اليوم إلى هذا المجال. أذكر فقط بأنه تم كتاب جماعي شاركته فيه في المغرب عنوانه موضوعه السرديات البيئية بإشراف وتنسيق عادل المجداوي ومصطفى رجوان، وتم كتاب مترجم للورانس بويل عنوانه النقد البيئي بين التنظير والتطبيق، وتم كتاب آخر لعبير جودة عبد الحفظ عنوانه النقد البيئي ونظرية الأدب، وطبعا هناك دراسة للأبيض لرضا الأبيض نعم، وهذا واضح تم حتى اختصاص اليوم اسمه النقد البيئي إيكو كريتيك. الملاحظة الثانية لاحظتها أنت فيها ملاحظة في محلها يعني حول غياب التكنولوجيا الحديثة وسائل التواصل الحديثة الهاتف الجوال الانترنت الذكاء الاصطناعي خاصة اليوم إلى غير ذلك، هذا الغياب يمكن أن يؤثر في العالم الروائي التخيلي الذي يعني يدعى إليه الطفل أو اليافع في رواية سينوردين قد لا يجد فيه نفسه بالفعل. لأنه لماذا؟ لأنه المعلومة المعلومات اليوم الطفل لا يستقيها من الكتب فقط، إن كان يستقيها من الكتب فالكتاب أصبح جزءا فقط من مصادره، ولا يستقيها من الأشخاص.
1: نعم.
2: لا يسأل شخصا حتى وإن كان يعني مهندسا أو مثقفا أو معلما، لا يسأله عن المعلومات. غالبا ما يستقي معلومات من هذه المصادر والوسائل التواصل الاجتماعي الانترنت، وخاصة اليوم يعني تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وهنا فعلا دعوة سينوردين في كتاباته المقبلة أن يهتم بهذا الجانب الواقعي، ونحن نتحدث عن علاقة الكتابة بالواقع كما تعرفين، وأن حتى يشعر اليافع القارئ أنه عندما يقرأ الرواية أنها تتحدث عنه وتتحدث عن واقعه وتتحدث عن عصره، ولا تتحدث عن عالم قد يبدو غريبا عنه. هذه ملاحظة أسوقها. وبالنسبة إلى هذه الرواية قرية الأوهام، أنا أرى باختصار أن سينوردين عنده ثوابت، أصبحت هناك ثوابت حافظة عليها في أغلب الروايات بما في ذلك هذه الرواية. مثلا من هذه الثوابت أنه يختار الطفل البطل في الرواية ويسرد الحكاية على الأحداث على لسانه بضمير المتكلم ومن منظوره الخاص.
1: نعم.
2: طبعا هذه خاصية فنية ثابتة تقريبا في رواياته، وهي مهمة. لماذا؟ لأنها تقرب السرد والخطاب السردي من الطفل أو من اليافع، ولأن السارد البطل هو صغير السن، وبالتالي فإن الاندماج والتماهي مع هذه الشخصية أمر يعني سهل بالنسبة إلى هذا المنظور السردي. ثانيا التربية البيئية في الرواية تتطلب تشويقا وتتطلب شدا للقارئ اليافع إلى عالم الرواية قبل أن تمرر عبر هذا العالم هذه القيم البيئية وهذه الثقافة البيئية وهذه المعرفة البيئية الضرورية من أن ننشئ طفلا متوازنا بيئيا، وأن ننشئ طفلا متصالحا مع بيئته، وأن ننشئ يافعا كما كان يقول قابلا وقادرا على أن يحافظ على البيئة. هو ظاهرة العجائبي هذه اللي في الرواية التي حافظ عليه في أغلب الروايات. شو معنى العجائبي؟ لاحظت أنه ثم أحداث غريبة في هذه الرواية، ليس كلها أحداث واقعية. هناك هذا المرض الغريب، ولكنه فسره بعد ذلك،
1: لا يفسره علميا،
2: فسر أكثر من تفسير، وفسر في النهاية تفسيرا علمي. ثم هناك هذه اللي سماه هو وهم الرؤية المسبقة،
1: سبق الرؤية، وهم سبق الرؤية.
2: نعم، ديجا في هذه يعني ظاهرة أيضا فسرت في الرواية أكثر من تفسير.
1: أنا تمنيت عفوا دكتور لو يعني استغرق أكثر في هذا البعد هذايا، يعني لأنه التشويق أنا اعتقدت أنه لم يصل إلى الحد الأقصى، إلى درجة أنه يشد هكا بالفعل، يعني يلامس البعد العجائبي، ولكن لا يتعمق، لا يستغرق فيه.
2: نعم صحيح، ممكن، ولكن هو أقحم هذه التقنية الفنية اللي معروف بها في رواياته، لأنه يعرف أن هذا يشد القارئ ويخلق نوع من التشويق ومن الغموض في الرواية الضروري باش يتبع الأحداث، ومن خلال ذلك يعني يتلقى القارئ اليافع هذه الثقافة وهذه المعلومات إلى غير ذلك. الملاحظة الأخرى المهمة في هذه الرواية هو أنه ثم تطور في الرواية بالمقارنة مع ما سابق. تطور في مسألة الرحلة اللي هي كانت موجودة حاضرة في أغلب روايته، كانت تنطلق من الأرض وتتجه نحو عوالم أخرى كواكب وعوالم خيالية وإلى غير ذلك. في هذه الرواية الرحلة موجودة لكنها رحلة داخل الأرض أو داخل الوطن. لأنه الوالد المهندس هذا البيئي كان يتنقل دائما من مكان إلى آخر لمعناها الاهتمام بقضايا البيئة ودراسة المعطيات البيئية وكذا، وكان هذا الطفل يتنقل معنا. إذن هي رحلة داخل تونس داخل الجهات وليست خارجها،
1: أي محملة ببعد وطني يعني واضح،
2: وبالتالي هي رحلة واقعية ليس رحلة خيالية. هذا أولا. ثم هذه الرحلة هي مقترنة بأنه معناها جعل الشخصية البطل الطفل اللي يدفع في علاقة مباشرة بالبيئة الأرض، وهذا مهم جدا لأنه لم يكتفي بأن يسأل وأن يستقي معلومات جاهزة، وإنما كان حريصا في روايتي على أن يرافق والده على أن يطلع عن كثب على هذه الظاهرة، وعلى أن يكون يشكل ويكون وعي وعيا بيئيا
1: يتوقع من الغبار
2: من خلال الممارسة ومن خلال التجربة. تقريبا هذه أهم الملاحظات اللي يمكن أن تقال على الرواية هذه.
1: نعم أستاذ نور الدين.
3: نعم.
1: أنت حاولت كذلك أن ترسخ يعني في نهاية الرواية ترسخ يعني بعض الحلول التي أنا رأيتها في حقيقة كقارئة بسيطة جدا، حلول المثالية ترسخها في ذهن الأطفال. الأمر سهل جدا، ما أن تسلمت السلطات المحلية نتائج التحليل المخبري حتى قررت إعادة تأهيل المنطقة. جميل رائع هذا يعني،
2: وتغير كل شيء
1: ورجعنا فرحين مسرورين. يعني أنت أكيد أنت معناها قاصد يعني هذا، يعني قاصد أنك لا تعقد المسألة على الأطفال ولا أنك تحملهم إلى عالم مثالي، ولا لا أدري يعني لماذا هذه البساطة وهذه السهولة وهذه الحلول السهلة الجاهزة اللي هي احنا ما عندنا فيها حتى إشكال. ألا يحدث هذا فجوة بيننا بين الكبار وبين اليافعين؟ هذا اليافع راه سيصبح غدا شابا وسيصطدم بأشياء كثيرة جدا، فهذه المثاليات لا أدري كيف تقرأها أنت أستاذ.
0: بالفعل هو هذه الحلول التي طرحتها هي ما نطمح إليه،
1: وهي
0: نعم وهي ما هي الحل الوحيد، هو أن نعيد تأهيل هذه المنطقة لتكون صالحة للعيش. يعني هذا منشود، لا يمكن أن نجد حلا آخرا لتصبح هذه المنطقة مأهولة من جديد وتصبح يعني قابلة للعيش في ظروف طبيعية متميزة. يعني نحن نحتاج إلى تأهيل هذه المنطقة، رفع هذه الأكوام من الفوسفات التي أثرت على ابن المؤنس، هذا ابن الدكتور سمير، والتي يعني وضعت حدا لحياته، فأصبح الدكتور يعني سمير يعني لم يعد كما كان من قبل، وأيضا أثرت على حسام الذي أصبح يعني مرض بهذا المرض الذي مرض هذا وهم الرؤية ديجافو. يعني هذا الحل الوحيد هو أن نرفع هذه الأكوام، أن نعيد يعني نجعل تربة أخرى قابلة لاستقبال هذه.
1: أنت تعطي المنشود يعني بالنسبة يتحقق هذا المنشود عبر الحكاية. حتى وإن لم يتحقق عبر الواقع احنا نحققه عبر الحكاية. ولكن اللي قلته أنا منذ قليل يعني الطفل بذهنه معناها اللي مازال بسيط في نهاية المطاف، عندما نعلمه أن الأمر سهل بهذه البساطة لا يصطدم بعد الواقع عندما يكبر ويشوف أنه ما فماش ما إن هذه حتى في الواقع. يعني
0: هو إذا لم نستطع نحن أن نحقق ذلك، يمكن لهذا الطفل عندما يكبر ويعني يمكن أن يغير هو هذا الواقع. يعني الواقع يعني ويطالب، لأن نحن عندما قرأنا النصوص التي تتحدث عن الوضع البيئي الوضع الاجتماعي المزري يعني في منطقة ثقافتنا تكون لنا بعد يعني تفكير واضح وتفكير يعني ثوري بين قوسين. ومعروفة هذه المنطقة منطقة الحوض المنجمي بتفكيرها الثوري الذي يرفض كل أنواع الاستغلال والأنواع يعني هذا الذي يعيشه العامل المنجمي، واستطعنا بذلك أن نغير هذا الواقع، وأصبح العامل المنجمي من أفضل المهن التي توجد، وطموح أن يكون الإنسان يعني عامل منجمي. هذا جاء بفضل ما كتبه
1: تضحيات كثيرة، كتابات
0: والخالدي والتومي وإلى غير ذلك ممن كتبوا عن أدب المنجم. هذا تغير بفضلهم، ونحن نطمح الآن إلى تغيير هذا من خلال أدب. هذه رسالة إلى الأجيال القادمة أن تحاول أن تغير هذا الواقع، وأن تؤهل هذه المنطقة لتصبح العيش فيها جميلا.
1: نعم، وأنت ركزت
2: ببعض الملاحظات
1: لحظة فقط، ركزت كذلك أستاذ على المجتمع المدني، على التوعية. يعني هذه الكل تقريبا الأطراف التي يجب أن تجتمع مع بعضهم البعض حتى يتحقق المنشود. نعم أستاذ.
2: نعم، إيه، وعندي ملاحظة الأولى. الملاحظة الأولى هي أنه الرواية النهاية ذي السهلة والمثالية هو ربما أنقذها سينوردين، أنقذها فنيا في الفصل الأخير، في الأخير الرواية، عندما جعل هذه النهاية أو هذا التحول وهذا التبدل معناها واقعا بين الحلم والواقع. يعني استيقظ ولا يعرف هل ما حدث وحدث بالفعل أم هو كان يحلم. هذا يعني يبقي الرواية في إطار العجائبي وكذا، وما نعرفوش يعني، وهذا حل فني. لماذا؟ لأنه يمكن أن يقول لنا من خلال هذا راهو الحل هذا معناها جميل، ولكنه راهو يمكن أن يبقى حلما ولا يتحقق إذا لم تتوفر له
1: الظروف التي تحدث عنها.
2: الملاحظة الثانية سمحني هي أنه أنا دائما أنبه سي نور الدين وأدعوه إلى أن يمنح الطفلة البطلة دورا فاعلا أو دورا فاعلا في روايتي في علاقة خاصة بالبيئة. ما عندوش دور فاعل الطفل في علاقة بالبيئة. مثلا هو في الرواية مشغول أكثر بقضية الرؤية ذي، معناها الرؤية قبل مشغول فيها بالهاجس هذا، وصار هاجس البيئة ثانويا
1: مهمش نوعا ما.
2: ثانيا هو يمنع ويحجز، ثم حواجز بينه وبين البيئة ما تخليش يخوذ التجربة ويكتسب وعيا بالبيئة ويساهم ويسعى معناها من جهته كطفل مع أطفال آخرين وكذا للمساهمة في مقاومة التلوث أو إلى آخره. يعني هذا الجانب ذي الأساسي معناها شبه مغيب في، لا أدري سينور الدين لماذا دائما يجعل الطفل سلبيا في علاقة
1: أنا متقبل أكثر منه أي شيء آخر.
0: هو دكتور شفيع يعني أشكرك على هذه الملاحظة، ولكن يعني هو الطفل دائما في حاجة إلى معلم في لأن هذا الأدب الموجه لليتيمين يجب أن يكون الطفل يتعلم وفي حاجة إلى معلم، وهذا المعلم يمكن أن يكون الخفاش في حسان وحل الكنز أو هذا الطائر الذي أخذ أو هذا الفضائي الذي أخذه. هذه ملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنني أنا لم عندما كتبت هذه الرواية وأنا واعي جدا بهذا الحضور البيئي، ولكن مشكلة حسام في هذه الرواية ليست مشكلته بيئية، مشكلته هي نفسية، لأنه هو يعني هو عنده مشكلة خاصة قبل أن تكون أن يتحدث عن المشكلة العامة التي هي البيئة. مشكلته الخاصة هي في وهم في الديجافيه، هذا وهم سبق الرؤية الذي عانى منه منذ أن وصل إلى هذه المدينة، وسببه هو هذه الأقوام التي جعلت يعني جعلته يعني يحس بالكآبة، وعندما كتم هذه الكآبة كان نعم هذا التوتر عاد له، كانت لو انعكاسات
1: سبب بيئي في النهاية معناها
0: نعم بالفعل. هذا مشكلة البيئة هي مشكلة جماعية، مشكلة القرية، مشكلة زهراء، التي مشكلة المهندس البيئي الذي يريد أن يجد حلا. أم حسام عندما انطلق في الأول لم يكن يبحث عن حل لهذا التلوث البيئي، هذه يعني مشكلته الخاصة هي في وهم.
2: سي نوردين، لأنه الطفل أو اللي يفع القارة سيسألوا عندما يقرأ روايتك سيسألوا السؤال التالي: أنا الطفل اليافع في هذا السن أو في هذا العمر ماذا يمكنني أن بالضبط وماذا يمكنني أن أفعله وكيف يمكنني أن أساهم في تصدي ومقاومة التدهور البيئي ولا التلوث البيئي، لأنه ثم يعني راه حلول، راه ثم أنشطة، ثم مشاريع حتى في المدارس وكذا.
1: وهذا هو راه يا أستاذ نعم. يا دكتور يعني تقريبا أنت الآن وضعتني على يعني الخيط الرابط اللي بالفقرة اللي بعدها الموالية، لأنه هذا هو هذا هو السؤال. يعني مساهمة اليافع اليوم ولا الطفل والشاب كذلك اللي بلا في حماية هذه البيئة، ولا في مش في الوعي فقط بمشاكل هذه البيئة، وإنما في الإصلاحات، في الترميم، في إعادة البيئة إلى أصلها، إلى طبع، في إعادة الأرض إلى طبيعتها. ربما يعني أكيد هي الرواية راهي رواية وضع لها الكاتب هدفا وخطط لها برؤية الخاصة، هي إبداع. يعني لا يمكن أن نقول لك أستاذ نوردين لماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعل كذا، يعني هذا إحنا نحن فقط نتحاور هكا ننقد يعني بعين أخرى. يعني كان يمكن أن تكتب رواية أخرى وتضع فيها أشياء أخرى مختلفة تماما معناها. على كل حال شكرا لك، عندك إضافة؟ يعني عندي ضيف آخر في الانتظار. نعم
0: هو عندما نتحدث يعني هذا النص يعني لم يعد ملكي أنا حتى أدافع، يمكن أن أدافع عن نصي يعني كابني، ولكن هو ملك للقارئ، لكل قارئ أن يقرأه برؤيته. صديق الدكتور العزيز شفيع بالزين يقرأه من خلال هذا الناقد البيئي، لأنه مهتم هذه الفترة الأخيرة بالناقد البيئي،
1: ولأن الحصة كذلك يعني الحصة هذه حول البيئة.
0: هذا يعني لا ننكره ولا يعني، وهذا يعني جميل وأنا أقبله بكل صدر رحب.
1: نعم. شكرا. نعم.
2: أكثر من ذلك يا أستاذ هيجة، أنا دائما أشكر نور الدين وأنا يعرف هذا وشكرته أكثر
0: مرة. نعم أعرف ذلك صديق العزيز،
2: وفر لنا نصوصا اليافعين موضوعها البيئة.
1: جميل جدا. نعم أنا قرأت له أكثر من نص، وبالفعل يعني نصوص تستحق الجوائز وتستحق يعني له الكتابة لليافعين والأطفال، لمسألة صعبة جدا جدا. نعم. يعني يجب أن تكون طفلا حتى تكتب للطفل هكا ولا استاذ؟ يعني لابد ان تكون بذهن الطفل، لابد
0: ان تتماهى مع الطفل.
1: بالضبط، ان تتماهى معه حتى تستطيع ان تكتب له. ربما هذا يكون موضوع
0: وتهمه انك الطفل، يعني انت تهمه ان الطفل في سن.
1: طبعا ربما يكون هذا موضوع حصه من الحصص كذلك، نتحدث عن خصوصيات الادب الاطفال عموما، يعني ليس فقط في علاقته بقضايا البيئه. شكرا لك استاذ نوردين، شرفتنا وانرت لنا هذه الحصة الليلة بحضورك البهي.
0: شكرا.
1: عايشك أستاذ نور الدين، نلتقي بإذن الله في لقاءات قادمة وفي كتابات قادمة، ونرجو لك التوفيق في الملتقى. أنت عندك ملتقى يعني نختم به فقط، الملتقى رديف لأدب الطفل، الموضوع متاعه هذه في ديسمبر أعتقد.
0: نعم هو في ديسمبر، وسيكون على البيئة أيضا. نعم. والبيئة في أدب الأطفال واليافعين، التمثيل الأدبي والبعد التربوي إن شاء الله سيكون فردي في أيام 21-22-23 ديسمبر 2026، وسيكون ضيفنا المبجل سي شفيع بالزين، يعني سيكون ضيفا فردي إن شاء الله
1: بإذن الله. بإذن الله سنواكب هذا اللقاء بإذن الله تعالى، وتكون عندنا استضافات أخرى. شكرا لك، نلتقي بك في حصة قادمة. تصبح على ألف خير أستاذ نور الدين.
0: تصبح على خير.
1: سي شفيع تبقى معنا؟ سي شفيع
2: أيضا أظن
1: ستنسحب
2: الحوار، وأشكرك.
1: شكرا لك دكتور،
2: وكان حوارا ممتعا، وسعدت بمحاورة صديق العزيز نور الدين بن بوبك.
1: شكرا لك، نلتقي بك في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.

0: نعود إلى برنامج نبض الكتابة. كنا نتحدث في الجزء الأول من الحصة عن موضوع أدب اليافعين والأطفال في علاقته بقضايا البيئة، وانطلقنا من رواية موجهة لليافعين هي قرية الأوهام للكاتب نور الدين بن بوبكر. كان شارك معنا في الحوار كذلك الدكتور شفيع بزين. يسعدنا أن نستقبل الآن لنواصل الحديث عن موضوع القضايا البيئية في علاقتها ربما بالتعليم وبالبرامج التعليمية وبالأنشطة الثقافية مع الأستاذ المتفقد والخبير في علوم التربية صديقنا عبد المجيد بن فرحات. نقول له أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا أستاذ هاجر. أهلا
0: بك، ونعتذر على التأخير في استقبالك، نعلم أن وقتك ثمين أكيد خاصة في هذه الأيام.
1: مثلك يا سيدتي لا يعتذر.
0: لا العفو، وأكيد أن المشاغل كثيرة هذه الأيام، العودة المدرسية تفقد. مرحبا.
1: هاجر تريجي جرجوري نجم يتلألأ في سماء هذا الوطن الجميل إذاعة صفاقس المحبوبة، إذاعة صفاقس المتألقة.
0: شكرا شكرا شكرا.
1: نبض الكتابة، نبض الكتابة هذا عنوان يشي بجمالية منقطعة النظير. الكون يا سيدتي ينتظر الكتابة ليكون.
0: نعم الكتابة حياة.
1: ينتظر الكتابة ليكون. هاجر تريجي جرجوري بما اختارت من عنوان رائع، أنا أقول لها صدقنا أبدعت في اختيار هذا العنوان، فشكرا لك وشكرا لضيوفك، وأخص بالذكر شفيع بالزين ونور الدين بن بكر. وأنا معك حتى منتصف الليل أو الحادي عشر.
0: مرحبا بك أستاذ، يأتينا صوتك من القيروان الجميلة. الأستاذ عبد المجيد بن فرحات هو معروف في الحقيقة في مجال التربية بتفقد عالم التفقد للمعاهد الثانوية والإعداديات إلى غير ذلك، ولكن معروف في مجال آخر مهم جدا ومجال الأنشطة الثقافية ومجال الإعلام كذلك الثقافي. طبعا أنت وجه مألوف في هذا الجانب، لذلك يعني قلنا أننا إذا أردنا نتحدث عن مسائل التربية البيئية إذا شئنا أن نسميها التربية البيئية الموجهة لليافعين سواء في المدارس الإعدادية أو الثانوية أو حتى الموجهة للأطفال يعني في المدارس، لابد أن نتحدث أو يكون الحديث معك حديث أكيد مفيد نظرا لخبرتك وتجربتك. هذا من جهة.
1: أنا ممنون لك بدعوتي، وتغمرني غبطة منقطعة النظير أن أحبتي في صفاقس يصغون إلي وقد نشرت المعلقة وباركوا هذا اللقاء. اسمحي لي سيدتي الغالية.
0: أي يعني تحب صفاقس أنت أكيد.
1: أنا أحيي المؤسسات التربوية التي كانت مرجع نظري وسأعود إليه العام القادم، إعدادية حبيب الشعبوني، معهد حي الحبيب، إعدادية حي الحبيب، إعدادية حي النور، معهد الهادي الشاكر، معهد حبيب المعزون، إعدادية حي النور، معهد محمود مقديش، إعدادية الهادي العيادي، المعهد النموذجي بصفاقس، إعدادية علي البلهوان، وإعدادية الشيخ الحبيب بورقيبة. أنا أقول هذا لماذا؟ لأنني لقيت في صفاقس مأربي وغايتي ومتعتي مع أساتذة أكفاء. وأشكر إعدادية الحبيب الشعبوني التي ما زالت تحتفظ في صفحتها على الفيسبوك بصورتي في جمع كريم رائع جمعني بأهلي في صفاقس عام 2015، وما زالوا يحتفظون بصورتي وكنت مدعوا حينها أديبا. سيدتي الغالية أشكر لك هذه الدعوة وتحياتي إلى زملائي العربية. الكوكب النفيس يا سيدتي، الكوكب النفيس. تفضلي.
0: على كل حال قلت قبل أن نبدأ في الموضوع مرحبا بك مرة أخرى ويعني بالحق يعني بدون تعليق عندما أجد هذا الكم الهائل من الحب لأهل صفاقس وللأساتذة يعني أمر مدهش يعني
1: اللتين أقول فيهما صفاقس يا قلعة المجد الأصيل يا شاطئنا يتهادى في هوى الأفق تفقس البحر والأجواد تحرسها عظم يساغ بأيدي أهلها الصدق في سورها الصرح تاريخ له أرج يروي شموخا بأرض الزيت والعبق ترن العيون إلى الآفاق باسمة وتسكن القلب بين الشوق والحدق يا نبضة تونس في كد وفي أمل تفاقس المجد دمت الكوكب الألق وأضيف تفاقس العز فيك اليوم لي حبب شوقا يؤرقني والوجد يلتهب فيك الأحبة هم سؤلي وهم أملي والقلب نحوهم يهوي وينجذب يا زينة البحر هذا الشوق يبحر بي إلى الديار وفي عينيك أنتسب دمت المنارة يهتدى بضيائها ما شع نجم وما أبهى بك الطرب. هذه لصفاقس العزيزة الغالية.
0: جميل جدا والله. لكن سي عبد المجيد هذه صفاقس البهية هي راهي شواطئ ملوثة وهواء ملوث كذلك
1: وتتمسك بحلمها مهما قصر الدهر في شأنها.
0: نعم.
1: أقول الدهر مجازا. صفاقس أنا وجدت يا سيدتي في صفاقس أهل يعني لهم من التقدير والاحترام ما يستأهلون. صفاقس صنعت نفسها. لا فضل لأحد على أهل صفاقس إلا أهلها.
0: جميل جميل جميل جدا جميلة. هذا الكلام رائع يعني أنا ضيعت الفتلة كما قلنا
1: أضعت
0: الموضوع بل الأساسي وأخذت أستمتع بهذا الكلام
1: الرائعة أقول لك بكل صدق تفاقس ينالها الشرف أنها انتسبت إلى تونس الجميلة وأنها بأيادي أهلها وعزائمهم وأحلامهم وآمالهم كانت صفاقس وصفاقس لم تحتج منذ دولة الاستقلال إلى غيرها إلا نعم. إلى سواعد أهلها
0: نعم
1: وهذا شرف, وهذا شرف ينال أهل صفاقس
0: نعم هذا شرف ولذلك هذه المدينة العريقة وهذه المدينة العمول وهذه المدينة يعني التي تحدثت عنها بكل هذا الفخر والتي نفتخر بها هي مدينة تستحق بأن يعني نعاملها عفوا معاملة بيئية أفضل معناها تستحق
1: هاجر.
0: نعم
1: أنت درة من درر عقد صفاقس
0: شكرا شكرا لك
1: ومن درر إذاعة صفاقس
0: شكرا
1: زميلتي الغالية والمتألقة والناجحة وأنا سأكون رافدا لك فيما تنحتين من قويم السبل من أجل مشهد إعلامي نقيل وراقني أن رقتني العربية الفصحى هذه الليلة كم رقت
0: هي عربية تقريبا يعني بسيطة لتقريبها من الناس وهي يعني سيمة مميزة بالنسبة لبرامجي في الحقيقة منذ أكثر من 25 سنة لم أتخلى عن العربية لغة للخطاب مع المستمع يعني رغم وجود اللهجة البين وما يسمى هو مبدأ يعني وهو طبعا هذا أقل ما ينظر أقل ما نعم. ينتظر مني وأنا أستاذة العربية يعني أبسط شيء على الأقل
1: أستاذة العربية
0: على الأقل
1: المتعلقة أنت أستاذة العربية الناجحة أنت أستاذة العربية الفصيحة أنت تقيمين الإعراب في قسمك لا شك وموقعك الإعلامي يدعوك إلى هذا التسامح في إقامة الأعرابي وفي استخدام المعجمي.
0: نعم.
1: سيدتي الغالية الرائعة أستاذ هاجر
0: بريقي
1: القرقوري والله العظيم
0: صادق
1: لك.
0: نعم.
1: أنني برغم طول انتظاري استمتعت بهذه الحلقة أيام استمتاعا وأستظل أتابعك في حلقاتك الإذاعية وسأسجلها كلها وسأنشرها جميعها.
0: شكرا لك أستاذ هذا كل هذا الإطراء، شكرا على كل هذا الكلام الجميل الذي نقف أمامه يعني عاجزين أحيانا عن التعليق. نمر إلى الموضوع الرئيسي في هذه الحصة، ونريد أن نريد أن نستقي منك وأن نستفيد من خبرتك في علاقتك بالتلاميذ سواء في مستوى القسم كبرامج تعليمية أو في يعني الأنشطة التي تقوم بها دائما. نحن لا محالة البيئة كما ترى، يعني البيئة اليوم يعني هي موضوع رئيسي وأساسي في واقعنا اليوم، بيئة تستغيث واقع بالفعل يعني على المستوى الهواء والماء والبحر وكل كل كل شيء، الكوكب يستغيث في نهاية المطاف. ماذا فعلت البرامج التعليمية اليوم؟
1: كوكب نفيس ضيعناه أو نكاد نضيعه.
0: فعلا ماذا فعلت وماذا فعلنا نحن كمدرسين كبرامج تعليمية يعني ربما مربين يعني بشكل من الأشكال كنوادي تنشيطية، ماذا فعلنا لهذه البيئة لنستردها على الأقل لنحميها ثم لنستردها؟
1: طيب أستاذة هاجر،
0: نعم،
1: أولا أتطرق إلى مكانة هذا الكوكب في العالم. هذا الكوكب النفيس يا سيدتي لا بديل عنه إلى حد ما علمنا من هذا العالم المتسع. اكتشفنا القمر واكتشفنا المريخ، فلم نجد فرصة للإنسان كي يعيش خارج هذا الكوكب، ولله سبحانه وتعالى حكمته فيما يفعل. اليوم بالنسبة إلى أدب الأطفال واليافعين، وأنا بوصفي باحثا في الغرض وبوصفي كاتبا للأطفال واليافعين، اليوم ماذا نفتقد؟ نفتقد معنى الإدماج يا سيدتي. الإدماج هو أن تتمكن من جعل معنى لما يتعلم المتعلم في القسم، التلميذ في القسم خارج القسم. بمعنى أنني حينما أتحدث عن أهمية البيئة وواجب الطفل واليافع نحو البيئة في القسم في التربية المدنية أو في غيرها من التعلمات، علي أن أصل ذلك بالواقع حتى يتمكن التلميذ من أن يسلك سلوكا قويما مناسبا للبيئة خارج القسم. المعارف اليوم يا سيدتي حبيسة جدران القاعة. أحيانا المتعلم لا يجد معنى لما يتعلمه داخل القسم خارجه، ودليل ذلك أننا في التربية المدنية على سبيل الذكر نتمكن من أن ننشئ من أن نبني معارف موصولة باحترام الشارع باحترام الملك العمومي، ولكن المتعلم ولكن التلميذ حينما يغادر يكسر فانوس النهج،
0: يعني يحفظ الدرس ثم يخرج يعني بلا شيء. يمكن يأخذ 20 في الدرس ولكنه لا يطبق
1: تماما. والتعلمات تضيع، البنية العصبية للمتعلم تحتاج هذا الجسر النجسر أن نصل ما نتعلم داخل جدران القاعة بما نعيش في الحياة العامة، وهذا هو معنى التعلم. نحن نطلب أمرين يا سيدتي، نطلب أن يكون للتعلم معنى في الحياة. أنت تتقن اللغة العربية وتقيم الإعراب، فأي معنى لما تتقنه خارج أسوار المدرسة؟ لما تمكننا من إنشاء معنى لما تتعلمه. الرياضيات يا سيدتي، الرياضيات كانت قبلنا. الرياضيات يا أستاذ هاجر، الرياضيات موجودة في الكون، الكون يقوم على الرياضيات. لو وصلنا، لو وصلنا، لو ربطنا ما نتعلم في الرياضيات بالكون، لأمكن لنا أن نوجد معنى لتعلم الرياضيات في القسم
0: به على المستوى يعني. على المستوى العملي أستاذ،
1: على المستوى يعني العملي
0: يعني نعم.
1: سأتحدث أستاذ هاجر عن الإدماجي.
0: أيوة الإدماجي. بأمثلة يعني كيف كيف
1: نعم
0: ترى المسألة؟
1: نعم. وجدت مبادرة من وزارة التربية.
0: أيوة.
1: سابقا متمثلة في التعلمات الاختيارية. هذه التعلمات الاختيارية وصلت التربية التشكيلية بالجغرافيا، بالتاريخ، بالأدب، بغيره. ولم يكن للمتعلم رأي في الأمر بيداغوجي المشروع. إذا ما شئت أن تجعل مشروعا ينجح عليك أن تجعل المتعلم يفكر ويقرر ويختار. هذه سموها الـ الـ الـ سموها الغرب مطر الماء على بات. ورائع أن التونسيين ترجموها ترجمة رائعة، هي اليد المفكرة. بأي معنى؟ بمعنى أن المتعلم إذا ما شئت أن تجعل اللي ما يتعلم معنى خارج القاعة في حياته اليومية، في سلوكه، في علاقته بالملك العام، في علاقته بالبيئة، في علاقته بالشارع، في علاقته بالشجرة، عليك أن تجعله يضع يده في العجين.
0: هي عمليا كيف يمكن ذلك؟ مثلا ما هي ما هي المواد التي ترى في التعليم الإعدادي مثلا انت يعني تقريبا في الإعدادي والثانوي؟
1: هناك ساعات يتقاضى عليها المدرسون اجرا. هذه الساعات مفصولة عن التعلمات. لو كنت مدير مدرسة إعدادية أو معهد أو مدرسة ابتدائية، لدعوت الأستاذة، لدعوت المدرسة إلى أن يصل ناديه في البيئة بما يعلم في القسم. أدعو أستاذ التربية التشكيلية إلى أن ينجز ساعتين إضافيتين يتقاضى عليهما أجرا، وهذا ما يحدث اليوم. ولكن يصله بالتعلمات. أما أن تقول شيئا في قاعة الدرس وأن تجد شيئا خارج قاعة الدرس في إطار أنشطة النوادي، هذا لن يجدي نفعا للمتعلمين. لماذا؟ لأن المتعلمين يحتاجون معنى لما يتقبلون في القسم. على سبيل الذكر، وأنا أستاذ اللغة العربية وأدابها وحضارتها سابقا، كنت أدعو المتعلمين، كنت أعلمهم الحياة قبل اللغة العربية وأدبها وحضارتها. أصل قصيدة ما حتى وإن كانت من الجاهلية بما يحتاجون اليوم. أستاذ التربية التشكيلية عليه أن يصل ما يعلم داخل الجدران الدرسي ما له معنى خارجها. ولهذا أنا ذات مرة يا أستاذ هاجر مع وزير الشؤون الدينية، كنت عضوا في لجنة ما للقاضي الدكتور أحمد عظوم، قلت له إن المنابر في وطننا منذ 1400 عام يتحدثون عن التاريخ وعن أداب التاريخ وعن البيئة، ولكننا اليوم نخرج من أسرنا ومن مدارسنا أطفالا وشبانا ليحترمون البيئة. فقال لي أستاذ ماذا نفعل؟ قلت له المنابر عجزت عن تحقيق المطلوب، علينا أن نتوخى

0: ولغته وبعده الفني. ويعني اليوم يعني نعيش حالة من الارتباك فيما يوضع بين
1: أيدي الأطفال. نعم مستوى
0: الكتابة.
1: إيه وتربويا أستاذ
0: معايير يعني. أدب الطفل يا سيدتي. كيف أستدرجك طفلا؟ كيف أستدرجك يافعا إلى أن تتقمص الشخصية التي أريد أن أتقمصها بصرف النظر على علاقتها بالواقع أو بالخيالي؟ ولكن هناك بعد وجداني علي أن أشتغل به اشتغالا راسخا حتى أجعل ذاك المتعلم يخرج من قاعة الدرس ليطبق ما تعلمه وما اقتنع به. يعني هذه المسألة في معايير أدب الطفل تحتاج دراية وعلما. اليوم يا سيدتي حينما نلج المكتبة العمومية نجد في الرفوف ما لا يستطاب بالمقاييس اللغوية وبالمقاييس الوجدانية وبالمقاييس الفنية وبالمقاييس التربوية. وهنا أتوجه إلى وزارة الثقافة إلى إعادة النظر في لجان القراءة التي تمنح القراءة الشراعات التشجيعية للكتاب. عليك يا سيدي اليوم مشكلنا يا أستاذ هاجر هو مشكل اختصاص. وضع الرجل موضعه والظلم كما قال سليم دولة ألا يوضع الرجل موضعه. اليوم عندنا موارد يا أستاذ هاجر تعرفي عندي مشروع فردي شخصي مبادرة شخصية اليوم أعلنت عنها على جداري وهي كيف يمكننا أن نساند الوطن وأن نؤازره بتشغيل أصحاب الشهادات. اليوم يا سيدتي نحتاج تفعيل القانون من أجل أن يخرج الوطن من أي مأزق كان. لماذا؟ لأن التخصص ولأن تطبيق القانون يحتاج منا جرأة منقطعة النظر. القصة والرواية
1: يا أستاذ ظهر لي عندك صوت غريب يعني نباح كلبك ولا ها؟
0: أي والله في الجواري هذا يحدث في الجواري أعذريني في هذا الأمر.
1: سأأخذ مقطع موسيقي قصير حتى نتخلصوا من الصوت ثم أعود إليك سي سمير.
0: طيب أنتظرك. نعم. سيدة.

0: الكتابة مع هاجر الطريق الجرجوري.
1: هو يصعب جدا أن نقطع صوت فيروز في الحقيقة. سكن الليل هذه الرائعة في آخر المشوار، بقيت لنا بضع دقائق على منتصف الليل. سنعود إلى الأستاذ المتفقد والخبير في المسائل التربوية سي عبد المجيد. نعود إليك. هل رحل نباح الكلب يا سي عبد المجيد؟ ألو، سي عبد المجيد أعتقد أنه غادرنا. نعود إلى الأغنية ونعيد الاتصال به من جديد.

0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
1: إذن عدنا إلى نبذ الكتابة في الدقائق الأخيرة، وعدنا إلى الأستاذ عبد المجيد بن فرحات. مرحبا بك من جديد بعد أن غادرتنا، وكنت في الاستماع إلى صوت فيروز وسكن الليل. كنت أعتقد أنه قطع الأغنية يعني تعسف على هذه كل هذا الجمال، ولكن لابد أن نعود إليك سي عبد المجيد نكمل الحديث الذي بدأناها. تحدثنا عن التعلمات. سعد مجيد معي على الخطة.
2: معك وسيدي، مرحبا. فيما أقدر
1: نعم
2: 11 دقيقة مرحبا. من عمري هذا البرنامج.
1: نعم،
2: مجددا شكري لك وامتناني للدعوة أولا، ولهذه الجمالية الرائعة، لهذه الرعينية الموصولة بواقع هذه الأرض، وهو يعني البيئة في أدب الطفل واليافعين.
1: سي عبد المجيد بالله سامحني، يعني تذكرت شيء مهم جدا، في يعني شيء رائع وحصل في القيروان، وأنت يعني ابن القيروان، في مدرسة إعدادية، في مدرسة من المدارس الإعدادية، ذات يوم قبل 3 أو 4 سنوات وقعت غراسة أشجار الزيتون داخل داخل الساحة مع أستاذ العربية ولا أستاذ العربية
2: في إعداديتي.
1: أيوة.
2: وصاحبة المبادرة من صفاقس، وتحديدا يعني من جزيرة قرقنة، هي الأستاذة راضية إسماعيل.
1: راضية، نعم إسماعيل، تحية كبيرة. نعم،
2: بادرت بغرس أشجار الزيتون في بيئتي بإعداديتي.
1: نعم،
2: واليوم يقطف تقطف الإعدادية ثمار هذه المبادرة الرائعة. والحق أن المرأة قد تم تكريمها من قبل رئيس الجمهورية، وهي حقيقة بهذا التكريم، لأن لها مبادرات عديدة.
1: نعم، احنا هذا هو التقريب الذي كنت تتحدث عنه، كيف تخرج من القسم.
2: قائمة يا سيدتي على المبادرات.
1: نعم،
2: على المبادرات أولا، ولكن هي قائمة على وصف ما نتعلم داخل القسم حتى يجد صداه خارجه.
1: يعني قائم على البرامج في النهاية، البرنامج يجب أن يكون كذلك، وليست مبادرة فردية فقط.
2: يا أستاذ هاجر،
1: نعم،
2: مبادرة رائعة ولكنها انقطعت، وأرجو أن تعود.
1: وهي
2: التعلمات الإختيارية التي نربط فيها الفنون التشكيلية بالبيئة، نربط فيها المسرح بالأخلاق العامة، نربط فيها العربية بنوادي الأدب. هذه المبادرة، مشكلتنا في هذا الوطن الجميل أننا لا نثمر المبادرات الناجحة. تسلم المهام يعني في هذا الوطن، وأنا أدعو إلى مراجعة هذا الأمر، موصولا بأسماء الموظفين في الوزارة على سبيل الذكر، ولكن أدعو من يتسلم مهاما أن يتسلم أولا المشاريع التي بعثت حتى يتابعها ويتم إنجازها. ولهذا وفي هذا الغرض أقول لا تستنقص من أمر من قبلك، بل خذ منه ما يفيد هذا الوطن الجميل. تونس أجمل بلد في هذا العالم، بموقعها الجغرافي، بتاريخها، بثقافتها، بمبادرات الدولة الحديثة. فلنكن سندا لمن أسس حتى نعلي الصرح عاليا. أما أن نقطع العلاقة بمن قبلنا، فهذا في تقديري أمر
1: يعني أنا وبسط الأمر لسيد المستمعين، كانت هناك عندما تكون هناك مبادرات ناجحة يقع اعتمادها مثلا سنة أو سنتين، ثم ربما يأتي مسؤول يقطعها تماما لأسباب فردية.
2: العلم يا أستاذ هاجر
1: نعم
2: يعني يتطور بالتراكم، يعني أن نبني لبنة على لبنة أخرى. لا يمكن لأحد أن لأي حضارة لأي دولة لأي قارة لأي ثقافة أن تنطلق من الصفر، عليها أن تبني على من قبلها. ولذلك في تونس الرائعة، تونس الجميلة، تونس أجمل البلدان، أجمل بستان في العالم صدقيني. بقي علينا يا أستاذ هاجر أن نوكل الأمر لمن يستحق. وهذه هنا السياسات في العالم، في العالم حتى في الدول التي تتقدم عليها أن نوكل الأمر لمن يستحق الحوكمة.
1: لكن في ظل هذا الواقع الآن أستاذ، نحن نعيش في واقع طموحات جميلة، المنشود جميل، ولكن في هذا الواقع، في ظل هذا الواقع التربوي والتعليمي الذي نعيش فيه، أنت كمتفقد لمادة العربية بالذات، يعني ماذا تقترح، يعني حتى في سياق، يعني ماذا تقترح على منظورك مثلا في ظل الموجود، يعني بعيدا عن إصلاح تربوي وتعليمي؟
2: نعم، بالنسبة إلى الحكومة عليها أن ترفع شعار التخصص. أنت لست مختص في هذا الأمر فلا شأن لك به أولا، هذا بالنسبة للحكومة. بالنسبة للوزارات عليها أن تعتمد على أهل الخبرة والدراية بمن يشهد لهم في ذلك. ثالثا بالنسبة إلى الجهات، حتى عن صفاق على سبيل الذكر، أنا أدعو القائمين على شأن صفاق حسام أن يستفيدوا من الروافد الأثيرة التي لا ينقطع أرجها. لديك في صفاقس من المهندسين، لديك في صفاقس من المعلمين، ولديك في صفاقس من المفكرين، ولديك في صفاقس من بهم ترتقي صفاقس الرائعة، وبالتالي يرتقي هذا الوطن الجميل. يعني ليس معنى أن ينتهي مسارك المهني أن تنسى. آفتنا النسيان يا سيدتي هاجر، آفتنا النسيان. يعني ولي صفاقس لو استعان بأهل الخبرة في معالجة قضية التلوث أو غيرها لأمكن له أن يتمكن من موارد رائعة دون مقابل، دون أن تدفع أجرا. لو ناديت الأستاذ هاجر وقلت لها ماذا يمكن أن تفيد هذه الجهة الرائعة، جهة صفاقس التي
1: واضح كتير. واضح، ولكن أنت لم تجبني عن السؤال. أنا قلت تربويا واضح. الآن كأستاذ داخل معهد القسم، ماذا يمكن أن يفعل، ماذا إلى أي شيء تدعوه؟
2: علينا أن ندرج في قائمة المطالعات وفي النصوص التي نعتمدها في الإنتاج الكتابي وفي اللغة وفي غيرها، علينا أن ندرج موضوع البيئة. موضوع البيئة ليس في خطاب مباشر، فالخطاب المباشر اليوم صار يزعجنا. فلست مفتيا أو لست يعني على منبر حتى تعلمني، بل بالجانب الفني، بالجانب الفني الذي يستدرجك حتى تقتنع، حتى يبلغ الاقتناع نقاعك. يعني اليوم علينا أن نسلك مسلكا تربويا نفسانيا، فاتجاهات النموية عند الأطفال تختلف من درجة الأولى في التعليم الابتدائي، درجة الثانية، درجة ترفيه يا أستاذ هاجر. إلى حد الآن ما زالوا لم يفقهوا مفهوم الدرجة في الابتدائي، رغم أن الأمر قد انقضت عليه سنون. يعني الدرجة ولو ثاني درجة واحدة، إيه ماذا أوظف من أجل البيئة في هذه الدرجة؟ وفي الدرجة الثانية والثالثة ثم أخلص إلى الإعدادي. الإعدادي في الفرنسية، يعني في الإنجليزية، في علوم الحياة والأرض، بإمكاننا أن ننشئ. تم مفهوم يا أستاذة هاجر.
1: سأضطر لأن أقطع الحديث أستاذ.
2: لكن ذلك.
1: الوقت تقريبا انتهى.
2: ولعل الحديث بقية في هذا
1: أكيد.
2: الأراضي.
1: هذا هو. سيكون لنا حديث للحديث بقية ونتحدث عن بعض المسائل الحارقة اليوم في علاقتها بالتربية وبالتعليم وبالشباب إلى غير ذلك.
2: كنا أختم يا سيدتي.
1: نعم.
2: بشكر لك.
1: شكرا.
2: ولذا إذاعة استثنائية والله بمعاييرها عيها جيدا.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ على هذا الحضور البهي. نلتقي بك في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. أقول لك للسادة المستمعين تصبحون على ألف خير. تحية زميلي سمير طقطق.
3: نبض الكتابة مع هاجر الطريق القرقوري.

0: نبذ الكتابة. نبذ الكتابة
1: نافذة تفتح النصوص على الواقع والمجتمع.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولاية السليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملمتر وتصل محليا 60 ملمتر مع تساقط البرد وهبوب الرياح القوية أثناء ظهور السحب الرعدية. تستقبل مراكز التكوين المهني بداية من اليوم المتكونين والمقدر عددهم بحوالي 26,000، بينهم 6,000 من حاملي شهادة البكالوريا، وذلك عبر 4 دورات تكوينية سنوية هي سبتمبر ونوفمبر 2026 وفيفري وأفريل 2027. في صفاقس تتعزز مراكز التكوين المهني باختصاصين جديدين هما تقني في أنظمة السلامة وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية خلال دورة سبتمبر الجارية. في صفاقس أيضا ينتظم اليوم يوم تحسيسي تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة، رتبت له الإدارة الجهوية للصحة مع عدد من الأطراف ضمن الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى. تحتضن مدينة إيسن الألمانية اليوم وغدا أول منتدى اقتصادي تونسي ألماني يجمع ممثلين عن الهياكل العمومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين من الجانبين لبحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من المجالات بينها الصحة والرعاية والكفاءات والابتكار الرقمي والصناعة والتحول الأخضر. أعلنت خارجية العدو الصهيوني الاتفاق مع المغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، وذلك إثر لقاء بين وزير الخارجية المغربي ونظيره الصهيوني في نيويورك برعاية أمريكية. أصيب 5 فلسطينيين برصاص العدو خلال اقتحام مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياط الاتحادي إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى 1% أو أقل، وذلك في أول تعليق له بعد قرار الاحتياط الاتحادي رفعها. ليلتكم سعيدة وإلى اللقاء.